0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر

0: وغدوا على حرد قادرين.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله
1: العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

0: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون

0: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كفي عن البكاء يا أم البنين، كفي.
1: أيرضيك ما فعل أخوك يا أم وليد؟
0: ما فعله لا يرضي الرب ولا العبد.
1: يضيع ماله وتجارته مع رفاق السوء، وقد بلغ من العمر ما بلغ، وعنده من الأولاد ما يحتاجون كل درهم ينفقه في ليالي الأنس يا أم وليد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، كفي عن البكاء، كفي.
1: لقد لجأت إليك لتنقذيني مما أنا فيه، إما أن يرتدع أو يطلقني.
0: أبعد الله الشر يا أختي، لا تذكري هذه الكلمة أمامي أبدا.
1: وما فائدة زوج يهمل بيته وأولاده وزوجه؟ ما فائدته؟
0: وحياتك، لن يردعه ويرجعه عما هو فيه غير أبي وليد. أسكتي أسكتي وكفكفي دموعك يا امرأة أخي، الصبر يا أم البنين.

0: وماذا أيضا يا علي؟
1: ما إن يغلق الدكان حتى يتجمع حوله رفقاء السوء.
0: وإلى أين يذهبون كل ليلة؟
1: إلى البستان يا سيدي.
0: أي بستان؟
1: بستان عامر.
0: وماذا يفعلون في البستان؟
1: تخيل أنت يا سيدي، أنا لم أتعود الفتنة.
0: ألا تشاركهم يا علي؟
1: أنا؟
0: نعم أنت.
1: وما لي أنا وعامر وزملاؤه من التجار؟
0: لا بارك الله في عامر ولا في رفقائه من التجار.
1: إلى أين يا سيدي؟ إلى البستان؟
0: وما لي أنا والبستان؟ إلى المسجد كي أصلي الظهر.
1: الظهر، خذني معك يا سيدي ما دام الظهر قد وجب.
0: أيرضيك هذا يا عامر؟ ألا يكفيك أن الله وهبك زوجة صالحة صابرة؟ أجزاؤها الإساءة بدلا من الإحسان يا عامر؟

0: كلوا كلوا يا رجال، الخير كثير، فاطعموا من مال عامر.
1: أوجئنا إلى هذا البستان وقطعنا كل هذه المسافة من أجل الطعام فقط يا عامر؟
0: وماذا تريد أيها النهم؟
1: افهمها يا ذكي.
0: فهمتها ووعيتها، والليلة ليلتكم يا رفاق. هات يا غلام.
1: لبيك يا مولاي.

0: وما لي أنا وعامر يا امرأة؟
1: كلمه يا مسعود، انهه عما يفعل كل ليلة مع رفقاء السوء.
0: عامر غضبه سريع ولسانه متبرئ منه، ولن أتحمل إهاناته وطول لسانه.
1: ولكن

0: البنين وأولادها في مأزق، ألا تتدخل؟
1: لا، كله إلا عامر.
0: أو تسكت يا أبا وليد؟
1: نعم أسكت، أسكت وأغلق فمي هكذا.
0: وإلى من نلجأ؟ تكلم يا رجل، إلى من نلجأ؟
1: إلى الله.
0: لا إله إلا الله.
1: الله وحده سبحانه وتعالى هو القادر على أن يقوم معوج، أما أنا فعبد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا.
0: أو تتركه؟
1: عامر؟ نعم أتركه.
0: إذن فأنت راض عما يفعل؟
1: يعلم الله أني غير راض.
0: فلما تسكت إذن؟
1: خوفا من عامر ولسان عامر، وكل إنسان عقله في رأسه.
0: أهكذا يا أبا وليد؟ على كل حال تشكر، فأنت نعم الناصح الأمين.

0: ولم لم تعدها إلى بيتها يا أبا وليد؟
1: دعها عندنا يوما أو يومين.
0: والأولاد؟
1: بخير بخير، فاطمئن.
0: ولما تركت البيت؟ لما لجأت إليكم؟ هل ينقصها شيء؟
1: لا ينقصها شيء البتة.
0: هل اشتكت مني؟
1: لم تشتكي أبدا.
0: ماذا جنيت؟ أروح عن نفسي مع صحبة السوق، هل أخطأت؟
1: لا أبدا، أنت لم تخطئ.
0: نعم، أليس من حقي أن أذهب عن نفسي تعب السنين؟
1: من حقك طبعا، من حقك يا عامر.
0: لما إذن تركت البيت؟
1: لم تترك البيت، ولكن أم وليد دعتها
0: دون إذني؟
1: سأعيدها بنفس الليلة يا عامر.

0: اعملي في معروفا يا أم وليد.
1: أتعيدها إلى ذلك الوحش الذي يهينها ويضربها ويقتر عليها وعلى أولادها يا مسعود؟
0: ما لنا والمشاكل؟
1: ألم تؤنب؟ ألم تنصحه أن يعود عن رفاق السوء ويهتم بأولاده وتجارته؟
0: أنا أنصحه؟ هو ما دخلي أنا. أرجوك أرجوك أعيديها إلى بيتها الليلة. لست بالقوة التي أستطيع فيها أن أتحمل غضب عامر.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، سأذهب إليه الليلة وإن لم أجده فاجأته في البستان.
0: لا، إياك إياك أن تفعلي.
1: ألا تأمرون بالمعروف يا ناس؟ حتى متى؟ حتى متى سيظل الرجل منكم يهرب ويخاف النهي عن المنكر والأمر بالمعروف؟ أمام الناصح؟ أمام الرادع لذلك المستهتر الذي يدعى عامر؟
0: اخفضي من صوتك وداري أمورك، ويكفيني ما أنا فيه يا امرأة.

0: ولما تجمع الناس على باب السوق يا علي؟
1: لقد تجمعوا حول دكان عامر.
0: عامر؟ وما السبب؟ هل تشاجر مع أحد زبائنه؟
1: لا لا يا سيدي لا.
0: هل دار بينه وبين جيرانه عراك أو شجار؟
1: لقد تجمع الناس حول مفتش الضرائب.
0: ضرائب ماذا؟
1: لم يسدد ما عليه فجاءوا يحاسبون ويراجعون البيع والشراء.
0: ولما لم يسدد عامر؟ لما لم يدفع ما عليه من مال؟
1: من أين يا سيدي؟
0: من أين؟
1: ما تجمعه الريح تأخذه الزوابع يا أبا وليد.

0: كفى كفى يا بنيتي كفى.
1: صبرت عليه، ولكن أصحاب المال والدين لم يصبروا.
0: وماذا أنت فاعلة؟
1: لا شيء، وهل أملك ما يدينونه به لأدفعه يا أبا وليد؟
0: ذهب كل ماله؟ كل ما ادخره؟
1: كل شيء، تجمعوا حوله فأنفق كل ما معه لإرضاء رفقاء السوء الذين يمدحونه ويزعمون له أنه زعيمهم وأرجحهم عقلا.
0: فإن لم تدفعي ما مصير الدكان؟
1: قل، ما مصير زوجي؟ ما مصير أبي أولادي؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ودفعت يا أبا وليد؟
1: إيه، دفعت وسددت كل ما عليه بإلحاح من زوجي وأولادي وبكاء زوجه وأبنائه الصغار.
0: هذا بعض ما عليك من دين.
1: أو علي دين يا أخ صالح؟
0: ألم تخطئ؟ ألم ترتكب ذنبا؟
1: أنا؟ وماذا فعلت؟ أنفقت وبذرت أم طلت ولم أسدد ما علي كما فعل عامر؟
0: لم تأمر بالمعروف كما أمرت. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
1: يا أخ صالح، عامر عنيف، عنيف جدا.
0: فإن لم يستطع فبلسانه.
1: خفت منه.
0: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
1: أنا لم أرضى عن أفعاله أبدا.
0: ولكنك كنت تنافقه. ألم يخبرك بسهر الليالي ورفقة الأصحاب وإنفاق المال، فقلت له: معك حق، أو من حقك أن تفعل ما تشاء، أو لك ما تريد؟
1: نعم فعلت.
0: إذن فأنت لم تغير المنكر ولا حتى بقلبك يا مسعود. الآمر بالمعروف كفاعله، والساكت عن الشر شيطان يا مسعود.
1: أنا أخطأت يا أخ صالح، ودفعت نتيجة خطئي.
0: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فيا أبا وليد، اخشى الله ورسوله، واعمل بما قاله السلف الصالح، اقبل الحق ممن أتاك به صغيرا أو كبيرا وإن كان بغيضا، واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا قريبا، واعمل دائما بقول السراج المنير صلى الله عليه وسلم: ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا ذكر أبو بكر قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وإن رجلا يلقبه عمر بن الخطاب بسيدنا لهو رجل جليل محظوظ. كان بلال شديد السمرة، نحيفا ناحلا، مفرطا في الطول، كث الشعر خفيف العارضين. وكان إذا سمع كلمات المدح والثناء توجه إليه وتغدق عليه يحني رأسه ويغض طرفه ويقول، وعبراته على وجنتيه تسيل: إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا.
1: ومن كل 10 مسلمين منذ بدء الإسلام إلى اليوم وإلى ما شاء الله سنلتقي بسبعة على الأقل يعرفون بلالا. فهناك مئات الملايين من البشر عبر القرون والأجيال عرفوا بلالا وحفظوا اسمه وعرفوا دوره. ففي كل بقعة من الأرض يقطنها مسلمون تستطيع أن تسأل أي مسلم: من بلال؟ فيجيبك: إنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه العبد الذي كان سيده يعذبه بالحجارة المستعيرة ليرده عن دينه. فيقول بلال: أحد أحد أحد أحد.

0: كان بلال قبل الإسلام عبدا من الرقيق يرعى إبل سيده على حفنات من التمر، وكان من المحتوم عليه لولا الإسلام أن يظل عبدا تائها وسط آلاف العبيد حتى يطويه الموت ويطرح به إلى أعماق النسيان. لكن صدق إيمان بلال وعظمة الدين الذي آمن به بوآه في حياته وفي تاريخه مكانا عليا بين عظماء الإسلام، وإن كثيرين من علية البشر وذوي الجاه والنفوذ والثروة فيهم لم يظفروا بالذي ظفر به بلال العبد الحبشي.
1: إن ذلك كله لم يكن في ميزان تقييمه وتكريمه أي حساب إلا حساب الدهشة حين توجد العظمة في غير مكانها. فلقد كان الناس يظنون أن عبدا مثل بلال ينتمي إلى أصول غريبة ليس له أهل ولا حول ولا يملك من حياته شيئا، فهو ملك لسيده الذي اشتراه، يروح ويغدو وسط إبل سيده وماشيته، لا يمكن أن يقدر على شيء ولا أن يكون شيئا. ولكن بلالا يخلف الظنون جميعا فيقدر على إيمانه، وهيهات أن يقدر على مثله سواه. ثم يكون أول مؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام، العمل الذي كان يتمناه لنفسه كل سادات

0: كان بلال عبدا لأناس من جمح بمكة، حيث كانت أمه إحدى إمائهم وجواريهم، يعيش عيشة الرقيق، تمضي أيامه متشابهة قاحلة. ولقد بدأت أنباء محمد صلى الله عليه وسلم تتنادى إلى سمعه حين أخذ الناس في مكة يتناقلونها، وحين كان يصغي إلى أحاديث سادته وأضيافهم، لا سيما أمية بن خلف أحد شيوخ بني جمح التي كان بلال أحد عبيدها. ولقد كانت أذن بلال تلتقط من بين كلمات الغيظ المجنون الصفات التي تصور له هذا الدين الجديد، فكان يحس أنها صفات جديدة على هذه البيئة التي يعيش فيها، كما كانت أذنه تلتقط من خلال أحاديثهم الراعدة المتوعدة اعترافهم بشرف محمد وصدقه وأمانته. أجل، إنه ليسمعهم يعجبون ويحارون في هذا الذي جاء به محمد، ويقول بعضهم لبعض: ما كان محمد يوما كاذبا ولا ساحرا ولا مجنونا.
1: سمعهم يتحدثون عن أمانته وعن وفائه، عن رجولته وخلقه، عن نزاهته ورجاحة عقله، وسمعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحديه وعداوته، ولاؤهم لدين آبائهم والخوف على مجد قريش. وذات يوم يبصر بلال نور الله، ويسمع في أعماق روحه الخيرة رنينة، فيذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم، ولا يلبث خبر إسلامه أن يذيع، وتدور الأرض برؤوس أسياده من بني جمح، وتجثم شياطين الأرض فوق صدر أمية بن خلف الذي رأى في إسلام عبد من عبيدهم لطمة جللتهم جميعا بالخزي والعار.

0: لقد أعطى بلال درسا بليغا للذين في زمانه وفي كل زمان، للذين على دينه وعلى كل دين، درسا فحواه أن حرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهبا ولا بملئها عذابا. لقد وضع عاريا فوق الجمر على أن يزيغ عن دينه أو يزيف اقتناعه فأبى. لقد جعل الإسلام من هذا العبد الحبشي المستضعف أستاذا للبشرية كلها في فن احترام الضمير والدفاع عن حريته وسيادته.
1: لقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قاتلة، فيطرحونه على حصاها الملتهب وهو عريان، ثم يأتون بحجر منسعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة رجال ويلقون به فوق جسمه وصدره. وكان هذا العذاب الوحشي يتكرر كل يوم، حتى رقت لبلال من هول عذابه بعض قلوب جلاديه، فرضوا آخر الأمر أن يخلوا سبيله على أن يذكر آلهتهم بخير ولو بكلمة واحدة لا غير تحفظ لهم كبرياءهم، ولا تتحدث قريش أنهم انهزموا صاغرين أمام صمود عبدهم وإصراره.
0: ولكن حتى هذه الكلمة الواحدة التي يستطيع أن يلقيها من وراء

فيجيبهم أحد أحد، يقولون له قل كما نقول، فيجيبهم في تهكم عجيب وسخرية لاذعة، إن لساني لا يحسنه. ويظل بلال في ذوب الحميم وصخره حتى يشتريه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويحرره.

0: بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين إلى المدينة واستقرارهم بها، يشرع الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة أذانها، ويقع اختياره على بلال ليكون مؤذنا للإسلام. ومضى بلال بصوته الندي الشجي يملأ الأفئدة إيمانا والأسماع روعة، وهو ينادي الله أكبر.
1: وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نهض بأمر المسلمين من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وطلب بلال من الخليفة أن يرابط في سبيل الله حتى يموت، فقال له أبو بكر: ومن يؤذن لنا؟ فقال بلال وعيناه تفيضان من الدمع: إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. قال أبو بكر: بل ابق وأذن لنا يا بلال. قال بلال: إن كنت أعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد، وإن كنت قد أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له.
0: وخرج بلال إلى الشام ولم يعد يصدح بالأذان صوته الشجي المهيب، ذلك أنه لم يكن ينطق في أذانه: أشهد أن محمد رسول الله، حتى تجيش به الذكريات فيختفي صوته تحت وقع أساءة، وتصيح بالكلمات دموعه وعبراته. وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وتوسل المسلمون إليه أن يحمل بلالا على أن يؤذن لهم صلاة واحدة، فدعاه أمير المؤمنين ورجاه أن يؤذن للصلاة، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة كما لم يبكوا من قبل، وكان عمر أشدهم بكاء.
1: ومات بلال في الشام مرابطا في سبيل الله كما أراد، وتحت ثرى دمشق يثوي اليوم رفاة رجل من أعظم رجال البشر صلابة في الوقوف إلى جانب العقيدة والاقتناع.

فقل تستقيموا منة وتكرما. وأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوام. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون.

وسامح وسامح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: أترى من ذاك الشيخ؟ حوله خلق كثير كأني أراه أول مرة.
3: الحق معك، ربما لم تصادفه في أيام خلت، فهو غير مقيم.
2: ها شامي هو إذن؟
3: بل عراقي من الكوفة، إنه الإمام أبو حنيفة كما يحلو لمريديه تسميته.
2: إمام؟ إذن هو بمنزلة أهل الإفتاء والفقه حتى يقعد هذا المقعد.
3: أجل هو كذلك، ولقد سبق لي أن أخذت منه وبدلته الحديث.
2: أثرت فضولي والله، اتبعني إن شئت، الآن سأعرف من أي معدن هو.
1: وإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول من شئت من أصحابه، وأدعو قول من شئت، لكن لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.
2: معذرة يا شيخ، سمعت أواخر كلامك، ولكن ألا تأخذ بفتيا النفر من الفقهاء من حولك؟
1: لك الله يا أخي، إذا وصل الأمر إلى من أشرت حق لي أن أجتهد كما اجتهدوا.
3: هو محق في هذا والله.
2: انتظر النهاية. ولكن أليس العلم واحد؟ سواء أخذناه من سلف أم من خلف، ما دام المنهل واحدا.
1: حسنا، اعلموا أيها الأبناء والإخوة أن العلم طبقات، فالأولى ما كان في الكتاب والسنة، وأما الثانية فالإجماع فيما ليس في كتاب أو سنة، وأما الثالثة فأن يقول الصحابي في مسألة فلا نعلم له مخالفا، وأما الرابعة فما اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، وأما الخامسة فهي التي نخوض حياضها، وأعني القياس على الثوابت.
2: سأحاول إثارته. يا شيخ، تضع نفسك بمرتبة من سبقك؟
1: حاشا لله يا أخي، حاشا لله أن تتساوى المقامات. وعلم أيها السائل أن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، ثم إننا لا نقيس إلا عند الضرورة والحاجة، وذلك أننا ننظر في دليل مسألة في الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة، فإن لم نجد بغيتنا نقيس حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به، أي نأخذ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة ونعمل بما اتفقوا عليه، فإن اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى والمراد.

0: أنت راضية عما نحن فيه يا أمه؟
1: بل راضية بقضاء الله يا ولدي وبقدره.
0: بارك الله بك أيتها المؤمنة الصابرة. أجل، فررنا من قضاء الله إلى قضاء الله، ولا ندري في أيهما الخير.
1: الخير فيما اختاره الله. لو فكرت قليلا يا ولدي لوجدت ما قدر الله لنا فيه.

0: الخير الكثير.
1: كيف يا أمه؟ بالهجر والبعد؟
0: لا يا ولدي، لا تجعل الأفكار تضعف من إيمانك بما كتب لك. يا ولدي، ديار الإسلام واحدة، وهل أجمل من مجاورة بيت الله الحرام؟
1: ولكن لنا في الكوفة معاش وماض وأهل.
0: لا بأس يا ولدي، لا بأس، المعاش بيد الله، رزقك يأتيك حيث كنت. أما الأهل فحيث وجدت من يحبك فهم أهلك، وأما الماضي فالجديدان لا يعلم غير خالقهما ما يخبئان.
1: صدقت يا أمه، صدقت، عسى الله يفرج كربتنا.
0: بل كرب المسلمين يا ولدي. قل لي، ما أخبار الكوفة والعراق؟
1: العراق حفظها الله من غيوم الفتن يا أمه، الدولة كلها في اضطراب، جيوش العباسيين تكاد تضيق الخناق على أمراء أمية، نسأل الله العفو والعافية.
0: إن شاء الله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
1: صدق الله العظيم. لقد مكن صاحب الشرطة لأبي أسباب الهجرة من البلاد، وما أظن فعل هذا من أم رأسه، عسى يكون فيه الراحة لهم ولنا.
0: ولكن جنة المرء بيته يا ولدي، بيته، راحته فيه.
1: أترك ما تشعرين به يا أمه، أرجو أن تهدأ الأحوال قريبا.
0: المهم أن تكون أنت ووالدك راضيين بما قسم الله. أعتقد أنه ها هنا مجالس علم كما في الكوفة والعراق.
1: بل قولي، هنا ورثة ابن عباس والصحابة، ولوالدي أيضا محبوه ومريدوه.
0: إذن نحن هنا حتى يبدل الله حالا بحال. وما أخبار الكوفة والعراق ببعيدة عنكما؟ وإن عدنا بسلامة الله فما قسمه لنا نجده أمامنا يا ولدي.

0: هذه دعوة إلى المعاصي. أما جاءنا عن زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم قوله: أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله.
1: كلنا يا أخي نرجو عفو الله، ثم إن أبا حنيفة ليس منهم ولا يدعو لمعصية.
0: إن لم يكن منهم فهو قريب لهم، ألا يقول بأن صاحب الكبيرة ليس مخلدا في النار، بل يعذب بمقدار وقد يعفو الله عنه؟
1: نعم، يغفر الله لمن يشاء دون أن يشرك به. ثم إذا حدث حصول بعض التقارب في الفتاوى بين جهتين، هل يعني كونها واحدا؟
0: كأني بك تدافع عنه،
1: وكأني بك تريد الإيقاع به واتهامه بما ليس فيه.
0: لا أبدا، أحببت فقط أن أعرف هذا الرجل على أي المذاهب هو، وما طريقته في الفقه والحديث وعلوم الدين.
1: إذا اعرف هذا دون التعريض به يرحمك الله.
0: أنا أعرض به؟ أنا الذي أنسب إليه أنه من مرجئة السنة أم الآخرون؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قلت لك، إذا تشابهت بعض الفتاوى بينه وبين المرجئة صار منهم.
0: ثم ما قولك في قوله إن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ثم أن الإيمان التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص، أليس في هذا تأخير العمل عن الإيمان؟
1: كل ما في الأمر أنه يخالف القدرية والمعتزلة، وهم بدورهم يتهمون كل من خالفهم في مسألة القدر بأنه من المرجئة.
0: هذا صحيح، لأن ما ينسب إليه رماه به غلاة المعتزلة والخوارج.
1: أراك الآن بردت نارك عليه، وهذا يسعدني ويفرحني بك.
0: لولا معرفتي بك لقلت إنك أحد مرديه أو أتباعه.
1: يا صاحبي، ألسنا جميعا نتبع العلم إنما كان ونريد حامليه أن كانوا؟

0: قل لي أيها الشيخ الكوفي، إذا لم تجد دليلك في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فما تعمل؟
1: هداك الله يا أخي، كأنك مستجد في مجلسنا، ولكن لا بأس لا بأس، قلتها أكثر من مرة.

0: إذا لم أجد مسألتي في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الصحابة رضوان الله عليهم، وإذا اختلطت أقوالهم في مسألة أخذ برأي من شئت منهم وأدع من شئت منهم، أي أخذ بأقربهم إلى الكتاب والسنة، ولكن في كل الأحوال لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.
1: هذا والله أخذ بالثقة وفرار من القبح، فكيف تمضي بالقياس الذي عرف عنك؟
0: هو كما قلت، أخذ كلام الثقات وأنظر في معاملات الناس وما استقاموا وتعرفوا عليه وما صلحت عليه أمورهم.
1: فإذا لم يصلح القياس لصلاح الأمر،
0: على المجتهد هنا، وأعني المجتهد الفقيه العالم، أن يختار بين ما حسن وما قبح ويمضي فيه، أن يأخذ بالقياس ما دام القياس سائغا، ثم يرجع للاستحسان فيما وافق مصلحة الجماعة وأخذ فيه.
1: تقول الحق. مسألة أخرى واعذرني إن أطلت.
0: ما جلوسنا هنا إلا للبحث والعلم يا أخي.
1: مسألة لم تجدها في كتاب الله وتناولها أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فما نصيبك منها؟
0: على الفقيه أن يكون شديد الفحص عن الناسخ والمنسوخ، وغنيا بمعرفة الرواة، عالما باللغة يميز ما بين الكلام من معاني، عارفا بأحوال الناس وما يوافق عرفهم وصالحهم، فيتبع منه أولا ما وافق كتاب الله تعالى، ثم يأخذ بأحسن الحديث.

0: علي يا علي، أين ذهب؟ أنت هنا يا علي وأنا أبحث عنك.
1: أهلا يا أمي، خيرا إن شاء الله.
0: لا شيء يا ولدي، فقط أحسست أني وحيدة في البيت ثم تذكرت أنك لم تغادر.
1: مريني يا أمه، سمعا وطاعة.
0: رضي الله عليك يا ولدي، نعم الابن أنت. قلت لك لا أريد شيئا، فقط أحسست بشيء من الوحشة.
1: هل تعرف الوحشة من تصاحب خالقها في ليل ونهار، بين قيام وصيام وصلاة وتسبيح وعبادة؟
0: الحمد لله على قضائه، كما قلت لك شعرت بضيق الجدران علي.
1: لا أراك الله ضيقا يا أمه، هذا فقط بعض مما نحن فيه من الغربة والهجر.
0: لا أدري ما أقول يا ولدي، حينما أفكر فيما نحن فيه أقول نحن في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وقرب بيت الله، وأي نعمة أكبر من هذا. وحينما أفكر بالأهل في الكوفة يتنازعني شوق وحنين.
1: الحق معك يا أمه، ولولا أن أثقل عليك لكنت البادية فيما شكوت.
0: أنسيتني أن أسألك، ماذا تفعل وحدك هنا؟
1: كما ترين أقلب أوراقا وكتبا.
0: الحق معك، كفاها حبسا في الصناديق.
1: كنت أبقيها في الصناديق أملا بعودة قريبة، أما وقد طال الأمد فأخرجتها قليلا.
0: على هذا أقول إنك غير متفائل بعودة قريبة.
1: صدقيني يا أمه، إنني أتأرجح بين أمل وقرينه. حينما أسمع سيطرة الجيوش العباسية على البلاد أقول قرب الفرج، وحين أرى والدي في حلقته في الحرم المكي أقول لم يتبدل عليه شيء. هناك مسجد الكوفة وهنا الحرم، مع فارق المقامات طبعا.
0: والدك، كان الله في عون والدك. لم يتلقى أحد من أقرانه ما لقي من تعذيب وسجن ونفي، وهل يجد ما يسري عن روحه وبدنه غير الدرس والدراسة ونهل العلم ومجالسة الصحاب؟ كان الله في عونه، كان الله في عونه.
2: أئمة من الأمة.

إذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. ويعقد جلالته على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن هناك فرصا اقتصادية هامة جدا لمحافظة معان، ومن الضروري الاستفادة منها، وسنتمكن خلال العامين المقبلين من المضي قدما بهذه الفرص لتتمكن المحافظة من الانطلاق في عملية تنموية مستدامة. وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في معان إنه ورغم الوضع الإقليمي الصعب والأزمات التي حولنا والتي قد تطول لأشهر أو لسنوات، إلى أن تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا أقوى كما علمنا ووجهنا جلالة الملك دائما. وأضاف رئيس الوزراء:
1: عام الماضي اجتمع مجلس الوزراء بهذه المحافظة واتفقنا على برنامج تفصيلي يشمل كل القطاعات. هذا البرنامج ينفذ على 3 سنوات بتمويل محدد، وأعتقد هذا كان اتفاق وعهد بيننا أنه ننفذه في مواعيده وضمن مخصصاته، وإحنا مستمرين بذلك. فيما يتعلق بالبرنامج إحنا ماشيين فيه، وكما قلت هذا التزام، واجتماعنا معكم في هذا المجلس هو لهذه الغاية. في حوالي 127 مشروع موزعة على مختلف القطاعات في هذا البرنامج، كلفتها على مدى السنوات الثلاث حوالي 250 مليون دينار، ونسبة الإنجاز تحديدا هي 81%. هذا فيما يتعلق بالبرنامج الخدمية القطاعية، وطبعا في متابعة وتقييم مستمر لهذه الأمور. بصراحة أنا مؤمن تماما أنه في فرصة هامة جدا اقتصاديا لهذه المحافظة، واللي يجب الاستفادة منها بالضرورة. وأنا مؤمن تماما أنه خلال العامين القادمين سنتمكن من المضي قدما بهذه الفرص الضرورية والهامة، اللي بنهاية المطاف هي اللي راح تمكن المحافظة من الانطلاق في عملية تنموية مستدامة وضرورية. الوضع الإقليمي وضع صعب، الأزمات اللي حولنا أزمات مش سهلة إطلاقا، إلها أثر على المنطقة وإلها أثر على العالم، والأزمة اللي إحنا اليوم نشهدها قد تطول لأشهر، قد تطول لسنوات، لكن زي ما سيدنا علمنا وزي ما وجهنا دائما، لما تكون الأمور صعبة حوالينا تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا تصير أقوى. فهذه الحكومة تعمل على بناء المكنة محليا والاقتصاد حتى نكون قادرين على مواجهة مثل هذه الأزمات والتحديات الإقليمية حتى وإن طالت. معان بدأنا بوضع الحوافز للمنطقة التنموية، أسعار الأراضي نزلت 50%، الكهرباء نزلناها حوالي 75% لأول سنتين، حوافز المقدمة لغايات التشغيل كمان قدمنا حوافز كبيرة، بدأ هناك بعض الاهتمام جديد بهذه المنطقة، وأعتقد سيزيد تدريجيا خلال العام 27. بداية ضرورية، لكن الأهم من ذلك لما نطلق ميناء العقبة معان البري، هذا هو حجر الأساس الضروري لبناء اقتصاد معان. العقبة أمامها أولويات كثيرة في السياحة والنقل والموانئ، نقل السكك

0: إن شاء الله قريبا سيتم وضع حجر الأساس لخط سكك العقبة الشادية معان، لأنه خط السكك اللي يصل معان راح يكون حجر أساس لميناء معان البري. فربط العقبة بالصناعات في معان، بالسكك في معان، ولوجستياتها ونقل كل الأمور اللي ممكن ننقلها لمعان لوجستيا كذلك بما في ذلك الجمارك، موضوع أساسي اللي راح يحقق لنا مكون متكامل لميناء معان البري ومنطقة معان التنموية. بالإضافة لذلك الآن بدأنا بدراسة الربط طريق الكرامة الصفاوي الأزرق الجفر معان البري، حتى نربط معان بشكل مباشر وأفضل وأكثر كفاءة بالعراق. هذه الصورة اللي يجب أن تكتمل خلال عام 27 ونضعها قيد التنفيذ. فعام 27 بدها تنزل العطاءات لهذه الصورة المتكاملة حتى نقدر ننفذها خلال الأعوام، وإن شاء الله تكون كلها جاهزة على الأرض بما فيها السكك في عام 2030. بشكركم على هذه الشراكة المهمة وعلى تعاونكم، وإن شاء الله الفترة القادمة رح يزيد هذا التعاون، لأن المشاريع اللي بدنا نمشي فيها فعلا تتطلب منا أنه نشتغل يد واحدة، لأنها مشاريع رح تكون تاريخية وهامة وأساسية إذا بدنا ننتقل لمرحلة مختلفة من العمل والبناء التنموي في هذه المحافظة.
1: وقبيل ترأسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية، كما افتتح مشروع التوسعة الجديد في مستشفى معان الحكومي. إلى التفاصيل.
2: قبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية بكلفة تقارب 10 ملايين دينار بمنحة إماراتية مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية، من إجمالي منحة بقيمة تقارب 50 مليون دينار قدمها الصندوق لدعم مشاريع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي في عدد من المحافظات. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة لتزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تخفيض كلف الطاقة على الصناعات بنسب تتراوح بين 35% إلى 60%، حيث استكملت الحكومة مشاريع مماثلة وافتتاحها في جنوب العقبة والقويرة والقسطل والهاشمية، ويجري العمل حاليا على مشروعي الروضة الصناعية والموقر، في حين يجري استكمال الدراسات بشأن إقامة مشروعين جديدين في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق والزرقاء. واستمع رئيس الوزراء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إلى إيجاز حول المشروع الذي من المقرر أن ينجز خلال 18 شهرا ليسهم في تعزيز تنافسية مدينة الروضة الصناعية وجاذبيتها للاستثمار، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي. ويأتي تدشين المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاذبية محافظة معان ككل الاستثمار، بعد أن قرر مجلس الوزراء منح مدينة الروضة الصناعية حوافز ومزايا استثمارية أسوة بمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، تشمل دعم كلف الطاقة وأجور تشغيل العمال المحلية وتخفيض كلف مناولة الحاويات في ميناء العقبة وتخفيض أسعار الأراضي. على صعيد متصل، افتتح رئيس الوزراء مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي، والذي يشمل مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم بمساحة تزيد عن 5000 متر مربع وبكلفة تقارب 5 ملايين دينار. وجه رئيس الوزراء بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بتزويد المستشفى بالكوادر الطبية المتخصصة للعيادات الخارجية واستكمال تزويده بجميع المعدات والأجهزة اللازمة ليقدم خدماته للمواطنين بكفاءة وفاعلية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود شركة الفوسفات التي تبرعت بكلف التجهيزات الطبية بما يقارب 1.2 مليون دينار، ومساهمة شركة البوتاس في تنفيذ بعض المراحل الإنشائية في إطار مساهمتهما في المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي.
1: وعقب جلسة مجلس الوزراء، عقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن حزمة من القرارات التي اتخذها المجلس لإقامة ودعم مشاريع صناعية وتنموية في محافظة معان، إلى جانب قرارات أخرى في مجالات التعليم والطاقة.

0: والبيئة. وقال الوزير المومني:
1: محافظة معان تم التأكيد على خصائصها التنموية الهامة وموقعها الاستراتيجي وامتدادها الجغرافي والفرص الكبيرة الواعدة فيها، سواء كان بقطاعات الاستثمار والطاقة والسياحة والصناعة والتعليم والخدمات وغيرها. وبالتالي هنالك كثير من الفرص والقطاعات الواعدة في هذه المحافظة الكريمة والعزيزة على كل أردني. الحكومة ستواصل متابعة هذه المشاريع جميعها، وسوف تقوم بالعمل على تقدير وتحديد الموازنات المرتبطة بها وخط سير العمل المرتبط بها كذلك. بالتالي الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع وتوفير المخصصات اللازمة لها بكل التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المختلفة. كان في حديث عن عديد من المشاريع الأخرى وتفاصيلها، سوف أخوض في بعضها. مستشفى العسكري إن شاء الله مع نهاية 2027 سوف يتم الانتهاء منه. مشاريع المياه في هذه المحافظة الكريمة، حديث أيضا عن البتراء ووضعها وحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل التعامل مع التحديات التي فرضت نفسها على مدينة البتراء الأثرية وقطاع السياحة. كان في حديث عن الحدائق، الحكومة كما تعلم ورئيس الوزراء أعلن أنها ستقوم بإنشاء 6 حدائق، منها حديقة في محافظة معان إن شاء الله سوف تنجز خلال العام 2027 لتكون متنفس للزوار وللمواطنين وللأطفال والشباب. أيضا بالتزامن مع ذلك في إعادة تأهيل شامل لمتنزه الملك عبد الله الثاني السياحي. بحب أشير أيضا أنه في إعادة تأهيل شامل وفوري لمبنى نادي المعلمين في معان. اسمحوا لي أمر على أهم قرارات مجلس الوزراء أيضا، وبعد ذلك نبدأ بالعرض عن أهم المشاريع في القطاعات التي قدمها أصحاب المعالي الوزراء. أولا، اليوم قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة تنموية على مساحة 13,000 دنم مملوكة لخزينة الدولة في منطقة أبو عمود الشرقي في محافظة معان، لإقامة 3 مشاريع صناعية استراتيجية عليها لإنتاج حامض الفسفوريك وحامض الفسفوريك النقي وحامض الكبريتيك، بحيث تكون شركة مناجم الفوسفات الأردنية المطور الرئيسي لهذه المنطقة. كان في أيضا موافقة أن تقوم وزارة العمل بتطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية. هذا القرار مرتبط اللي هو بدفع أجور العمالة بنسبة 50% ودفع أجور نقل والضمان الاجتماعي. في قرار آخر مرتبط بتوحيد الإعفاءات المرتبطة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، اللي الحمد لله الأردن من الدول التي تتقدم بشكل متسارع بشأنه، توحيد الإعفاءات والمزايا ما بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وباقي وخارج هذه المنطقة. في أيضا قرار مهم جدا مرتبط بالنقل والشاحنات، توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة الشاحنات المستوردة والسماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التخليص. بحب أشير أيضا إلى قرار آخر، إعفاء الوكالة وكالة الغوث من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي. في قرارات أخرى مرتبطة بتنظيم قطاع الطاقة وحماية البيئة، موافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز المتنوعة. أيضا كان في موافقة على خطة التمويل المستدامة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة للأعوام 2026-2041 وتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
0: رأى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إطلاق دراسة حالة بعنوان العدالة البيئية في الأردن وأثرها القانوني والاقتصادي والاجتماعي على الأفراد والمجتمعات. وجاءت الدراسة بإعداد من المركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريتش إيبرت والمركز الوطني للعدالة البيئية. وأكد الفايز أن العدالة البيئية أساسها حماية حق المواطنين في بيئة صحية وآمنة، مؤكدا أن الاهتمام بالبيئة أصبح يحظى بالاهتمام الدولي الكبير من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال الفايز:
2: الإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يعيش فيها، يؤثر فيها وتؤثر فيه، لذلك فإن الاهتمام بالبيئة ومعالجة تحدياتها خاصة المتعلقة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وملوثات الهواء والماء أصبح يحظى بالاهتمام الدولي الكبير من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن العدالة البيئية لم تعد مفهوما نظريا،

0: الضرورة لمواجهة التغير المناخي وندرة الموارد الطبيعية وتحقيقها يتطلب التشاركية بين كافة الجهات المعنية ودعم الهيئات والمنظمات الأهلية والرسمية التي تعنى في الحفاظ على البيئة لتمكين العدالة البيئية من تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة.
1: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة تيمكو ميتشونسكي أفاق زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية، ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين. كما التقى الصفدي نظيره وزير خارجية جمهورية بنما الصديقة خافيير مارتينيز آتشا في اجتماع جاء في سياق جهود البلدين لتعزيز التعاون الثنائي واستعراض التطورات الإقليمية. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وتأتي لقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال، باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول. وأكد النطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة هذه الاقتحامات باعتبارها تصرفا عبثيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وحذر المجالي من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة عدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق في البلدة القديمة في القدس المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة عشية ما يسمى بعيد الغفران اليهودي. في ذات السياق استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية بزعم محاولة دهس جنود إسرائيليين، وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية وصول 3 شهداء و21 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع طهران. وقال ترامب إنه منفتح على فكرة عقد لقاءات مع الرئيس الإيراني في نيويورك. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إن إيران لن تفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا خلال الليل على العاصمة كييف أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، مع استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة على كييف والمنطقة المحيطة بها ما أسفر عن أضرار أكثر من 24 موقعا. إلى ذلك قالت السلطات الروسية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في أكبر هجوم أوكراني معلن حتى الآن بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية، مضيفة أن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بجزء من مصفات نفط في العاصمة. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها 2026 رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من اليوم الاثنين. ويأتي هذا القرار انسجاما مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني. هذا وكشفت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة، وبما يجنب المقترضين أعباء مالية إضافية. نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب

مناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام هذه الفترة الإخبارية إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. بهذا نختتم وإياكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. إليكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي رعد حجازين وعمر الكركي. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

دقيقة بعد 8 ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، متابعين عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، أحبائنا الذين يتابعونا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعنوان صفحتنا أكيد هو البث المباشر من عمان. نأنس ونتشرف بمتابعتكم فضلا وليس أمرا. تعملوا مشاركة الآن لحلقة هذا اليوم اللي إن شاء الله تكون حلقة مميزة وجميلة وفيها أخبار طيبة. أهلا ومرحبا بكم، صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة، واسمحوا لي أن أرحب بزملائي الذين يخرجون هذه الحلقة إلى حيز الأثير.

0: صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة، الرئيسة، ومن هناك معي معتز زلوم.
1: من بعد منك ما خلق مثلك حدا.
0: صباح الخير لزميلي العزيز اللي قرر اليوم يعمل لكم ترند الثمانينات اللي شفتوه على السوشيال ميديا، كل واحد بنزل صورته بالثمانينات. بدنا نسوي لكم إياها بهوية سمعية. صباح الخير للأستاذ مأمون شحادة، أسعد الله صباحك زميلي وصديقي وأستاذنا أستاذ مأمون شحادة. صباح الخيرات لتمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر الجبور، دائما لكم تحيات فريق التقديم مها طبيشات، ومعاكم اليوم على الهواء أخوكم صدام راتب المجالي.
2: وجهك صباح الخير كله.
0: اليوم أحبائي هو الاثنين، اليوم الاثنين اليوم 21/9 مش هيك أستاذ؟ 21 اليوم 21/9 في اليوم إشي في رواتب ولا لا؟ يعني هذه محاريها، اليوم بكرة هانت. اليوم هو 9 من ربيع الآخرة للعام الهجري 1448، واليوم اليوم يومك يا مأمون. حالة الطقس اليوم معتدلة الحرارة، الأجواء أعلى شوي من امبارح بس مش كثير. يعني عمان مثلا 31 درجة مئوية، امبارح كانت 29، اليوم 31.

إربد كذلك الأمر 31، الزرقاء 33، المفرق 31، جرش 31، عجلون ستسجل 30، البلقاء ستسجل 28، مادبة ستسجل 31، الكرك ستسجل 30، الطفيلة 29، في معان ستسجل 33. اليوم معان رح نوقف عندها كثير، أهلنا في معان، في معان القصبة، في معان إخواننا أبناء البادية الجنوبية الأحباء الأعزاء الأقرباء، أهلنا في لواء الشوبك، إخواننا في قرى النعيمات، في كل عموم المعان. خليكوا اليوم معانا، سنتوقف عند معان وقفة. ليش طبعا نوقف اليوم عند معان؟ تعرفوا أنه مبارح كان يعني في جلسة كبيرة لمجلس الوزراء في معان. العقبة ستسجل 39 درجة مئوية، والله تعالى أعلم. بدينا ترند الثمانينات، عيشوا معانا الذكريات. هيك الواحد بعيش ترند الثمانينات، هذه هي الحقيقة. أنا والله ما حبيت الترند على السوشيال ميديا أستاذ مأمون، مش كتير، وما عملت طبعا هاي الصورة لأنه أكيد أنه راح تطلع صورتي غريبة عجيبة. هلا الأغرب لو مأمون عمل هاي الغرة وال صباحكم سرور ونور أحبائي. بذكركم إحنا موجودين معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. اللي بتابعنا الآن على السوشيال ميديا اعمل مشاركة لحلقة اليوم لو تكرمت. بدنا نقفز اليوم بالأرقام. يلا رزقة اللاوي حسابك محسوب أكيد. الآن الأستاذ مأمون راح يطلع لك إشي لكلوديا شمالي. ولا تزعل، رزق غالي عندنا. أمل مناصير بتقول أحلى ذكريات جيل الثمانينات. أنا من جيل الثمانينات. صباح الخير يا أبو حازم الدبايبة وسهاد عزة يوسف خليل، بتتواصل معنا من الدنمارك، من الدنمارك. موسى خشان، هذا حميد الشاعري صح؟ يا الله، هاي آية غزالي صح ولا أنا غلطان؟ لا يعني ونندمج معهم يعني، مش الموضوع مش سهل يعني، أنتم مش فاهمين. بعدين العالم في ذلك الوقت في الثمانينات والتسعينات يا أخوان، الألوان كانت مهمة بالحياة. ألوان لسه بالسبعينات أكثر. اللي بيحضر أفلام السبعينات العربية ممكن يستغرب من الألوان. حتى شوفوا الرجال إخواني كيف كانوا يلبسوا ألوان عادي، يعني شوف بدلة صفرة عادي، يعني اتخيلوا أن الآن أنا أجي على دوامي لابس بدلة صفرة أو بدلة لونها فوشي على سبيل المثال للحصر. كان طبيعي جداً، هذه الألوان طبيعي جدا، يعني الرجل يلبس بدلة خضراء حمراء، يعني المرأة تلبس ألوان غريبة عجيبة، يعني العالم كانت مهتمة بالألوان. بالمناسبة ترى في شيء إيجابي إنه الناس كانوا أقرب إلى ألوان الطبيعة. شوفوا الناس مودها تغير، مزاجها تغير في الألفينات، صاروا يحبوا يروحوا للألوان الداكنة، للألوان السادة، صح ولا لا؟ هذا عالم الثمانينات والتسعينات، عالم معربش بالألوان. حتى كان في قميص بيقولوا عنه قميص معرق كله عروق شجر صح؟ يعني والكاروهات كان كثير، والألوان اللي متداخلة ببعض كثير. لا بالألفينات صاروا الناس يروحوا أكثر للألوان الجادة، بيسموها الأسود الأبيض الرمادي. حتى السيارات يعني صار الواحد يحب يركب سيارة دائما وأبدا أول خيار عنده سيارة يكون لونها أسود، يا لونها فيراني، يا لونها أبيض. هذا عالم الألفينات. لكن انظروا لسيارات الناس بالثمانينات والتسعينات، غنية مشعة بالألوان. يا أخي الناس كانت تحب الألوان، ولا شو رأيك يا أستاذ مأمون؟ يعني مأمون كان عنده ما لحد الآن بلبس الكاكي هذا الكمل لون الكمل الجمل هذا. يلا رزقة اللاوي الآن بأجمل لحظات حياته. حيلان لسعيدي صباح الخير، جهاد الكسواني، بهجة

تلعب ويني. يلا خبرونا شو رأيكم. ماهر العماير بقول أوقات أو وقتها كنت ضابط في القوات المسلحة الأردنية، كانت بداية العسكرية بالنسبة له. ويسبر هارت بتقول زمان السيارات الملونة خاصة السرفيس. جهاد الكسواني بقول البنطلون بكسرات. لا سيدي بكسرات وال وجنبك هيك رايح مايل من الميدالية اللي مليانة مفاتيح، بتعرف انها مفتاح واحد فقط. صح. يا اخي والناس عايش مبسوطة، كانت مبسوطة. هلا ممكن ايامها كان في ناس مهموم حزنان تعبان، لكن قصدي هموم الناس كانت خاصة، يعني ما كان في هم عام. اقولكم شغلة، كانوا اللي بيحكوا بالسياسة معدودين بالإيد، اللي بيحكوا بالعلم معدودين بالإيد، كان كل واحد يعرف ما له وما عليه. ما فيش واحد يعني تجده عادي طبيعي هيك ويتحدث بالعلوم إلا إذا كان قارئا حقيقيا. اليوم المعرفة صارت كبسة زر، تكتب العنوان تكبس انتر بطلع لك كل المعلومات، وهذا خلى ناس مش مثقفين ناس جاهلين بيطلعوا بيحكوا. والمشكلة يا حرام في ناس بصدقهم بسمعوهم بتابعوهم وصاروا مشاهير، لكن هم إذا جلست معهم جلسة حقيقية بينك وبينه فيس تو فيس عيونك بعيونه وصار يحكي ستجد أنه فارغا ولا شيء. خلينا بترند الثمانينات، بلاش نزعل ونزعل الناس منا. يلا عمرو دياب. في له أغنية ثانية كمان ما تخافيش، يا الله يوم ما طلعت شو سوت قصة. كنا نقول بعدين كنا عارفين، كان يقول والله هاي بيغني الأغنية لزوجته لمرته صح. دوبنا دوبي يا حبيبنا دوبنا. والله كانت يعني أنا كنت أحب عمرو دياب بهاي المرحلة، خاصة إنه كان هيك نشيط كثير. أجا على جرش قلب الدنيا. والله هو لليوم بقلب الدنيا ما شاء الله عليه. دلال المداد صباح النور. صباح الخير ست هلا أبو الرب. احكي لنا يعني هيك ذكرى بالثمانينات والتسعينات. أيوة هاي هي. كوكب المعاطب تقول خلي حلقة بكرة عن السبعينات، شكلها جيل السبعينات. لا السبعينات شارلستون السوالف العريضة، لا هاي بالثمانينات راحت بالمناسبة. على فكرة كثير في ناس بحب لبس السبعينات تحديدا، ترى بقولوا كان كثير حلو، يعني أهل الموضة أهل الأزياء اللي بيعرفوا بالأزياء. لا بس بالثمانينات كنا نحب الألوان كثير، اللبس شوي كان فضفاض، القمصان معرقة ومشجرة وملونة، ألوان ألوان ألوان ألوان، الشعر ما فيش عليه جل كثير، نيك نافش نفوش شوي. ما تخافيش من أي فرقة. جلال عبد العزيز العيوي صباح الخير. أبو راشد ولا إيه ولا إيه، هاي بقول لك مأمون كان يتدمر عليها بالثمانينات. ونحزن نحزن نحزن نحزن بالثمانينات.

أمل المناصير بتقول كانوا البنات بيلبسوا هاي التنورة الجينز الطويلة. صحيح، هاي مشهورة كانت. ايه كلهم ماشيات تشوفهم لابسين هاي التنورة. فتنا برهزاء صباح الخير بتقول كل إشي زمان كان أحسن. يمكن إحنا لأنا هلأ أبناء الجيل هذا بظن إنه هذا الجيل أفضل، مو عشان كمان نكون منصفين يعني، مو كمان بالثمانينات كان في شغلات والله مش منطقية. مش كل إشي حلو للأمان يعني، يعني بالله يعني خلي الواحد ساكن.

0: يعني محمد العودات بقول لك كنا نبحث عن بنطلون كرهات وعلاقة يعلقوا عليها الـ الـ المفاتيح. والدنيا ليل هاي بالتسعينات هاي المرحلة مأمون كان مراهق. تقولوا لي تقولوا لي لا، هاي المرحلة كانت مرحلة الأستاذ مأمون، شعر بنفرق من النص، القميص اللي لون كمل. فطوم قاسم بتقول من يوم ما راحت الألوان صارت الدنيا لونها رمادي. دبل كلوش بتحكي عنه كوكب المعطر، لا هذا بالسبعينات، بنحكي عن الثمانينات. بالثمانينات ما صارش ال هاي البنطلونات، ما كان بالسبعينات كان. محمد فؤاد زيد الكلاني صباح الخير بقول لو في مقاطع للبث المباشر بالثمانينات، والله للأسف يمكن هذا كان لازم بده إعداد، مرة جاي إن شاء الله بنعملها لكم. بس أظن عندنا شيء، عندنا إشي والله يا أستاذ مأمون، أظن بصوت الأستاذ الكبير الله يرحمه غالب الحديدي. أنا بتذكر سويت إشي إعلان لشركة الكهرباء كان في ذلك الوقت من الأستاذ غالب الحديدي. تخيلوا كان يبدو أنه الناس الثلاجات صارت أكثر انتشارا بنهاية السبعينات، وشركة الكهرباء بتحذر الناس في ذلك الوقت من الاستخدام الصحيح للثلاجة، تخيلوا، عشان ما تصرف كهرباء كثير. تخيلوا يعني واحدة من التحذيرات، معلش والله إن شاء الله يلقاها مأمون موجودة بدور عليها. طيب واحدة من التحذيرات بقول لك لا تترك باب الثلاجة مفتوح. يعني إياك أن تترك باب الثلاجة مفتوح، يعني أنت فاهمين. يعني زمان كان الأخ يفتح باب الثلاجة ويدركها يدركها. والله هذا الكلام دقيق يعني. طبعا شوفوا كيف الحضارة، شوفوا كيف التغيير موجودة يا أستاذ. يلا خلينا نسمع بصوت غالب الحديدي بنهاية السبعينات تحذيرات من قبل شركة الكهرباء للأردنيين بخصوص استخدام الصحيح للثلاجة حتى ما تصرف كهرباء. يلا خلينا نسمع.
1: أخي المواطن، أخت المواطنة، إن تكرار فتح باب الثلاجة يؤدي إلى خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن، مما يؤدي إلى زيادة في استهلاك الكهرباء وبالتالي ارتفاع في فاتورتك الشهرية. أخي المواطن، أختي المواطنة، وضع الماء البارد في الترموس يؤدي إلى الإقلال من فتح باب الثلاجة المتكرر، وهذا يسهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء ويطيل في عمر الثلاجة.
0: تمام صحيح، يعني خفف ضغط على الثلاجة.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إن إبعاد الثلاجة عن الحائط أو الجدار بمقدار 15 سنتيمتر
0: تمام
1: يسمح بالتهوية الجيدة لماتور الثلاجة ويقلل من فترات عمل المحرك،
0: شايفين،
1: مما يؤدي إلى خفض كمية استهلاك الكهرباء.
0: تفضلوا ابعد الثلاجة عن الحيط عشان ما تقرب ويصير فيه حرارة ويزيد الاستهلاك الكهرباء. تخيلوا خلاص بكفي. هذا من بث من برنامج البث المباشر بنهاية السبعينات بصوت المخضرم الكبير غالب الحديدي يقرأ مجموعة من التحذيرات الصادرة من شركة الكهرباء موجهة للأردنيين حتى ما تصرف في التيار الكهربائي خاصة باستخدام الثلاجة. بقول لك حط المي بالتيرموس عشان ما تضلك ختم انت على على الثلاجة. زمان كنا نعبي المي بالقزايز ونحطها وين؟ بباب الثلاجة. افتح باب الثلاجة، اسحب من المي، اشرب، رجع، بعدين امك تقول عبي القزايز وحطها، رجعهم بالثلاجة.

0: يلا خلينا بترند الثمانينات يلا.
1: وين تريد بس لا تجرح احساسي،
0: بس لا تجرح احساسي. اخواني الاذاعه الاردنيه كنز، يعني هذا المقطع اللي سمعتوه الان يعني بألف بث وبألف برنامج تستمعوا إليه اليوم. تعرف يا أستاذ مأمون، خلينا نعمل شيء ننشط ذاكرة أحبائنا، نضلنا نطلع برضو هيك شغلات بين الحين وبين بين الحين وبين الآخر. زين الخوالدة بتقول اليوم عيد ميلادها، أعطوني أغنية من جيننا، هي مواليد 84. شو يلا أحمد رافع الفنان الأردني، رافع أحمد الفنان الأردني، رافع أحمد، الأغنية الشهيرة جدا على القطار خط الحجازي، تتذكروه؟ التيشيرت لونه أصفر، الجينز لونه أزرق، صح؟ بس الأغنية روعة روعة، فنان الأردني طبعا.

0: نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق. كل عام وانت بخير أختنا العزيزة. برضو من فيلم في الثمانينات على ما أعتقد أنه وليد توفيق، وليد توفيق وأثار الحكيم.
1: يا أخي ذكرياتك رهيبة.
0: أو نفرح أن أنتوا فاهمين كيف كنا نسوي نغني. زين الخوالد اللي كل عام وانتي بخير بتقول كنا نشرب المي من الحنفية، صحيح؟ صباح الخير لمها الزعبي، صباح الخير يا أم غزل. بالمناسبة مها الزعبي في شركة الكهرباء في ال... يعني انتو شركة الكهرباء لازم تشتروا هاي المادة تاخذوها منا. تحذيرات الكهرباء لازم تاخذوها منا لو سمحت. ريدة هلسة، صباح الخير. أبو شاكر الخلاي لكل حب والاحترام، ابن العم ناصر المجالي، أسعد الله صباحك يا سيدي. هذا إيهاب توفيق عمل قصة. فرحانين فرحانين. معك بطاقة الألو، بتدور على أقرب كابينة بدك تجري الاتصال بس تسمع هاي الأغنية. يا بطاقة ألو يا بطاقة جيب في التسعينات، و يعني تمشي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو عشان تجري اتصال، لكن بالليل بالبرد تحت الشتاء تحت الشمس. صباح الخير يا أم مراد، تحياتنا إليك يا أم مراد، صباح الخير من البتراء. اسمعونا في معان، لدينا ما نقول اليوم. على صعيد أردني، تتذكر فرقة ميراج أخي؟ والله خلينا نسمع شيء من الأغاني الأردنية. سمعنا رافع أحمد، وخلينا نسمع شيء ثاني برضو بالتسعينات، يعني قصة كبيرة كان. خالد الضمور بقول بال83 كان بخدم في الإذاعة والتلفزيون في القوات المسلحة الأردنية الهاشمية. والله فرصة أحيي زملائي الآن الدرك الموجودين على الباب. بثينة عابدين، صباح الخير. وأم جاد البكري وحنان السيد بتقول كانت أيام الاحترام والذوق، يا ريت ما نستهتر بهذا الجيل. إحنا أبناء هذا الجيل، يعني ما تأخذ الموضوع بهاي الطريقة. إحنا بنتذكر ذكريات، بنتذكرها الآن وبنضحك عليها. بالعكس، هذا جيل الطيبين، ما تحملينا يعني شيء إحنا والله ما قلنا. بنتذكر ذكريات، أي واحد بس يرجع لذكرياته بضحك. هل هذا اللي عايش بهذا الجيل بعد كذا سنة رح يتذكر تفاصيل ومعلومات الآن؟ بضحك. طب إحنا ما كنا نتذكر فترة يعني كورونا وبعض التحذيرات ونضحك عليها، وهي يعني كانت 1900 يعني 2020، يعني قبل فقط 6 سنوات.

طبيعي بس تتجاوز عن مرحلة تشعر أنه كانت المعلومات في ذلك الوقت غريبة عجيبة قريبة سهلة بسيطة. فيعني ما تحملين الموضوع. وبعدين ليش يعني ليش نكون معصبين وليش نحكي بجدية عن ذلك الجيل؟ ما احنا أبناء ذلك الجيل، احنا مش أبناء هذا الجيل. أستاذ مأمون مواليد الستينات أو الخمسين وأنا مواليد الثمانينات، فطبيعي نتذكر هذا الكلام بشيء من الذكرى من العاطفة. وعلى فكرة حتى لو ضحكنا العاطفة تغلف كل ما نقوله، فلا تحملينا إثم إحنا والله مش مسؤولين عنه. بالعكس إحنا الفكرة إنه نتذكر هاي الفترة الجميلة ونحكي عنها ونتكلم عنها بحلوها بمرها بتفاصيلها. بالعكس بالمناسبة في تلك الفترة في كان المهموم والمحزون وكان في ظروف صعبة وظروف سهلة، يعني الظروف هي هي باختلاف المسميات والأشياء، لكن الذكرى تقودك إلى الابتسامة بس تتذكر مواقفك لبسك حركاتك الأغاني اللي كنت تسمعها الأفلام الدراما اللي كنت تتابعها تشعر تماما قديش كانت الأمور مختلفة. فبالله عليك لا تحملينا ما لا طاقة لنا به ولا تتهمينا هذا الاتهام، لأنه اتهام صار شيء سهل على السوشيال ميديا أنه دائما وأبدا المتحدث هو الذي يعيش في الحالة المثالية وأنه كل الناس مستهترين وأنه كل الناس سيئين وكل الناس يحاول أن ينتقصوا. لا لا لا أبدا أبدا، نحن أبناء الجيل وإن انتقصنا منهم ننتقص من أنفسنا لأننا أبناء هذا الجيل. بالعكس إحنا بنتذكر ونضحك وننبسط وبنتذكر في دمعة بعيوننا وفي عاطفة لتلك الأيام. فبالله عليك يعني اكفينا يعني شر هذا القول وهذا الاتهام. الله يرضى عليك، شكرا.

زياد بن عيسى صباح الخير، رائدة بريزات حي الله، نسيم بني بكر، نور سلامة، كلهم تفاعلوا معانا والله. أحمد شديفات صباح النور يا سيدي، أهلا وسهلا. غدير ياسين شكرا يا ستي، بتقول لا تنسوا محمد فؤاد. غدير بتقول فعلا محمد فؤاد مهم بالتسعينات، كثير كان مهم للأمان. صحيح. نديم كوام لزميلنا وصديقنا بقول إحنا جيل الثمانينات، جيل مجلة التليتكس، أنا بتذكرها كانت تفتح الساعة 3:00. اللي ما بعرفها، في ناس الآن تذكرنا بنحكي إشي غريب، الشاشة تفتح الساعة 3:00 التلفزيون الأردني وتبدأ مجلة التليتكس. مجلة التليتكس كانت مكتوبة بطريقة بحكي لكم إياها بطريقة علمية، نظام الدوس، يعني الخلفية سوداء والكتابة كلها بالأبيض ودخلوا عليها شوية ألوان، لكنه عبارة عن كلام. هذا الكلام فيه أهم الأخبار، فيه حركة الطيران، فيه درجات الحرارة، فيه برامج التلفزيون لذلك اليوم، فيه الصيدليات المناوبة، الأطباء المناوبين. هاي مجلة التليتكس كنا نتابعها ونحضرها، وتحمل معلومات قيمة جدا للأردنيين قبل ما يبدأ الافتتاح الرسمي للتلفزيون. يبدأ بالسلام الملكي، قراءة القرآن الكريم، بعدين تبدأ فترة الأطفال، وما أدراك ما فترة الأطفال، والكرتون اللي كان موجود في تلك الفترة. قبل فترة أنا أجريت حوار مع العزيزة على قلوبنا، واحدة من أشهر الأصوات اللي كانت تدبلج هذه الأفلام الكرتون. فلذلك أحباءي وعزائي كانت فترة يعني جدا جميلة. صباح الخير لأبو قاسم العنزي، وصباح الخير. كانت بنظام MS-DOS نديم. هاي بصححني، شكرا جزيلا لك. علاء إبراهيم صباح الخير. علاء المحسيري كل الحب والاحترام. طبعا إيمان هايل، نسيت أقول أنه فنانتنا إيمان هايل، طبعا شكرا يا نور سلامة، فنانتنا إيمان هايل اللي هي كانت سالي جودي أبوت، صاحب الظل الطويل، كانت إسبانك، كانت ماروكو. يعني حتى يعني الكرتون أعتقد أنه كان يحمل قصص كانوا الكبار يحضروه. أنا بتذكر كان في كرتون أو مسلسل كرتوني يجي كان صباح كل يوم جمعة، فقط يعني حلقة بالأسبوع، اسمه مخلص صديق الحيوان، كان يبكينا، وكانوا الكبار يتابعوه قبل الصغار. كل قصة تحمل رواية لحيوان، كيف يعني قصة غريبة والله. مخلص صديق الحيوان. عادل النعامنا صباح الخير يا عزيزي. أم يوسف بتقول كانت فترة ثرية بكل ما فيها، أمل المناصير، أيام خبز الإشراك على الصاج وخبز الطابون، الكريزة نهلة الكريزة اللي بسموها حلاوة السميد، وهي الكريزة هي بصينيتها.

بالمشمع وبالملاقط الخشب اللي كانت تمسك أطرافها، تتذكروها الكريزة؟ يا سلام. صباح الخير جونايدن. جونايدن.

0: واشتغل باليمن السعيد في تلك الفترة. رجاء صبحي صنقرط صباح الخير. رزق التلاوي بتذكر الزير الفخار اللي كان موجود بالحوش.
1: الحب الحقيقي
0: بيعيش يا حبيبي
1: بيعيش يا حبيبي. الحب الحقيقي
0: صباح الخير للصديق والعزيز أحمد الطوار.
1: بيعلمنا نسامح بينسينا مبارح بيعلمنا نفكر دايما.
0: أحلام المشاق بصباح الخير ومحمود النعانع
1: بيرجعنا.
0: بقول أنا كنت واحد من الزملاء اللي كانوا يعملوا في مجلة التليتكس. محمود النعانع زميلنا الحبيب أبو عون. كنت تشتغل بمجلة التليتكس أيامها والله عافية عليك. طب احكي لنا سر من هالمجلة اللي كانت يتابعها الأردنيون في تلك الأيام. تفضل. وفاء صوالح ذكرت طرزان. سمية المساعيد صباح الخير يا ستي ونعم فيك. علاء إبراهيم بتذكر مسابقات التلي ماتش والعلم نور، هذه الدراما الجميلة الأردنية الرائعة.

طارق قدوم صباح الخير، الله يرضى عليك. يلا خلص بكفي ذكريات، بكفي ذكريات أعزائي، خلص بكفي. ما احنا قلنا لكم في الزمانات الواحد إذا صارت حديثه عن ذكرياته أكثر من حديثه عن طموحاته يعرف أنه تجاوز 40 أو 45 عام، خلاص انتهى. صح؟ آه. يعني هيك كان، هيك بنات أفكار الشخص، يعني بقولوا بنات أفكارك تحمل الذكريات، معناها أنت قطعت، يعني أخذت من الزمن عتية كما يقال، بنات فكرك. على فكرة بنات الفكر كنية عن الفكرة، عن الهاجس، بيقولوا عنها بنات الأفكار أو بنات الصدر، بنات الصدر هن الأفكار. على فكرة بنت الشفا، الشفا الكلمة يعني بنت الشفاه، هيك العرب كانوا يكنوها، ما يقولوا الكلمة يقولوا بنت الشفا أو بنت اللسان. بنت السحاب المطر أو القطرة، بيقولوا عنها بنت السحاب. يا أخي العرب كانوا رهيبين. بنت الأرض، شو بنت الأرض؟ الحصى، قطعة الحصى هاي، بيقولوا عنها بنت الأرض. المصيبة بيقولوا عنها بنت الدهر، بنت الدهر المصيبة أو النازلة، بقول أصابته بنات الدهر، يعني أصابته مصائب، الله يبعد عنه وعنكم. مش بنت، يعني في ناس بيقول لك يعني هي فقط ملتزمة ببنت، لا، وابن، وابن كمان، صحيح ابن. هلا ابن السبيل مش هو المسافر أحبائي؟ ما كانوا يقولوا مسافر، كانوا يقولوا هذا ابن سبيل. ابن الليل لا يروح فكركم لبعيد، ابن الليل هو اللص، هذا ابن الليل، اللص بيطلع في الليل بيقولوا عنه ابن الليل. ومو بس بنت وابن، ترى في أم وفي أبو، يعني مثلا أم القرى مش هي مكة المكرمة؟ صح ولا لا يا أستاذ مامون؟ أم القرى، أم القرى. أبو الحصين، ها، أبو الحصين اللي هو الثعلب، يعني بيقول هسه الحصيني، هو أبو الحصين. يلا خلينا نبدأ نذهب لأهم العناوين الإخبارية أيها الأحبة. يلا سمو الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك. طبعا ده حد بيسأل مو أنه كان يعني سمو ولي العهد هو نائب الملك وجلالة سيدنا، ويرافقه سمو ولي العهد إن شاء الله يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة أو للأمم المتحدة، راح يكونوا في مدينة

نيويورك إن شاء الله، وجلالة سيدنا راح يكون في جلسة الافتتاحية لاجتماعات جمعية بدورتها 81، هذه الدورة 81 راح يكون له كلمة بحضور طبعا سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. نفخر بسيدنا وبقائدنا الله يحفظه. رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء في معان: فرص اقتصادية مهمة جدا لمحافظة معان ومن الضروري الاستفادة منها. يلا زملائي نتواصل مع ضيفنا الأول لو تكرمتم، المهندس محمد فواز أبو تايه، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، نحكي معه أكثر. الأردن يؤكد رفضه اقتحامات وممارسات وزراء ومسؤولي الاحتلال الاستفزازية، مقصود زيارة بن غفير، محاولة دائمة لحالة الاستفزاز، ضبط الفيطن سماد عضوي مخالف الموقر وسحاب. يلا قبل ما نبدأ نحكي عن معان، سمعنا شيء لمعان ولطريق معان. يلا يا سيدي، هذه تحية لكل أهلنا في معان ولأبناء البادي أيضا اللي ساكنين على طريق معان.

0: أهلا ومرحبا بكم، نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وبدأ التحليل الصحفي لهذا الصباح. تابعتم جميعا أحبائي وأعزائي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس في محافظتي معان، وإحنا شفنا النهج للأمانة الميداني الذي تقوم به حكومة الدكتور جعفر حسان، وهذا جلسات مجلس الوزراء التي تنقلت في كافة محافظات المملكة وعادت من جديد دوريا للتنقل للتأكد ومتابعة وتقييم النشاط والأثر والقرارات التي اتخذت في كل مدينة. يوم أمس عشان أكون أكثر دقة، كان إعلان عن تصور تنموي شامل لمحافظة معان، وأنا أصدقكم القول لمن تابع يوم أمس قرارات مجلس الوزراء وما صرح به السادة الوزراء وكلام دولة الرئيس، يعني يعلن فيه عن خطة تنموية كبيرة لهذه المحافظة العظيمة الكبيرة في وطننا العزيز، حالها كحال محافظات الوطن الغالي، أولى عواصم المملكة الأردنية الهاشمية، مدينة معان العزيزة والغالي. يشاركنا الحوار ونسلط على بعض القضايا وسنأتي على أخرى لاحقا. الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تايه، أسعد الله صباحك يا سيدي.
1: يسعد صباحك أستاذ قدام وصباح المستمعين.
0: الله يحييك ويخليك، حبينا هيك نسمعك على طريق معان لأن أهل البادية في معان، ورح نسمع بعدين لأهل المادة معان في القصبة وغيره أيضا في المناطق الأخرى في معان الجميلة. سيدي، يعني قرارات كثيرة تخص معان، وأنت يعني واحد من أبناء هذه المدينة العظيمة والكبيرة، لكن شوي بدي أوقف يعني عند بعض ما منح لمدينة الروضة الصناعية من حوافز امتيازات لتعزيز تنافسيتها للاستثمار وجلب استثمار وقرارات جديدة وحوافز جديدة وتقييم للحوافز أيضا التي اتخذت سابقا. أنا بدي أترك لك المساحة مهندس تحكي لنا في اللقاءات السابقة للحكومة ما هي التوجيهات بخصوص معان والعمل التنموي، وأيضا كل المؤسسات والإدارات التابعة لشركة تطوير معان، قرارات تقييمها، ما الذي جد، ما هو الجديد اليوم، إلى ماذا تتطلعون؟ نستمع إليك وكنا أذان صاغية، تفضل مهندس.
1: الله يبارك فيك ويسعد صباحك كمان مرة أستاذ قدام. سيدي، إحنا في محافظة معان طبعا في تركيز على أعلى المستويات، زيارة جلالة الملك في منتصف الشهر الماضي

0: كانت بتأكد على هذا الاهتمام. وطبعا زيارة دولة رئيس الوزراء واجتماع أو جلسة مجلس الوزراء بالبارحة كمان اجت كتعزيز لرؤية جلالة الملك. طبعا الدكتور جعفر حسان قام بزيارتنا في الروضة الصناعية تحديدا في نهاية شهر 5، وكان على أثرها الحكومة قامت بتوفير حزمة حوافز لشركة تطوير معان لدعم المنظومة الصناعية عندنا. وهي كمان تعززت البارحة بزيارة دولة الرئيس بوضع حجر الأساس لمشروع إيصال خط الغاز الطبيعي للروضة الصناعية.
1: نعم.
0: فما بين هذين الأمرين صار عندنا إحنا منظومة من ناحية الطاقة، وهي طبعاً من أهم العناصر في موضوع الصناعة، صار عندنا منظومة متكاملة بحيث إنه المستثمرين اللي بيجونا كان مستثمرين جدد أو من المستثمرين الحاليين اللي عندنا وعندهم خطط للتوسع بحصوا على الحوافز الحكومية، واللي هي بتتضمن شقين رئيسيين. أول شق اللي هو في تخفيض الكلفة الرأسمالية، فإحنا كشركة تطوير معان قمنا بتخفيض أسعار الأراضي عندنا في الروضة الصناعية.
1: نعم.
0: والشق الثاني بتخفيض الكلفة التشغيلية اللي هي الحكومة بتقدم الدعم فيها، وهي فيها ثلاث أمور: فيها خفض على تعرفة الكهرباء أو فاتورة الكهرباء، دعم على فاتورة الكهرباء، دعم على الأجور العمال، بالإضافة على دعم بأجور المناولة في ميناء العقبة.
1: نعم.
0: أضف إلى ذلك موضوع خط الغاز، إن شاء الله متوقع يتم شبكنا على الشبكة خلال سنة ونص تقريبا 18 شهر، والغاز بطبيعة الحال بخفض الكلف الطاقة يعني ما بين 35-60%. وأصلا في صناعات ما بتقدر تقوم غير بوجود الغاز.
1: نعم.
0: فهاي كلياتها تعطينا يعني إضافة للي موجود عندنا حاليا في الروضة الصناعية من موقع استراتيجي. طبعا تواجدنا على الطرق الرئيسية للمملكة، قربنا لميناء العقبة، قربنا للحدود المملكة العربية السعودية الشقيقة، وطبعا خط الأزرق والعراق
1: الذي سيوصل إلى العراق طبعا.
0: نعم. فموقعنا جدا استراتيجي، ونبني على البنية التحتية المميزة اللي موجودة عندنا في الروضة الصناعية.
1: نعم.
0: فهي كلياتها يعني بتعطينا منظومة صراحة مميزة جدا، وتيجي طبعا دعم من الحكومة وتركيز من الحكومة على إنه الروضة الصناعية يكون فيها صناعات حقيقية وقوية وصناعات ثقيلة وتحويلية. الهدف دائما بالنسبة لنا أستاذ صدام كشركة تطوير معان، المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، خلق فرص العمل. احنا هذا هدفنا الأول والأساسي. فاحنا متفائلين خير والحمد لله.
1: يعني خلال سنتين أخي محمد، خلال سنتين هذه خامس زيارة للحكومة إلى معان، وهذا يعكس مدى الاهتمام الحكومي. وامبارح رئيس الوزراء كان دقيق، قال في معان في فرص اقتصادية مهمة جدا للمحافظة وللأردن بشكل عام، ضروري إن نستغلها ونستفيد منها. أنا عندي سؤال جدا مهم. أنتم يعني في معان أو في شركة تطوير معان، أعتقد إنه الأيام القادمة حبلة بالمشاريع وبالعمل، وامبارح إحنا شعرنا إنه في مشروع تنموي كبير يخص معان، ليس فقط حتى بالشأن الاقتصادي كما شرحنا. أنا راح أحكي عن المدارس، عن الاقتصاد، عن المياه، عن الطاقة، عن السياحة، عن كل الوزراء تحدثوا في هذا السياق وفي هذا المجال، لكن هذا مجال جدا مهم. إلى أي مدى في تقييم للقرارات بشكل مستمر وتعديلها؟ لأي مدى أنكم أنتم بتقيموا القرارات اللي اتخذت مثلا

0: على سبيل المثال في وقت سابق، قديش فعلا كان أثرها على تحفيز الاستثمار، على جذب المستثمرين، على تشغيل الأيدي العاملة، على جذب مشاريع جديدة إلى المنطقة؟ هل في تقييم مستمر دوري تعلنون عنه أو ستعلنون عنه مهندس محمد؟
1: نعم سيدي، احنا كشركة عندنا طبعا مؤشرات الأداء اللي بنتابعها بشكل دوري.
0: نعم.
1: بفضل الله يعني كمان في شغلة صارت امبارح، احنا بسبب الحوافز اللي قدمتها او اقرتها الحكومة الشهر الماضي تم استقطاب والتوقيع مع 3 مستثمرين جدد.
0: جميل.
1: وقام معالي وزير الاستثمار الدكتور طارق ابو غزالة بزيارة الروضة الصناعية البارحة، وقام يعني بتشكره انه رعى توقيع الاتفاقيات، وقام بزيارة بعض المصانع القائمة حاليا، ووجه انه اي المصنعات القائمة اللي عندها خطط للتوسع وتمتت لشروط الحوافز انه يتم منح الحوافز اللي حكينا عنها قبل شوي. فهي كلياتها يعني بوادر خير. خلينا نحكي احنا طبعا دائما نطمح للمزيد ومشاريع.
0: ما نجينا على قصة نطمح.
1: نعم.
0: ما هو الهدف الذين يعني او الذي تسعون اليه قريبا؟ ما هو هدفكم في شركة تطوير معان مهندس؟
1: احنا حاليا نطمح لإصدار صناعات ثقيلة اللي هي طبعا ضمن خطة العمل تبعتنا.
0: تمام.
1: للشركة. هاي المنطقة عندنا أستاذ صدام لأنه قراب على المواد الخام، المواد الطبيعية.
0: نعم.
1: طبعا الجنوب غني فيها.
0: نعم.
1: من طبعا معروف الفوسفات،
0: طبعا
1: موضوع الكاولين، موضوع. نعم. السيليكا.
0: نعم.
1: كل هاي الأمور هاي بتعزز منظومة الصناعات الثقيلة طبعا بتوفر الغاز او دعم الكهرباء. وهاي الصناعات الثقيله بنتج عنها صناعات تحويليه.
0: نعم.
1: فالهدف الاكبر انك تعمل سلسله مصانع اللي تكون كلياتها مترابطه مع بعض.
0: قديش هذا ينعكس على اهل معان من كافه مناطقها والويتها مهندس محمد؟
1: حتما راح يكون لها انعكاس بشكل مباشر من ناحية توظيف، من ناحية خلق فرص عمل، من ناحية إنك تعمل خلق فرص للمعرفة بالأمور التكنيكال، بالأمور التقنية أكثر.
0: نعم.
1: الوظائف التقنية أكثر.
0: نعم.
1: بالإضافة بيكون عندك أثر غير مباشر من تحريك الاقتصاد المحلي.
0: طبعا.
1: بصير عندك مقاولين بتحركوا، بصير عندك يعني مطاعم، سوبر ماركتات.
0: في مسؤولية اجتماعية لكم مهندس؟ في مسؤولية اجتماعية، في تنمية للبيئة المحلية المحيطة بمناطقكم، الروضة، الشركة، يعني هل في جهد في عمل أيضا خيري تنموي اجتماعي؟
1: نعم.
0: في هذا السياق مهندس محمد؟
1: نعم. إذا بتسمح لي بس أرجع خطوة لورا، إحنا كمنطقة معانا التنموية عنا عدة محاور: المحور الصناعي والروضة الصناعية والمجمعات الشمسية اللي كان الشركة لها دور في إنها تعمل أول مجمع شمسي في المملكة، وهذا نعتبره إنجاز مش للشركة وإنما إنجاز للوطن بقدرة 165 ميجا وات.
0: ما شاء الله.
1: وخلال هاي الفترة كان في برامج تدريبية لخلق فرص عمل طبعا أثناء إنشاء هذا المشروع الضخم.
0: نعم.
1: وظف ما يفوق 1000 شاب من المجتمع المحلي.
0: نعم.
1: وبعديها تم يعني إحداث 150 وظيفة دائمة في هذا المجال. فهون خلقنا مجال في الطاقة الشمسية اللي ما كان موجود من قبل.
0: نعم.
1: بالإضافة أن طبعا المجتمع السكني اللي فيه سكن الطالبات وهو أكبر سكن بالمملكة، هذا ساهم في أنه الجامعة الحسين بطلال ترفع عدد الطلاب عندها وتحديدا الطالبات. أن الواحة اللي هي في مطلق كان اسمها الواحة الحجاج.
0: نعم.
1: كان هدفها الأساسي استقبال الحجاج والمعتمرين، الآن وسعنا مجالها لتكون وجهة خدماتية وتجارية.

0: جميل.
1: نستقبل جميع المسافرين، واحنا نستغل هاي الفرصه ان نروج لها يعني كمرفق من احسن المرافق على الطريق الصحراوي.
0: الواحه على الطريق الصحراوي الان تستقبل كل المسافرين وتقدم
1: نعم.
0: الخدمات لكل اخواننا الموجودين
1: نعم.
0: على الطرقات
1: 100%، وفيها محطه شحن كهربائي للسيارات الكهرباء.
0: نعم.
1: وفيها سوبر ماركت ومطعم ومصليات ومرافق
0: نعم.
1: صحيه على اعلى
0: جميل.
1: مستوى. ايضا عندنا احنا في شركه تابعه لنا، شركه غير ربحيه اسمها شركه امهام للتنميه المجتمعيه. هاي هدفها تنموي بحث، وهو عمل يعني بالاساس عمل خيري، واحنا بالاضافه للاعمال الخيريه الشركه بتقوم فيها بشكل مستمر. احنا ندعم المبادرات والصناعات المكرويه والصغيره من المجتمع المحلي بهدف خلق منظومة اقتصادية مستدامة. فهاي الحمد لله شغالين فيها، لسه بدنا نشتغل عليها أكثر بطبيعة الحال، لكن هاي الحمد لله شفنا يعني صار فيها لها أثر زي ما حكيت في خلق فرص مستدامة أكثر.
0: امبارح كان في قرار يعني مهم، خلينا شوي نحكي عنه. الحكومة تعهدت بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع الروضة. قديش مهم هذا القرار اللي اتخذه مجلس الوزراء مهندس؟
1: طبعا هذا بصب في مجال السلف التشغيلية.
0: نعم.
1: يعني أي مصنع أي مستثمر دائما في البداية يكون صعب عليه لأنه الطبقة المالية تكون عالية.
0: نعم.
1: فإحنا عشان هيك نزلنا أو خصمنا أسعار الإيراد.
0: نعم.
1: ما بعد ذلك تصير التحدي في استمرارية العمل خصوصا في بداية الشغل.
0: نعم.
1: عدنا لما المستثمر يفتح أسواق ومصانع ذلك، فهون بيجي أثر هاي هذا الدعم للكلف التشغيلية. فالكهرباء تكون عليها دعم 75% أول سنتين،
0: جميل،
1: 50% ثاني سنتين، وآخر سنة 25%. الأجور في دعم على الأجور، الحد الأدنى من الأجور 50% بالإضافة إلى 25 دينار للضمان الاجتماعي و25 دينار قبل مواصلات. فهاي كمان بتساعد بالأخص إحنا بنفكر بالصناعات الصغيرة أو المتوسطة.
0: تمام.
1: إنه يعني لسه بده يبلش شغل المستثمر، فهاي يعني
0: فصل الاتصال، فقدنا الاتصال مع المهندس محمد، كان يتحدث عن أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم أمس بهدف التحفيز والتشجيع. طيب حتى يعود لنا المهندس، رئيس الوزراء في الزيارة تحدث بشكل عام عن وضع الإقليم الصعب والأزمات من حولنا، لكن هذا الأمر أكيد يزيد تصميمنا وعزمنا على أن نبني اقتصادنا بشكل صحيح. رئيس الوزراء يقول جلالة الملك بتوجيهاته وبقوة جيشنا ومؤسساتنا أمنية نستطيع أن نركز بشكل عام كامل على بناء اقتصادنا. نعود للمهندس محمد من جديد، كان يتحدث عن أهم القرارات التي اتخذت يوم أمس بشكل فني دقيق وحول الأرقام المتعلقة فيها. أهلا ومرحبا بك من جديد مهندس محمد.
2: أهلا بك. فأنا كنت بحكي أستاذ صدام بالنسبة للكلف التشغيلية، هاي كلياتها طبعا الحوافز بتساعد المستثمر أنه برحلته الاستثمارية في بدايتها تكون الكلف أقل وتعطيه ديمومة أكثر
0: واستدامة
2: أكثر.
0: طبعاً طبعاً، يعني نتمنى التوفيق لكل، وهذه دعوة للجميع تستمعون يعني إلى هذه الحزمة الكبيرة من المزايا التشجيعية لكل شخص بده يبني، بده يعمل، بده ينجز، بده يتقدم، بده يطور، ويعود بالتأكيد بالنفع على مدننا الأردنية، واحدة منها هذه معان المدينة الجميلة العزيزة بأهلها والغنية بمواردها وتميزها وموقعها الذي أشار إليه مهندس محمد فواز أبو تايه. بدي أشكرك يا سيدي، وبدي أتمنى لك ولكل زملائك في شركة تطوير معان ولكل أهل معان في كافة المؤسسات والجهات الموجودة فيها التوفيق، ونعتقد أنه 2027 و2028 سنرى يعني

0: مشاريع كبيرة تتحقق في معان بإذن الله،
1: إن شاء الله.
0: وتنعكس إيجابا على حياة المعانيين وعلى الأردن، ويدفع عجلة الاقتصاد الأردني. بدنا نشكرك ونتمنى لك التوفيق، وأنا
1: شكرا لكم سيدي،
0: أشكرك على
1: يعطيكم
0: تواصلك
1: العافية،
0: الدائم معنا مهندس.
1: بارك الله
0: الله
1: فيكم، ما
0: يسعد
1: قدرت
0: صباحك،
1: أقول
0: كل الحب
1: شكرا لكم.
0: والاحترام لك، يا هلا.

0: اسمعوني، بدي أقول لكم كذا شغلة. وزير الأشغال قال تحدث عن إنجاز 19 مشروع في معان، وتعمل حاليا على تنفيذ 4 مشاريع أخرى. وزير الإدارة المحلية العمل جاري على إنجاز مشاريع خدمية وتنموية في محافظة معان ومختلف بلدياتها بقيمة تتجاوز 19 مليون دينار. وزير المياه شوقة نعمل على إعادة هيكلة وتأهيل شبكات مياه معان خلال العامين الحالي والمقبل. اسمعوا حجم المشاريع اللي إن شاء الله راح يكون في معان، لأن في كل عام معان وفي كل ألويتها. وزيرة التنمية الاجتماعية بتقول إنشاء 140 مسكنا للأسر العفيفة في معان العام القادم إن شاء الله. وزير الطاقة الذي تحدث عن المهندس محمد، الحكومة تعمل على إيصال الغاز الطبيعي لمنطقة الروضة الصناعية في المحافظة. وزير التربية قال أنشأنا 8 مدارس جديدة في المحافظة ورح نعمل على 5 أخرى. البيئة نعمل على إنشاء حديقة في مدينة الحجاج الواحة رح ينتهي فيها العمل العام القادم. وزير الصحة نعمل حاليا عن إنشاء مبنى مركز متخصص للسكري والغدد الصماء. ويوم أمس أيضا شفنا توسعة اللي حضرها أو افتتحها دولة الرئيس. وزير النقل تشغيل القطار السياحي بين محطة معان ومحطة الجردان بطول 18 كيلو متر. وزير عمل مشروع مستقبل لتشغيل 400 أردني. وزير الزراعة عدنا تأهيل غابة الهيشة ومشتل الشوبك الحرجي. وزير الصناعة 21 مشروع صناعي. وزير الثقافة نعمل على إنشاء سردية داخل مركز الأمير حسين بن عبد الله الثاني الثقافي. وزير الاستثمار بيحكي عن الحزمة التي أقرت. وزير أوقاف فتح 12 مشروع تأهيلي لتوفير فرص عمل وتأمين مصادر دخل لاستدامة الأفراد. وزير الشباب يتحدث عنه العمل الجاري على صيانة مرافق شبابية ورياضية. سلطة إقليم البتراء بتحكي إنها نعمل على مشاريع عدة ضمن 4 محاور ينتهي في عام 2028. وسنتابع الحديث عن محان لاحقا. لكن في خبر يهم كل الأردنيين، امبارح البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، تمام؟ طيب اللي بسمعوني الآن كلهم، هذا الكلام جدا مهم لكل المقترضين من البنوك، اسمعوني جيدا. هل سينعكس هذا الارتفاع على قيمة قروضنا أو دفعاتنا أو أقساطنا؟ بدنا نفهم. وشو يعني يوم يقول البنك المركزي رفع 25 نقطة أساس؟ وليش كل ما يرفع الفيدرالي الأمريكي بنرفع؟ إذا ثبت بنثبت، إذا خفض بنخفض. أسئلة ترى مشروعة، خلينا نفهمكم إياها مع واحد من أفضل المحللين والخبراء الاقتصاديين اللي راح يوصل لكم المعلومة بطريقة بسيطة تفهموها وتعرفوها وتتعاملوا معها في المستقبل. بدي أحيي زميلي وصديقي الأستاذ خالد ربابعة المحلل والخبير الاقتصادي. صباح الخير أخي خالد.
1: يا صباح الخير أستاذ صدام، تحياتي لك وصباح الخير. شكرا لك على المقدمة صراحة، وإن شاء الله أني أكون عند ثقتك وثقة المستمعين.
0: يعني على الرغم من خلفيتك الاقتصادية العميقة وتحليلك الثري، إلا أنك تملك أيضا ملكة إعلامية، فلذلك أنا لن أتحدث، سأترك لك الهواء وكأنك يعني تحاور أنت أو تنقل المعلومة لأحبائنا المستمعين. يعني عش لي لحظات أن تكون مذيعا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتنقل هذه المعلومة لأحبائنا. تفضل يا أستاذ خالد، كنا أذان صاغية لك.
1: الله يسلمك، حياك الله أخوي صدام مرة ثانية، وصباح الخير إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. يعني لا شك من أنه الفيدرالي الأمريكي هو يعتبر أكبر بنك مركزي بالعالم. الموضوع المهم أنه شو ارتباط قرار الفائدة الأمريكية مع الأردن والبنك المركزي الأردني. إحنا قاعدتنا الرئيسية دائما الحمد لله نتغنى ونفتخر باستقرار الدينار الأردني اللي واجه يعني وقدر يصمد أمام المتغيرات الاقتصادية والعالمية والظهور الجيوسياسية على مدار السنوات الماضية. لكن لو سألنا حالنا أنه شو سبب هذا الاستقرار للدينار الأردني، احنا بنعرف أنه في سياسة سعر صرف ثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي اللي هو أيضا يعتبر

0: وأهم عملة بالعالم، وزنها كبير جدا بالنسبة للدولار في موضوع الاحتياطيات الأجنبية.
1: نعم.
0: الموضوع بتبسيط يعني أخوي صدام،
1: أنه
0: البنك المركزي الأردني هو قرر منذ فترة طويلة، منذ عشرات السنوات الماضية، قرر أنه يربط الدينار مع الدولار الأمريكي. لكن سياسة الربط وأساس وحجر الاستقرار لسعر صرف الدينار واستقرار مقابل الدولار الأمريكي راح يكون مبني على عدة أمور، يعني في متطلبات حتى نحافظ إحنا على استقرار الدينار الأردني. من أهم هاي الأمور والقواعد اللي بتثبت وبتحافظ على استقرار الدينار هو موضوع الربط، يعني سياسة الفيدرالي الأمريكي مع سياسة النقدية للبنك المركزي الأردني. معنى آخر، يعني إحنا الآن إذا بدنا نحافظ على هذا الاستقرار للدينار لازم بطريقة مرنة وحسب المعطيات الاقتصادية الأردنية يجب أنه نتحرك بما يتماشى مع سياسة الفيدرالي الأمريكي، لأنه بالمحصلة إذا الفيدرالي الأمريكي اليوم يوم الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس أو ربع.
1: شو يعني 25 نقطة أساس؟ 50 نقطة أساس؟ شو يعني أساس هاي نقطة أساس؟
0: يعني الواحد بالمية هي يعني كل واحد بالمية مقسمة ل 100 جزء أخوي صدام في لغة الرياضيات.
1: تمام.
0: فإحنا يعني الواحد بالمية تعتبر 100 نقطة أساس، يعني
1: تمام.
0: لما نحكي واحد بالمية تعتبر 100 نقطة أساس.
1: تمام.
0: فلما يرفعها ربع بالمية هي تعتبر 25 نقطة أساسية، لغة خاصة بيستخدموها البنوك المركزية
1: مهم، هاي عرفناها والأسواق. حلوة تمام. فهمناها هاي سيدي.
0: فسيدي من أساسيات الحفاظ على الاستقرار أنه إحنا يعني نعكس قرارات الفيدرال الأمريكي، لأنه لو هون إحنا لما ترتفع الفائدة على الدولار ولو ما عكس البنك المركزي الأردني هذا الرفع، إحنا في عنا مودعين، يعني احنا دائما في هامش تقريبا 2% بين سعر الفائدة على الدينار اعلى ب 2% من سعر الفائدة على الدولار.
1: نعم.
0: ليش احنا يعني البنك المركزي عفوا منتهج هاي السياسة؟ عشان يبقي جاذبية اكبر للدينار الاردني.
1: نعم.
0: يعني انا الان لو بدي اروح معي 100,000 دينار.
1: نعم.
0: بدي اعمل وديعة باي بنك بالاردن، بطلع على رقمين، بطلع على سعر الفائدة على الدينار الأردني وسعر الفائدة الودائع على الدولار الأمريكي، بنلاحظ أنه دائما سعر الفائدة على الوديعة بالدينار الأردني أعلى من الدولار الأمريكي. ليش؟ لأنه هذا بساهم بزيادة الطلب بالنسبة للمودعين على الدينار الأردني، وهذا موجود بالأرقام وبحسب البيانات المصرفية. هاي اللي دائما لما يصدر بيان البنك المركزي الأردني أو أي تصريحات تصدر عن البنك المركزي الأردني بيركزوا ببداية البيان الحفاظ على الاستقرار.
1: هذا إذن يفسر اليوم للأحبة اللي بيسمعونا لماذا يعني حينما يعلن الفيدرالي الأمريكي ارتفاع الفائدة أو خفضها أو تثبيتها، لذلك إحنا بنصير نتوقع نقول إنه البنك المركزي راح يقوم بنفس الفعل. هذا هو التبرير المنطقي العلمي اللي شرحه إن الأستاذ خالد الآن، لماذا يعني ننسجم أو يتماهى موقف البنك المركزي الأردني مع موقف الفيدرالي الأمريكي. طيب هذا جانب، خلينا نروح لجانب ثاني واللي بهم الناس يعني جل اللي بسمعونا الآن مقترضين من البنوك. ارتفاع سعر الفائدة، انخفاض سعر الفائدة، تثبيت سعر الفائدة، كيف ينعكس على قروضنا، على دفعاتنا، على أقساطنا، على المدد اللي موجودة على قروضنا؟ فضل يا أستاذ.
0: نعم. يعني هون لما يكون قرار يعني الفائدة من البنك المركزي الأردني سواء بالرفع أو التخفيض أو التثبيت، هذا بيشمل جميع أدوات السياسة النقدية. شو يعني جميع أدوات السياسة النقدية؟ أدوات السياسة النقدية هي بتعتمد على معامل الخصم، على سعر الفائدة على الودائع، على سعر الفائدة على القروض، لأنه هون ما بنقدر إحنا نحيد برضو القطاع المصرفي الأردني. قطاع البنوك عندنا بالأردن مهم جدا
1: طبعاً
0: للاستقرار الاقتصادي
1: طبعاً،
0: وممول مهم للنشاط الاقتصادي.
1: نعم.
0: وطبعا هون إحنا لما ترتفع الفائدة أو تنخفض الفائدة فهي بتشمل الفوائد على

0: الفوائد على الودائع.
1: تمام.
0: لأنه هون بندخل بموضوع العملية التشغيلية للبنوك. البنك هو يعني في رؤوس أموال البنوك الأصلية وأيضا الودائع اللي لدى البنوك الأردنية. هاي الأموال بتستخدمها البنوك لحتى تقرضها للشركات والأفراد بالأردن والمستثمرين. فهون البنك ضمن هاي المعادلة لازم يعمل ربح. الربح هذا بيكون جاي من التسهيلات الائتمانية كفروقات بأسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع.
1: تمام.
0: فإحنا هون لو إجا البنك المركزي مثلا رفع الفائدة بس على الودائع وما رفعها على القروض هون بصير تكلفة البنك أكبر. يعني تكلفة البنك البنوك الأردنية أكبر ممكن تتعرض
1: عشان هيك تنعكس على كل سياسات العد النقدي
0: على كل السياسة وأدوات السياسة النقدية. فهون يعني هاي المعادلة اللي بحافظ فيها البنك المركزي على سعر الفائدة وعلى المعادلة المهمة
1: اللي بسمعني الآن وماخذ قرض كيف سيؤثر ذلك على دفعته أو على قيمة قرضه أو على المدة الزمنية لقرضه؟
0: يعني لحسن الحظ انه امبارح تزامن قرار البنك المركزي ومع بيان صدر من جمعية البنوك. كان هناك توافق من البنوك الأردنية انه ما يتم رفع الأقساط على قروض الأفراد.
1: الأفراد يعني مش الشركات.
0: الأفراد. نعم. يعني اي مقترض فرد بالأردن ماخذ قرض من البنك عنده دفعة شهرية مثلا 300 دينار 200 دينار هذا نتيجة الرفع اللي صار ما مش راح يزيد أو يعني راح يكون زيادة على قسطه اللي بدفعه بشكل شهري على القرض اللي ماخذه
1: ما راح يتأثر يعني قيمة الأقساط.
0: نعم ما راح يتأثر يعني هاي الزيادة لن تنعكس
1: على قروض الأفراد.
0: نعم لأنه بالوضع الطبيعي الآن لما يكون في زيادة بأسعار الفائدة على التسهيلات زي ما حكينا قبل شوي هذا راح ينعكس على القروض. فبالتالي بالوضع الطبيعي لو طبقت الرفع الأخير لأسعار الفائدة المقدار 25 نقطة أساس هذا بالمحصلة راح ينعكس
1: على الدفعات وعلى قروض
0: على ارتفاع الأقساط.
1: لكن جمعية البنوك مبارح خلينا أقول كشفت وأعلنت بأن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد. يعني إذا في قرض اليوم راح يتأخذ راح ينعكس عليه لكن القائمة اللي ناس مخذينها للأفراد ما راح تتأثر.
0: القائمة اللي يعني لحد ما قبل قرار الرفع الأخير
1: إذا اليوم واحد راح بده يقترض لا بتأثر بأسعار الفائدة اللي بده يروح يعني يقترض اليوم
0: يعني صحيح لأنه البيان والقرار بتعامل مع القروض القديمة اللي
1: كانت القائمة
0: قبل أو القائمة. الآن أي تسهيلات ائتمانية جديدة راح تمنح سواء لأفراد أو لشركات أو لمؤسسات بغض النظر انه راح ينعكس عليها ارتفاع اسعار الفائده. وبالمناسبه يعني احنا هون القرار جاء وفق يعني بعتبره اداره للمخاطر واجراء تخفيفي وتيسيري على المقترضين الافراد لانه القرار مش راح يتطبق على الشركات والمؤسسات اللي مقترضه من البنوك او القروض القائمه على الشركات والمؤسسات فهو يعتبر إجراء
1: طيب أنا عندي سؤال لأن في ناس بسمعونا برضو عندهم قروض للشركات وغيره هل راح يتأثروا كثير بدفعات يعني راح يكون في انعكاس كبير على دفعاتهم وعلى قروضهم أصحاب القروض والشركات وغيره أخي خالد؟
0: يعني دائما بده ينعكس تقريبا يعني ربع نقطة يعني ربع بالمية
1: كثير يعني
0: 25 نقطة أساس يعني مش راح يكون الانعكاس كبير جدا
1: مش انعكاس
0: لكن راح
1: كبير.
0: يكون
1: طيب
0: يعني
1: اذا وصل مثلا اجينا للشهر اللي بعده انا بحاول اخذ اجابات مختصره عشان الوقت تحملني اذا اجينا الشهر القادم واجل فدرالي لنفس الظروف وظروف التضخم وغيره وغيراته راح برضو رفع 50 نقطة أساس هل في حينها تضطر البنوك التجارية أن تعكس ذلك على أقساط قروض الأفراد يعني

0: من حيث المنطق هلا يمكن تتخذ قرارات تتحمل مجموعة من هذه المبالغ البنوك، ولكن علميا عمليا هل هذا فعلا بيؤدي ضغط على البنوك لتجبر إنها تروح وتعكس أسعار الفائدة على قروض الأفراد أخي خالد؟
1: يعني اخوي صدام، هون الموضوع يعني في حال انه كان هناك مزيد من
0: الرفع
1: رفعات الاسعار الفائده
0: وارد هو
1: من
0: في
1: فتره،
0: ظل يعني الظروف الموجودة وظروف التضخم.
1: يعني في توقعات صحيح لكن غير مؤكد، يعني حتى الان كله حسب المستجدات بالاقتصاد الامريكي. لكن
0: صحيح
1: هون نقطه مهمه بالنسبه للسؤال اللي يعني تفضلت فيه، يعني حوالين قرار الجمعيه كان قرار مفاجئ وايجابي يعني بذات الوقت
0: يعني
1: بالنسبه
0: هو بالمناسبة
1: للقرضين
0: هم
1: الأفراد،
0: قالوا،
1: هو قرار استثنائي يعني.
0: هم وصفوا بأنه هذا يجسد التزام القطاع المصرفي في الأردن بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحقيق التوازن بين مصالح
1: نعم
0: العملاء والحفاظ على متانة القطاع واستقرار. هم وصفوا هذه الخطوة على هذا
1: نعم
0: النحو
1: صحيح،
0: في البيان
1: نعم
0: للأمانة.
1: يعني لأنه هو إجراء استثنائي، والبنوك أعتقد مع بإشراف البنك المركزي الأردني ملتقطين الإشارة بشكل واضح، وهو ما أدى إلى يعني أنه يكون في عندنا إجراء استثنائي
0: طيب
1: إيجابي. لكن
0: انت
1: أنا ما بقدر يعني
0: نتنبأ
1: بعتقد أنه
0: للايه
1: نتنبأ أو أنه
0: وصلت
1: أنا
0: الفكره.
1: أعتبره أو أنه أعتبره إجراء
0: انه
1: متواصل أو
0: يا
1: مستدام
0: سيدي
1: من
0: ان
1: قبل
0: شاء الله ما
1: البنوك
0: نوصل
1: الأردنية.
0: لمرحله انه اصلا يكون في رفع اخر، لكن شكرا للتوضيح. اخواننا المقترضين الافراد اللي عندهم قروض قائمه، يعني القرض ماشي موجود، ما راح تتأثر لا دفعاتكم ولا قيمة هذه القروض. بدي أشكرك أستاذ خالد الرباب على العزيز اللي كان
1: الله
0: موجود معنا
1: يعزك يا رب.
0: ودائما بيحلل لنا وبيبسط لنا المعلومة الاقتصادية، بوصلها للمستمعين بهذه الطريقة الجميلة. أثريت الحوار والنقاش يا
1: الله
0: صديقي،
1: يسلمك،
0: أسعد
1: الله
0: بك
1: يكرمك.
0: تماما ودائما، ونتشرف أن تكون موجود بيننا وأنت يعني صاحب الخبرة والباع الكبير. وللي يتابع الأستاذ خالد بالمناسبة نشاطه كبير، واليوم معظم القنوات الاقتصادية العربية الكبيرة تأنس برأيه وخبرته وتحليله الاقتصادي، إن كان على صعيد محلي أو على صعيد عربي، وقريبا إن شاء الله على صعيد عالمي. نشكرك يا أستاذ خالد،
1: الله يعزك،
0: صباح
1: الله
0: الورد
1: يكرمك،
0: والياسمين يا عزيز.
1: الله
0: شكرا
1: يسلمك،
0: جزيلا،
1: صباح الورد، شكرا لك، شكرا.

0: 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 078 147 4222. راح نطلع لفاصل إعلاني دعائي غنائي ونرجع لكم لمتابعة قضاياكم وملاحظاتكم. أهلا ومرحبا بكم. البث المباشر من عمان مستمر حتى الساعة 10 صباحا، تفضلوا بالبقاء معنا.
1: البث المباشر

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية، وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي

0: ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي، نتابع معكم في برنامج البث المباشر من عمان ومعي على الهواء أخي المواطن سامر. صباح الخير يا سامر.
1: سامي شتات أخ صدام.
0: سامي والنعم. تفضل سيدي.
1: سيدي الله يصبحك بالخير أنت والبرنامج المحترم.
0: حياك الله، تفضل.
1: يا سيدي أنا يوم الثلاثة اللي فات بالضبط جوازي منتي، طبعا رحت بدي أخذ جوازي وأجدده مشان صفرة ضروري حصلت إلي ولزوجتي.
0: طيب
1: أخذت الجواز وطلعت على سحب. قدمت الجواز 10 دقائق بالضبط على أساس إني أخذ الجواز.
0: هذا وين قدمت؟ وين قدمت؟
1: بسحاب يا سيدي، بسحاب.
0: بسحاب وين؟ بالأحوال؟
1: بالأحوال المدنية. نعم.
0: أوكي.
1: المهم الموظف بعد 10 دقائق أخذ مني كل المعلومات والجواز القديم وتمام التمام، قال لي أخ سامي هسه ما بنقدر نعطيك الجواز إلا بعد 4 أيام بصلاك مع أحد شركات التوصيل، ما بدنا نحكي اسمها على التلفون. قلت يا سيدي أنا عندي حالة اضطرارية جدا، لازم أنا يعني أسافر. قال لي والله يا أخي ما بقدر. فت على المدير قلت يا سيدي صباح الخير، قال لي هلين. قلت الموضوع 1 2 3،

0: لي والله يا أخي هذا نظام جديد بعد 4 أيام بصلك للبيت عن طريق أحد شركات التوصيل. طبعا راح الثلاثة والأربعة والخميس آخر النهار لما وصلني الجواز على بيتي.
1: طيب.
0: وهذه مشكلتي أخ صدام، اتأخر سفري ولغاية الآن والله، وجوازي موجود في السفارة.
1: يعني أنت مشكلتك مع الأحوال؟
0: مع الأحوال، ليش ما أخذت جوازي أنا في نفس اللحظة؟ في نفس اللحظة. بس يعني
1: طب ليش ما رحت على مركز الخدمات الحكومي؟
0: والله أنا يا أخ صدام ما بعرف، أنا بعرف إنه الجواز، إنه الجواز بقعد نص ساعة زمان وبعطوني إياه. يعني طالما إنه أنا سكان سحاب والجوازات موجودة جنبي، وقلت يعني بيناولوني إياه على السريع الجواز من حد ما أجدده.
1: طيب خليك معي دينا النهار، مدير مديرية مراكز الخدمات الحكومية. بعرفش إذا القضية عندكم بالمركز، مركز الخدمات نفس الوقت بأخذ الجواز السفر. ست صباح الخيرات.
2: أهلا صباح النور، أهلا وسهلا فيك. هلأ اللي فهمته من المواطن بأنه مراجع مكتب أحوال مدنية، يمكن إحنا مراكز الخدمات الحكومية مركز تبعنا موجود إذا بده إشي قريب، هو مركز المقابلين. ما بعرف هو راجع مركز خدمات المقابلين ولا راجع دارة الأحوال المدنية، مشان أكون عارفة أجاوب على السؤال.
1: يا سامي
0: تفضل. أحسن
1: أنت راجعت مركز الخدمات ولا الأحوال؟
0: أنا سيد صدام أنا سكان سحاب، وأنا أخذت إجازة من شغلي على أساس إني أجدد جوازي. طبعا أقرب أحوال مدنية إلي موجودة اللي هي في سحاب، رحت قدمت في سحاب مشان أجدد الجواز. الله بحكي لي بعد 4 أيام الجواز بصلك على البيت، يعني ما أعطاني إياه باليد أو بعد ساعة أو بعد ساعة أو بعد ساعتين، قال لي بعد 4 أيام بصلك مع أحد شركات التوصيل على البيت. رحت أدفع الرسوم لمعلوماتك بدل ما.
1: طيب أخي العزيز أنت عادة يعني خليك معي، أنا بدي أشكر أستاذ دينا النهار، يبدو أنه القضية مش عند أستاذ
2: دينا. لا ما في مشكلة وبقدر أجاوبه، ما في عندي أي مشكلة.
1: تفضلي.
2: هو مش مراجع، شكله مركز خدمات حكومي. هلأ مركزنا بيقدر يراجع أي مواطن بتفضل عنا، في عنا الجواز العادي اللي بيقدر ياخده خلال 10 دقائق، وفي برضه تقديم على الجواز الإلكتروني. يمكن بتخيل إنه المواطن راح بده من الأحوال طلب الجواز الإلكتروني. يمكن لازم لو تحكوا مع الأحوال المدنية تأخذوا تفاصيل أكثر. أتوقع الجواز الإلكتروني هو الجواز اللي بتقدم عليه وبتوصل بعد 3 لـ4 أيام عن طريق شركة بريد.
1: طب شو الفرق بيناتهم أستاذ دينا؟
2: هلأ في دائرة الأحوال المدنية أطلقت خدمات جديدة للجواز، هي الجواز الإلكتروني. هو نفس الجواز العادي، يمكن أنا مش مخولة أحكي بالتفاصيل عنه. هو نفس الجواز العادي لكن هو إلكتروني، فيه علامات أمنية أكثر. يمكن مندوب لدائرة الأحوال المدنية بيقدر يحكي عنه أكثر. تعرف هلا المطارات مرات البوابات الموجوده بتحتاج لهذا الجواز الالكتروني. هو هذا التوجه اللي احنا اللي رايحين. طيب. فيه الاحوال. طيب. المدنيه.
1: شكرا جزيلا لك يا استاذ دينا.
0: اعود هي بتحكي مظبوط. هو قال لي
1: يا صديقي هلا الاستاذ دينا مش معني، ارجوك تتواصل مع الاستاذ مالك. الله يخليك يا استاذ. طيب. ام سلطان شكرا استاذ دينا النهار، مدير مديريه مراكز الخدمات الحكوميه. انت يا سامي ليش رحت لخيار الـ10 دقائق هذا أو الساعة هذا العادي؟ أنت ليش رحت الخيار الإلكتروني؟
0: أخي صدام حكى لي هذا جواز، أنا ما قدمت إلكتروني، أنا بدي أجدد جوازي بأي طريقة وأطلع. هو حكى لي هذا جواز عنا جديد وبدك 4 أيام لما الجواز هذا يطلع. أنا ما بعرف إنه بدي.
1: طيب سؤال، أخذته في قديش يوم؟
0: والله الثلاثة والأربعة والخميس آخر النهار لما أجاني على البيت.
1: يعني قديش يوم؟ قديش يوم يا صديقي؟
0: 3 أيام.
1: طيب لعاد الرجل ما أخطأ حينما قال لك هذا الكلام؟
0: هو ما أخطأ، بس أنتوا عودتونا أنه الجواز أولوية خلال نص ساعة.
1: يا صديقي الله يخليك، هذا الجواز إلكتروني والرجل كان صادق معك، قال لك بده 4 أيام. يعني خليك معي يا أستاذ سامي الله يرضى عليك. يعني والله. أنا هل هذا الإلكتروني لأنه فيه علامات مائية. أنا امبارح شفت شخص يعني فيديو بسلط الضوء على هذا الجواز سفر، فيه علامات أمنية مائية جدا دقيقة، فهذا أكيد الأمر ما بطلع خلال ساعة الزمان. وشركة والأحوال دائرة الأحوال كانت صريحة معك، قالت طيب. لك هذا بده 4 أيام. وانت غادرت من مركز الاحوال وانت بتعرف انه راح يجيك بعد 4 أيام.
0: كلام سليم.
1: كان بامكانك تاخذ ابو الساعه هذا.

0: وهو اجى قال لك لا انت مصر راح تاخذ هذا الجواز اللي هو هيك، كان قال لك اذا سفرك مستعجل كان قال لك اذا انتظر في القاعه وقدم طلب جواز السفر العادي وراح تحصل عليه.
1: طب ممكن سؤال اخير اخ صدام؟
0: يعني انا بستغرب اخي سامي، يعني انت بتحكي وانت عارف اللي صار وعارف شو حكوا لك وعرفوا لك وقالوا لك شو المده الزمنيه اللي راح يستغرقها استخراج هذا الجواز، وجاي بعدين تيجي تقول لي انا ضاع سفري. طب ما انت كنت عارف هذه الحقيقه.
1: طيب ممكن سؤال اخير اخ صدام؟
0: تفضل.
1: ليش زوجتي قبل بيومين بالضبط راحت على نفس الاحوال وجددت جوازها خلال نص ساعه طوال جوازها؟
0: لا اله الا الله محمد رسول الله، لانها جدد جواز سفر عادي مش الالكتروني، مش الجديد اللي انت قلت للزلمه اه بدي اياه. الرجل عرض عليك العرض، قال لك في عندنا جواز سفر الالكتروني اكثر دقه اكثر علامات امنيه، وانت قلت له طيب زوجتك كانت اكثر حصافه واكثر دقه عشان هي موعد سفرها بكير، يوم اقول لها الكلام قالت لا، قالت بدي جواز سفري جددوا لي اياه عادي جواز سفري، فجددوا لها اياه بعشر دقائق ولا بنصف ساعه، وانت ان اصريت على هذا الامر كان اخذ جوازك بنصف ساعه او ساعه، لكنك انت طلبت الى الخيار الثاني، هذا الخيار لهذا الجواز السفر اللي علاماته الامنيه اكثر دقه وما بيطلع اكيد في ساعه الزمان لانه بده شغل الكتروني وعمل ولا يمكن ان ينجز خلال هاي الساعة. شكرا جزيلا لك يا سامي،
1: حبيبي
0: اهلا وسهلا.

من جديد تذكير لكل إخواننا العرب المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، العمالة إخواني، العمالة غير الأردنية، ضروري تصوبوا أوضاعكم قبل نهاية شهر أيلول، لأنه مجرد ما تدخلوا تشرين أول أكتوبر إذا ما كنتم صوب بضعك، أول شيء بنحط عليك شارة، مبدئيا شارة تسفير، وإذا بدك تقوم بالإجراءات وبدك تدفع مبالغ أكبر وأكثر فأنت بغنى عنها. ما زال أمامك مساحة تقريبا أسبوع زمان، أرجوك أن تصوب وضعك إذا أردت أن تبقى وتسعى إلى الرزق والفلاح هنا في هذا الوطن.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان، معي على الهواء عبد الرحيم. صباح الخير يا عبد الرحيم.
1: أخي الكريم،
0: أهلا وسهلا
1: فيك. أخطر أخي الكريم،
0: تفضل سيدي.
1: بداية كل الشكر والاحترام لجميع كادر إذاعتنا الحبيب،
0: الله يحفظك،
1: أم الإذاعة،
0: الله يحفظك،
1: وخاصة نصرة البث المباشر،
0: الله يطول عمرك،
1: على سرعة الاستجابة للرد على استفسارات المواطن.
0: إحنا بأمرك، تفضل.
1: تسلم يا حبيب، تسلم، ما يمر عليك بعد. أخي الكريم، أنا قبل فترة بجوز تواصلت معك أخ صدام.
0: نعم.
1: قبل فترة تواصلت معك على مركز صحي المنصورة.
0: مركز صحي
1: المنصورة.
0: المنصورة.
1: نعم.
0: هذا في الطفيلة.
1: في الطفيلة بشان جهاز الأسنان. هذا الحكي قبل عام ثاني بجوز. وانت مع خبره. لحد الآن لحد جابونا جهاز غير فعال. يعني أنا الأسبوع الماضي وديت بنتي على المركز الصحي مشان أسنان، اعتذروا قالوا احنا ما والله الجهاز معطل ما بيشتغل، وحولونا على مركز اولي، مركز اولي في البلد في الطفيلة في القصبة. وانا يعني ما بعرف، يعني الجهاز مبنى كامل تكلف حوالي 11 مليون، بفتقد لجهاز اسنان وجهاز اشعة وجهاز تراكمي للسكري، ما في هذه الخدمات هذه مش موجودة. علما ان المركز هذا بخدم ما يقارب من 10 الى 11 الف نسمة.
0: نعم.
1: والباقي عندك استاذ صدق.
0: ينضم الينا على الهواء مباشره الدكتور حسام رفوع، مدير صحه الطفيله، محافظه الطفيله. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الورد، يا اهلا وسهلا فيك.
0: يعني انقل اسئله اخي عبد الرحيم لك وحق الرد مكفول، تفضل سيدي.
2: الله يحييك، صباح الخير، صباح النور.
0: صباح النور، اهلا وسهلا.
2: سيدي العزيز، جهاز الاسنان تعطل يوم الثلاثاء صباحا فقط، ولكن قبل ذلك كان يقدم الخدمه على اكمل وجه، وفي جدول موجود في العيادة بكل شيء. الجهاز الآن مخاطبنا فيه إن شاء الله يوم الثلاثاء المساء، وإن شاء الله في أوج الإصلاح. بالنسبة للجهاز، هو جهاز فعلا قديم، وإن شاء الله إحنا حطينا على موازنة المركزية 2026 هاي أنه يجينا جهاز ثلاث أجهزة أسنان لمحافظة الطفيلة، وإن شاء الله على القريب العاجل راح يجينا جهاز جديد لمركز صحي المنصورة بقيمة 10,000 دينار.
0: طيب، هذا المركز هو مركز شامل ولا؟
2: لا سيدي، هذا مركز أولي. عدد مراجعين الشهري يتراوح بين 700 إلى 800 مراجع.
0: ماذا عن الخدمات المقدمة في هذا المركز دكتور؟
2: يقدم الخدمة السنية اللي تعطلت قبل يوم الثلاثاء، يقدم خدمة الأمومة، يقدم خدمة.
0: بس بالمناسبة هذا الجهاز جديد، يعني هو قبل سنة تواصلوا معنا وما كانش فيه جهاز، يعني هذا معناه الجهاز موجود يعني أقل من سنة، هل رجع يتعطل هذا الجهاز؟
2: لا، هذا جهاز لا قديم سيدي، لا قبل ذلك. هذا جهاز قديم وليس جديد، ولكنه يعني احنا في عنا ان شاء الله الموازنه الجديده ل 2026 شهر 10 او 11 موعدين انه يجينا ان شاء الله جهاز جديد بكامل عدته.
0: طيب، متى سيعود هذا الجهاز الى العمل يا دكتور؟
2: يعني خلال الاسبوع ان شاء الله هذا راح يجينا.

0: مهندس من الوزارة على أساس إصلاحه. نعم.
1: طيب، سمعت أخوي بيحكي عن أيضا فيما يتعلق بفحوصات السكر التراكمي.
0: نعم.
1: موجود؟
0: نعم، بس بعد إذنك، الجهاز حتى لو تعطل فيه، إحنا عنا مركز الطفيلة الشامل ومركز الطفيلة الأولي.
1: كم يبعد عن هذا المركز؟
0: لا يتجاوز الأربع دقائق لخمس دقائق، يعني بحدود 3-4 كيلو فقط.
2: أمر اللي بعد سيارة يا أستاذ صدق.
0: طيب. الخدمة هناك، يعني احنا ما بنوقف الخدمة على المواطن اذا كان الجهاز معطل، بنعطيه تحويل وبنقول له راجع المركز كذا، وبنكون احنا مخبرين المراكز اللي راح يراجعها المواطن على اساس يستقبلوه.
1: طيب، بدي اشكرك دكتور. اخونا العزيز ايضا عبد الرحيم سمعت لي. تفضل
2: اذا سمحت.
1: تفضل.
2: الان هو جهاز تراكمي ما في المركز ولا جهاز أشعة.
1: جهاز تراكم أشعة هو أساسا في قسم أشعة في أشعة في
0: الأشعة كان موجود متواجد في هذا المركز، ولكن كان في الكاسيتات تبعته قديمة جدا أو أفلام التحميض فتوقف.
1: طب يا دكتور تحملني في السؤال. نعم. مركز كان في جهاز أسنان وفي أيضا جهاز أشعة. اليوم إذا هذا متعطل وهذا مش موجود، شو بيشتغل إذن المركز؟
0: عزيز، ما هو انت بتحكي عن
1: وجهاز للتراكم برضو مش موجود، شو يعني بعطي بصرف بنادول او يعني ادويه تخفض حراره مثلا او مسكنات للمواطنين؟ ماذا يعمل اذا المركز؟
0: لا، هو بيقدم الخدمه الرعايه الصحيه الاوليه. هسه احنا في جهاز الاشعه هذا صار له متوقف حوالي سنتين، لانه الغرفه غير جاهزه وفيها تسريب للاشعه، والجهاز نفسه يعني خلينا نقول الكاسيتات تبعته او الافلام مش موجوده داخل الاردن.
1: ومنذ عامين مش موجوده. يعني لم تحضر هذه المواد او المستلزمات التي تعيد تشغيله او يتم تصويب وضع الغرفه اللي موجود فيه منذ سنتين او عامين.
0: الجهاز يعني هو الجهاز الاشعه خرج عن الخدمه، يعني احنا المراكز
1: لماذا يبقى يعني هذا المركز يقول انه في جهاز خدمه اشعه؟
0: لا، الان مش موجود في هذا خدمه
1: يعني لا يوجد. اذا خلينا نعلن ونقول هذا المركز لا يوجد فيه اشعه.
0: لا يوجد حاليا.
1: واليوم برضو ما فيش فيه اسنان.
0: الاسنان تعطل جزئي، هذا التعطل يعني موجود في معظم المراكز.
1: والناس يعني جل مشاكلها بموضوع السكري، وابسط شيء الواحد يزور المركز يقول بدي فحص تراكمي دكتور.
0: لا، فحص السكر موجود، بس شوف سيدي، احنا بالنسبه لل
1: التراكمي، جهاز التراكمي
2: لا ما موجود.
0: لا، الجهاز التراكمي لا، بس فحص السكر العادي موجود. التراكمي لكل 3 شهور لا مش موجود سيدي العزيز. بس بالنسبة للأشعة، احنا موجود عندنا بالطفيل الأولي مركز أولي، وخدمة الأشعة يعني هي لازم تكون في الشوامل، ولكن أضفنا إضافة أنه تكون في الأولي، الطفيل الأولي هو بعد 3 دقائق عنه من أفضل الأجهزة وأحدثها. وبالتالي احنا الخدمة يعني لما يكون عدد المراجعين 10 مراجعين إلى 8 مراجعين في أقصى أحواله اليومي لخدمة الأشعة، يعني احنا بنصب خدماتنا في جهات اخرى. يعني احنا لما يكلفنا المبلغ 20,000 دينار، لا، احنا عندنا خطه بسنه 2027 ان شاء الله هاي المبالغ.
1: على حد قوله ان المبنى مبنى كبير وضخم، وكلف الدوله ووزاره الصحه مبلغا كبيرا. يعني حينما اليوم نيجي نقول انه هذا المبنى كلف هذا المبلغ الكبير، وفي خدمة الأشعة توقفت، واليوم جزئيا، وقبل سنة احنا تواصل معنا كان في برضو مشكلة بالجهاز السنية، ولا يوجد جهاز لفحص التراكم السكري. طيب هذا البناء بهذه الضخامة بهذه العدد الكبير من الغرف الموجود فيه، ماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟ هل فقط يقدم الرعاية الصحية الأولية، يستقبل الناس يعني لمسكن لألم و يزع الأدوية المزمنة، علاجات الأدوية المزمنة دكتور؟
0: الخدمة اللي مش موجودة في داخل المركز الأولي ممكن تلقاها المواطن داخل المركز الشامل الأوسع والأكبر، لكن احنا بنقول على خدمة سنية هي تعطلت يوم أو يومين. يعني هذا جهاز بالأخير ممكن له عمر افتراضي يتعطل فيه يوم يومين ثلاثة.
1: صحيح، لكن يعود إلى العمل. لا يعني
0: ما بننكر كل الجهود السابقة لتقديم الخدمة السنية على أساس أنه والله مركز بقدم فقط ريفانين. لا، احنا في عنا تقديم خدمات اللي مش متوفرة داخل المراكز الأولية، احنا بنوجد

0: أو بنعطيه الحلول
1: طيب
0: دائما للمواطن أن
1: شكرا
0: يروح
1: جزيلا
0: المركز الشعبي.
1: عطوفة الدكتور العزيز دكتور حسام رفوع، شكرا أخي عبد الرحيم القدم هذه الملاحظات،
0: أهلا
1: حياتي
0: وسهلا
1: لكم.
0: فيك، حياك الله.
2: شكرا أخي صدام، كل الشكر والاحترام لك،
0: حياك الله.

0: على الهواء معي أخي المواطن علي. صباح الخير يا علي. أهلا سيدي.
1: صباح الخير يا سيدي.
0: صباح النور.
1: الله يعطيك العافية.
0: عافاك الله.
1: احنا حكينا معك قبل 14 يوم عشان المي في الصالحية المكرمة الملكية.
0: نعم.
1: وحكم معك الناس قال الإعلام وقلت لنا إذا ما صار حل ردوا علينا، والحديث الآن ما صار حل فيها نهائيا.
0: هلا أنا إذا يعني إذا ذاكرتي ما خانتني، وأنا عادة ذاكرتي بتخوني يعني للأمانة. أخوي العزيز ما أذكره أنه الناطق باسم مياه العقبة قال إنه بيتم تزويدكم بصهاريج كافية تضمن وصول 3 متر ل 4 متر لكل بيت. هذا الكلام صح ولا لا؟ وأنت قلت لنا أنه لا ما فيش يعني بنبعث فقط تنك 16 ولا 18 متر فقط للجميع، مش هيك النقاش اللي صار؟
1: والله يا سيدي 4 متر اللي بيجنوا مبارح والله ما عندهم نقطة المية، وحكيت مع المهندس المسؤول وقال لي ما في إمكانية إلا رحت على عطوفة رئيس الديوان تبع المتصرفية وحكى معهم وودوا لهم الساعة تقريبا 8.
0: ودوا أنت ما إلك بيت في المكرمة؟
1: لا والله ما دي.
0: طيب إذا أنت لماذا هم ما تحدثوا؟ لماذا أنت تتحدث يعني؟
1: يا سيدي أنا بقول لك هم بيبعدوا عن المنطقة رايحين جايين 25.
0: أنت تتحدث بأي صفة أخي العزيز؟
1: أنا بتحدث يا سيدي أنا عضو مختار وكنت عضو بلدية. وبعدين هذول
0: ناوي تنزل الانتخابات البلدية يا أخي علي؟
1: يا سيدي اللي عرضت علي مجانا واني ما رضيت لانه هذه امانه انت بتعرف الصحيح وانت رجل اعلامي يعني انت لما بيصير ضغط على الاتصال بنضرب 1000 مكالمه ما بنمسك الخط. فاحنا يا سيدي انا يعني بوفر على المواطن بيجي مسافه 30 كيلو ذهابا.
0: ما هو انت بتعرف ايش انا بسال، مش لا سمح الله انتقاصا، انت الخير والبركه، لكن حينما يتحدث معنا صاحب العلاقه بنقدر نساله قديش عبيت، قديش دخل عليك، قديش وصلك مية؟ يعني أنا هذا قصدي حينما أردت أنه يحكي معي واحد من إخواننا القاطنين الساكنين في ال.
1: يا سيدي القاطنين الساكنين هذولا ذو راتب من الشؤون 150
0: على رأس وعين، ولكن ليست لديهم ألسنة كي يقولوا كمية المياه اللي بتجيهم.
1: يرحم والديك، بيجي على المسافة 30 كيلو ذهاب وإياب لمكتب القويرة، يبعد عن المنطقة تبعهم، والله ما معه حق المواصلات. أنا بنزل العقبة براجع في شغلاتهم في المفوضية.
0: طيب يا أخي علي تحمل.
1: نعم.
0: أنا الآن موجود معي على الجانب الآخر من الاتصال من جديد المهندس إياد الخصاوني الناطق باسم شركة مياه العقبة اللي برحب فيه.
1: نعم.
0: أنا الآن يعني مهندس إياد لو يجي يقول لي لا يا أخي إحنا زودنا كل بيت 3 متر 4 متر، أنا ما عندي جانب الطرف الآخر أخونا اللي موجود ساكن في البيت اللي بأكد إلي إنه فعلا أجت المي ولا ما أجت المي.
1: يا سيدي
0: هذا سبب سؤالي يا عزيز.
1: أنا رحت مبارح يا سيدي، أنا رحت بسيارتي مبارح ورحت على الخزانات وحكيت حتى تبع المصرفية وحكيت للمهندس نفسه قلت أصور لك الخزان أطلع عليه أصور وأبعث لك.
0: طيب خليك معي مهندس إياد الخصاونة، ما زالت المشكلة قائمة على حد قول أخونا علي، وما زالت يعني ما فيش تزويد مائي مناسب لإخواننا القاطنين والساكنين في إسكان المكرمة.

0: صباح الخير اخي.
1: يسعد صباحك. صباح الخير يا مرحبا.
0: تفضل سيدي. تفضل سيدي.
1: تفضل سيدي العزيز. احنا يعني يمكن توقع الاجابه اعطيناها يمكن قبل اسبوع او 10 ايام كانت الملاحظه والتزويد يعني على نفس البرنامج اللي كنا ماشيين عليه والخطه يعني على الصيف الجاي او قبل حتى بالصيف القادم راح يكون في شبكه جديده اللي تدعم
0: قبل الصيف القادم. حمني
1: نعم.
0: اخي اياد
1: حاليا في
0: الرجل يوم امس زار المتصرفيه وحكوا معاكم يعني دليل انه في نقص مي.
1: في احنا سيد العزيز زي ما حكيت لك استاذ صدام الكميات اللي احنا بنوزعها حاليا في اعاده نظر على نشوف انه ممكن نزيدها لكن بتم توزيعها بما يكفي للحاجه الاستخدام المنزلي.
0: شو يعني تقريبا قديش وصل كل بيت؟ تحملني قديش وصل كل بيت اخي
1: سيد العزيز؟ بعبي انا كل بيت على الاقل الخزان اللي عنده المترين اللي عنده على الاقل.
0: هاي الحاجة المواطنين ليش هيك مهندس اياد؟ هل حاجة البيوت هون بعمان وبكل المناطق في الأردن الحبيب حاجة البيت 4 متر في الأسبوع 2 متر والله ما بتكفي أخي إياد والله ما بتكفي والله والله مترين ما بتكفي يعني المعيار المعيار المعيار اللي لا الذي يقول بالنتيجة إنه حصة الفرد اللي هي أقل على مستوى يمكن العالم حصة الفرد يمكن قديش متر فقط للأردني بدها على الأقل 4 متر في الأسبوع للعائلة.
2: سيدي تسمح ندخل؟
0: تفضل.
1: هلا حكيتك استاذ صدام حاليا احنا قاعدين بنحاول ان نرتب لامور فعليا يعني الاخ الكريم سيد علي انا يعني بحترم انه بتعب لصالح المواطنين وبيسوى انه فعليا يحكي بموضوع المضخات اللي هي موجوده على الخط الرئيسي اللي بتمنع وصول المي للمواطنين. يعني احنا في عندنا حالات يعني كان يجي المي لما تكون الكهرباء مقطوعه مثلا صدفت مره انه كانت الكهرباء مقطوعه عندي ومش بهي المنطقه منطقه اخرى وضخينا مي وصل كميات كافي اكثر من كافي حتى للي باخر الخطوط نتيجة الاعتداءات الموجودة من مضخات لما تكون داخل الحوش احنا ما قلنا سلطة للأمانة ندخل نزيل المضخة من داخل الحوش. ما دام السيد علي مهتم فعلا بحل مشكلة المواطنين يسعى بالمنطقة مع أهل المنطقة مع الوجهة انه يشيل المضخات الموجودة توصل المي وزيادة. سيدي العزيز لكن انا فعليا هاي مشكلتي انا مشكلة المواطن نفسه لما يكون معتدي على الشبكة وبمنع من الآخرين انا ما بقدر فعليا انه احل مشكلة المشكلة بمشكلة فعليا.
2: الو
0: تفضل تفضل معاك دقيقة لأن الوقت انتهى. تفضل.
2: يا سيدي احنا بحكي عطوفته زي هيك لكن الحكي هذا كله متناقض. احنا في مية حوض الديسي يعني المية عندنا بحر لكن احنا عندنا الشريهات وانا بكرر وبقول انهم باخذين المية مجاني وعندهم بركة سباعة
1: ما في الكلام هذا ما في صيش مجاني.
2: اي اي اي اي اي الله يرحم والديك
0: يا اخي علي اخي علي اخي علي اخي علي اخي علي اخي علي اخي علي لو سمحت انا من ادير الحوار لو تكرمت لو تكرمت.
2: نعم.
0: احنا ليش نروح لهذا الخي الرجل يعني وجه لك السؤال او لا ان تجيب على هذه السؤال
2: عندهم مضخات يا سيدي عندهم
0: يعني الرجل يقول قوية. هناك اعتداء سافر على خط المية يعني اذا كنت تريد هذا لماذا ما نيجي نوعي هالناس نقول لهم يا اخوان فكوا هذه المضخات اللي قاعده تستنزف المياه وتقلل من كميه المياه الواصله للبيوت
2: اللي بتستنزف المياه اللي هي الشريهات اللي تشرب مجاني خطها
1: منفصل سيدي العزيز خطها منفصل دورها منفصل سيد صدام بلاش نخلط الامور.
0: طيب ساعود لإياد لان الوقت دهمني تماما بقي عندي سؤال لو تكرمت 2 متر اخي اياد والله ليست كافيه لبيت فيها
1: حاليا في
0: اقلها 4 متر للبيوت
2: في سعر القطع موجوده عندهم يا سيدي القطع موجوده عندهم.
0: طيب أنا الوقت البرنامج انتهى بنرجع بنتابع في هاي القضية. شكرا جزيلا لأخوي علي. بدي أشكر أيضا المهندس إياد الخصار والناطق باسم شركة مياه العقبة. شكرا جزيلا لكم الله يسعد صباحكم تحياتي أهلا ومرحبا بكم أحبائي وعزائي. إحنا بكون وصلنا هكذا إلى ختام حلقة اليوم إن شاء الله بكرة نعود ونلتقيكم إذا جعل الله بالعمر بقي. الله عليك عبدالله رويشد لكم تحيات المبدع أكيد مأمون شحادة تمار النهار سهر لجبور وتحيات أكيد فريق التقديم مهط بيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير في أمان الله.

المدرس العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويعقد لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. رئيس الوزراء يؤكد خلال جلسة مجلس الوزراء في معان أن جهد الحكومة ينصب على بناء الاقتصاد وتحسين الخدمات وتمكين المواطنين من إيجاد فرص الدخل الضرورية. مجلس الوزراء يتخذ قرارات لإقامة ودعم مشاريع صناعية وتنموية في معان، وقرارات أخرى في التعليم والطاقة والبيئة. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المقدوني والبنمي التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. وزارة الخارجية تدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت العديد من البلدات في الضفة الغربية والقدس. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح أحدها خطيرة اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقصفها وسط وجنوب قطاع غزة. إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر سلسلة انفجارات وقعت فجر اليوم في موقع عسكري للجيش السوري قرب مدينة حلب. الولايات المتحدة تؤكد أنها ستبقي باب التفاوض مع طهران مفتوحاً، وإيران تقول إنها لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تنفذ الالتزامات الأمريكية. طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات

بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: قراءة العالم، مخيلة الأمكنة، إسطنبول، الجزء الأول.

0: سافروا تكتشفوا المكان الذي تبحثون عنه ذات يوم، فماذا يعني المكان بالنسبة للكائن؟
1: سؤال يطرحه خليل النعيمي الهائم بأدب الرحلات، ويقول:
0: سؤال يطرح علينا كثيرا عندما نسافر، ونكاد نكتشف في كل مرة أننا عاجزون عن الجواب. نكتشف أيضا على عكس ما تعلمناه عن أحادية العواطف الكاذبة أننا قادرون على أن نحب أكثر من مكان في آن واحد، تماما كما نفعل مع الكائنات. عندما نلتقي بمكان جميل نفرح، نفرح كالأطفال حتى ولو لم يكن يخصنا ولا نستطيع الإقامة فيه. هذا التعلق العفوي بالمكان ألا ينبئ بأن بيت الكائن هو الكون في أي جهة منه أقام؟ من السفر نتعلم أن نرى أبعاد الأمكنة المتعددة، فالبعد الواحد لا وجود له في الحقيقة إلا في ذهن الكائن الخامل.

0: من يبدعه لا لمن ينام فيه.
1: كيف يقول النعيمي ذلك وهو نفسه من قال إن كل المدن هي مدن أهلية وإن الناس كلهم إخوة، وهو لن يعود إلى مكان هجره حياً ليموت؟
2: انتظري قليلاً أيتها الزميلة، بإمكاننا أن نفهم كل ما يحدث وكل ما نسمع. ومتى أصغينا جيداً إلى خليل النعيمي وهو في رحلته إلى مدينة القارتين قد نصل إلى النتيجة التي توصل إليها.
1: النعيمي في مدينة القارتين؟ وهل هناك من مدينة واحدة في قارتين؟ ربما يقصد دون ما شك مدينة اسطنبول.
2: ماذا دهاك يا شيماء؟ فاسطنبول هي فعلا مدينتان أوروبية وأسيوية.
1: لقد غاب عن بالي ذلك للحظات، إذ إنه باستماعي إلى فلسفة رحالتنا حلقت بعيدا بعض الشيء واعتقدت أنها مدينة،
0: بل إن اسطنبول بعينها.
2: نحن نطمع بأن ترافقنا منذ أن حطت قدمك في هذه المدينة أيها الرحالة.
0: بل دعوني أحدث نفسي عنها والتي طالما حدثتها بها. حضارات عشتها قبل أن أراها، وتواريخ ملكتني قبل أن أملك نفسي. ها أنا ذا في آن واحد في مكانين، ها أنا ذا أخيرا على البوغاز بالبوسفور. المدن أجساد لها روائح واختمارات، شمائل وتآليل، ندخلها متجسسين أركانها وكأننا في قبة الكون. نبحث فيها عن المدينة التي أضعناها ذات يوم في زمن بعيد، فنحن نكبر في مدينتنا ونصغر فيها، وتبقى المدن الأخرى مرائي نقاربها كما نقارب امرأة عشقناها لا يضيرنا التمنع منها. نأمل الوصل منها فتعطينا حالها بلطف، لطف نحسه يدغدغ أقدامنا ونحن فيها نسير. لكن لطف اسطنبول لم يكن في الحسبان، لطف هذه الجدر الشامخة الحاضنة للعصور.

0: لقد بدأ النعيمي بالإجابة على بعض من تساؤلاتنا.
1: رويدك، فلديه الكثير الكثير، وهو الذي يقول دائما إن المدن تسحر لا بأبهتها وإنما بالتاريخ الذي يختبئ فيها، فدعينا نصغي من جديد إليه.
2: نمشي المدن ونحن نبحث منها عن الأسرار، عن التاريخ الذي يتجسد في كل زاوية منها، وعن الحكاية التي ملأت أسماعنا ونحن عنها بعيدون. هذا ما ترويه لي هذه الهالات، هالات هذه المدينة الحائرة بين الزمن والماء. من آخر هضبة من هضاب آسيا أنحدر على البوغاز، أنحدر ماشيا على قدمي الكيلومترات الآسيوية الأخيرة قبل أن أصل إلى أوروبا. على الضفة الشرقية للبوغاز أتوقف، أتوقف ناظرا إلى الفضاء، فضاء آجري أحمر ومضيء. خلفي تركت في نهاية آسيا أو في بدايتها لا فرق، آلاف الأبنية المتهافتة المتكاتفة. هنا أرى الكثير من القاهرة ولا شيء من دمشق، وكنت أريد العكس.
0: لما يريد رحالتنا العكس؟ وأي عكس يمكنه أن يشرح له الأمكنة والتاريخ؟
1: أو نسيت أن رحالتنا سوري وكان يطمح في رؤية دمشق من اسطنبول؟ على أي حال فلننتظر، فالجواب لديه.
2: لا صمت إذن ولا نظر، ولكن أي جدوى من إطالة الوقوف في مكان هو نفسه يمشي راكضا نحو الماء؟ أجل، لماذا لا أمشي ساكتا باحثا في خفايا الضوء عن الأفانين؟ لماذا لا ألتفت إلى اليسار قليلا لأرى آيا صوفيا الخالدة تحتل الهضبة الأخرى المسيطرة على البوغاز؟

0: تتوالى الأحاسيس والمشاهد في داخل الرحالة وهو ينظر إلى اسطنبول، فأسماها مدينة حائرة ومدينة القارتين، ثم تساءل قائلاً:
1: هذه المدينة الحائرة بين الزمن والماء، المرمية تحت شمس آسيا والتي تدعي أنها أوروبية، كم عبرتها مراكب وانحناءات، وغشتها مناهج وحضارات، ولكم تملاها بشر عابرون لم يبق منهم إلا خيالاتهم الممزوجة بالتراب. هذه المدينة حقيقتها الأساسية تنبع من هذه المآذن التي لا تحصى، مآذن تركب مثل فرسان العصور الأولى الهضاب المتسلطة على البحرين الأبيض والأسود، وإن شئت بحر مرمرة وبحر الشام. وأحسني فجأة أسعد كائن على الأرض، لأنني كنت ببساطة أسبح في التاريخ، أقطع البوسفور ماشيا بهدوء، بهدوء وبطء، وفي منتصف الجسر، جسر أتاتورك، أتوقف بين القارتين تماما، لكأني لم أعد أريد أن أصل إلى حيث أنا الآن. أتوقف مستديرا باحثا عن المآذن والقباب، عن الرسومات المتعاقدة مع الضوء الواصلة الأرض بالسماء، وأحس الجسر يهتز تحتي، يهتز من أثقال الحمول التي لا تتوقف عن العبور، وحدهم صيادو الأسماك يقفون مثلهم. أظل واقفا فوق الماء، يسارا تتجلى في وجهي مآذن آيا صوفيا، ويمينا أكوام البنايات العتيقة في تكسيم، النباتات الهشة الآجرية اللون الهاجمة على الضفتين مثل كائنات عطشة.

0: ويقف ساعات كالصيادين غارقا في الصمت، يشعر أن كل شيء يبدو مهترئا وأزليا، ولكنه مع ذلك يقول:
1: لا حضارة بلا قدم، لكأن الشمس تكفلت بتدميره. لا شيء يثير دهشتي الآن، فهنا عرفت لأول مرة أنه يمكن لي أن أعثر في ذاتي على منجم من ذهب أو على بئر من رماد، وعلي وحدي أن أقرر الاختيار.
2: ترى ماذا عساه يقرر؟ بل ماذا سيختار؟ ها قد وصل إلى جامع سنان، والشمس تلفح الوجوه بنار صيفية لاهبة، وهو جالس بهدوء أمام نقاء التاريخ وعظمته، ينتظر شيئا يفعله.
0: نعود يا شيماء في الغد إلى رحالتنا، فلم يعد لدينا إلا أقل من نصف دقيقة لنحييه ونحيي مستمعينا، على أمل اللقاء بهم من جديد.
2: نلتقي مع برنامج أدب الرحلات في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.

القناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويعقد لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. رئيس الوزراء يؤكد خلال جلسة مجلس الوزراء في معان أن جهد الحكومة ينصب على بناء الاقتصاد وتحسين الخدمات وتمكين المواطنين من إيجاد فرص الدخل الضرورية. مجلس الوزراء يتخذ قرارات لإقامة ودعم مشاريع صناعية وتنموية في معان، وقرارات أخرى في التعليم والطاقة والبيئة. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المقدوني والبنمي التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. وزارة الخارجية تدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت العديد من البلدات في الضفة الغربية والقدس. إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح أحدها خطيرة اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقصفها وسط وجنوب قطاع غزة. إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر سلسلة انفجارات وقعت فجر اليوم في موقع عسكري للجيش السوري قرب مدينة حلب. الولايات المتحدة تؤكد أنها ستبقي باب التفاوض مع طهران مفتوحاً، وإيران تقول أنها لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تنفذ الالتزامات الأمريكية. طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة

0: الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: صباح الخير والمحبة والسلام، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. وتسرنا متابعتكم أيضا على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك بالصوت والصورة. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مأمون شحادة، من السوشيال ميديا رأفت لقطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع عطوفة الأستاذ ممدوح سليمان العامري، العميد الركن المتقاعد، مدير التوجيه المعنوي والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية سابقا، للحديث عن المحور الذي تطرق إليه نائب جلالة الملك سمو ولي العهد الأمير الحسين خلال ترأسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، وهو في ظل التوترات في المنطقة جاءت رسائل تطمينية خلال الاجتماع شملت شكر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتأكيد على قوة المؤسسات وتلاحم أبناء الشعب الأردني. وعطوفة الأستاذ ممدوح العامري معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا عطوفتك ممدوح بك، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا وتحياتي لكل مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامجكم المميز.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك، مرحب فيك مرة تانية، نورتنا ممدوح بيك. يعني بداية نقول أثنى سمو ولي العهد الأمير الحسين على الدور الكبير والجهود المبذولة من قبل نشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، توضح لنا عطوفتك هذا الجانب، تفضل.
1: شكرا سيدتي. يعني القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، كانت وستبقى الدرع الحصين للوطن والركيزة الأساسية في منظومة الأمن والدفاع الوطني وفي صون استقرار المملكة الأردنية الهاشمية وحماية حدودها. الإشارة التي وردت إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحمل في مضمونها تقدير واضح للجهود التي يبذلها منتسبو هذه المؤسسات في حماية أمن المواطنين وسلامتهم، وهذا التقدير يعبر عن المكانة اللي بتحتلها القوات المسلحة.

0: في وجدان الدولة والمجتمع. الاعتزاز بالقوات المسلحة ليس اعتزازا بتاريخها فقط، إنما هو اعتزاز بدورها وتضحياتها المستمرة وبمنتسبيها الذين يؤدون واجبهم على مدار الساعة وفي كل الظروف.
1: نعم، تحية لنشامى قواتنا المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، تحية إكبار وإجلال، يعطيهم ألف عافية والله يحميهم يا رب على جهودهم الكبيرة اللي بيبذلوها لحماية الوطن وحماية المواطنين وسلامتهم. أيضا يعني عطوفتك ممدوح بك، اعتبر سمو ولي العهد الجيش العربي الدرع الحصين والركيزة الأساسية في صون استقرار الأردن وحماية حدوده ومقدراته في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة الراهنة. تعليقك على ذلك، عطوفتك، تفضل.
0: سيدتي، القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية هي ليست مؤسسات منفصلة عن المجتمع، هم أبناء هذا المجتمع، والمهمة في النهاية هي حماية الإنسان والأرض والدولة. الآن مفهوم الأمن الوطني الشامل يعتمد أو يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة سواء كانت عسكرية أو مدنية وفي مختلف الظروف والأحوال. القوات المسلحة لها أدوارها، الأجهزة الأمنية أيضا لها أدوارها، الحكومة ومؤسسات الدولة والوزارات لها أدوارها أيضا. وأعتقد أن القوة الحقيقية للدولة تظهر عندما تعمل هذه المكونات ضمن منظومة وطنية متكاملة، طبعا لكل مؤسسة اختصاصها ومسؤوليتها، وتقدم ما يطلب منها حسب، طبعا بيكون في عنا دائما خطط وسيناريوهات معدة مسبقا يعني، وليست ارتجالا عندما تقع الأزمة. وأيضا يكون هناك تدريب واختبار لهذه الخطط لمعرفة نقاط القوة والبناء عليها وتقويتها، وأيضا تلافي نقاط الضعف. يعني تفضل ستي.
1: نعم، وأيضا يعني عطوفتك بالإضافة لما ذكرته التأكيد الهام على قوة المؤسسات، مؤسسات الدولة الأردنية وتلاحم أبناء الشعب الأردني والتفافه حول قيادته الهاشمية.
0: يعني التكامل المؤسس اللي أكد سمو ولي العهد عليه أنه مسؤولية وطنية متكاملة، ومثل ما حكينا قبل شوي الأمن الوطني لا تصنعه مؤسسة واحدة بعينها. القوات المسلحة تقوم بدورها في الدفاع وحماية حدود المملكة الأردنية الهاشمية برا وبحرا وجوا. الأجهزة الأمنية أيضا لها اختصاصاتها المختلفة، الحكومة عندها ملفات اقتصادية وخدمية، وأيضا لا ننسى القطاع الخاص اللي هو جزء أساسي من هذه المنظومة.
1: نعم،
0: والقوة الحقيقية للدولة تظهر عندما تتكامل هذه الأدوار، لا عندما تنفصل هذه المؤسسات وكأنها تعمل بصيغة جزر منفصلة. يعني بالنهاية المقصود هو كل هذه الجهود يجب أن تصل إلى المواطن. عندما نتحدث عن الأمن فنحن نتحدث عن أن يشعر المواطن بالأمان، نتحدث عن سلاسل التوريد أيضا، نتحدث عن احتياجاته، توفير احتياجات المواطن الأساسية.
1: نعم.
0: الاقتصاد، السياحة، الاستثمار، كل هذه نتحدث عنها من أجل خلق فرص عمل، تحسين مستوى المعيشة. نعيش في إقليم معقد متغير باستمرار. التجارب تؤكد أن الدولة لا تستطيع أن تفصل بين أمنها سواء كان عسكريا أو اقتصاديا أو مجتمعيا، لذلك فإن المحافظة على درجات أو على أعلى درجات الجاهزية أيضا هو مسؤولية دائمة ومستمرة وليست استجابة مؤقتة لحدث معين.
1: نعم.
0: الجيش يحمي الدولة، والدولة بكل مؤسساتها تعمل على حماية مقومات الحياة فيها.
1: نعم، ومن هنا يعني بناء على كلامك، يعني من هنا بدنا نأكد أنه ربط سمو ولي العهد بين الجهود الأمنية والعسكرية وبين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن الأمن الذي تحميه القوات المسلحة هو الأساس لكل جهود التنمية وتخفيف التبعات عن المواطنين. تعقيبك على ذلك إذا تكرمت، بالإضافة لما حكيته طبعا.
0: يعني أعتقد أن أهمية هذه الإشارة أنها بتضع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في إطار أوسع من المفهوم التقليدي للأمن. هي مؤسسات وطنية وظيفتها الأساسية حماية الإنسان والدولة.

0: والحفاظ على الأمن والسلامة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل ذلك عن قدرة الدولة ككل على مواجهة التحديات والأزمات. أحب أن أوضح أن الأمن الوطني لم يعد ملفا عسكريا فقط، الأمن الوطني منظومة متكاملة تشمل الأمن بمفهومه العسكري والأمني والاقتصادي، وأيضا أمن سلاسل التوريد والأمن السيبراني والأمن الصحي واستمرارية الخدمات والقدرة على إدارة المعلومات واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
1: نعم.
0: الدولة لا تقاس قدرتها فقط بامتلاكها للمعلومات، وإنما بقدرتها على تحويل هذه المعلومات إلى معرفة والمعرفة إلى قرار. وأيضا لا نتخذ القرار ونقف، القرار يجب أن ينفذ ثم يصل إلى مرحلة التقييم للنتائج، هل حققنا ما نصب إليه، لنتعلم من النتائج ونعدل إذا كنا بحاجة إلى تعديل حتى تستمر المسيرة.
1: نعم، وأكيد بالإضافة لما ذكرته عطوفتك ممدوح بك، أيضا القوات المسلحة الأردنية شهدت تطورا كبيرا في ظل التقنيات الحديثة والتطور والعصر الرقمي اللي بعيشه العالم كله. القوات المسلحة الأردنية واكبت هذه التطورات، تطورات العصر الرقمي أيضا.
0: نعم، القوات المسلحة كما ذكرت تواكب كل جديد، وهي تعمل باستمرار من خلال التدريب والتأهيل للعناصر البشرية وتزويدها أيضا بأحدث الوسائل التسليح والتكنولوجيا حتى تبقى قادرة على تأمين حدود المملكة الأردنية الهاشمية برا وبحرا وجوا وأيضا سيبرانيا. التهديدات اختلفت، التهديدات أصبحت تأتي من خارج الحدود من مناطق بعيدة، ولكن بحمد الله استطاعت القوات المسلحة أن تكون على قدر المسؤولية وأن تحقق الحماية لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا من خلال برنامجكم بحب أوجه تحية إلى منتسبي القوات المسلحة في مختلف مواقعهم.
1: نعم، نوجه لهم تحية أكيد.
0: نعم سيدتي، لأنه الجهد المبذول من القوات المسلحة يمكن لا يعلم إلا من عاش في القوات المسلحة وعاصرها، لذلك
1: نعم.
0: هناك يعني جنود مجهولون في مختلف مناطق المملكة يعملون بصمت حتى ننعم بالأمن والاستقرار.
1: نعم أكيد، يعني بدي أشكرك على هذا اللقاء القيم والهام. معنا دقيقة، بدنا كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء معك، تفضل عطوفتك ممدوح بك.
0: شكرا سيدتي، يعني الإشارة إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لهم دائما كل التقدير، ونتمنى لوطننا دائما الأمن والازدهار والتقدم، ولمواطنينا دائما الحياة المستقرة والرغيدة، وشكرا لكم.
1: نعم اللهم آمين، وشكرا كثير لحضرتك أتحفتنا بهذه المعلومات القيمة. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة الأستاذ ممدوح سليمان العامري، العميد الركن المتقاعد، مدير التوجيه المعنوي والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية سابقا. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدي،
1: يعطيك العافية.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الأستاذة لين مدانات، عضو الهيئة الإدارية في جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، للحديث حول المسيرة التوعوية التي تنظمها الجمعية اليوم بعنوان امشوا معنا وانشروا الوعي عن مرض الزهايمر. والأستاذة لين مدانات معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة لين، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: صباح الخير أستاذة أمانة، وشكرا لإذاعة الأردنية على هذه الفرصة.
0: أهلا وسهلا، نورتينا مرة ثانية ويعطيك ألف عافية على الجهود اللي بتبذليها يعني تنظيم هذه المسيرة وكل نشاطات الجمعية. ما شاء الله عليك دائما نشيطة. يعني بداية أستاذة لين، تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر وهدفها الرئيسي بصورة سريعة إذا تكرمتي.
1: طبعا جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر هي الوحيدة بالأردن التي تعنى برفع التوعية والتدريب بمرض الخرف بشكل عام وخاصة بمرض الزهايمر. وتحظى الجمعية برئاسة فخرية من صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة، وأعضاء هيئة إدارية عندنا 9، وأعضاء الهيئة العامة جميعنا متطوعين. رسالتنا إنسانية ومجتمعية، وهي إنه الشخص المصاب أو الذي يعيش مع مرض الخرف يستحق التفهم والاحترام والرعاية، وإنه أسرته ومقدمي الرعاية مش لازم يواجهوا هاي الرحلة الطويلة والمعقدة وحدهم. من هون إحنا نركز على موضوع التوعية ومواجهة الوصمة والاجتماعية اللي إحنا بتنتشر بمجتمعنا. نعم. تجاه هذا المرض.
0: نعم. الآن تخبرينا عن المسيرة التوعوية التي ستنظمونها اليوم إن شاء الله، نتمنى لكم نجاح والتوفيق فيها أكيد. كيف جاءت فكرة هذه المسيرة التوعوية وما أهدافها الرئيسية؟ تفضلي.
1: طبعا المسيرة بتتزامن مع عدد كبير من المسيرات في العالم بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، وبتنظمها الجمعيات غير الربحية. فكرة المسيرة بتقوم على أنه نوصل الوعي للمجتمع بطريقة بسيطة وقريبة من الناس. الناس اللي عمالها بتمشي مش بس عم بيقوموا بنشاط بدني وهو ضروري جدا للحفاظ على صحة الجسد والدماغ، بل هي رسالة أنه إحنا بنقول الأشخاص المصابين بالخرف وأسرهم في حدا سامعهم، المجتمع كله مشارك حتى يساندهم مقدر لدورهم. رح نرفع شعارات، وهاي فرصة كمان في المسيرة للحديث عن موضوع كتير من الناس بترددوا انهم يناقشوه او يقولوا انا عندي شخص بالعائلة مريض الزهايمر.
0: نعم، يعني مثل ما ذكرتي بتقدموا الدعم النفسي والمعنوي للمريض بالخرف أو الزهايمر ولعائلته أكيد، وبتوعوهم بكتير شغلات. إذن كمان تخبرينا عن شعار هذا العام للمسيرة التوعوية عن مرض الخرف الزهايمر، ما هو هذا الشعار الذي تم بثه على مستوى دولي وعالمي؟ تفضلي.
1: طبعا هذا الشعار اللي بثته منظمة الزهايمر العالمية، واللي صاحب السمو الملكي هي الرئيس الفخرية لمنظمة الزهايمر العالمية ADI، بيركزوا على موضوع التشخيص المبكر. التشخيص المبكر مهم، كل ما عرفت أبكر كل ما قدرت تعمل فرق، كل ما قدرت تعمل إشي. هذا هو الشعار. إحنا يعني منسلط الضوء، رح نحمل هاي الشعارات وإحنا ماشيين. مهم جدا انه هاي الرساله نترجمها لخطوات ملموسه، يعني ننشر المعلومات الصح، نشجع الحوار، نساند الاسر. التثقيف مهم، وهي مسؤوليه تبدا شخصيه اولا ومن ثم مجتمعيه. يعني مواقع المعرفه متاحه، موقع الجمعيه اللي هو اجاد.جو موجود، تواصلوا. نعم. اتعلموا، امشوا معنا وانشروا الوعي، لانه بدنا عنوان واضح يحمل هاي الدعوة للناس إنها تشارك تعمل، حتى الكل يكون جزء من هاي الرسالة، لأنه المشاركة يعني مش بس انتهينا من المسيرة وخلص، لا، إحنا بدنا نطلع من المسيرة نفتح الحوارات، نشارك الوعي وننشرها بطريقة صح. لأصدقائنا ولأسرتنا، لأنه هون يعني لازم يكون في تفهم أكبر لاحتياجات الأشخاص اللي بعيشوا مع الخرف.
0: نعم.
1: وهذا بيبدأ بخطوة.
0: نعم أكيد، يعني المسيرة فيها مشي والمشي في حركة، وأكيد أنتوا بدوركم بتحركوا موضوع الوعي ونشر المعلومات والتثقيف حول هذا المرض، مرض الخرف والزهايمر. أيضا يجدر بنا هنا الإشارة بأن تحدثين عن شركائكم لإنجاح هذا العمل المسيرة اليوم، تفضلي.
1: طبعا عندنا تضافر الجهود مهم جدا، جهة واحدة ما بتقدر تنفذ أهدافها، وهذا زي ما حكيت مرض معقد ويحتاج لجميع المؤسسات الرسمية والقطاع العام والخاص واللي هم كلهم مشاركين اليوم. رح تمشي معنا معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، وزارة التنمية لها دور كبير، وزارة الصحة، مقدمي الرعاية، طلبة جامعات خاصة وعامة موجودين معنا، لأنه هاي الشركات كلها مهمة في موضوع المسؤولية المشتركة، وهي مش بس زي ما حكيت مسؤولية الجمعية وحدها، والمتطوعين لهم دور كبير إنهم يساعدونا يوصلوا الرسالة إلى أكبر عدد من الأشخاص.
0: نعم جميل جدا، يعني تحسين تأكدين اليوم الموعد التاريخ والمكان والزمان لهي المسيرة اليوم، وهي دعوة عامة بإمكان أي شخص يشارك فيها. تحدثين عن التوقيت الزماني والمكاني وكيف ممكن الشخص أنه يذهب ويشارك في المشي معكم اليوم كونها الدعوة عامة، تفضلي.
1: طبعا المسيرة رح تبدأ رح تكون بالعبدلي، رح تنطلق من أمام شركة ببوليفارد العبدلي، وراح يكون في إلها يعني لافتات، راح نمر ببوليفارد العبدلي حتى الجميع الموجودين الحاضرين اللي بيشتروا يشوفوا ويبدوا يسألوا شو عم تعملوا، والعودة إلى نقطة الانطلاق. في لباس نطلب من الكل يجي لابسين تيشيرت أبيض، وراح إحنا نوزع دبوس بنفسجي اللي هو شعار مرض الألزايمر.
0: نعم.
1: وإحنا منقول اللي بيرغب في دعم هاي الرسالة الإنسانية البحتة تعالوا شاركوا معنا. المشاركة ما بتتطلب إنه الواحد يعرف المرض، بس هو بده عنده الرغبة في التعلم.
0: نعم.
1: وإظهار التضامن مع الأشخاص اللي بيعيشوا مع مرض الخرف والألزايمر وأسرهم مقدمي الرعاية اللي هم مهمين جدا.
0: نعم.
1: في هذه الرحلة الطويلة.
0: نعم مثل ما حكينا، يعني تقدمون الدعم النفسي والمعنوي، كل من يشارك معكم اليوم في المسيرة له دور ومساهمة في تقديم الدعم النفسي والمعنوي وأيضا نشر الوعي والتثقيف. سؤالنا الأخير لحضرتك، بدنا تحدثينا فيه عن الجلسة الحوارية التي عقدتموها ضمن أعمال الجمعية طبعا قبل أيام بعنوان التشخيص المبكر لمرض الخرف أي الزهايمر ودعم الأشخاص المصابين به، تفضلي.
1: طبعا هاي الفعالية أقيمت تحت الرعاية تحت سمو الملك الأميرة منى، اللي هي بتشجعنا دائما انه يعني نبذل جهود ومواصلة العمل حتى ندعم الأشخاص. أقيمت في نادي

0: وبالتالي المجتمع كله عم بيعاني. احنا فلما
1: نعم.
0: ندعم مقدم الرعاية ندعم الجميع. في عنا بصير تغيرات في السلوك، في التفكير، في الذاكرة، بتأثر على الحياة اليومية. فهاي يعني لا تعتبر هي مجرد تقدم بالعمر، فإحنا
1: نعم.
0: لازم الدعم لهم، لازم التوعية. مقدمي الرعاية بيعانوا من تحديات نفسية كبيرة، آلام جسدية، أعباء مالية، وبالتالي ما عندهم وقت يطلعوا للمجتمع المحلي، فبصير في عنا عزلة.
1: نعم.
0: ومن عوامل الخطورة الـ14 اللي موجودة بتأثر على تدهور الحالة هي العزلة.
1: نعم.
0: فإحنا بنحكي على التشخيص المبكر
1: نعم.
0: اللي بتيح فرصة إنه نفهم الحالة ونناقش إيش الخيارات، الرعاية، العلاج المناسب،
1: نعم.
0: التخطيط حتى في بداية الرحلة مع الشخص المصاب.
1: نعم. يعني
0: وأهم
1: التشخيص المبكر أستاذة لين يساعد على التخفيف من تبعات الإصابة بهذا المرض، مرض الخرف أو الزهايمر، والتخفيف من الأعباء والتحديات اللي بيواجهها المريض وواجهوها أهله في التعامل معه في البيت، وأيضا ممكن أنه يعني يصير عندهم تحديات كتيرة أنه ما يقدر يطلع من البيت ويصير عنده نوع من العزلة، وأيضا أنه مريض الزهايمر أصلا ما بيصير يطلع لحاله من البيت لأنه فاقد للذاكرة، فما بيقدر يرجع، لازم يكون حدا معه من أهله أكيد.
0: 100%. وإحنا مشان هيك منقول منركز على كيفية التواصل معهم، كيف نتعامل معهم في هذا من منظورهم، لأنه الموضوع مش شخصي. إحنا في كتير ناس بياخدوا شخصي.
1: نعم.
0: إحنا مهون لما نعرف أكتر منعيش واقعهم اللي هم بيعيشوه مش من منظورنا. وبالتالي لما العائلة والأصدقاء والأقارب في البداية بيجوا يسندوا الأسرة، مش يجوا يطلقوا أحكام
1: نعم.
0: أو لوم ويبتعدوا لأنهم مش عارفين. فبصفي
1: نعم.
0: الموضوع العزل كتير مهم.
1: نعم.
0: موضوع حكيتي عنه ست أمانة كتير مهم، اللي هو إنه يخرج المريض ويتوه. فإحنا عنا مبادرة آي لوكيت اللي هي بتعتمد على تقنية مسح قزحية العين. إحنا منطالب جميع مقدمي الرعاية إنهم يسجلوا عنا على موقع الجمعية ajad.jo،
1: نعم،
0: بس بيسجلوا أرقام هواتفهم اللي هي بتكون طوارئ للي المريض
1: نعم.
0: اللي بتوه، رأسا أفراد الأمن العام بتواصلوا معه، بربطوا مع أسرته، بيقولوا لهم
1: نعم.
0: أحبتكم موجودين
1: انه وين
0: هناك.
1: نعم وين موجود. رائع جدا اللي تفضلتي فيه بهي النصيحه القيمه. بنختم لقائنا معك اليوم، بنقول لك يعطيك العافيه، بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في المسيره اليوم. كل الشكر والتوفيق، كل الشكر والتقدير والاحترام للاستاذه لين مدانات، عضو الهيئه الاداريه في جمعيه العون الاردنيه لمرض الزهايمر. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم للاذاعه الاردنيه في الدور المحوري بالتوعيه اللي بتقوموا فيه. شكرا.
1: اهلا.

ويا رب الديم الصحة والعافية على الجميع يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم خير وسعادة وتفاؤل دائما يا رب. مرة تانية يسعد صباحكم. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الدكتورة رويدة عبد الله، مندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في لجنة

0: المقاصف المدرسية للحديث حول ورشة العمل التي عقدتها المؤسسة عن الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف المدرسية والمطابخ الإنتاجية بمشاركة ممثلين عن المدارس. والدكتورة رويدة عبد الله معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة رويدة، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: حبيبتي يسعد صباحكم أخت أمانة، وشكرا جزيلا على هالاستضافة اللطيفة.
0: أهلا وسهلا دكتورة رويدة ويعطيك ألف عافية. يعني أكيد أنتم بتتعبوا في هذا الموضوع اللي إحنا مهم جدا دايما نحكي عنه ونوعي فيه أكيد جميع أطراف المعادلة، سواء كان الجهات المختصة الرسمية أو المدارس أو الطلبة أنفسهم أو الأهالي. يعني بداية تخبرينا ما أهداف ورشة العمل هذه، ما أهميتها، ومن يشارك معكم فيها؟ تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أختي بسعدني أني أتوجه بالشكر إلى عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات على دعمها ومتابعتها لهذا الملف،
0: وعلى لها تحية طبعا.
1: نعم والله أكبر تحية.
0: نعم.
1: وعلى ترحيبها بإقامة هذه الورشة اللي جاءت انطلاقا من أهمية تعزيز سلامة الغذاء في البيئة المدرسية. ورشة العمل أخت أمانة حملت عنوان اشتراطات صحية خاصة بالمقاصف المدرسية والمطابخ الإنتاجية، وجاءت بهدف توضيح الاشتراطات الصحية والفنية اللي المفروض يلتزموا فيها وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم ومناسب لأبنائنا الطلبة. بالنسبة لسؤالك مين اللي شاركوا فيها، شارك في الورشة ممثلون عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة، مديرية صحة العاصمة، ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المختصين والجهات والقطاعات ذات العلاقة. عزيز.
0: نعم جميل جدا. إذن تخبرينا سريعا عن أبرز المحاور التي تناولتها الورشة، تفضلي.
1: نعم، بالنسبة للورشة كانت غنية ومتنوعة بالمحاور، وما اقتصرت فقط أختي على الاشتراطات أو قائمة الأغذية المسموح فيها والممنوع تداولها. تناولنا الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف المدرسية، وتناولنا آلية ترخيص المطابخ الإنتاجية اللي هي مخصصة لتجهيز الأغذية بالمقاصف، إضافة إلى عدد من المحاور الفنية أختي والتوعوية المتخصصة. زملائنا الكرام قدموا محاضرات مهمة، من بينها كان في محاضرة حول التسممات الغذائية وطرق الوقاية منها، وكان هناك محاضرة حول مرض السلياك والتعامل مع الأغذية المرتبطة به، إضافة إلى محور هو كان حول هندسة الوجبة الغذائية في المقاصف المدرسية. وللأمانة هذا المحور مهم جدا، لأنه بنقلنا من مفهوم ماذا نمنع فقط إلى مفهوم أوسع، وهو كيف نوفر وجبة مدرسية آمنة ومناسبة ومتوازنة للطالب.
0: نعم كيف هاي تشرحي لنا يعني على أرض الواقع كيف بكون؟
1: يعني هذه بالنسبة للهندسة الوجبة الغذائية، يعني إنها تكون الوجبة أختي أمانة محتوية على جميع العناصر الغذائية اللي المفروض اللي الطالب ياخدها، من بروتينات، من كربوهيدرات، من دهون، بحيث إنها تكون مهندسة. عرفتي كيف؟ نفس
0: نعم.
1: الطبق يكون مهندس حاوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لأولادنا.
0: نعم.
1: كمان كان في نقاش بنهاية ورشتنا عزيزتي حول قائمة الأغذية والمشروحات والمشروبات المسموحة والممنوع تداولها. نعم، وأهمية مراجعتها ودراسة مدى الحاجة إلى تحديثها بما يتناسب مع المستجدات، مع المحافظة على متطلبات السلامة الغذائية.
0: نعم، طب شو هي الأشياء الممنوعة والأشياء المسموحة بالنسبة للأغذية والمشروبات والمنتجات الغذائية التي يجب أن تكون متوفرة أو يجب أن لا تكون متوفرة في المقصف المدرسي؟ تفضلي.
1: أمانة يعني إحنا عدنا وزدنا بالنسبة للأغذية الممنوع بيعها بالمقاصف على طول بنحكي، اللي هي المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، اللحوم بجميع منتجاتها، البطاطا المقلية، البوظة، الأسكيمو، هذه كلها أغذية ممنوع بيعها أختي بالمقاصف، يعني ما صار عليها مستجدات. وبالنسبة للأغذية المسموحة اللي هي مياه الشرب، عبوات الحليب السائل المعقب طويل الأمد، العصائر الطبيعية، النكتار، سندويشات ومعجنات، شريطة طبعا على طول منقول إنها تكون من أماكن مرخصة، الموظفين العاملين في هذه الأماكن يكون عندهم شهادات خلو أمراض، البسكوت يعتبر من المواد المسموحة، المكسرات إذا كانت مغلفة آليا تعتبر برضو مسموحة، عبوات تمور، فواكه، خضروات، يعني في عنا القمح المنفوش، الشبس إذا كان من البطاطا برضو مسموح بيعه يومين بالأسبوع أختي أمانة، لهم الاثنين والخميس إلى الآن. هيك هي الاشتراطات. ما في إلها
0: يعني مش أي نوع شبس مسموح، شبس البطاطا اللي بتكون طبيعية،
1: شبس الذرة وشبس البطاطا طبعا بده يكون خالي من الأصباغ والنكهات الصناعية أكيد أختي، هذا هو المسموح.
0: نعم أكيد. إذن إحنا بنحكي

0: احكي عن يعني المقاصف المدرسية بشكل عام، مدارس
1: نعم
0: حكومية وخاصة. أكيد
1: طبعا
0: هناك يعني إجراءات رقابة على المقاصف المدرسية بشكل عام، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، والمطابخ الإنتاجية أيضا من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء. شو هي الإجراءات الرقابية؟ تفضلي.
1: عزيزتي، دائما في اجراءات رقابيه انا على طول بقول احنا وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصحه، مديريه صحه العاصمه، احنا عباره عن 4 جهات رقابيه على طول. في عندنا تفتيش مباغت على مقاصف المدارس سواء كان خاصه وسواء كانت حكوميه، ونشوف مدى التزامها بالاشتراطات الخاصه بالمقاصف، مش بس المواد الممنوعه والمسموحه اختي امانه، برضو كمان احنا في عندنا اشتراطات خاصه بتجهيز المقصف. هل هذا المقصف هو عباره عن بناء؟ لانه من اشتراطات المقاصف انه مثلا ما يكون كرفان، المفروض انه يكون بناء اسمنتي مثلا، هاي من الاشتراطات. في عندك اشتراطات خاصه بالعاملين انهم يكون مثلا معاهم شهادات خلو امراض. بالنسبه للاشياء المواد التي تستخدم، مفروض انها تكون سهله التنظيف وما الى ذلك. عزيزتي
0: نعم، جميل جدا. بدنا نختم لقائنا معك دكتورة رويدة برسائل توعوية ونصائح سريعة بتوجهيها للطلبة وأولياء الأمور في سياق هذا الموضوع الهام، تفضلي.
1: نعم، رسالتي والله للطلبة يا أمانة هي إنه اختيار الغذاء اليومي مهم، فما نخلي شكل المنتج أو الإعلان عنه هو العامل الوحيد اللي بيحدد اختيارهم. يتعلم ابننا إنه يقرأ البطاقة الغذائية، ينتبه إلى مكونات المنتج، تاريخ صلاحيته، طريقة حفظه، كمان إنه يختار الأغذية اللي بتساعده على النشاط، على التركيز خلال يوم الدراسي. وبالنسبة لأولياء الأمور، فبحب أأكد إنه سلامة غذاء أبنائنا والله إنها مسؤولية يا جماعة مشتركة. الجهات الرقابية وحدها لا تكفي، في دور للأهل، في دور للمدرسة، في دور للمقصف، وجميعنا عبارة عن أطراف متكاملة، المفروض إننا نشتغل كفريق واحد.
0: نعم.
1: والرسالة الأهم اللي خرجنا فيها من ورشتنا أختي أمانة،
0: نعم.
1: إنه إحنا ما بدنا نكون حديثنا فقط عن قائمة ممنوعات، إحنا بدنا نعمل باتجاه توفير بيئة غذائية مدرسية آمنة وخيارات غذائية أفضل عشان نرفع مستوى الوعي عند طلابنا.
0: نعم، ويكون أسلوب حياة صحي لدى طلابنا بشكل عام، سواء كانوا بالمدرسة أو في البيت، إنه يلتزموا ويتبعوا نظام غذائي صحي يكون مثل ما ذكرتي متكامل متوازن، يحتوي على جميع العناصر الغذائية، وأيضا من شأنه أنه يعني يشحن الطلبة والأطفال في المدارس سواء كانوا بكل الصفوف، طبعا يشحنهم بالطاقة والحيوية حتى يكونوا مركزين بالحصة وما يكونوا نعسانين، ويكونوا يعني منتبهين على شرح المعلمين والمعلمات. وبالنهاية بنتمنى الصحة والسلامة للجميع والنجاح والتوفيق لطلبتنا، ويكونوا مبسوطين بمدارسهم بالغذاء الصحي السليم.
1: إن شاء الله.
0: وبنتمنى لك نهار سعيد وكل التوفيق لكم في
1: مشكورين
0: المؤسسة.
1: ونهاركم سعيد، وشكرا جزيلا على الاستضافة اللطيفة. شكرا
0: نعم،
1: لك
0: أكيد
1: أمانة.
0: كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة رويدة عبد الله، مندوب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في لجنة المقاصف المدرسية. شكرا جزيلا لك.
1: الله معكم، باي باي.
0: أهلا.

0: ويا جايب الخير صبح ديرتي بالخير دائما يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون إن شاء الله مع الدكتورة إنعام المشاقبة مدير مديرية زراعة محافظة المفرق، لتسليط الضوء على تطور التقنيات الزراعية الحديثة التي زادت من كميات إنتاج العنب بنحو 60,000 طن ضمن أراضي المحافظة. والدكتورة إنعام المشاقبة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة إنعام، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: هلا أخت أمانة، أسعد الله أوقاتكم جميعا السادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية دكتورة إنعام، ما شاء الله عليك دائما أنت في الميدان ونشيطة وتتابعين كل صغيرة وكبيرة، من حي

0: طبعاً، تخبرينا بماذا تمتاز محافظة المفرق بالنسبة لأراضيها الزراعية وتربتها ومناخها حتى أدت إلى هذه الوفرة في إنتاج كميات كبيرة من العنب، طبعاً إلى جانب تطور التقنيات الحديثة. تفضلي.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعاً.
0: أهلاً.
1: أنا محافظة المفرق تتميز بكافة أنواع الزراعات ومنها العنب. محافظة المفرق يتم زراعة أكثر من 500 ألف دنم حالياً لتنوع أنواع التربة فيها في مناطقها الشرقية والغربية لتوفر المياه العذبة أيضاً، أدت إلى نجاح أيضاً إلى وعي المزارع بأساليب الري الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، كل ذلك أدى إلى زيادة المنتج وحصوله على منتج ذو جودة وميزة تنافسية عالية.
0: نعم، رائع جدا، يعطيكم العافية. إذن أيضا تخبرينا عن أنواع وأصناف العنب الموجودة في محافظة المفرق. تفضلي.
1: محافظة المفرق يتم فيها زراعة العديد من أنواع وأصناف العنب، منها بذرية ومنها عديمة البذور. أنواع وأصناف الأنواع الموجودة حاليا عندنا البدون بذرة ويكون مبكر مثل السوبيريور، في عندنا بعدين يجي البلدي، الحلواني، الزيني، الدراويشي اللي هو الكريمسون وهو صنف متأخر. هذه الأصناف جميعا تختلف في مذاقها، في وجود البذور أو عدمه، تختلف أيضا في فترة نضجها، فهناك ما ينضج من شهر 5 و6 مثل السوبيريور، ومنها ما صنف يتأخر إلى بدايات الخريف، وهذا يكسبها أيضا تنوع بالثمار ووجودها على طول الموسم أيضا.
0: نعم، جميل جدا. وهيك يعني في كتير ناس بيحبوا يعني كل صنف أو نوع من العنب بيحبوا ناس معينين، وهيك بيكون في يعني تنوع رائع جدا في إنتاج العنب في محافظة المفرق يرضي جميع الأذواق. أيضا تحدثينا دكتورة أنعام كيف يتم تسويق محاصيل إنتاج العنب هذه داخليا وخارجيا. تفضلي.
1: المنتج في محافظة المفرق يمتاز بجودته العالية بميزته التنافسية، لذلك فهو مرغوب داخليا وخارجيا. داخليا يتم تسويقه عبر السوق المركزي والأسواق المحلية في المملكة، وخارجيا الأصناف مرغوبة في دول الخليج العربي يتم تصديرها، وخصوصا الصنف الزيني لأنه له قدرة على التحمل.
0: نعم، جميل جدا. يعني هاي أصناف مشهورة من العنب وبتشتهر فيها الأردن الحمد لله، يعني ومطلوبة في الدول يعني يتم تصديرها إلى الخارج مثل ما ذكرتي، وهي مشهورة في الأردن وتتمتع بجودة عالية وطعم لذيذ ومذاق طيب وحتى شكل ملفت وجميل. أيضا يعني بالإضافة لما ذكرتي دكتورة إنعام، تخبرين عن أبرز التقنيات الزراعية الحديثة المستخدمة حاليا ضمن محافظة المفرق و مديرية زراعة المفرق، أدت إلى زيادة كميات إنتاج العنب بنحو 60 ألف طن مثل ما ذكرنا، مما جعل المحافظة مركز رئيسي لإنتاج العنب في الأردن. تفضلي.
1: نعم، مزارعنا ما شاء الله عليه، مزارعنا واعي، يتبع التقنيات الحديثة، يتبع الأنظمة الري الذكية، أيضا يتبع التقنيات الحديثة في الرش، في التسميد، في المتابعة، في الفرز، في التعبئة، في التبريد، في التغليف أيضا. كل هذه الأمور أدت إنه يكون منتجه متميز. في مديرية زراعة المفرق ومن خلال قسم الإرشاد أيضا هناك دورات تدريبية تعقد على مدار السنة، عندنا الآن شغالة دورة تدريبية على أنظمة الري الحديثة ودورة أخرى أيضا على معاملات ما بعد الحصاد. هذه الدورة يستفيد منها في كل دورة حوالي 40 متدرب على هذه التقنيات الحديثة.
0: نعم، رائع جدا اللي ذكرتي. يعني أيضا منلاحظ يعني أكيد دكتورة أنعام مع زيادة كميات الإنتاج من العنب في المفرق لابد من وجود تحديات تسويقية وتخزينية تواجه المزارعين، تخبرين عنها وتعطينا بنفس الوقت نصائح عامة للمزارعين في هذا السياق. تفضلي.
1: نعم، التحديات طبعا كثيرة، لكن مزارعنا صامت ما شاء الله عليه. أغلب التحديات الموجودة هي حاليا التقلبات المناخية. التقلبات المناخية، اختلاف درجات الحرارة، البرودة، تأخير موسم البرودة، حرارة مبكرة، كلها أدت إلى أنه يتأثر مراحل الإزهار، تأثر مراحل النضج، تتغير نسبة الرطوبة بين فترة والثانية. هذه أيضا تحدي كبير بالنسبة للمزارع. غلاء المدخلات من الأسمدة والمبيدات ومستخدمات.

0: خدمات التسويق أيضا هي تحدي بالنسبة للمزارع. أجور
1: نعم.
0: العمالة، المنافسة وفتح الأسواق، كلها بصراحة تحديات يعاني منها المزارع الأردني.
1: نعم.
0: كلها تحديات يعاني منها المزارع الأردني، لكن بحمد الله أموره إن شاء الله إنها تمام.
1: نعم، إذا من هنا بدنا منك نصائح بشكل عام للمزارعين في محافظة المفرق يتبعوها بشكل عام، سواء في زراعة العنب أو في الزراعة بشكل عام، تفضلي.
0: ننصح السادة المزارعين، خصوصا مزارعين العنب، موضوع حديثنا إنه يتجنب تأخير القطاف لفترات طويلة، لأنه درجات الحرارة متقلبة، متوقع ممكن أن تحصل أمطار بين فترة والثانية. نطلب منه كمان عدم استخدام المبيدات قبل الحصاد، والتأكد أيضا من فترة الأمان المدونة على ملصق المبيد، عدم استخدام مبيدات غير مسجلة، أيضا تجنب الإفراط في الري قبل موعد الحصاد، والتخلص من بقايا المحصول التي قد تشكل مصدر للآفات والأمراض في الموسم القادم لا قدر الله.
1: نعم، إذا هاي النصائح بنختم فيها لقائنا معك، وبدنا منك كلمة أخيرة بدقيقة إذا تكرمتي، شو بتحبي تحكي كلمة أخيرة في نهاية لقائنا اليوم ببرنامج نوافذ، تفضلي.
0: نطلب من مزارعنا دائما المحافظة على نظافة مزرعته، الري المتوازن، أن يلتزم بفترات المبيدات، أن لا يتردد أبدا في التواصل مع مديرية زراعة محافظة المفرق عبر جميع القنوات.
1: نعم، جميل جدا، وإحنا نتمنى أخواننا المزارعين في محافظة المفرق يكونوا سمعوا هاي النصائح والإرشادات اللي قدمتي لهم ياها اليوم ويتبعوها. أكيد نتمنى لهم دائما الرزق الوفير، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في زراعاتهم سواء كان للعنب أو المحاصيل الأخرى، وأيضا نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في مديرية زراعة المفرق، أنتم دائما موجودين في الميدان، تتابعون كل صغيرة وكبيرة مثل ما ذكرت، وأنت دكتورة إنعام نشيطة جدا متابعين كل شيء، ولا يعني لا تبخلين بأي نصيحة أو جهد أو مساعدة لمن يطلبها، لجميع المزارعين الموجودين في محافظة المفرق، في سبيل دائما أن يكون هناك تطور وتقدم في المحاصيل جميعها وليس فقط العنب مثل ما حكينا اليوم. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتورة إنعام، وأكيد بتمنى لك نهار سعيد، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة إنعام المشاقبة مدير مديرية زراعة محافظة المفرق. أفرق. شكرا جزيلا لك،
0: كل شكر لإذاعة الأردنية. هلا بيك يا
1: أهلا.
2: قدرة يا بلادي، قدرة رزقك بوار، محروس بعين الكبرى.

0: الدار محروس بعين القدرة بداها الدار
1: والله يديم الخير والعز على بلدنا الأردن يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة. أبو ينال يعطيك ألف عافية، والزميل رأفت القطامي يعطيك العافية من السوشيال ميديا ومن الإعداد والتقديم. محدثتكم أنا أمانة مرزوق، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويعقد لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المقدوني والبنمي التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. الأردن والسعودية والكويت ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي يدينون اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت العديد من البلدات في الضفة الغربية والقدس. استشهاد شخصين بينهما طفل وإصابة آخرين برصاص وقصف للاحتلال شمال وجنوب ووسط قطاع غزة. إصابة 4 أشخاص إثر سلسلة انفجارات وقعت فجر اليوم في موقع عسكري للجيش السوري قرب مدينة حلب. الولايات المتحدة تؤكد أنها ستبقي باب التفاوض مع طهران مفتوحاً، وإيران تقول أنها لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تنفذ الالتزامات الأمريكية. مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في غارات شنتها مقاتلات حربية باكستانية في جنوب أفغانستان بحسب السلطات الأفغانية. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة بريانسك الروسية. طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن.

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25، الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية، وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما وأبدا. واسمحوا لنا في البدايات وكالمعتاد أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها ونسعد بأن نكون بمعية مهندسنا غاندي حداد من الإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. الشكر الموصول لك مهندسنا علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وتابعونا مستمعينا كرما لا أمرا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك التطبيق الذي يحمل كلمة واحدة JRTV من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام، باسمكم جميعا دعونا نرحب نحيي من أتانا من ثغر الأردن الباسم، الدكتور نضال موسى العوران، وهو مفوض شؤون البيئة والسلام العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لحضورك معنا وإثراء وإغناء هذا الأثير بالجديد الجديد. أهلا،
2: حياك الله أخت وفاء بداية، وشكرا على الدعوة الكريمة يعني لك ولزملائك بفريق العمل.
1: شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، اليوم إحنا ضمن هذا اللقاء اللي بنسعد إنه نتحدث عن مدينة، هذه المدينة هي تختزل ضمن جغرافيتها ذلك الثراء، سواء كان السياحي البيئي الاقتصادي. كيف لنا أن نوازن، أن نضع هذه المعادلة التي تضمن ذلك التوازن ما بين حركة الموانئ والتوسع في ذلك الميناء وحركات المناولة، أخذين بعين الاعتبار تلك الأثر الذي يأتي على البيئة، البيئة بما فيها برا وبحرا وجوا. هذه المدينة التي بحمد الله دائما ندعو أن تتعافى دوما ويوما بعد يوم، نلمس أنها مهما أتى عليها من كبوات إلا أنها تستطيع أن تتعافى وأن تنهض من جديد. هذه المدينة التي أيضا نسعد أن يكون هذا الازدهار يأتي تباعا وأيضا على وتيرة متصاعدة، لولا وجود أهلها وأيضا العاملين فيها اللي بيعملوا بقلب واحد وبقلب مخلص. أهلا بك من جديد دكتور نضال.
2: أهلا بك ستي.
1: يعني يمكن ملف البيئة من أهم الملفات التي نجدها من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قد أولتها إيلاء واهتماما كبيرا، وبحمد الله الجهود أثمرت، والدليل والبرهان هو الشاهد على هذه القصة من خلال محاور إحنا أعددناها. وممكن أولى هذه المحاور هي إدراج محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث لدى العالمي لدى اليونسكو. لكن دعنا نتحدث اليوم، إحنا بدنا نحكي سياسات، إذا بدنا نحكي خطة استراتيجية، بدنا نحكي بتفكير يحملنا إلى أبعد من ذلك، إلى أبعد من ذلك بكثير.
2: نعم. مساء الخير. أول شيء بكرر شكري لحضرتك ونمسي على السادة المستمعين. متابعاتك من خلال هذا البرنامج مهمة بالنسبة لنا، وأنتم شركاء حقيقة بالجسم الإعلامي الأردني وإذاعتنا الحبيبة تحديدا. زي ما تفضلتي، العقبة لها خصوصية، منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لها خصوصية. ودائما نسأل كيف هذا التوازن، كيف هاي المعادلة اللي انت سميتيها معادلة. فإجابتنا يعني سريعا، أول شيء اللي هي الإرادة السياسية، يعني هذا أول داعم لنا. ودائما احنا بناخذ الناس 25 سنة لورا. بالمناسبة السلطة تحتفل خلال هذه الفترة باليوبيل الفضي لإنشاء السلطة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. فبناخذ الناس يعني تقريبا 25 سنة لورا وبنحكي انه رؤية جلالة الملك تكون منطقة ذات تنمية مستدامة.
1: نعم. إذن حديثنا مستمعينا الكرام والشيء بذكر هنالك يعني خطة دائما تضعها السلطة تتابعها وممكن إلها مؤشرات أداء وخطة للتتبع تقييم. يمكن في هنالك أيضا في جعبتكم التعديل الإحاطة أكثر وأكثر. يمكن هنالك إجراءات يجب أن يتم ترجمتها على أرض الواقع. فدعنا نتحدث في البداية ضيف الكريم كيف هو واقع الحال لإدارة هذا الملف لا سمح الله بداية عند وقوع الحوادث.
2: ستي بجوز زي ما تفضلتي الخطط لا تبقى يعني كما هي، يتم مراجعتها وتعديلها. بروز يعني أبرز تعديل بما أنه تحدث بيئة ويعني سلامة عامة. أول تعديل أن تكون مفوضية البيئة هي مفوضية البيئة والسلامة العامة.
1: نعم.
2: فالآن إحنا نتحدث حتى يعني مؤسسيا وحتى تكون هناك رسالة واضحة لأهمية التناغم ما بين هاي الملفين.
1: نعم.
2: طبعا مرة أخرى انطلقنا من وجود سياسات وخطط ليس فقط على مستوى العقبة لكن أيضا على مستوى الأردن، لأنه دائما نتحدث أنه المواطن هو رأس مالنا، ومهم جدا دائما أن يكون هذا التواصل مع المجتمع.
1: نعم.
2: بدي أتحدث بجوز باختصار سريعا لتفعيل ملف البيئة والسلام العامة. كان هناك مراجعة للتشريعات البيئية على جهة، وعلى الجهة الأخرى كان في هناك صياغة لأول نظام تشريعي فيما يتعلق بالسلام العامة. أنا بتحدث عن الملفين لأنهم بالنهاية هم بمسار واحد.
1: نعم.
2: طبعا مؤسسيا الآن إحنا في صدد إنشاء أول مديرية للسلام العامة حتى تكون رديف لمديرية البيئة والمديريات الأخرى المعنية، وننطلق بهذا الملف وتعزيزه في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
1: نعم. إذن في جعبتكم العديد من دائما التحسينات مع كل طالع شمس، وهذه يمكن يعني من باب المسؤولية والحس بالمسؤولية. لأن أتحدث أيضا عن أدوات الرقابة التي تتبعها السلطة. إذا ما أخذنا مستمعينا الكرام بعين الاعتبار بأنه هنالك ازديادا ونشاطا ملحوظا في حركة الموانئ، هذا جانب، والجانب الآخر مع وجود بعض التوترات التي حالت وعملت على قطع إمدادات من خلال طرق تجارية اعتمدتها دول الجوار، الآن يعني تعود الحياة أيضا لاعتمادها واعتماد خليج العقبة وميناء العقبة بأنه ممكن هو الميناء الرئيسي لهذه الحركة وحركة التجارة فيها. الأمر الذي وضعنا أمام مسؤوليتين هي الاستمرار في النهوض الاقتصادي، هذا جانب، والتعافي الكامل، والجانب الآخر كيف نوازن والبيئة ثم البيئة في هذا الملف وسلامة الأرض والبر والهواء والماء.
2: شكرا ستي. هذا التوازن له أدواته.
1: نعم.
2: أنا تحدثت البداية أنه الأهم العنوان العريض هو الإرادة السياسية اللي بتعطينا حقيقة هذا الداعم. عجبني أنك أشرتي للتشاركية مع المجتمع المحلي، وهو أحد أدواتنا بالمناسبة وأحد أدواتنا الرئيسية، لأنه لما يكون في عنا مجتمع واعي لأهمية هذا التوازن، أهمية من جانب النمو الاقتصادي، أهمية الاستثمار، أهمية الخدمات التي تقدم في العقبة، وبالمقابل الأهمية لحماية مواردنا البيئية الطبيعية سواء البحرية أو البرية. فوجود المجتمع المحلي هو أحد الأدوات. الآن بدي أنطلق للأدوات العملية. الأدوات أيضا ممكن أقسمها لقسمين، الأدوات التشريعية وبالمناسبة لدينا يعني أنظمة تشريعية مهمة وقد تكون يعني من الأفضل بالمنطقة وعلى مستوى العالم. وأيضا بدي أرجع لنقطة أنه حتى هاي التشريعات يعني لا تبقى يعني مصمتة لكن يتم مراجعتها. وأنا ذكرت ستي أنه في حاليا يعني أنهينا المراجعة نظام حماية البيئة وأنهينا تقديم أول مسودي لنظام السلام العامي. الأداة الثانية اللي هي الرقابة والمراقبة. وأنا بتحدث عن رقابة ومراقبة ميدانية، وبدي أرجع على موضوع الشراكة. السلطة صحيح هي بحكم القانون والتشريعات هي المسؤولة، لكن المسؤولية مشتركة. وبجوز بالعقبي لدينا نموذج يعني دائما نتباهى فيه ونتفاخر فيه بشراكاتنا مع كل المؤسسات. أنا بتحدث عن رقابي بشراكة مع القوى البحرية اللي بتساعدنا بمراقبة شواطئنا وسواحلنا. لدينا شراكة مع محافظة العقبي، لدينا شراكة مع الشرطة البيئية، لدينا شراكة مع الهيئة البحرية. هاي الشركات هي اللي أعطتنا بصراحة الأداء المهم في موضوع الرقابة. الآن الرقابة زي ما حكيت ميدانية، والمهم أنه الآن إحنا ندخل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة. طبعا هذا موضوع يعني كبير، بروز ناخده بموقع آخر إن شاء الله.
1: نعم، وبجانب آخر في هذا الملف. طيب، يمكن يكون إحنا أقرب للسان حال المواطنين والزائرين لهذه المدينة، وخاصة أن المدينة قد تشهد توافدا من السياح، وفي بعض الأيام يمكن يتجاوز هذا العدد عشرات الآلاف مجتمعين. يمكن أيام الأعياد دائما كنا نتابع ذلك، تلك التقارير التي تتحدث عن حجوزات بنسبة مئوية عالية، وأيضا نتابع الحال في هذه الصورة. أول ما بيخطر على بال من يريد أن يقيم هذه الإدارة وخاصة ملف البيئة، كيف تتعامل السلطة وهذا الملف الذي نجده من الملفات الثقال، وخاصة فيما يتعلق بالنفايات وما يترافق مع هذا النشاط الذي يصطحبه هذا الكم من الزوار.
2: نعم ستي، أشكرك. صحيح موضوع النفايات الصلبة، نعم، ليس فقط في العقبة، وحضرتك عم بتتابعي المبادرة اللي عم بتابعها سمو ولي العهد وبتابعها المؤسسات الحكومية المختلفة، ونحن جزء من هاي المنظومة. لكن برجع بقول بالعقبة، وزي ما تفضلتي يعني خلال عطل نهاية الأسبوع الطويلة خلال الأعياد بيكون هناك عدد كبير من الزوار لمدينة العقبة. بطبيعة الحال إيش طبيعي أن يكون هناك زيادة بإنتاج النفايات بمختلف أنواعها. إحنا بنبدأ من المربع الأول اللي هو التوعية، ونحاول نقلل قدر الإمكان إنتاج هاي النفايات والتخلص منها بطريقة. يعني إحنا على مدخل ومداخل العقبة أثناء الأعياد والعطل الطويلة بيكون هناك زملاء لنا ومتطوعين بينقلوا الرسائل التوعية، بقوموا بتوزيع أكياس النفايات، وبقوموا بإبلاغ زوارنا إنه هناك تشريعات. يعني إحنا منحب نوعي، منحب يكون كنا مسؤولين، لكن في نفس الوقت ما في مجال، ما في مساحة لأي مخالفة. يعني هذا الموضوع ننطلق منه. الآن بعد هيك، بعد كل نحكي مناسبة، عطلة طويلة، أعياد، بيكون هناك حملات نظافة سواء للشواطئ، للأحياء المختلفة، لجوف البحر. وأيضا من نعتز بصراحة بأنه دائما معنا متطوعين وشركاء من كل المؤسسات.
1: نعم، يمكن هالمنبر كان شاهد لي عدد من المتطوعين والمتطوعات في عملية تنظيف الشواطئ، يعني حملات رائعة جدا، شباب مؤمن بعمله وأهمية التطوع في هذا المجال. صحيح. وفي هذا العمل. طيب، أليس لدى السلطة من خلال هذا الملف أنه يكون بعد الرقابة وبعد التوعية وبعد التمكين والتشريع الصارم أن يكون هنالك أيضا لديكم مشاريع فيما يتعلق في إعادة الفرز من المصدر ثم إعادة التدوير؟
2: هذا ستي، هذا توجه لا رجعة عنه بصراحة. وبدأنا فيه. يعني إحنا ما بس فقط نتحدث، بدأنا فيه. الآن إحنا نعمل على موضوع زي ما تفضلتي الفرز من المصدر، نعمل مع بعض المنشآت، لأنه إحنا بدنا نشتغل بشكل تدريجي من جهة، وفي نفس الوقت نبحث عن شراكات. نعم. موضوع إدارة النفايات الصلبة بحاجة أن يكون القطاع الخاص معنا شريك بهذا الموضوع. الآن عندنا إحنا مركز خلال أشهر راح يكون إن شاء الله موجود وشغال، هو تحت البناء الآن، هو مركز للاقتصاد الدائري. من خلاله نسعى لنشر مفهوم الاقتصاد الدائري، وأيضا العمل على فكرة إعادة تدوير لمجموعة من النفايات اللي ممكن يتم تدويرها لمنتجات جديدة يتم استخدامها من قبل الجميع. الآن لدينا أيضا خطط مع بعض الشركات بمواد نفايات معينة مثل نفايات الأقمشي أيضا لتشجيع والتوسع بإعادة تدويرها. وأنا بحكي مع حضرتك إحنا الآن نعمل زي مخطط شمولي لإدارة النفايات الصلبة بحيث مرة أخرى نتوسع بهذا المفهوم ونحاول نتخلص تدريجيا من فكرة التخلص التقليدي للنفايات.
1: نعم مستمعينا الكرام، أكيد يعني اللي زار مدينة العقبة وارتأى بأن يمشي على امتداد الساحل وعلى امتداد شاطئ هذا الخليج لمسنا وشفنا بأم أعيننا أنه في هنالك كوادر تنتشر، هي تقدم الخدمة، هي تدعو بذلك الأسلوب القابل لإيصال الرسالة بكل حب.

0: بكل انتماء لأهمية عدم رمي النفايات، لأهمية عدم مثلا إشعال النيران بالقرب من بعض الازدحامات على هذه الشواطئ. وجدنا أيضا أن هنالك جهدا حتى لو كان في الخفاء دكتور نضال لأهمية التأهيل والتدريب لهذه الكوادر.
1: نعم.
0: يعني هذا يسجل، لأنه أنت تتعامل مع أخوك المواطن، تتعامل أيضا مع السائح.
1: صحيح.
0: تتعامل مع الباحث في هذا المجال.
1: أشكرك. هاي أنا بجوز برضو حضرتك عم تضعي موضوع مهم بالنسبة لنا. يعني بداية إحنا لدينا يعني مجموعة من الشباب والشابات ليعملوا على مدار الساعة وعلى طول الساحل الأردني، وهمهم المراقبة من جهة، وزي ما تفضلتي هي نقل رسالة التوعوية للمواضيع المختلفة. لأنه زي ما تفضلتي إحنا لدينا زائر، لدينا سائح، فحتى نوع الرسالة وطبيعة الرسالة قد تختلف من مواطن لمواطن، فهم يخضعوا لبرامج تدريبية. هاي برامج تدريبية لا تتوقف.
0: نعم.
1: يعني سواء من خلال السلطة مباشرة أو المديريات المعنية أو من خلال شركائنا الدوليين، فلدينا خطة كاملة للاستمرار في بناء القدرات العاملين على هذا الساحل.
0: نعم. لنكن أكثر قربا من تلك الأماكن أو حتى الشركات الصناعية التي تعتمد على القيمة المضافة للأسمدة. ويمكن الأمونيا هي الأكثر فائدة وفي ذات الوقت الأكثر خطرا. يمكن لكم توصياتكم، يمكن في لكم رقاباتكم، تفحصكم، وخاصة أنه في هنالك مشرف وصحة وسلامة مهنية داخل هذه المنشآت. إلا أنه أنتم كسلطة منطقة العقبة الاقتصادية أنتم الحكم ولديكم القول الفصل فيما يتعلق في شروط السلامة التي لا يمكن غض الطرف عنها.
1: نعم ستي، أبدأ من آخر جملة حكيتها، لا يمكن غض الطرف عنها، وهي خط أحمر، وهاي يعني توجيهات على أعلى مستوى. موضوع السلام العامي للعامل بالمنشأة وللعامل بالمنشآت المجاورة وللمواطن وللزائر وللمنشأة نفسها.
0: نعم.
1: يعني هاي العناوين اللي احنا دائما نتحدث فيها. السلطة بموجب مرة أخرى القانون والتشريعات هي الجهة المعنية بهذا الموضوع، وحكيت لك انه الآن احنا بنحاول نعزز هذا العمل من خلال النظام للسلام العامي. لدينا فريق نفتخر فيه، شركاء نفتخر فيهم. بدي بس إذا سمحتي، لأنه في نقاط مهمة. موضوع السلام العامي ليس فقط بالمصانع، وأنا هاي بدي الرسالة اللي بدي أنقلها من من من خلالكم. السلام العامي بالبيت، السلام العامي بالشارع، السلام العامي بالمدرسة. طبعا كل مكان له خصوصيته. يعني أنت سألت عن الصناعات، بس أنا حبيت أني أستغل يعني برنامجك ومتابعتك لهاي الجزئية. الآن السلام العامي بالمصانع، نعتز بكل منشآتنا الوطنية، وفي جهد طيب، عندهم فرق للسلام العامي، عندهم خطط طوارئ، لكن لا شك يعني هناك يعني بعض المنشآت بحاجة إلى توجيه، بحاجة إلى متابعة، وهون يأتي دورنا بصراحة. وفرقنا للسلام العامي تعمل على مدار الساعة. والآن لما أقول أنا فرقنا، أنا أتحدث عن فرق مشتركة ليس فقط من السلطة، وهذا إضافة لموضوع المهنية والشفافية. لدينا فريق مشترك مشكل من تقريبا 9 أو 10 جهات يقوموا بعمليات التفتيش، سواء المفاجئة أو المرتبة مسبقا، حتى يعني الرسالة لكل منشآت، ليس هي فقط سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من يقوم بهذا. فهذا بنعطي رسالة طمأنينة أنه عملنا بمهنية وبشفافية.
0: نعم. طيب، لأؤكد على هذا الموضوع، وخاصة أن هنالك العديد من الصناعات اللي هي يترافق معها تصاعد الأبخرة والغازات. ويمكن اللي بيزور المنطقة الصناعية يشاهد بأم عينه أنه في هنالك مثلا نوع من البخار الكثيف الذي يترافق. أين دوركم في عملية مراقبة الهواء؟ وأيضا أين هي خطتكم فيما لو أتت الرياح بما تدروه، وبالتالي نقل مثلا هذه الأبخرة إلى جهات أخرى أكثر عددا للسكان أو الزائرين؟
1: شكرا. يعني بجوز النقطة هون أنه بدي أحيي زملائنا اللي بالميدان اللي بعملوا على مدار الساعة، وبجوز في أشياء كثيرة يعني لا نتحدث عنها، لكن وراها جهود كبيرة. يعني بداية تحدثت على الانبعاثات، والانبعاثات إحنا يعني ما منقصة بصريا، إحنا الانبعاثات لدينا

0: محطات متخصصة لقياسها، فالآن إحنا نتحرك بناء عليه. لدينا محطة متخصصة ثابتة بالمنطقة الصناعية، يعني بحكم الصناعات. لدينا محطتين، واحدة بوسط المدينة وأخرى على الشاطئ الجنوبي. لدينا مختبر متنقل نتحرك فيه إذا دعت الحاجة. لدينا أجهزة محمولة أيضا نستخدمها. أغلب المنشآت أيضا لديها أجهزة ومعدات لقياس مستوى الانبعاثات. الآن في حال تجاوزنا الحدود اللي هي مطروحة بالمواصفات الأردنية، الإجراءات تتم مباشرة، والإجراءات يعني عندي سلم بدرجات تصل إلى حد الإغلاق، يعني أدناها تخفيض الأحمال وأدناها التوجيه.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، مكملين معاكم والحديث بمعية الدكتور نضال موسى العوران، وهو مفوض السلامة العامة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، والحديث بمعية الدكتور نضال موسى العران، وهو مفوض السلامة العامة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. كنا قد تحدثنا في بداية هذا اللقاء حول خطة السلطة وهذا الملف فيما يتعلق في الرقابة، التشريع وأيضا التنفيذ، والعديد من الخطط التي أشرنا إليها لأهمية النهوض بهذا الواقع البيئي لهذه المدينة. ملفها وهو ممكن نجده الأقرب إلى قلوبنا دكتور نضال، وهو إدراج محمية العقبة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو. ممكن هالملف اللي اشتغل عليه أهل الاختصاص لأعوام طوال حتى استطعنا أن نصل إلى هذا الإنجاز. محمية العقبة البحرية اللي أنا حابة أأكد أنه دائما لابد لنا أن نسلط الضوء حولها والحديث عنها ضمن هذا الاختصاص الذي يحمل الدكتور نضال، تفضل.
1: شكرا ستي. زي ما فضلتي، موضوع محمية العقبة البحرية هي رحلة كانت، وبدأت بتوجيه ملكي بالعام 2019 وتوجيه لإنشاء هذه المحمية.
0: نعم.
1: طبعا رافق هذا التوجيه أنه لن نكتفي بإنشاء محمية بحرية، المحمية البحرية بدنا إياها تدار حسب أعلى المواصفات العالمية.
0: نعم.
1: فكان التوجيه الثاني أن نعمل على إدراجها على القائمة العالمية أو قائمة اليونسكو العالمية للتراث الطبيعي. ومن ذلك الوقت طبعا يعني بدأوا، يعني أنا أتحدث عن جهد فريق.
0: نعم.
1: زملاء يعني سبقونا، جهد يقدر. فمباشرة بعد إعلان المحمية بدأنا الرحلة نسميها نحو اليونسكو، امتدت لأنه الرحلة هاي احتاجت دراسات، احتاجت عمليات تقييم، احتاجت مشاركة من الجميع، احتاجت تشجيع من الجميع، احتاجت إيمان من الجميع. لما بقول إيمان يعني بدي دائما أنا ببدأ بالمجتمع المحلي. المجتمع المحلي كان إيمانه واهتمامه يعني حافز كبير لأن دعم ومساندة كل الجهات في العقبة كلها كان لها الأثر الطيب. طبعا كان هذا كله مغلف مرة أخرى بالإرادة السياسية وتوجيهات جلالة الملك، فكان الطريق يعني سهل ممتنع يعني، وبضيف عليها ممتعة لأنه سهل زي ما حكيت بالتشاركية وبالتعاون، صعب الملف صعب يعني.
0: نعم.
1: المتطلبات ليست بالسهل. نعم. تحدثي عن متطلبات عالمية، متطلبات بدها أو بدك تنافسي فيها. فالحمد لله يعني كان في إصرار ونعمل هذا الملف. مرينا بمراحل تقييم مختلفة سواء للدراسات والتقاسف الملف اللي يقدم والتقييم الميداني، يعني زارونا مقيمين
0: فرق
1: ميدانية، والحمد لله يعني تيسرت الأمور وكان إنجاز كبير حقيقة.
0: نعم. يمكن حق علينا مستمعينا الكرام أنه حتى مرارا وتكرارا وبكل حب أنه إحنا دائما نتحدث عن هذه المحمية ونشوف امتدادها، نأكد على موقعها، لأنه أكيد هي دعوة لكم من كل قلب مخلص أن تزوروا هذه المحمية لاستمتاع بما حباها الله من هذه النعم. فلنتحدث أيضا بتفاصيل ومن ثم نتطرق إلى ذلك المرجان الفريد اللي عزز مكانة وأعطى هذا الملف هذا الإدراج والاهتمام.
1: نعم ستي، موضوع الحياة البحرية بشكل عام والمرجان وما يحتويه ساحلنا تحديدا، ساحل العقبة وساحل المحمية البحرية اللي بمتد لها 7 كيلومتر، هو كان المفتاح حقيقة والعامل الرئيسي للاهتمام العالمي. لدينا تنوع من ناحية العدد وتنوع من ناحية الأنواع في منطقة يعني جغرافية محدودة. فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي تبينت من خلال الدراسات أن المرجان والشعب المرجانية في العقبة من أكثر الأنواع مقاومة، خليني أحكي، لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية. وحضرتك تعرف الآن موضوع تغيرات مناخية وارتفاع درجة الحرارة قاعدين نلمسه بمناحي كثيرة من الحياة وتأثيراته حتى على الغابات والمصادر المائية، بحيرات أنهار. فالدراسات أشارت أنه ما نحتويه

0: في العقبي من مرجان هو الأكثر مقاومة. فإحنا وصلنا أن يكون هناك عندنا مختبر طبيعي للأبحاث العلمية، وليس فقط أنه أنا أستغل هاي الحياة البحرية والمرجان للسياحة، هناك مخزون كبير علمي خليني
1: علمي.
0: أسميه،
1: نعم.
0: وممكن هذا المخزون العلمي يوجه حتى الاستفادة منه بصناعة الأدوية والمجال الطبي.
1: نعم، يعني حتى وصل بنا الحال مستمعينا الكرام انه حتى البحث العلمي يتم افراد له ذلك تلك المساحه وايضا ذلك الدعم. يمكن كمان البحث العلمي بده مخصصات، ويمكن
0: صحيح،
1: يكون انتم ماخذين بعين الاعتبار
0: أكيد.
1: اهميه هذا البند. طيب، امتداد هذه المحميه كما اشرت يمكن من خلال 7 كيلومتر، لا
0: 7 كيلومتر، نعم
1: الكيلومتر،
0: صحيح.
1: فبالتالي هل يمكن للزائر ان يقوم بالعديد من الانشطه ام ان هنالك قيودا تحول، بل انها تعمل على عدم جذب للسائر حتى انه احنا نحافظ على ما انجزنا دكتور؟
0: شغلتين، يعني بدي ابدا بالشغله الاولى. هي محميه لكنها ليست مغلقه،
1: نعم،
0: فهاي
1: هذا امر
0: هذا
1: هام.
0: المفهوم مفهوم يعني بجوز عند البعض خليني احكي قد يكون مفهوم يعني مغلوط. المحميه مفتوحه على مدار الساعه،
1: نعم،
0: مخدومه على مدار الساعه، مراقبه على مدار الساعه، يعني مراقبة أيضا لسلامة الزوار أنفسهم وسلامة الحياة البحرية والشعاب المرجانية. فهي ما في رسوم، يعني هذا
1: لا
0: المهم، أنه
1: زيارة
0: أنا
1: المحمية هذا أمر. نعم،
0: شواطئنا مرة أخرى يعني مفتوحة، لكن الأنشطة داخلها مش ممنوعة، منظمة. يعني لدينا يعني مناطق للسباحة، مناطق للأنشطة الأخرى، وهذا كله مشان ما يكون في تعارض. برجع بحكي انه سلامه المواطن، فعمليا ادراجها على، وشكرا لانك سالت السؤال، لانه البعض يعتقد انه ادراجها على اليونسكو سيكون هناك تشدد واغلاقات والى اخره. على العكس، موضوع اليونسكو ادراجها يعني فقط فعاليه الاداره واستدامه هذا الكنز الموجود عندنا في العقبه.
1: نعم، يمكن نلمس دائما دكتور نضال بأنه كل محمية أو المجتمع المحيط بالمحمية أكيد بيكون له نصيب، والنصيب جيد فيما يتعلق في تمكين المجتمعات المحلية المحيطة في هذه المحمية. طبعا تتعدد الأنشطة حسب طبيعة المحمية، فمحميات محافظة الشمال التي تعتمد على الإنتاج الزراعي، على الحرف اليدوية، على العديد من مشاريع التي يعني ضمنت أنه يكون في هنالك نهوض، وأنه في هنالك كتوزيع عادل لأبناء المنطقة فيما يتعلق في منتجات هذه العمليات أو نتاج هذه المحميات. كيف هو واقع الحال؟ أين هو دور ذلك المجتمع؟ دوركم أو خطتكم؟ هل أوليتوهم دور الشباب كمان عنصر فاعل وهام؟
0: بالتأكيد. وبجوز أول نقطة المدخل، بتعرف حضرتك أنه لدينا مفوضية تعنى بالشباب، لكن احنا كمفوضين للبيئة عملنا يتقاطع مع
1: في
0: كل
1: تقاطع
0: القطاعات، فاحنا نعمل مع بعض بصراحة لتعزيز هاي المشاركة. هذا واحد. اثنين، اعتقد الآن احنا انتهينا او قطعنا شوط بمراحل كانت تعنى بالتقييم والدراسات ومعرفة الاحتياجات، ومن هناك انطلقنا. الآن في برامج مكثفة ومنتظمة لبناء قدرات الشباب. الآن احنا في عندنا شباب اللي هم رياديين،
1: نعم،
0: في برامج لبناء قدراتهم في موضوع إدارة أعمالهم، للإدارة المالية لأعمالهم، للابتكار، ويعني هذا يعني برنامج منتظم. احنا بالمناسبة أنشأنا حديثا مركز الاقتصاد الأزرق، اللي هو أحد الأدوات اللي احنا طبعا نستفيد منها ونستغلها للتواصل مع الشباب. طبعا هي هون جزئية احنا بنحاول، بتعرف حضرتك ايضا جلالة الملك لما وجه بالاستثمار ونشر مفهوم الاقتصاد الأزرق، فاحنا هذا مركز الاقتصاد الأزرق كان يعني تجاوب لتوجيهات جلالة الملك وتواصلوا مع الشباب مع الرياديين لتوجيههم بالاستثمار والعمل بمشاريع تدر الدخل من جهة،
1: نعم.
0: تدعم الشباب، وفي نفس الوقت هي صديقة ورفيقة بالبيئة.
1: بالبيئة أيضا أتى بكم الحال أن يكون في هنالك التأهيل للعديد من الشواطئ التي تلبي حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه حتى لو كانت إجراءات مستمعينا الكرام بسيطة ويمكن يتم إنجازها على رقعة واسعة، إلا أن وجودها هذا الذي يعزز ذلك الدور.
0: ستي، هذا توجه وسياسي.
1: نعم.
0: نعمل على أن تكون العقبة كاملة سهلة الوصول لكل الفئات.
1: نعم.
0: وتحديدا شواطئنا سهلة الوصول حتى لذوي الإعاقة. بدأنا بشاطئ شاطئ مركز الزوار، وكانت يعني بصراحة مبادرة وشراكة مع مجموعة من الشركاء من القطاع الخاص. أنشأنا أول حديقة دامجة على الشاطئ. طبعا جزء من هاي التدخلات أو هاي المبادرة إنه سهلنا وصول ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، ليس فقط وصولهم للشاطئ، وصولهم للبحر حتى إنهم يمارسوا يعني السباحة. كان في هناك أدوات بتأهلهم بتساعدهم ليس فقط مرة أخرى إنهم يوصلوا الشط، لكن أيضا يمارسوا السباحة ويستمتعوا. طبعا هذا بالتنسيق مع الدفاع المدني، لأنه إحنا بحاجة إنه يكون في ناس هناك يعني مختصين وموجودين. الفكرة الآن الحمد لله طبقت، نجحت. الآن يعني جاوزنا حتى مرحلة التقييم، الآن إحنا في مرحلة تكريرها بمناطق أخرى على على على طول الساحل.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، ضمن حدود هذه المحمية التي لا تكاد تخلو من ذلك النشاط الذي يتوافق مع تلك الشروط ويحافظ على البيئة والطبيعة الخلابة لديها، هنالك أيضا الأنشطة التي أتى بها العاملون، وكان هنالك نوادي وحتى إنه جمعيات، جمعية الغوص البيئي يمكن من إحدى وأهم الجمعيات اللي هي ضالعة في ممارسة هذه الرياضة، لكن بما يتوافق وينسجم مع تلك الشروط التي تلزمنا من باب المسؤولية والمواطنة الصالحة أنه إحنا نعمل على تطبيقها والالتزام بها. الالتزام لا يعني ذلك التقيد، بقدر أننا نستطيع أن نتكيف مع كل ما أوتي في هذا الملف.
0: نعم ستي، قطاع الغوص تعرفي يعني نعم. هو مهم، لكن أيضا نعتز بشركائنا بهذا القطاع. يعني أنت ذكرت الجمعية الملكية لحماية الحياة البحرية، نعتز بأنشطتها جمعية العقبة للغوص نعم. اللي هي مظلة مجموعة من مراكز الغوص اللي لهم دور كبير
1: نعم.
0: الجمعيات الأخرى، لأنه يعني نتحدث عن قطاع الغوص، لكن أيضا قطاع الصيد، قطاع القوارب الزجاجية، كلها قطاعات تستخدم البحر وتستفيد من البحر، لكن أيضا لهم دور وعليهم مسؤوليات. إحنا نعتز بشراكتهم لأنهم هم عين ثالثة لنا برقابة ومراقبة الأنشطة، إذا كان في هناك خلل، إذا كان في هناك مخالفة. طبعا كثير من المبادرات يعني تبدأ من عندهم للأماني، وتصمم من عندهم وتنسق وبتم دعمها من خلالهم، لكن إحنا أيضا شركاء وبنساعد. هناك حملات نظافة تحت الماء، تحت المي، حملات النظافة للشواطئ، حملات توعوية، نشاطات كثيرة. ف التشاركية والشراكة بتجديها على أرض الواقع بالعقبة.
1: نعم، يعني وهذا أمر إن شاء الله سوف يلمسه كل زائر لهذه المدينة، كل من ارتاد أن يكون على شاطئ هذا الخليج سوف يلمس هذه الجهود، سوف يرى هذه الخطط والسياسات التي تنفذ على أرض الواقع. يمكن أكيد السلطة الآن بتكون على أهبة الاستعداد حتى تعمل على إعداد العدة والخطة لاستقبال تلك التغيرات والاضطرابات اللي راح تكون خلال فصل الخريف. وممكن المنطقة وهذه المحافظة شهدت الكثير الكثير، وخاصة هذا الملف الذي أنه أجده أنه أكثر تقاطعا مع ملف البيئة.
0: صحيح. يعني إحنا مع بداية كل فصل شتاء يكون هناك استعداد، لأنه زي ما تفضلتي مع التغيرات المناخية من 10 سنوات تقريبا بدأت العقبة أنها تشهد بروز مرة أو مرتين بالسنة للفيضانات المفاجئة.
1: نعم.
0: والفيضانات المفاجئة يعني إحنا بدنا نتعامل معها لا قدر الله خطورتها على المنشآت، على البنية التحتية، وعلى الإنسان وعلى البحر.
1: نعم.
0: فنستثمر بالبنية التحتية من خلال المفوضية المعنية والزملاء والمؤسسات الأخرى، لكن دائما لدينا خطة طوارئ للتعامل مع هاي المنخفضات والظروف الجوية غير الاعتيادية.
1: نعم، يعني أنتم شركاء في هذا الملف. يمكن هنالك ملف الأشغال هو حاضر، البنية التحتية كذلك الأمر، لكن يمكن أنه إحنا ننجز دائما، وخاصة أنه إحنا دائما حصلنا هذا الإنجاز.
0: صحيح.
1: وهذا الملف.

0: سؤالنا الأخير مستمعينا الكرام، إنه دائما إحنا بيكون ضمن الفعاليات والمؤتمرات العالمية بيكون ملف التكيف مع التغيرات المناخية من أهم الملفات التي تتقدم بها الدول، وخاصة الدول اللي تأثرت بالتغير المناخي واللي كانت هي أكثر تأثرا دونا عن غيرها، مع إنها هي مش الأكثر أو هي مش المسبب في هذا الموضوع. هذا الملف يجب أن يدار بحنكة باقتدار حتى نستطيع أن نقدم الدليل والبرهان في هذا الموضوع. فأيضا لكم نصيب في دائما ومشاركة حقيقية في هذا الملف.
1: نعم ستي. احنا وزارة البيئة زي ما تعرف حضرتك هي المظلة وضابط الارتباط مع الاتفاقية الدولية للتغير المناخي، وكل ما نعمل به الآن في العقبة من مشاريع بيئية هي تحت عنوان التكيف المناخي، ولدينا خططنا لدينا خطط يعني للتكيف المناخي محليا على مستوى العقبة، ونحن جزء من هذه المنظومة.
0: نعم.
1: والجهد الوطني.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام إن شاء الله دائما نلتقي وقد تعاظم وتزايد ذلك الإنجاز للعديد من القطاعات التي تعنى فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يمكن ملف الشباب وهذه المبادرات اللي راح يكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله. الملف الاقتصادي الأكثر أهمية في هذا الموضوع هو حاضر، وإن شاء الله راح ننسق حتى نستمع وكلنا يكون أذان صاغية لما سوف يدلو به أهل الاختصاص من مفوضي أو من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. لدينا مستمعينا الكرام وفي جعبتنا وجعبة برنامج متابعات العديد من القضايا التي ننوي إن شاء الله خلال الحلقات القادمة أن نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر. يمكن ملف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة حاضر معنا، وإطلاق العديد من المشاريع ذات العلاقة والتي تعمل على النهوض وتحسين واقع المرأة العاملة من خلال الحضانات ودور الاهتمام بالأطفال. هذا جانب. الجانب الآخر، لدينا الحديث حول مؤسسات لها الباع الطويل في الاهتمام بمن يوصفوا بأنهم فاقدي السند الأسري ضمن هذا الموضوع. أيضا العديد من الجوائز التي تعنى بالعمل التطوعي، وعلى رأسها جائزة سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، التي سوف أتحدث بتفاصيل التفاصيل لهذه الجائزة، واللي رح يكون معي أيضا مستمعينا الكرام من فاز في دورات سابقة لهذه الجائزة، هم من سوف يتحدثوا بلسان الحال وواقعه. شكرا، شكرا جزيلا لك مرة أخرى حللت أهلا. إن شاء الله دائما نتمنى لكم مزيد من الإنجاز والتوفيق. الدكتور نضال موسى العوران وهو مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كل التوفيق وبوركة جهودكم. شكرا سيدي الكريم.
1: كل الشكر ستي، كل الشكر.
0: إذن مستمعينا الكرام إن شاء الله حلقات ميدانية قادمة بإذن الله، وذلك ما نخوضها أو ننطلق فيها ميدانيا، ويمكن على أولاها العديد من المحميات التي تعمل سواء كان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أو بعض الجهات الأخرى، لأنه أكيد أنتم المحمية تابعة للسلطة، ويمكن هذا الملف هو حاضر أيضا حتى نتحدث وننقل لكم هذه الرسالة بأم أعيننا. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لمتابعتكم إلنا ضمن هذا البرنامج، واللي إحنا دائما نسعد أن نكون معكم أيام الأحد والثلاثاء على الهواء مباشرة من كل أسبوع. مهندسنا غاندي حداد شكرا جزيلا لك، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر. على أمل أن نلتقي بكم مستمعينا، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويعقد لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المقدوني والبنمي التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. الأردن والسعودية والكويت ومجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي يدينون اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت العديد من البلدات في الضفة الغربية والقدس. استشهاد 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب ووسط قطاع غزة. إصابة 4 أشخاص إثر سلسلة انفجارات وقعت فجر اليوم في موقع عسكري للجيش السوري قرب مدينة حلب السورية. الولايات المتحدة تؤكد أنها ستبقي باب التفاوض مع طهران مفتوحا، وإيران تقول إنها لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تنفذ الالتزامات الأمريكية. مقتل عدد من الأشخاص وإصابة 4 آخرين في غارات شنتها مقاتلات حربية باكستانية في جنوب أفغانستان بحسب السلطات الأفغانية. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة بريانسك الروسية. وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: الشباب بين القيم وتحديات العصر. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور ركان أبو حمور. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي دكتور محمود، وشكرا لكم ولإذاعتكم الموقرة على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، في حلقة هذا اليوم نتوقف عند قضية تمس حاضر المجتمعات، حاضر مجتمعاتنا ومستقبلها، قضية الشباب، هذه الفئة التي تمثل طاقة الأمة، أمل الأمة، صوت مستقبلها. الشباب مرحلة مليئة بالطموح والأحلام، وفيها تتشكل الشخصية وتتحدد الاتجاهات، لكنها في ذات الوقت مرحلة تواجه الكثير من التحديات والمتغيرات. ومع التطور السريع في وسائل التواصل والتكنولوجيا والانفتاح الكبير على مختلف الأفكار والثقافات، أصبح الشباب أمام عالم واسع يحمل فرصا كثيرة، لكنه يحمل أيضا تحديات تحتاج إلى وعي وحكمة وقدرة على التمييز. وهنا تبرز أهمية القيم. القيم الإسلامية أخوتي الكرام ليست مجرد كلمات نتحدث عنها، وإنما هي مبادئ توجه سلوك الإنسان، وتعين أيضا الإنسان على اختيار الطريق الصحيح، وتمنحه الثبات أمام المغريات والضغوط. إذا تحدثنا عن الصدق، الأمانة، العفة، الاحترام، بر الوالدين، كافة القيم، حسن التعامل مع الآخرين،

0: آخرين، تحمل المسؤولية، كل هذه القيم يحتاج إليها الشاب في حياته اليومية، في أسرته، في مدرسته، في عمله، في مجتمعه، وفي عالمه الرقمي أيضا، في زمن أصبحت فيه المعلومة تصل إلى الإنسان خلال ثوان، وأصبح التأثير في العقول والسلوكيات أكبر من أي وقت مضى. يبقى السؤال، كيف يستطيع الشباب أن يستفيدوا من عصرهم دون أن يفقدوا هويتهم وقيمهم؟ وكيف نربي جيلا منفتحا على التطور وفي ذات الوقت متمسكا بمبادئه وأخلاقه؟ دور الأسرة، المدرسة، المجتمع، المؤسسات الدينية في حماية الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والعطاء. أسئلة كثيرة، محاور كثيرة، نحاول في هذا اللقاء أن نقوم بمناقشتها بإذنه تعالى. فأهلا ومرحبا بكم معنا إخوتي الكرام مجددا. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي، أهلا بكم يا سيدي.
0: دكتور، نتحدث عن القيم، ما مفهوم القيم دكتور؟
1: سيدي، في البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا وقرة أعيننا محمد
0: صلى الله
1: وعلى
0: عليه وسلم.
1: آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والمتقين، أما بعد. مفهوم القيم أخي دكتور محمود، إذا أردنا أن نتحدث عنه شرعا فنطلق عليها اسم القيم الإسلامية.
0: نعم.
1: والقيم الإسلامية هي مجموعة الأحكام والمعايير والفضائل المستمدة من الوحي الإلهي، من القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذه القيم تشكل وجدان المسلم وتشكل عقله وتوجه سلوك المسلم وتصرفاته نحو الحق والخير والعدل، والهدف من هذا كله نيل رضا الله سبحانه وتعالى. ففي الرؤية الشرعية لا تنفصل القيم عن الدين، يعني لا يجوز أن نفصل الدين عن القيم، بل القيم هي جزء لا يتجزأ من العقيدة والعبادة والعمل الصالح. ويمكن توضيح يعني أبعاد مفهوم القيم شرعا من خلال عدة ركائز. الركيزة الأولى الدلالة القرآنية للفظ القيم، فورد في القرآن الكريم للدلالة لفظ القيم للدلالة على الاستقامة والثبات والمنهج القويم الذي لا اعوجاج فيه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، وقوله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة، والمقصود به الدين المستقيم العادل. فالقيم من منظور شرعي لها أقسام، تنقسم في الإسلام إلى ثلاث مستويات رئيسية متكاملة. إذا جاز لنا هذا التقسيم ونقول القسم الأول وهي الأخلاق العظمى وأصلها واجب شرعي، وهي واجبات نصت عليها الشريعة والقرآن والسنة، مثل العدل والأمانة والصدق والوفاء بالعهود. والقسم الآخر الآداب السلوكية، آداب المعاملة، وهذه تتعلق بحسن السمت، طريقة التحدث، مراعاة الذوق العام، مثل كف الأذى، مثل التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، مثل إفشاء السلام، هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والقسم الثالث الشمائل والصفات النفسية، وهي تزكية النفس وتطهير السيرة الذاتية، مثل التواضع، مثل الرحمة، مثل الإخلاص. وهذه القيم لها مميزات، فالقيم الشرعية لها مميزات عن النظريات الوضعية التي يتحدث عنها كثير يعني في الجوانب الأخرى. فتنفرد المنظومة القيم الإسلامية بخصائص تجعلها مستقرة وقابلة للتطبيق في كل زمان ومكان. القيم الإسلامية يتميز بأنها مستقرة وهي قابلة للتطبيق في كل الأزمان، في كل زمان وفي كل مكان. أول شيء من خصائصها بأن هذه القيم ربانية المصدر، فالقيم في الإسلام ليست نتاج يعني أهواء بشرية أو مصالح مادية مؤقتة تتغير بتبدل موازين القوى، بل مصدرها الوحي الإلهي، مما يمنحها قدسية وإلزاما داخل النفس. أيضا الارتباط بالجزاء الأخروي، القيم عندما نربطها بالجزاء الأخروي، هذه القيم لا يمارسها المسلم فقط من أجل الدنيا، مثل الصدق والمساعدة.

0: المحتاج. المسلم يفعل هذه الأعمال ويرتجي الثواب من الله سبحانه وتعالى، ليس من أجل نفع دنيوي فقط، بل يبتغي المسلم في هذه الصفات وهذه القيم الثواب في الآخرة. من صفات هذه القيم أيضا الإسلامية الشمولية والاتزان، فهي تجمع بين متطلبات الروح والجسد، وتشمل علاقة الإنسان بربه، وتشمل علاقة الإنسان بنفسه، وتشمل علاقة الإنسان بمجتمعه، سواء كان هذا المجتمع من المسلمين أو مع غيرهم من المسلمين، حتى أن هذه القيم تجمع المسلم بالبيئة، سواء كانت هذه البيئة يعني متمثلة بالإنسان وغيره أو بالحيوانات أو الكائنات الحية. من ميزات هذه القيم الفطرية والواقعية أيضا، فهي توافق الفطرة البشرية السليمة، وتراعي طاقة الإنسان وحدوده بدون أن يكلف الإنسان ما لا يطيق. فتعرف القيم بأنها مجموعة المبادئ والقواعد والمعايير الأخلاقية التي يؤمن بها الفرد أو المجتمع، وتعمل كموجه أساسي للسلوك البشري. وهذه يعني هذا مقياس، هذه يقاس به الصواب والخطأ والمقبول والمرفوض بهذه القيم.
1: نعم، جزاكم الله خير.
0: وإياكم السلام.
1: فضيلة الدكتور، دعنا نتحدث الآن، يعني هناك مجموعة كبيرة من القيم.
0: نعم.
1: كيف يمكن أن نحافظ عليها؟ يعني تحدثنا عن الصدق، تحدثنا عن الأمانة، عن المروءة، عن الشجاعة، يعني قيم كثيرة متعددة. لا نريد أن نتوقف عند كل قيمة، لأنه يعني هاي تريد،
0: نعم،
1: كل قيمة تريد حلقة، لكن نحن بشكل عام هذه القيم كيف يمكن أن نحافظ عليها في هذا الزمن؟
0: يعني سيدي، هذا السؤال يعني من أهم الأسئلة التي قد تطرح في موضوع الذي نناقشه اليوم. تعد منظومة الأخلاق الركيزة الأساسية والبوصلة الموجهة للشباب نحو تحقيق نجاح حقيقي ومستدام في حياتهم، سواء كانت الشخصية أو المهنية. فالذكاء والمهارة بدون أخلاق قد يحققان نجاحا مؤقتا، لكنهم لا يضمنان الاستمرارية أو التوفيق الإلهي والقبول الاجتماعي. لذلك أهمية منظومة الأخلاق في نجاح وتوفيق الشباب، تنعكس هذه الأخلاق مباشرة على مسيرة الشباب من خلال عدة جوانب حيوية. أول شيء، نيل التوفيق والبركة. الإنسان يعني لما بيتحلى بهذه الأخلاق سينال التوفيق والبركة. فترتبط الأخلاق الحسنة التي ذكرتها كالصدق والأمانة مثلا وبر الوالدين ارتباطا وثيقا بالتوفيق الإلهي. هذا الأمر يفتح الأبواب المغلقة ويسهل الصعاب. فالله سبحانه وتعالى مثلا على سبيل المثال قرن طاعة الوالدين وبر الوالدين بطاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا
1: لا
0: إلا إياه
1: وبالوالدين
0: إحسانا. فهذه القيم يعني الإنسان ينال بها التوفيق والبركة من الله سبحانه وتعالى. مثلا بناء السمعة الطيبة والثقة هي الرأس المال الحقيقي في سوق العمل والعلاقات الإنسانية. فالشاب الخلوق دائما يفرض احترامه ويصبح محط ثقة أصحاب العمل والشركات والشركاء الذين يعمل معهم في ذلك المكان. الاستقرار النفسي والذهني لما الإنسان بيعيش وفق مبادئ أخلاقية واضحة، هذا الأمر يمنح الشباب سلاما داخليا، ويحمي الشباب من الصراعات النفسية الناتجة مثلا عن شعوره بالندم أو الإحساس بالذنب. أيضا اتخاذ القرارات السديدة لما بتكون منظومة الأخلاق يعني تعمل كإطار مرجعي يحمي الشباب من الانزلاق وراء المكاسب السريعة أو المشبوهة، وتوجه لاختيار النجاح القائم على جهد الشباب وعلى تعبهم. أيضا القيادة والتأثير الإيجابي، القادة الحقيقيون هم من يملكون كاريزما مثلا أخلاقية تجعل الآخرين يثقون برؤيتهم ويتبعونهم عن قناعة وليس عن خوف أو مصلحة. الآن السؤال اللي أنت سألته، كيف نحافظ على هذه المنظومة
1: الأخلاقية؟ نعم،
0: أخلاقيا في عصر هذه المتغيرات التي نعيش فيها. أول شيء أستاذ دكتور محمود، الرقابة الذاتية وتطهير الدوافع. أول شيء بدي أراقب ذاتي أنا. لما بدي أنا أعزز الوازع الديني والأخلاقي داخل الشباب بحيث يكون هذا الشاب رقيبا على نفسه في خلوته قبل جلوته، هذه أول أسباب تجعل الإنسان يحافظ على منظومة الأخلاق.
1: مراقبة
0: طبعا، مراقبة الله سبحانه وتعالى يعني هي وأعلى درجات الإحسان. تحدثنا مرة يعني في حلقة أحد الحلقات عن مراتب الإحسان،
1: نعم.
0: وهي أعلى درجات العبادة الإحسان. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم عن فئة من الناس، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك يعني تعزيز الرقابة الذاتية يعني وتطهير الدافع هي من أجل أو أهم الركائز التي تساعد على المحافظة على منظومة الأخلاق في هذا العصر الذي نعيش فيه. أيضا الأمر الآخر اختيار البيئة والصحبة الصالحة، فالإنسان يكتسب القيم السلوكية من الأشخاص المحيطين به، فالصحبة الإيجابية التي تشترك معك في نفس المبادئ تشكل درعا حاميا لك. لما أنت بتكون في بيئة وهذه البيئة جميعهم متفقون معك على نفس القيم والمبادئ التي أنت يعني مؤمن بها، هذه تكون كدرع واقي لك ولمن معك في هذه البيئة.
1: بيئة خصبة،
0: طبعا بيئة خصبة وهي درع واقي، لأنهم يتشاركون معك بنفس المبادئ ويؤمنون بنفس المبادئ وبنفس القيم. أيضا التثقيف الذاتي للشباب يعني وتعزيز القراءة، مثل المداومة على قراءة سير العظماء، ما تقرأ في حياة الصحابة، في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحابته الكرام العظماء الذين مروا في التاريخ الإسلامي، تقرأ في الكتب التي تناقش الأخلاق، تناقش الفلسفة والسلوكية، كيف الإسلام سلوكه، كيف يحدد السلوك، كيف يهذب السلوك، تعزيز القناعة العقلية بأن الأخلاق لها أهمية سامية، يعني تعزز من قدرة هذا العقل. أيضا الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذه النقطة قد يدور أغلب الحديث اليوم عنها. يعني الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، كيف إني أنا بدي أصفي الحسابات اللي أتابعها، المحتوى اللي أنا بتابعه، يعني الشباب ما هو المحتوى الذي يركز عليه الشباب، أو ما هو المحتوى الذي يجب أن يتابعه الشباب، كيف أني أبتعد عن المنصات التي تروج للسطحية وهي كثر، وهذه الأيام كما تعلم ويعلم الجميع هنالك منصات تروج للانحلال الأخلاقي البعيد عن قيمنا الإسلامية وعن عاداتنا وعن أعرافنا التي تربينا عليها. أيضا الشباب قد يسير نحو النجاح السريع القائم على الخداع، هم يخدعون الشباب بحجة أنك إذا دخلت إلى هذه المنصات أو إلى هذه الصفحات فهي طريقك إلى النجاح السريع. فالإنسان يعني الشاب يجب أن يكون على قدر عالي من الوعي عند استخدامه لهذه الوسائل. أيضا التدريب والمجاهدة، الإنسان يعني الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولكن وطنوا أنفسكم لا يكونن أحدكم إما إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم. فتوطين النفس من أهم الأساليب التي تعين على الإنسان أن يحافظ على منظومة الأخلاق في هذا العصر. يعني كثير من الشباب لماذا تسلك هذه السلوك، لماذا تدخل هذه المواقع، لماذا تمارس هذه الممارسات، يقول لك يا أخي كل الناس كل الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن هذه قضية توطين النفس لابد منها، لأن الأخلاق تحتاج إلى تمرين مستمر وتعويد النفس على ضبط النفس عند الغضب، ممارسة الصدق حتى في المواقف الصعبة، وأيضا الاعتراف بالخطأ أيضا عندما يخطأ الإنسان. أيضا كمان وجود قدوة أو موجه، يجب الإنسان أن يكون له قدوة أو موجه يوجهه في هذه المواقع أو في هذه الحياة، مثل الإنسان أن يرتبط بشخص أكبر سنا منه أكثر خبرة، مثل الأب، فالأب أكثر خبرة من الابن وهو يعني حريص على أن يحمي ابنه وأن يعبر به إلى بر الأمان. أستاذ مثلا، معلم في مدرستك ليكون قدوتك معلمك إن كان يسير على النهج الصحيح، أو هنالك يعني موجهين مثلا مدربين مختصين في شتى المجالات يعني يعبرون بالشباب إلى بر الأمان. يعني هذا شيء أيضا يعتبر من أحد الأسباب التي تحافظ على منظومة الأخلاق. أيضا الإنسان الشباب دائما يسعى لطلب المشورة والاستماع ممن هم أصحاب الخبرة من غيره، يعني لا يسير فقط وينجر وراء هذه المواقع، بل يكون في داخل الواقع الذي يعيش، يستشير والده، يستشير والدته، يستشير من هو صاحب خبرة، حتى لا ينجرف وراء هذه المواقع التي قد تودي به إلى طريق الهلاك.
1: نعم فضيلة الدكتور، يعني أشرت في حديثك إلى القدوات. الآن إحنا نبحث عن قدوة طيبة، نبحث عن قدوة صالحة. الآن يعني هناك للأسف تحديات أمام الشباب، تحديات كثيرة، مثلا في تحدي الانفتاح الرقمي والشبهات الفكرية، في تحدي القدوة الزائفة، يعني في قدوات
0: نعم.
1: مثلا المشاهير

0: أو القدوات الزائفة، وأنت أشرت للقدوة الصالحة والقدوة الطيبة. فأثر الإيمان فضيلة الدكتور في تقوية شخصية الشباب أمام هذه التحديات؟
1: لا شك دكتور أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر هي الركيزة الأولى والمحرك الأقوى في بناء شخصية شابة صلبة قادرة على الصمود أمام عواصف الحياة وتحدياتها المعاصرة. فالإيمان ليس مجرد شعائر تعبدية، بل هو منظومة وقائية وعلاجية تمنح الشاب طاقة نفسية وفكرية هائلة. ويتجلى أثر الإيمان في تقوية شخصية الشباب أمام تحديات الحياة في الأبعاد التي سنذكرها بعد قليل، وهي أبعاد حيوية. مثلا منح الحياة غاية ومعنى، كيف أنا أجعل لحياتي غاية ومعنى، وهي بمعنى مواجهة الفراغ الوجودي، الفراغ الذي يشعر به الإنسان. لما بيكون يا دكتور الوضح الهدف واضح، يعني وضوح الهدف، فالشاب يعيش، الشاب المؤمن لما بيعيش لغاية، وهي غاية يعني أسمى غاية من مجرد الاستهلاك والمظاهر، وهي عبادة الله وإعمار الأرض. هذا الأمر لما بيكون الهدف واضح يحمي الشاب من الضياع ويحميه من أزمات الهوية والشعور بالعبثية. أيضا لابد من الإيمان أن يرتب الأولويات في حياة الشاب. فالإيمان يكسب الإيمان الشاب ميزانا صحيحا لتقييم الأمور، فلا يحزن على فوات عرض دنيوي ولا يربط قيمته الذاتية برضا الناس أو الماديات. أيضا تحقيق التوازن والسلام النفسي في مواجهة القلق والاكتئاب الذي يشعر فيه كثير من الشباب. فالرضا بالقدر والوقاية من الصدمات يوقن الشاب المؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الخيرة دائما فيما يختاره الله. هذا الفهم العميق يحميه من اليأس عند الفشل ومن الغرور عند النجاح. أيضا لما الإنسان الشاب دائما عنده شعور بالأمل وتجدد الطاقة، وهذا يعني يتجلى في الصلاة، يتجلى في الدعاء والذكر
0: قراءة القرآن،
1: قراءة القرآن، يعني هذه الأمور يعني تحمي الشباب. أيضا تعزيز الصلابة والمقاومة، يعني مواجهة الإنسان لما بيصيبه إحباط أو بيصيبه فشل بده يواجه ذلك. بماذا يواجهه؟ بالصلاة والقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. أيضا لما الشباب بيكون عندهم وعي بمفهوم الابتلاء ومفهوم الأجر، فينظر دائما الشاب المؤمن إلى الصعاب مثلا كالمرض الذي قد يصيبه، أو الفقر، أو صعوبة الحصول على عمل. يعني يواجه الشباب تحديات في هذه الأيام، وهي تحديات صعبة، ممكن أن يصيبه الله بابتلاء المرض أو الفقر أو صعوبة الحصول على العمل. فلما الإنسان بيكون يفهم أن هذه الابتلاءات جاءت من الله لتحميه ولترفع درجاته وليس عقابا، أو أن هذه العقبات التي تصيبه ليست نهاية المطاف، هذه تجعله يشعر بالإيجابية ويشعر وتحفزه إلى السعي المستمر. فالإيمان يدفع الشاب للعمل بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يستسلم للبطالة، لا يستسلم للفشل، بل ينهض مرارا وتكرارا محاولا أن ينطلق من مبدأ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
0: نعم فضيلة الدكتور، في عندك إضافة؟
1: لا دكتور تفضل.
0: نعم في حديثك عن كيفية المحافظة على هذه القيم أو منظومة الأخلاق، أشرت إلى موضوع الصحبة الصالحة ودور الصحبة الصالحة. دعنا نتوقف عند هذا المحور، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، وأيضا في حديث آخر الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وقل لي من صاحبك أو صديقك أقول لك من أنت. أهمية الصحبة. نعم
1: سيدي، لا شك أنه هذا الأمر يعني أشار إليه القرآن الكريم وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فالصحبة الصالحة تعتبر صمام أمان قوي للشباب، وتعتبر الدرع الحامي لثبات الشباب في مرحلة العمر أكثر حرجا، والتي قد تؤثر يتأثر بها الشباب بالمحيط. فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي، والشباب يميل دائما شعوريا أو لا شعوريا إلى محاكاة أقرانه وتبني قيمهم وسلوكياتهم، يعني هذه بطبيعة الإنسان، يميل إلى أقرانه ويقلد الأقران. فيتجلى دور الصحبة الصالحة في ثبات الشباب وصياغة شخصياتهم من خلال أول شيء الدعم الجماعي في مواجهة الفتن. وهذا الإنجاز التعبير نسميه تأثير الأقران الإيجابي. فتوجيه ضغط الأقران في الوقت الذي يضغط فيه رفاق السوء لجر الشاب نحو الانحراف أو التكاسل، يقوم الرفيق الصالح بصناعة ضغط إيجابي معاكس، فيخجل الشاب من التقصير ويحفز هذا الإيجابي على الثبات على مبادئه. أيضا تخفيف الشعور، الصحبة الصالحة تخفف على الشباب الشعور بالغربة عندما يتمسك الشاب بقيمه وسط مجتمع منفتح قد يشعر بالوحدة. وهنا يأتي دور الصحبة الصالحة لتشييع الطمأنينة في نفس هذا الشاب، وتشعر هذا الشاب بأنه ليس وحده في هذه الطريق، أي في طريق الاستقامة. كثير من الناس وخاصة في هذا الزمن، إنجاز التعبير، الشباب الذين يطلقون على أنفسهم بأنهم منفتحون أو إنهم في عصر الحداثة أو العصر الحديث، يرون أن بعض القيم والأخلاق الإسلامية أصبحت من الماضي، وأن هذا وأنك أنت ما زلت تسير تعيش في زمن قديم، وهذا الزمن ليس زماننا. فالإنسان عندما يعيش في مثل هذه البيئة قد يشعر بالغربة، لكن إذا وجد من الصحبة الصالحة من يوافقونه على مبادئه وقيمه الإسلامية، فهم يشكلون درع أمان وصمام أمان لهذا الشاب. أيضا لما بيكون الشاب يعني برفقة الصحبة الصالحة، فهم يتنافسون دائما في الخير وفي التطوير الذاتي. فالشباب الصالح يشحذ همم بعضهم البعض، فرؤية الصديق ينجح دراسيا أو يواظب على الصلاة أو يشارك في عمل تطوعي تذكي في نفس الشباب روح المنافسة الشريفة، وتدفع هذا الشاب لاستغلال وقته وطاعته فيما ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. أيضا الصحبة الصالحة تتيح فرصة تبادل الخبرات والنصح فيما بين الشباب، فالصديق الصالح هو مرآة لأخيه، ينبهه إلى عيوبه بلطف ويقدم له النصيحة الصادقة في أمور دينه أو دنياه دون زيف أو مجاملة، لأنه لا يبتغي من ذلك مصلحة دنيوية. أيضا الشباب الصالح يحمي أقرانه من الانحرافات الفكرية والسلوكية. فالوقاية من رفاق السوء، وجود الشاب داخل منظومة من الأصدقاء الواعين يحميه من الفراغ الذي قد يستغله رفاق السوء لجره إلى العادات السيئة مثل الإدمان أو الأفكار المتطرفة أو الهدامة. فالشباب الذين نقول إنجاز التعبير هم الرفقة الصالحة، هم البيئة الآمنة للتفريغ النفسي. فالشاب أحيانا يحتاج إلى مساحات للتعبير عن ضغوطه وعن مشاكله، والصحبة الصالحة توفر هذه البيئة الآمنة للاستماع والمواساة، بدلا من اللجوء مثلا إلى جهات مشبوهة قد تودي بهذا الشاب إلى التهلكة. والنبي عليه الصلاة
0: صلى الله
1: والسلام
0: عليه
1: كما
0: وسلم.
1: قال في الحديث، يعني الشواهد على ذلك كثيرة من السنة النبوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا
0: طيب.
1: طيبة، وفي النقيض في الجهة الأخرى نافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق
0: حرق ثيابك.
1: ثيابك. لذلك الشواهد كثير على ذلك. وأيضا من القرآن الله سبحانه وتعالى شبه أو ضرب لنا حال الفئة التي انقادت وراء صحبة السوء يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا
0: ليتني
1: ليتني لم
0: لم أتخذ.
1: أتخذ فلانا خليلا.
0: نعم، جزاكم الله خير.
1: وإياكم سلام.
0: دكتور، دعنا نتحدث الآن في يعني محور أهمية استثمار واغتنام الوقت. وحديث النبي: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
1: صحة
0: وقت
1: وفرق.
0: الفراغ والوقت، فضيلة الدكتور، أهمية استثمار هذا الوقت في طاعة الله، لأنه للأسف يعني البعض ينشغل لفترات طويلة ولساعات طويلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. عدم التفريط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دكتور.
1: سيدي، لا شك بالحديث الذي ذكرته قبل قليل: جزاك الله خير الجزاء، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنعمة الوقت هي رأس المال الحقيقي للإنسان في هذه الحياة، وهي المادة الخام التي يصنع منها الشاب نجاحه في الدنيا،

وفلاحه في الآخرة. وفي مرحلة الشباب تحديدا يتضاعف قدر هذه القيمة اللي هي قيمة الوقت، لأنها تمثل ذروة القوة العقلية عند الشباب والجسدية قبل عوارض السن والمسؤوليات ما تزيد على هذا الإنسان. فأهمية استثمار الأوقات في طاعة الله سبحانه

0: الوقت ليس ملكا مجانيا للشباب، هذا الوقت اللي احنا بنضيعه على مواقع التواصل الاجتماعي ليس ملك مجاني، بل هو أمانة سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول
1: تزول
0: قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إذن هذه الركيزتين، يعني هذه الركيزتين الأساسيات سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ستسأل عن مرحلة الشباب،
1: وعن العمر.
0: وستسأل عن هذا الوقت الذي أضعته في مرحلة الشباب، والسؤال ليس من أي شخص آخر، إنما السؤال أمام الله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذه المرحلة أن نستغلها في بناء الأثر والإنتاجية. فاستثمار الوقت مثلا في طلب العلم، استثمار الوقت في تطوير المهارات، استثمار الوقت في العمل التطوعي، بناء الذات يعد من صميم العبادة وإعمار الأرض. لما أنا بدي أبني ذاتي، الله سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين في الأرض، لماذا؟ مش من أجل عمارة
1: العمارة؟
0: الأرض؟
1: نعم.
0: طيب، هذا الأمر يعني بناء الذات، لما بدي أبني ذاتي، هذا يعد من يعني من صميم العبادة وإعمار الأرض، وهو ما يصنع شخصية شابة قيادية ومؤثرة. أيضا تحقيق البركة في العمر، لما احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الطاعات، استغل هذه الأوقات، واستغلال الأوقات بدون مضيعة يطرح البركة في حياة الشاب، فينجز الشاب في يومه ما لا ينجزه في غيره من الأيام، ويقيه الله سبحانه وتعالى به غوائل الندم والحسرة عند الكبر. الإنسان لما بيكبر ويكون ضيع هذا الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في اللهو، أو في اللعب، أو في النوم، أو في أي شيء يضيع هذا الوقت، فإن هذا الإنسان سيندم يوم القيامة. أما إذا استغل هذا الوقت فلن يندم عند كبره على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى.
1: حديث
0: لذلك
1: النبي أيضا دكتور، يعني اغتنم خمسا قبل خمس:
0: قبل خمس
1: شبابك، قبل هرمك،
0: قبل هرمك، وصحتك
1: قبل
0: قبل
1: فراغ،
0: سقمك، وفراغك
1: قبل شغلك.
0: إذن هذا الوقت الفراغ يعني لا بد من أن يغتنم. لذلك خطورة التفريط وإضاعة الوقت على مواصل الاجتماع إذا نظرنا إليها دكتور والإخوة المستمعين الكرام، هي تسرق العمر بالتدرج. إحنا بنسميه التمرير اللانهائي، مرر مرر، مقطع إلى مقطع، من موقع إلى موقع. فتصميم هذه المنصات بالخوارزميات المعروفة مدروسة لجذب الانتباه، مما يجعل الشاب يستهلك ساعات طويلة دون وعي، ليجد يومه قد انتهى دون إنجاز يذكر. وأنا أعلم الكثير ممن يضيع يومه وهو من موقع إلى موقع، من مقطع إلى مقطع، وإحنا نسميه تمرير لا نهائي، مرر مرر مرر مرر، فيمر العمر. أيضا هذه المواقع دكتور يعني تعمل على تشتيت الانتباه وضعف التركيز، فالإفراط في متابعة المقاطع القصيرة الريلز، تسمى الريلز، والمحتويات السريعة يضعف قدرة العقل على التركيز العميق. وهذه المهارة الأساسية اللي هي التركيز تفقد على التميز الدراسي والمهني. يعني الطالب اللي جالس أغلب وقته على مواقع التواصل الاجتماعي، واسأل الخبراء والتربويين والمستشارين، يقول لك الطالب اللي معه تلفون تحصيله وتركيزه في الدراسة ليس كمثل الطالب الذي هجر هذه الأجهزة وهذه المواقع. أيضا هذه المواقع تجعل الشاب يضع نفسه في مقارنات مدمرة، وتجعل يضع نفسه يعني يقود نفسه إلى الاعتلال النفسي، فتعريض النفس المستمر للنسخ المثالية المزيفة اللي ذكرت أنت قبل قليل أيضا دكتور من حياة الآخرين على مواقع التواصل. فإن هذا المتابعة تورث الشاب شعورا بالإحباط وعدم الرضا عن الرزق، ودخول دوامات القلق والاكتئاب. كثير من النساء يعني كان سبب يعني خراب بيوتهن أو طريقهن إلى الطلاق هي المقارنات على مواقع التواصل الاجتماعي. كثير من الشباب يعني ترك مكان عمله الذي كان يعمل به بسبب مقارنة نفسه مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأغلب ما تشاهدونه على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان من مقاطع الريلز أو من الصفحات الشخصية هو عالم افتراضي مزيف. يعني أصحاب هذه المواقع يعني هم منخدعون، ولا نريد أن نذكر على ذاتكم الموقرة يعني بعض الذين يدعون إلى هذه الحركات، محاربة الرجال، وأن تستقل للمرأة بذاتها وذاتها وذاتها، وكوني قوية، وكوني عصامية، وكوني وكوني. يعني كانت هذه يعني من أسباب فشل النساء أو عزوف النساء عن الزواج، وإحدى من كانت تنادي يعني أعلم أنها قد تزوجت وكررت الزيجات أكثر من 4 مرات. لذلك هذا هو عالم مزيف، يعني لا نسير وراء هذا العالم اللاواقعي. فكثير من الشباب والشابات قد دمروا حياتهم بسبب هذه المواقع. أيضا الإنسان بده يعلم هنالك في محاسبات على المدخلات البصرية والسمعية، ليس كل ما يشاهده الشاب أو يشاركه يعد جزءا

0: ليعلم الشاب أن كل ما يشارك أو يستمع وينظر إيه هذا جزء من صحيفته أمام الله سبحانه وتعالى. فإما أن يكون هذا الذي تمارسه شاهدا لك أو شاهد عليك، فضياع الساعات في توافه الأمور والمحرمات يبدد رصيد الحسنات أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أيضا لابد أخيرا، لا أريد أن أطيل في هذا المحور، خطوات عملية للتوازن وضبط الوقت الرقمي إنجاز التعبير. فإحنا بدنا لما أنا بدي أفتح التلفون وأدخل على مواقع التواصل لابد من تطبيق قاعدة النية والهدف. قبل فتح أي منصة بدي أحدد بوضوح أنا الآن ليش بدي أفتح هذا الموقع، ايش بدي افعل، كم من الوقت اني انا جعلت لنفسي حتى اجلس. بدي افتح مثلا على موقع مواقع التواصل الاجتماعي لنفرض مثلا الفيسبوك، ايش الهدف، بدي اقرا عن موضوع معين، بدي اتصفح الاخبار، كم من الوقت وضعت لنفسي. اذا وضعت هذه القاعده احد من الافراط والتفريط في استخدام هذه المواقع. ايضا استخدام تطبيقات اداره الوقت، مثلا تفعيل خاصيه تحديد وقت الاستخدام اليومي على الهاتف، بانه انت بدك تجلس ساعه تبدا كمؤقت انه انتهت الساعه خلاص فقط انتهي وقوم، يعني ان هذه المواقع اخرج من هذه المواقع. مثلا بنضع لنفسنا بدائل حيه ومثمره، مثل ملء الفراغ ببدائل حقيقيه ليس على مواقع التواصل وممتعه، مثل الرياضه، أمارس الرياضة، المشي اليومي، القراءة الورقية من الكتب، يعني أترك الأجهزة وأقرأ من الكتب، أتصفح الكتب الورقية. في ناس كثير بيقول لك يا أخي بطل حدا يقرأ كتب وأنا أقرأ، لا، إحنا نريد أن نبتعد وندرب النفس عن الابتعاد عن هذه المواقع، نقرأ في الكتب الورقية. أيضا أحافظ على المجالس العائلية، أجلس مع الأهل، مع الأبناء، مع الإخوة، مع الأخوات، مع الأصدقاء، حضور مثلا هنالك دورات، هنالك ندوات تدريبية، الإنسان يعني يشغل وقته بشيء واقعي خارج عن العالم الافتراضي. أيضا أهم شيء، يعني إذا الإنسان أراد أن يتابع هذه المواقع إنجاز التعبير، تطهير قائمة المتابعة، وهذه يعني من أجل النقاط التي يجب ركز عليها الإنسان خاصة الذي يعني يتابع مواقع التواصل الاجتماعي، إلغاء متابعة الحسابات التافهة التي لا تقدم قيمة علمية. وللأسف أخي دكتور محمود والإخوة المستمعين، أصبحنا يعني نجد أن أبناءنا لا يتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي إلا السذج التفة الذين لا رسالة لهم يوصلونها إلى العامة، هم فقط تافهون ويضيعون أوقاتهم وأوقات أبنائنا، يعني لا يقدمون أي قيمة علمية للمجتمع أو لمن يتابعهم، لا يقدمون أي قيمة أخلاقية، لا يقدمون أي قيمة ترفيهية راقية. فيجب على الإنسان أن يطهر هذه المواقع يعني من المتابعة، ويستبدل هذه القائمة بصناع محتوى محفزين ومثمرين، يعني إذا تابعته تحصل منه إلى فضيلة، تحصل منه فائدة. إلى معلومة فائدة، نعم. أما أن نبقى أبناؤنا ينجر وراء السذج والتافهين، فهذا يعني من معاول هدم المجتمع والقيم عند الشباب.
1: شكرا دكتور يعني على هذه النصائح وهذه التوجيهات من أجل الاستخدام الصحيح والسليم لهذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا في بداية هذا اللقاء أنت يعني أشرت إلى نقطة أساسية وجوهرية في هذا السياق، المراقبة.
0: المراقبة، نعم،
1: المراقبة، لابد من المراقبة دكتور.
0: سيدي، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله سبحانه وتعالى مطلع علينا في كل حالنا وفي كل أحوالنا، في سرنا وفي عللنا، في حلنا وفي ترحالنا. فمن جعل مراقبة الله سبحانه وتعالى حاضر له في كل وقت، فهذا يعني هو يعني مفهوم الإحسان. والمراقبة يعني ثمرة علمية، هي الثمرة العملية لمرتبة الإحسان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى مراتب الدين التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: في القصة عفوا دكتور التي تروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما مر على راعي الغنم وطلب منه شاة،
0: نعم،
1: في النهاية قال أين الله، قال قل لصاحب الغنم أكلها الذئب،
0: أكلها الذئب،
1: أين،
0: نعم،
1: الله. والذي جاء على إبراهيم ابن أدهم طلب منه يعني وصية، فقال له يعني إذا كنت أردت أن تعصي الله فاعصي في مكان لا يراك
0: لا
1: فيه.
0: يراك فيه الله. نعم
1: فقال كيف وهو الله تعالى لا تخفى عليه خافية؟
0: نعم
1: نعم
0: يعني مفهوم المراقبة دكتور، يعني هذا الشاب الذي يتابع أو أيا كان، لا نريد أن نركز على فئة معينة، الشخص نقول الشخص الذي يريد أن يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، لو وضعناه في غرفة وقلنا له هذه الغرفة مجهزة بالكاميرات مراقبة وجميع المواقع التي ستشاهدها أنت مشاهد من قبل لجنة أو من قبل مجموعة تراقبك، هل سينجر هذا الشاب إلى تلك الصفحات التافهة أو إلى تلك الأماكن التي تدعو إلى الفجور؟ لا، هذا إذا كان من حال البشر، فكيف إذا جعل مراقبة الله سبحانه وتعالى له؟ والله سبحانه وتعالى قالها في القرآن الكريم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. كثير من الناس يستحيي من الناس ويستخفي من الناس،
1: يحسب
0: لكن
1: حساب.
0: يحسب حساب الناس، يعني لا يقترف الذنب من أجل الناس، ولكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى ركيزة أساسية في ضبط السلوك عند الإنسان المسلم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في القرآن، لا نريد أن نطيل، خلد القرآن الكريم قصصا لشباب استشعروا مراقبة الله في أشد مواقف الفتنة فصاروا هم قادة عظماء. فمثلا لنذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام، كان شاب وإن جاز التعبير كان مغتربا، لكن ليس مغتربا للعمل بسبب، لكن القصة التي يعلمها الجميع كيف آل به المآل في بيت عزيز مصر، وتهيأت له كل أسباب المعصية، كل أسباب المعصية كانت مهيئة له، وبطلب من امرأة ذات منصب وجمال وفي مكان مغلق، فكان رده الحاسم النابع من المراقبة لله سبحانه وتعالى قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله أن أقترف هذه المعصية والله مطلع علي، معاذ الله أن أكون أجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلي. أيضا قصة الفتاة الذي مع قصتنا عمر بن الخطاب، ذكرتني فيها دكتور أنت قبل قليل، اللبن والماء،
1: تخلط الماء. نعم
0: يعني إنجاز التعبير فتاة اللبن في عهد عمر بن الخطاب عندما طلبت الأم من ابنتها غش اللبن بالماء في الليل حيث لا يراهم أمير المؤمنين عمر، ماذا قالت الفتاة الشابة بوعي ومراقبة الله سبحانه وتعالى؟ إن كان عمر لا يرانا
1: فإن
0: فرب عمر
1: يرانا.
0: يرانا. لذلك سيدي لا بد من تفعيل خاصية مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا في حلنا وترحالنا.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أهمية
0: ولكم
1: التمييز، وأنت أشرت أيضا في سياق حديثك أهمية التمييز بين المحتوى الهادف والنافع والمحتوى الضار، وأيضا للأسف أيضا موضوع التقليد الأعمى، الانسياق يعني وراء الغث والسمين، يعني البعض يسعى إلى الشهرة، إلى الترندات، إلى الإعجاب، فأهمية الانسياق وراء هذه الأمور دكتور.
0: يعني يا سيدي مواقع التواصل الاجتماعي يعني قد تكون نعمة تفتح آفاق التطور أو نقمة تدمر الهوية بناء على طريقة استخدام الشباب لها وطبيعة المحتوى الذي يستهلكه الشباب يوميا. فالعالم الرقمي أستاذي ودكتوري دكتور محمود يمثل بيئة مفتوحة تعكس ممارسات المستخدم واختياراته الذاتية بشكل مباشر. متى تكون مواقع التواصل الاجتماعي نعمة؟ تصبح هذه المنصات أداة بدات بناء ونعمة حقيقية عندما تستغل في الجوانب التالية. أول شيء بوابات التعليم الذاتي، استغلالها في متابعة الدورات الإسلامية الشرعية التي تبث القيم الإسلامية في نفس الشباب، أو الدورات التي تعلم اللغات أو تطوير المهارات المهنية والتقنية التي قد تفتح فرص عمل جديدة للشباب. أيضا صلة الأرحام والتواصل الإيجابي، فمواقع التواصل تقرب المسافات بين الأهل والأصدقاء خاصة المغتربين، وتعزيز الروابط الإنسانية النافعة. أيضا نشر الخير والوعي، فاستخدام الحسابات الشخصية لنشر الفضيلة، الأفكار الملهمة والتوعية الدينية والصحية والبيئية، مثلا إغاثة المجتمعات والعمل التطوعي مثل حشد الجهود للحملات الإنسانية والخيرية ومساعدة بعض الفئات الضعيفة مثلا بكفاءة وسرية تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. متى تكون نقمة؟ تكون نقمة هذه المواقع إذا تحولت المنصات إلى أداة هدم إلى أداة هدم مثل إدمان الشباب عليها وضياع العمر، قضاء الساعات الطويلة، التمرير اللانهائي ذكرناه قبل قليل، فالإنسان يترك صلاته ودراسته وواجباته الأسرية من أجل متابعة هذه المواقع. أيضا تأجيج القلق والاضطرابات النفسية، فإذا هذه المواقع أججت القلق والاضطرابات النفسية هذه تكون يعني من الطرق التي تبين لك أن هذا المحتوى كيف نميزه عن المحتوى الهادف وغير الهادف. إذا أججت القلق والاضطرابات النفسية مثل دخول في مقارنات دائمة مع الحياة المخملية المزيفة للمشاهير، مما يورث الشباب شعورا بالعجز والإحباط أو الاعتلال النفسي. أيضا إذا كانت هذه المواقع يعني تجعلنا نترك الرقابة الذاتية ونقع في المحرمات مثل المجاهرة بالمعاصي أو متابعة محتويات الهابطة التي تخدش الحياء وتضعف الوازع الديني في الخلوات، أيضا نميز من خلال هذه النقاط. وكما تعلم دكتور أنه كثير من الشباب الذين انجروا وراء الترند ووراء الشهرة تركوا قيمهم الإسلامية وتركوا الأخلاق اللي تربوا عليها. يا أخي يعني بعض السلوكيات الإنسان يستحيي أن يفعلها كان في الشارع أو على مرأى من الناس كما ذكرنا قبل قليل، والآن تجده يعني يظهر بلباس خادش للحياء، تظهره يتكلم بكلام خادش، تظهره يتصرف تصرفات لا تنم إلى قيمنا العربية الإسلامية بشيء. من أجل ماذا؟ يا أخي مواكبة التطور واليسير خلف الترند من أجل جمع المشاهدات أو اللايكات أو أن يركب موجة الترند، وهذا كله يعني يضع الإنسان يعني على مركب يقوده إلى الهاوية.
1: إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا
0: الإمعة، هو
1: الإمعة.
0: إمعة،
1: نعم.
0: إنجاز التعبير النبوي عليه هو إمعة، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أسأنا، ولكن
1: ولو
0: يعني
1: دخلوا أيضا جحر ضب
0: لدخلتموه، لكن هو لا
1: تقليد
0: يسير خلف،
1: أعمى.
0: يا ريت يعني أنه كان يقول إن أحسن الناس أحسننا، هم ساروا خلف إن أساء الناس أسأنا وأصبحوا يظهرون الجانب السيء. يعني لا
1: فقط
0: تجد عند هؤلاء الشباب الذين أو البنات وكثير من الناس يعني من أصبح يعني يسعى أن يأكل حتى أن يحصل بعض الرزق أو بعض الفتات ببيع يعني شيء رخيص يعني من قيمه ومبادئه أو ظهوره بمظاهر لا تنم إلى عالمنا وإلى مجتمعنا الإسلامي بأي صلة.
1: جزاكم الله خير
0: ولك
1: فضيلة
0: التسليم.
1: الدكتور. المسؤولية، أهمية أنه الشاب يعني يكون مسؤول تجاه كل ما ينشر وكل ما يشارك في مواقع التواصل الاجتماعي. والله تعالى في كتابه الكريم يقول إن السمع والبصر، يعني كثير من الآيات في كتاب الله الكريم تحدثت في هذا في هذه النقطة، إن
0: نعم.
1: السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: يعني دكتور بدك ترجعنا للآية ذكرتها قبل قليل أنت، المراقبة.
1: المراقبة،
0: إذن المسؤولية تنبع من المراقبة الذاتية، مراقبة الله سبحانه وتعالى للشباب. مثلا لما احنا بدنا نحكي عن المسؤولية الشرعية وهنالك مراقب ونستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا، بدنا في البداية ننظر إلى الأثر الممتد إلى هذه ما ينشر وما يشارك على مواقع التواصل الاجتماعي. استشعار الأمانة والرقابة الذاتية فهي تقع على عاتق الشاب، أن يدرك أن كل ما يخطه أو يشاركه يسجل في صحيفة أعماله لقول الله سبحانه وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا الإنسان يجب أن يكون على حذر من السيئات الجارية، تجنب نشر أو إعادة أي أو توجيه المحتويات الهابطة أو الصور والمقاطع المحرمة أو الأفكار المنحرفة، لأن إثمها يستمر وينتشر حتى بعد إغلاق الحساب أو بعد الوفاة. هذه سيئة ممتدة، الأثر الممتد. أيضا قد تكون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأمر بالمعروف والدعم الإيجابي. في ناس كثير بيقول لك يا أخي شيخ وأنت دكتور وبالشريعة ودكتور تربوي أو دكتور كذا كذا، يا أخي دع مواقع التواصل الاجتماعي للشباب، أنت إيش جايبك؟ لا يا أخي، نحن كما يزاحمون المعاصي نزاحمهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعل شاب
1: وهذا دور
0: هذا
1: الأسرة ودور
0: دور
1: المدرسة والجامعة
0: دور
1: والمؤسسات
0: إيجابي.
1: الدينية
0: يعني يا
1: والمؤسسات
0: حبذا
1: نعم.
0: لو أن كل واحد من الدعاة كانت له صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يزاحم تلك الفئة التافهة الساقطة التي تنشر ما يخالف الدين، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي به شابا أو شابة، يعني بسبب هذه الممارسات التي نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي. والحديث يطول يطول يا دكتور،
1: جزاكم الله خير. يعني محور أخير نختم به دكتور، إحنا مع المتابعة فضيلة الدكتور،
0: طبعاً.
1: لسنا ضد، لكن أهمية المحافظة مع المتابعة، أهمية المحافظة على القيم الإسلامية، أهمية المحافظة على الهوية
0: نعم
1: العربية والإسلامية دكتور.
0: يعني يا سيدي، إذا أنا بدي أحافظ على هويتي الإسلامية للمحافظة على هذه القيم يا سيدي، خاصة في هذا العالم متغير، لابد يعني ما نجعل هنالك عدة أبعاد نذكرها سريعا، أنا أعرف ضيق الوقت لم يتبقى الكثير من الوقت، لابد من توفير المركزية الأخلاقية والبوصلة الموجهة، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل قليل، أيضا تحقيق الاستقرار النفسي والتوازن الذاتي عند الشباب، وهذا يقع على عاتق الأسرة وعلى عاتق المجتمع وعلى عاتق الجهات المختصة في التربية، تعزيز التمييز والتميز والإنتاجية الحقيقية مثل الأصالة والمعاصرة، فإحنا العالم المتغير لا يحترم المقلدين فقط اللي هم قلنا قبل قليل بلفظ الإمعة، بل يقدر أصحاب البصمات الخاصة، فالمحافظة على الهوية تتيح للشباب معادلة الثبات، يكون ثابت ومرن حيث يستطيع استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا ويتقن العلوم العصرية وينافس في سوق العمل العالمي، أيضا حماية المجتمع من التفكك وحفظ السلم الأهلي، أيضا هذه أيضا من المحاور التي قد تعين على المحافظة على الهوية الإسلامية، استمرار الأثر الرسالي للأمة، ويعني خلاصة القول المحافظة على الهوية لا تعني الانغلاق عن العالم أو معاداة التطور، بل تعني أن تمتد جذور الشاب عميقا في أرضه وأصالته لتتسامى أغصانه وتثمر في فضاءات العلوم والمعارف المعاصرة بكل ثقة واقتدار، ويكون ذلك نابع ابتداء من مراقبة الله سبحانه وتعالى لنفسه، يعني يجعل مراقبة الله موجودة وينفتح على العالم، ولكن هذا العالم مقيد ومنضبط ضمن الضوابط الشرعية التي أمر بها الإسلام.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، نسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن ينير بصائرهم ويثبتهم على الحق والخير، وأن يمنحهم القوة والحكمة ليواجهوا تحديات الحياة بثقة وأمان، وأن يجعلهم سببا في نهضة مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور ركان أبو حمور. شكرا لكم فضيلة
0: الله يا
1: الدكتور.
0: سيدي، شكرا لكم، وشكرا لإذاعتكم الموقرة إذاعة القرآن الكريم والعاملين عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ بناتنا وأن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وأن يجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ قيادتنا وأن يحفظ سيد البلاد وولي عهده الأمين، وأن يحفظ جيشنا وأجهزتنا الأمنية،
1: آمين.
0: وأن يديم علينا في هذا البلد المعطاء نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
1: اللهم آمين، جزاكم الله خير ونفع بكم. أيضا أخوتي الكرام، أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي تقدمها لحضراتكم إسراء الطرونة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المقدوني والبنمي التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك. والرئيس الأمريكي يخير إيران بين الحرب أو القبول بصفقة واتفاق جديد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. ويعقد جلالته على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائباً لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة تيمكو موتشنوسكي أفاق زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية. وأوقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين. كما التقى الصفدي نظيره وزير خارجية جمهورية بنما الصديقة خافيير مارتينيز أتشا فاسكيز في اجتماع جاء في سياق جهود البلدين لتعزيز التعاون الثنائي واستعراض التطورات الإقليمية. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. تأتي لقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال باعتباره انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيساً لحرمته وتصعيداً مداناً واستفزازاً غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة هذه الاقتحامات باعتبارها تصرفاً عبثياً مرفوضاً يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وحذر المجالي من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية مشدداً أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما دانت السعودية والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة العالم الإسلامي اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين أمس بحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. هذا وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيداً ميدانياً متواصلاً في ظل اتساع عمليات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز ومداخل المدن والبلدات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، فيما تتواصل التطورات الميدانية في رام الله والقدس وجنين وطول كرم والخليل ومناطق أخرى. في الأثناء اقتحم 458 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت حراسة مشددة وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية. وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين أحدهما طفل صباح اليوم في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كما أصيب 7 فلسطينيين بجروح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على الفلسطينيين في القطاع. في الأثناء قال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن طواقمه نقلت إلى مستشفيات القطاع 9 مصابين بينهم طفل على الأقل جراء تعرضهم لنيران وشظايا وقذائف أطلقتها دبابات إسرائيلية باتجاه مخيمات للنازحين في المناطق الشرقية من خان يونس ومخيم البريج، كما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية الصيادين في عرض البحر من خلال إطلاق النار تجاههم بكثافة لإجبارهم على مغادرة البحر. في سوريا أصيب 4 أشخاص على الأقل بجروح إثر سلسلة انفجارات وقعت فجر اليوم في موقع عسكري قرب مدينة حلب بشمال سوريا، على ما أورد الإعلام الرسمي السوري من دون أن تتضح أسباب الانفجارات. تأتي الحادثة بعد يومين من إعلان السلطات مقتل 11 عنصرا من الجيش السوري بانفجار مجهول المصدر في موقع عسكري في منطقة عياش غرب دير الزور. وإلى لبنان، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان وسط استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف عددا من البلدات والأودية في المنطقة. وإلى آخر مستجدات الحرب في الشرق الأوسط، حيث جددت إيران تحذيراتها من شن الولايات المتحدة هجوماً جديداً على أراضيها، مبينة أن ذلك سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها ومواقع الاستهداف. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتداعى اقتصادياً أو التوصل إلى اتفاق جديد. إلى ذلك أصيب 2 بجروح إثر إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة عبير الحسن وتقرأه الزميلة سارة العيسى.
1: تدخل المواجهة بين طهران وواشنطن يوماً جديداً وسط حرب التصريحات والتهديدات المتبادلة. ففي تحذير جديد من الحرس الثوري الإيراني قال فيه من أن أي هجوم أمريكي جديد سيواجه بأسلحة نوعية جديدة وتغيير كامل في جغرافيا الحرب بضرب أهداف جديدة لم يسبق استهدافها، مؤكداً استعداد طهران لصراع طويل الأمد واستهداف مباشر للقواعد الأمريكية بالمنطقة. بدوره خير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية بين 3 مسارات علنية، وهي تدمير ومحو إيران بالكامل أو تركها تتداعى اقتصادياً أو القبول بصفقة واتفاق جديد. وعلى ضوء هذه الخيارات أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وأمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي على أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ولن تجرى مفاوضات إلا بعد تنفيذ شروط طهران، وتتضمن الشروط إنهاء الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ووقف التدخل في الشؤون الداخلية. ميدانياً أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرات استطلاع أمريكية فوق مضيق هرمز، وتزامن ذلك مع تراجع حاد في حركة الملاحة بالمضيق حيث سجلت البيانات عبور سفن أقل بكثير من المعدلات الطبيعية نتيجة التوترات الجارية. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة إجراءاتها لفرض الامتثال الكامل للحصار البحري. وعلى صعيد التطورات الدبلوماسية والوساطات، غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي متوجها إلى الدوحة ثم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: المتحدة، وذلك وسط جهود وساطة حثيثة تقودها قطر وباكستان في محاولة لنزع فتيل الانفجار وإيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات المتعثرة منذ انهيار تفاهمات حزيران الماضي.
1: قتل 28 شخصاً وأصيب آخرون اليوم جراء غارات جوية باكستانية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان بحسب ما أعلنت السلطات الأفغانية. وتأتي الغارة بعد يومين من هجوم استهدف منشأة للشرطة في شمال غربي باكستان. أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس الصيني سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. من جانبه قال المتحدث باسم الوزارة إن الرئيسين سيجريان تبادلاً معمقاً لوجهات النظر بشأن القضايا الكبرى المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والتنمية العالميين. وكانت واشنطن أعلنت أن رئيسي أكبر اقتصادين في العالم سيلتقيان هذا الأسبوع في محاولة للتخفيف من التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا والقضايا الاستراتيجية. فاز حزب روسيا الموحدة بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بعدد قياسي بلغ 355 من أصل 450 مقعداً في مجلس الدوما، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، وفق نتائج أولية أعلنتها اليوم رئيسة لجنة الانتخابات. تهدف هذه الانتخابات إلى تجديد مقاعد مجلس الدوما، وتجرى كذلك في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا. قتل شخص وأصيب آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة بريانسك الروسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها ضربت عدة أهداف في أوكرانيا، بما في ذلك سفينتي شحن تستخدمان لأغراض عسكرية ومحطة توزيع الغاز وبنية تحتية لميناء إزمايل ومركز لإمداد وتموين في منطقة كييف. محليا أعلن وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي الدكتور رائد العدوان اليوم عن إطلاق أعمال الدورة الرابعة لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي وفتح باب الترشح للجائزة. جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة الحسين للشباب بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد الدكتور العدوان أن الجائزة التي أطلقها سمو ولي العهد في العام 2021 تعد أسمى جائزة وطنية تقديرية تمنح في مجال العمل التطوعي، تهدف إلى تشجيع الأعمال التطوعية وتكريم أصحاب الأعمال التطوعية المتميزة ذات الأثر الإيجابي. أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن تعافي الاقتصاد السوري وازدهاره يحظى باهتمام مباشر من الأردن، انطلاقاً من المصالح الاقتصادية المشتركة والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في عمان اليوم وغدا تحت عنوان الشراكة الاقتصادية والمصرفية العربية نحو دعم التنمية والاستثمار في سوريا. وأكد شركس أن القطاع المصرفي الأردني يمتلك خبرات فنية ومؤسسية متراكمة يمكن توظيفها في دعم التعاون الاقتصادي والمصرفي مع سوريا، إضافة إلى تيسير حركة التجارة والمدفوعات وتعزيز الروابط المالية بين البلدين. دعا الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود العمالة غير الأردنية المخالفة إلى تصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي قررها مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي، وتنتهي مع نهاية دوام 30 من أيلول الحالي. حول هذا الموضوع تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود للزميل تامر لضمور وقال:
2: هذه الأيام يستمر فيها دوام مديرية العمل حتى 5 مساء، وأيضا بما فيها أيام السبت، وهذه فرصة لأصحاب العمل وأصحاب المنازل لقول وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم بتوفيقها وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب. ونتمنى ونهيب بأصحاب المنازل وأصحاب العمل أن يلتزموا بهذه الفترة ويستفيدوا منها تخفيفا للأعباء المالية التي عليهم، علما أنه سيتم وضع إشارة تسفير على كل عامل أو عاملة منزل اعتبار 1/10/2026 إذا ثبت على الأجهزة الإلكترونية أنه لم يقوم بتوفيق أوضاعه وفق الاحتياطات.
1: قالت مديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارة في وزارة العمل المهندسة هديل العبدالله إن بإمكان المستثمرين في مدينة معان الصناعية التقدم للحصول على حوافز دعم أجور العاملين لمدة 3 سنوات، والتي أقرها مجلس الوزراء عبر شركة تطوير معان وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لآلية الفروع الإنتاجية. وأوضحت أن الدعم التشغيلي للفروع الإنتاجية والمدن الصناعية في محافظات الكرك والطفيلة ومعان يهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة لأبنائها، مشيرة إلى أن آلية دعم الفروع الإنتاجية تشمل دعم نصف الحد الأدنى للأجور لكل عامل، وتغطية بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي بقيمة 25 دينار شهرياً، مع إمكانية استفادة المشاريع القائمة من حوافز البرنامج الوطني للتشغيل. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة السير تعاملوا وخلال 10 أيام فقط مع 5000 رسالة وبلاغ وصل عبر خدمة الإبلاغ عن مخالفة عبر تطبيق سند. وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى متابعة تلك الرسائل والبلاغات كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بكل جدية وحزم، لما كان لها من الأثر الكبير في تعزيز السلامة المرورية ومساعدة رقباء السير والعاملين في الإدارات المرورية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. بدعم وشراكة بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والسفارة السويسرية، انطلق الموسم الثاني من مشروع أصوات المرجان في مدينة العقبة. حول المشروع تحدث مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
3: مشروع أصوات المرجان هذا الموسم الثاني الهدف منه هو تعزيز الوعي البيئي حول أهمية الشعاب المرجانية الموجودة بالعقبة، والهدف الثاني أنه سياحيا لجذب الأنظار وترويج العقبة سياحيا. طبعا هاي البرامج اشتغلنا المرحلة الأولى وهي المرحلة الثانية، كمان في عندنا برنامج معهم مع السفارة السويسرية بخصوص البحث العلمي، وفي بيننا وبينهم مذكرة تفاهم حول التحقق من صحة الشعاب المرجانية في العقبة.
1: وإلى محافظة جرش، حيث نفذت كوادر منطقة الكفير حملة نظافة في منطقة المرامح شملت رفع النفايات وإزالة الأنقاض من جوانب الطرق ضمن الأعمال الميدانية الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لبلدية محافظة جرش الكبرى كمال شهاب لمندوبتنا مي العايد وقال:
4: نفذت كوادر منطقة الكفير حملة نظافة في منطقة المرامح شملت رفع النفايات وإزالة الأنقاض من جوانب الطرق ضمن الأعمال الميدانية الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة. وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها البلدية في مختلف المناطق، وتعكس اهتمامها برصد الاحتياجات الخدمية ومعالجتها وتعزيز مستوى النظافة والعناية بالمواقع العامة، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الخدمي في مناطق البلدية.
1: ونصل مستمعينا إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المقدوني والبنمي التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك. والرئيس الأمريكي يخير إيران بين الحرب أو القبول بصفقة.

واتفاق جديد. مستمعين من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراونة. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. وردت كلمة الأمن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 48 مرة، جاءت بصيغة المصدر: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وبصيغة الفعل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وتشير كلها إلى معان ثلاثة: الأمانة التي هي ضد الخيانة، والأمن نقيض الخوف، والمكان الآمن المستقر. وفي القرآن الكريم ارتبط الأمن بالعبادة الناشئة عن جوهر الإيمان: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كما ارتبط الأمن بدفع الظلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وارتبط الأمن بالرزق: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي مقاصد الشريعة الإسلامية تقدم الأمن بمفهوم الشامل كعنوان كبير لحركة الإنسان في الكون، كما أن نظام العقوبات في الإسلام ينطلق من هذا الأساس لحماية الإنسان وردع كل من حوله للحفاظ على المجتمع ووقايته من أي صراع أو فتنة أو اعتداء. وعلى هذا الأساس تستند الدول والمجتمعات إلى الأمن، وتحاول أن تحشد طاقاتها لحماية حياة الناس المقيمين فيها. فللأوطان قيمة ومكانة في الإسلام، والدفاع عنها فريضة واجبة. وفي القرآن الكريم اقترن حب الأرض والوطن بحب الإنسان لذاته: ولو أنا كتبنا عليهم

اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليل منهم. كما اقترن بالدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.

0: كرامة للإنسان إلا في وطن ينتمي إليه ويحميه ويدافع عنه ويلتزم بما عليه من واجبات اتجاهه. وحين غادر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة خاطبها بقلب المحب: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن تم إطلاق مبادرة شارك فيها متطوعون وجهات شعبية ورسمية، عقدت حتى الآن نحو 30 لقاءً في إطار الوعي على أمن الأردن وحمايته وإشاعة قيم التسامح والاعتدال في مجتمعنا. في هذه الحلقة نحاول أن نناقش سياقات وأهداف هذه المبادرة، ويسعدني أن أرحب بمن بادر إلى إطلاقها ومتابعتها، فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور حسين، حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور خالد، وأنا أشكرك على إطلاق مثل هذه المبادرة، وخاصة في هذا التوقيت بالذات. وطن آمن ومواطن مطمئن، ضعنا في سياقات
1: سيدي واجبنا هذا، وهذا جزء من الواجب الملقى علينا.
0: صحيح.
1: كمواطنين.
0: صحيح.
1: أن نسهم في أمن وطمأنينة الوطن والمواطن.
0: وضعنا يعني لو تكرمت ضعنا في سياقات البدايات، كيف نشأت الفكرة؟ كيف انطلقت؟ بماذا كنتم تفكرون؟ كيف بدأتم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
0: عليه الصلاة والسلام.
1: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
0: نعم.
1: فكل الشكر والتقدير والاحترام لهذا البرنامج الرائع فكر وحضارة.
0: الله يبارك فيك دكتور.
1: وتمثلا بشخصكم الكريم الرائع.
0: حياك الله.
1: دكتور حسين الرواجدة.
0: نعم هذا
1: كل الشكر على هذه الاستضافة المباركة.
0: الله يبارك.
1: على هذا المنبر المبارك إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد بلد أمن وأمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
0: اللهم.
1: سيدي، هذه المبادرة الوطنية المجتمعية انطلقت من رحم دائرة الإفتاء.
0: نعم.
1: من لواء الشؤون الجنوبية.
0: نعم.
1: لواء معركة الكرامة الخالدة والتضحيات والشهداء الأبرار.
0: يا سلام عليك.
1: وغور السياحة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
0: نعم.
1: ومقتل سيدنا المسيح عليه السلام، تتعانق هذه مع بعضها البعض لتشكل واحة من الأمن والأمان. من البحر الميت وسلة الغذاء والمنافذ الحدودية وجسر الملك حسين طيب الله ثراه، فقد أطلق مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية هذه المبادرة الوطنية بعنوان من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن، بتوجيهات ورعاية كريمة من سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله تعالى، وعطوفة الأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، وبرعاية حثيثة من مفتي محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد حفظهم الله جميعا. وهذا انطلاقا سيدي من رسالة دائرة الإفتاء العام، ولما لهذه الدائرة الفتية من دور محوري وهام في نشر الثقافة والتوعية ومحاربة كل الأفكار الدخيلة على ديننا ومعتقداتنا. فنحن نؤمن في دائرة الإفتاء العام بأن حامل الرسالة هو المفتي الذي يؤدي دوره، فالمفتي يحمل رسالة ويحمل فكرا، وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الفكرية الأمنية، لأن الفكرة يحتاج إلى فكر والدليل يحتاج إلى دليل والحجة بالحجة. فانطلقت هذه المبادرة استنادا إلى مبدأ الاعتدال والتوسط القرآني ومنهج النبوة الرائعين.
0: نعم.
1: فجاءت هذه المبادرة انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

0: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا فقول له قولا لينا، لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم.
1: نعم.
0: ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن هذا الدين متين فأول فيه برفق، ولا يشد أحد إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا هلك المتنطعون، يقولها حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أولئك الذين يدعون الإسلام وهم يطعنونه في خاصرته، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بشروا هذه الرسالة، هذا العنوان الذي يتبناه هذا الدين العظيم بهذه الرسالة السمحة، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. وكما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة في هجرته، إنك لأحب البلاد إلى الله ولو أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، كان من أهم مرتكزات هذه المبادرة الوطنية.
1: نعم.
0: رسالة عمان الخالدة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم في عمان العروبة والإسلام، تزامنت بشهر رمضان المبارك من عام 1425 هجرية، وفي شهر تشرين الثاني لعام 2004 ميلادية، لتكون رسالة بيان وهداية للعالم أجمع. وقد جاءت الرسالة لإبراز صورة الإسلام الناصعة، وتبين حقيقة دعوته، وتدفع الزيف الزائفين وافتراء المفترين على هذا الدين العظيم، تبرز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام، ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة. وأكد
1: نعم.
0: وأكدت هذه الرسالة منهج الدعوة إلى الله الذي يقوم على الرفق واللين، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، يرفض الغلظة والعنف في التوجه والتعبير. من أعظم ما جاءت به هذه الرسالة السامية حرمة الدماء والأرواح وإزهاق الأنفس والتعدي عليها، ثم بيّنت الرسالة منهج الدعوة الإسلامية من حيث الاعتدال والوسطية والتيسير والتبشير، ثم بيّنت الرسالة موقف الإسلام من الغلو والإرهاب، كما أنها ليست من خواص أمة بعينها، وإنما هي ظاهرة عرفتها كل الأمم والأجناس وأصحاب الأديان إذا اجتمعت لها أسبابها. جاءت هذه المبادرة الوطنية انطلاقا من رسالة ورؤية وقيم دائرة الإفتاء العام الأردنية، وهي تبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى ببيان الأحكام الشرعية وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، والتي كانت من قيمها الإخلاص في العمل بصدق وانتماء مرضاة لله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال من خلال الأخذ بالمنهج السمح بعيدا عن الغلو والتقصير، والالتزام بالمؤسسية والعمل ضمن فريق واحد، وبناء تنظيم واضح من خلال التعاون والتكافل بين جميع العاملين، فكلنا شركاء، كلنا في سفينة واحدة، إن نجونا في هذا الوطن نجونا جميعا، وإن غرقنا غرقنا جميعا، كلنا على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤكد هذه المعاني بقوله: من بات آمنا في سربه، أي آمنا في وطنه، في قريته، في محافظته، ونحن ننعم بهذا الأمن حيث نرى القتل والتشريد في مشارق الأرض ومغاربها، شمالنا وجنوبنا وشرقنا وغربنا، ونحن ننعم بالسكينة والأمن والأمان. من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فنحن والله ولله الحمد ننعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار في محيط ملتهب دموي قتل وتشريد كما نسمع عبر أذاعات التلفزة ومواقع النت وغيرها. أما إذا أردنا تحدث
1: تمام يا دكتور
0: أهداف هذه المبادرة،
1: يعني لو تكرمت يعني قبل أن يعني ندلج أو ندخل في تفاصيل هذه المبادرة وأهدافها والجهات التي تشارك فيها ومحاورها الأساسية، أنا بدي أسأل سؤال أو سؤالين. المؤسسات الدينية في الغالب يعني تقوم بدور مهم في توعية المجتمع، ودائرة الإفتاء العام أيضا تقوم بهذا الدور، وبعتقد المبادرة كانت فاتحة خير في هذا السياق. لماذا اخترتم عنوان الأمن والمواطن المطمئن؟ ولماذا فكرتم يعني بهذه بهذا العنوان بالأصل؟ السؤال الثاني، المبادرة يعني انطلقت بترتيبات وتنسيق مع جهات أخرى ضمن محاور توعية ووعي، ولا يعني للآن لم تكتمل مثل هذه الصورة؟
0: سيدي، أولا يعني هذه لماذا اختير هذا العنوان؟ أولا إذا نظرنا في الحالة الراهنة التي يعيشها العالم، ونجد العالم الملتهب في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وما يكتنف العالم من حروب وقتل وتشريد ودماء وانتزاع للحقوق، يؤكد علينا واجبنا الديني ودورنا في دائرة الإفتاء العام أن نتحدث عن هذه المبادرة بعنوانها ومضمونها، ونستطيع أن نغرس هذه المحاور في المجتمع لنحافظ على وطننا، لأننا نرى هذه الأوطان التي نراها اليوم كيف هي مهددة في أمنها واستقرارها، مهددة في سلامتها، في سعادتها، في سعادة شعوبها.
1: صحيح.
0: فنحن واجبنا في دائرة الإفتاء، واجبنا في مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية أن نؤكد قضية النعمة التي ننعم بها، والتي ربما يفتقدها كثير من الناس، وربما لا يشعر بها كثير من الناس.
1: صحيح.
0: إن نذهب شرقنا وغربنا، شمالنا جنوبنا ملتهب.
1: نعم.
0: أين يذهب؟ أين يذهب الأردني؟ أين يذهب؟ الأردن كانت وما زالت هي الحاضنة الحقيقية لكل أشقائنا العرب والمسلمين.
1: صحيح. صحيح.
0: عندما صارت يعني أحداث فلسطين ونكبة فلسطين وتشريد أهلنا من فلسطين، عندما صارت الحرب العراقية الغربية، عندما الحرب السورية، من الحاضنة كان لإخواننا السوريين، الحاضنة لإخواننا العراقيين، الحاضنة لإخواننا الفلسطينيين، الحاضنة لكل العرب والمسلمين؟ كانت الأردن.
1: طبعا.
0: هذه الأردن جوهرة ثمينة، هذه الأردن لها مكانتها ولها قيمتها الحضارية والإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وهي أيضا تتمتع بالوصايا الهاشمية على المقدسات، على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس.
1: نعم.
0: هذا يعطينا دور كبير جدا أن ننظر إلى ما حبان الله سبحانه وتعالى به لندافع عن هذه ما هو الفؤاد، ما هو القلب، ألا وهي الأردن. أين نذهب؟ ولكن وكلنا كما قلت كلنا شركاء، وكلنا في سفينة واحدة، إن جوننا جون جميعا، وإن غرقنا غرقنا جميعا، ونحن نسعى إلى أن ننجو ونمجو جميعا في هذا الوطن الأشم، الوطن الكبير بأهله، الوطن الكبير بمائه وهوائه وجيشه وقيادته الهاشمية المظفرة.
1: نعم.
0: ولذلك كانت هذه لفتة لكل مواطن ولكل إنسان حر ولكل مسلم ولكل عربي أن ينظر إلى هذا الوطن بنظرة التقديس والتكريم والإجلال والمحافظة عليه، وأن لا نسمح لأي كان ولأي من يحمل أي فكر أن ينال من هذا الوطن العزيز.
1: حسن.
0: هذا الوطن الغالي الذي هو يسكن في سويداء قلوبنا، هذا الذي يعشعش في حياتنا، هذا الوطن الذي رضعنا حبه مع حليب أمهاتنا، هذا الوطن الذي لا يمكن أن نساوم على أرضه ولا على هوائه ولا على مقدراته ولا على مكتسباته، ولا بد أن تكون هذه النظرة، هذه الروح عند كل إنسان شريف حر يحب الأردن ويقدر الأردن.
1: هل نحتاج إلى تأصيل هذا الخطاب يعني استنادا إلى منظومة المفاهيم الإسلامية، الخطاب الوطني الذي يعبر عن محبة

0: محبة الوطن والاعتزاز بالوطن وحماية الوطن. هل في صميم هذه المبادرة، هذه الفكرة؟
1: نعم نعم سيدي، نعم سيدي، هذه جزء يعني من أهدافها، جزء منها اللي هو تنمية حب الوطن.
0: نعم.
1: حب الوطن. وستحدث عن أهداف هذه إذا سمحت لي.
0: تفضل.
1: عن أهداف هذه المبادرة بعد قليل. أما من حيث الجهات المشاركة والتشاركية في إنجاح هذه الفكرة،
0: نعم،
1: من المطلق بضرورة العمل التشاركي والجماعي وروح والعمل بروح الفريق الواحد. هذه القيم التي تحملها دائرة الإفتاء العام، وهي جزء من المنظومة الحكومية والمؤسسية في دولة القانون، المؤسسات في دولة المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك نفذت هذه المبادرة على 3 محاور، ونسعى إلى يعني توسعة هذه المحاور إلى جهات أخرى. أولا وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية التربية والتعليم للواء الشؤون الجنوبية، ممثلة بالمدارس، ووزارة الأوقاف ممثلة بمديرية أوقاف محافظة البلقاء ممثلة بالمساجد، وممثلة أيضا بالمحور الثالث وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرية التنمية الاجتماعية في الشؤون الجنوبية ممثلة بالمراكز والجمعيات الخيرية. تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال أكثر من 27 لقاء وندوة ومحاضرة استهدفت بالدرجة الأولى فئة الشباب ثم المجتمع المحلي، وكانت هذه بجهود مخلصة من مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية.
0: نعم.
1: واشتملت هذه المدرسة كما قلت على 27 ما بين مسجد ومدرسة ومركز وجمعية خيرية.
0: يعني أنتم ذهبتم إلى المراكز الحيوية داخل المجتمع.
1: نعم.
0: المدرسة ثم المسجد ثم نعم المركز الاجتماعي.
1: المدرسة الحاضنة الثانية بعد الأسرة. الأسرة هي الحاضنة الأولى. الأسرة احنا استقطبنا الأسرة من خلال المراكز، من خلال المراكز والجمعيات الخيرية، من خلال الآباء والأمهات. استقطبنا الحاضنة الأولى التي هي تتمثل في الأسرة، اللبنة الأولى، الحصن الحصين الذي ينبغي أن يركز عليه، لأنه هذه هي الانطلاقة الأولى. ثم بعد ذلك اللبنة الثانية ألا وهي المدارس، متمثلة في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات. وستكون الانطلاقة بإذن الله تبارك وتعالى من المدارس إلى الجامعات في المرحلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
0: هل المبادرة اليوم هل المبادرة جغرافيا يا دكتور؟
1: نعم.
0: ما زالت في لواء الشونة أو في الأغوار؟
1: ما... نعم جغرافيا لا زالت في لواء الشؤون الجنوبية.
0: نعم.
1: عقد لقاء أو لقاءين في محافظة البلقاء في مدينة الصلف، ونأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن تعمم هذه الفكرة وهذه المبادرة الوطنية المجتمعية على جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمحافظاتها وألويتها ومدنها وقراها ومخيماتها وبواديها بإذن الله تبارك وتعالى.
0: هل تفكر دائرة الإفتاء عبر مكاتبها في المحافظات؟
1: نعم،
0: لتعميم
1: نعم.
0: هذه المبادرة
1: بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله سيكون هذا الدور لدائرة الإفتاء العام. وأيضا ركزنا على قضية المنبر، المنبر الديني، الخطاب الديني كما ركزت وذكرت إلى ذلك آنفا في بداية حديثك.
0: نعم.
1: دكتور حسين، المنبر الديني، المنبر الوعظي مهم جدا، مهم جدا.
0: صحيح.
1: لأن الناس يثقون بالمنبر الديني، ويثقون بالخطيب، ويثقون بالموجه، ويثقون بالداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يتمثل في المسجد، يتمثل في تنمية الواسع الديني، بحيث أنه يعني حب الوطن ينبثق من الواسع الديني. ولابد أن يعلم كل إنسان أن حب الوطن هو جزء من عقيدتنا التي نؤمن بها وندين بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست هي ترفا ولا هي نافلة ولا هي من سنن الدين، وإنما هي من أوجب واجبات الدين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا لم يتحقق الإيمان، لم يتحقق الإيمان إلا بتحقق الأمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عندما لم يتحقق الأمن، وهي أشرف بقعة في العالم، أشرف مكان في الدنيا على الله سبحانه وتعالى وعلى وجه البسيطة، النبي عليه السلام أمر أصحابه أن يهاجروا، فذهبوا إلى الحبشة، ثم ذهبوا إلى المدينة المنورة تاركين الركعة بمئة ألف ركعة، ويذهبوا إلى الحبشة أو يذهبوا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة بألف ركعة. ولكن عندما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة المكرمة في الوقت الحاضر الذي عاشه في بدايات الدعوة في العهد المكي ليست صالحة لأن تكون نواة للدولة الإسلامية وتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وخلافته في الأرض، أمر أصحابه أن يهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة المنورة.
0: نعم.
1: فعندما

0: يوجد الأمن يوجد الإيمان وتوجد الأخلاق وتوجد السعادة ويوجد الرفاهة. النبي عليه السلام 13 عاما في مكة كم كان عدد المسلمين؟ كانوا محصورين على يعني أعداد محصورة على أصابع اليد، ربما أن تزيد شيء قليل. لكن عندما انتقل إلى المدينة المنورة حيث الأمن والأمان، حيث
1: يعني
0: الوطن،
1: يعني حيث يعني وكأني فهمت، نعم
0: أصبح الدولة،
1: وكأني فهمت من كلامك يا دكتور، أنتم تقولون في هذه الرسالة لا يمكن للإنسان أن يدافع عن أو أن يحفظ دينه ويمارس شعائره إلا في ظلال وطن آمن.
0: أكيد أكيد سيدي، لا يمكن لا يمكن. ولذلك لما أمر الإسلام بالهجرة أمر بالهجرة حيث لا تقام الشعائر التعبدية. إذا لا يكون الإنسان يعني آمن على شعائر التعبدية فيجب أن يهاجر. أن تكون أرض الله واسعة فتهاجر فيها، هذا قول الله سبحانه وتعالى، وما زال قائما قول الله سبحانه وتعالى. لكن عندما أنت تأمن في وطنك على إقامة دينك ومشاعرك وشعائرك وأخلاقك وقيمك، هذا شيء جميل جدا، وهذا لا يقدر بثمن يا سيدي، لا يقدر بثمن أبدا. وهذا ما نريد أن يعني أن نوصله من خلال هذا المنبر، وأنتم جزء من هذا المنبر سيدي، وأنتم جزء من هذه الرسالة في هذا اليوم وفي كل يوم.
1: صحيح.
0: وأنتم من تحملون هذا الهم، وهم الولاء والانتماء للوطن والدين والقيادة.
1: بصراحة أنا أسعدني هذه المبادرة، وأنا لا أخفيك، لأنه اليوم في خطابات دينية في عالمنا العربي والإسلامي متضارب، وأحيانا لا تقيم وزن للوطن ولا لأمن الوطن ولا كذا. فأن تخرج هذه المبادرة من مؤسسة دينية وبهذا الفهم العميق لمعنى الأمن ومعنى الوطن ومعنى الدين ومعنى هذه، يعني بتمنى أنها تتعمم على يعني كافة مؤسساتنا، ليس فقط المؤسسة الدينية وإنما المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات وغيرها.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وأنا يعني وأعوذ بالله من كلمة أنا حاط خطة بالتوسعة رقعة هذه المبادرة، حيث يعني تشمل الجامعات، عمادة شؤون الطلبة، هيئة كلنا الأردن، القوات المسلحة، الأمن العام،
1: تمام،
0: وزارة التنمية.
1: يعني أنت تحول إلى مبادرة وطنية.
0: نعم، أنا أريد أن أنمي هذه المبادرة لتكون يعني مبادرة أم في الوطن، ليست يعني جزئية أو سنوية، وإنما هي رئيسية في كل مبادراتنا.
1: طب بدي أسألك يا دكتور، كيف اشتغلتم على الخطاب؟ يعني مهم طبعا المبادرة وعنوان المبادرة والحديث عن الوطن والأمن، لكن الخطاب حتى يكون مؤثر ومقنع بده شغل، بده مضامين حتى تصل الرسالة ويقتنع فيها، وخاصة أنتم بتخاطبوا فئات مختلفة من المواطنين، بتخاطبوا صغار وتخاطبوا شباب، بتخاطبوا كبار، بتخاطبوا نساء، بتخاطبوا رجال، يعني متعلمين غير متعلمين، هذا بحاجة إلى أعداد مضامين الرسالة. كيف قمتم بذلك وما هي المضامين؟
0: سيدي أنا أزعم يعني من المبادرين من اللحظات الأولى من قام بهذا الفكر وهذه المبادرة. إذا تذكر معي سيدي عندما قامت التفجيرات في فنادق عمان،
1: صحيح،
0: أنا كنت أول من حمل لواء هذه المبادرة ومحاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، وكنت أنا ذاك معلما للتربية الإسلامية، وكنت مستلما للإذاعة المدرسية، وكان لي نشاط واضح، وحتى أن في يوم الأيام عملت وقفة وحضرها لفيت من المجتمع المحلي حتى من المسؤولين في لواء الشؤون الجنوبية، وكان لها إيش؟ وكان لها صدى. وأول ربما أول من كتب في هذا الموضوع قضية الإرهاب، تناولت هذا الموضوع منذ عام 95 في رسالة المعلم، هذه المجلة الدورية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم، كان لي موضوع في مجلة رسالة المعلم اسمه الإرهاب من منظور إسلامي، الإرهاب من منظور إسلامي، ونشر هذا في عدد رسالة المعلم التي سبقت في عام 95.

0: ثم بعد ذلك سيدي قمت بتنمية هذه الفكرة، قمت بتأليف كتاب، والآن هو يعني في يعني هنقول يعني في المراحل الأخيرة من الإخراج، ربما أن يكون في نهاية هذا الشهر أن يكون مطبوعا وبين الأيدي. اسمه أضواء على ظاهرة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، يقع فيه أكثر من 550 صفحة.
1: أها ممتاز.
0: فعندما انطلقت من هذه الفكرة، يعني انطلقت من إيمان كامل بهذه الفكرة ووعي عميق وخبرات وبمادة علمية متأصلة وأصيلة، ولا نتحدث مع الناس بسطحيات، وإنما نتحدث مع الناس بعلم وواقع.
1: حسنت، هذا مهم.
0: الحمد لله كان لهذه المبادرة كان لها نجاحات وكان لها يعني ثناءات من المجتمع المحلي والمدارس والطلبة، مديرية التربية ممثلة بمدير تربية الواشن الجنوبية سيدة لبنى العدوان، ومدير تنمية الشؤون الجنوبية، مدير أوقاف محافظة البلقاء، دائرة الشؤون الجنوبية، دائرة الإفتاء العام ممثلة بسماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله، والأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، ومدير الإفتاء محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد، ويعني سلة من العلماء الذين أثنوا على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي في هذا الزمن وفي هذا الوقت تحديدا، وما تحمل من رسائل للمجتمع وتحمل رسائل لأبنائنا الطلبة في مدارسهم ولآبائنا أمهاتنا في مراكزهم وفي جمعياتهم. وإذا أردت أن
1: دعنا نتحدث عن المحاور، ما هي المحاور التي تركز عليها هذه؟ يعني مفهوم من العنوان أنه بتركزوا على الأمن والاطمئنان، لكن أكيد في قيم داخل هذه، قيم الاعتدال والسماحة والعفو وكل هذه.
0: من هذه المحاور سيدي، أولا بيان خطر وخطورة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف وآثاره على الفرد والمجتمع من القتل وانتشار آفة المخدرات والتفكك الأسري وغير ذلك.
1: نعم.
0: هي تحتضن إضافة للحديث عن الغلو والإرهاب عن نتائج وآثار الغلو والإرهاب ومنها القتل التي نسمع فيه كثيرا.
1: صحيح. جرائم اليوم اللي بتصير.
0: أيضا انتشار آفة المخدرات ومحاصرة هذه الآفة وكيف القضاء عليها والتعاون مع الجهات المسؤولة، وأنها مسؤولية مجتمعية متكاملة الأطراف ولا تقع على فقط على مديرية مثلا مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، بل كلنا مسؤولون
1: شركة
0: تجاه هذه الآفة. ثم تحدثت عن دور الأسرة، أهمية الأسرة في تحقيق السلم المجتمعي وكيف نحارب التفكك الأسري. ثم جاءت المبادرة لتدعو لنشر مبدأ الاعتدال والفكر الإسلامي الوسطي ومحاربة ونبذ الغلو والإرهاب والفكر المتطرف.
1: تمام.
0: ومن أهداف هذه أيضا المبادرة الوطنية المجتمعية، نعم، تعزيز العمل التشاركي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي، وبناء جسور التعاون والتواصل من أجل زيادة الوعي والتثقيف والتوعية. كما جاءت تركز على أهمية الأسرة، كما قلت الحاضنة الأولى في المجتمع ودورها في تحقيق السلم والأمن المجتمعي. هذه المبادرة تؤكد دور الأسرة، دور الآباء، دور الأمهات في البناء، في الإقناع، في التوجيه، في الإرشاد، في بناء المنظومة القيمية الأخلاقية التي أصبحت اليوم تهدد يا سيدي.
1: نعم.
0: تهدد بالميوعة. نعم. والفساد. كيف نحافظ على هذه المنظومة؟ لأن المحافظة على المنظومة هي محافظة على جزء من أمن الوطن.
1: صحيح.
0: ومن يحافظ على المنظومة الأخلاقية هو محب لوطنه ودينه وعقيدته وإسلامه.
1: نعم.
0: ومن يريد أن يميع هذه المنظومة الأخلاقية وأن يطعنها في خاصرتها، والله هو عدو للوطن وعدو للدين وعدو للأخلاق وعدو لكل الأخلاق السامية التي دعا إليها ديننا السمح.
1: الأمن بمفهوم الشامل، إذن أنت تتحدث فضيلة الدكتور عن الأمن الوطني بمفهوم الشامل، سواء كان أمن اجتماعي، سواء كان أمن نفسي، سواء كان أمن فكري. اليوم الحديث عن هذا الموضوع مهم جدا، وخاصة في ضوء اليوم الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، سهولة نقل المعلومة والإشاعة، الحديث الإفك، المخاوف اللي بتصير داخل المجتمع من خلخلة وزعزعة لثقة الناس ببعض.

0: بعضهم، ثقتهم بمجتمعهم إلى كذا. هل تراعون مثل هذه النوافذ في خطابكم في هذه المبادرة؟
1: نعم سيدي، هؤلاء المرجفون موجودون في كل عصر ومكان، وجدوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن الرسالة، والقرآن يتنزل وهم موجودون المرجفون، المنافقون موجودون، وبالتالي نحن نسلط الضوء على هذا الجانب، ونسلط الضوء على قضية الأحاديث المكذوبة والمنسوبة والتي يراد بها هدر المال العام وقتل الشخصيات وقتل الوطن وقتل الأخلاق. ونحن نؤكد دائما على المنبر، نؤكد من خلال هذه المبادرة ومن خلال غيرها من المحاضرات التي نعطيها ونعقدها ودروسنا المتتالية والمتزامنة، دائما نقول إياكم ثم إياكم والإشاعة، إياكم والإشاعة، فإن الإشاعة يعني سلاح فتاك مدمر في المجتمعات، ولأنه ينزع الثقة بين المسؤول وبين المواطن، ينزع ثقة المواطن بالراحة والسكينة والطمأنينة، ينزع ثقة المواطن في أمنه وأمانه وأخلاقه في هذا الوطن. ولذلك ما أجمل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الله سبحانه وتعالى يوجه ويرشد ثم يبين الأثر المترتب على اتباع الإشاعة، وما أكثرها اليوم في هذا الفضاء الواسع، في فضاء الإنترنت وفضاء المواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح كثير من الناس الذي ربما لا يستطيع أن يتكلم بكلمة أمام الجمهور يكتب ويتحدث وينتقد ويغمز ويلمز ويسب ويشتم ويلعن الزمن الذي عاش فيه، وربما يتعدى على الدولة بكل أركانها وأطيافها وشعبها ومواطنيها. ودائما نحن نحذر من هذه، لأننا نقول هذه معاول هدم في المجتمع، إياكم أن تلتفتوا إليها، وخذوا المعلومة من مصدرها الحقيقي، مصدرها الصحيح، حتى تنعموا بالسكينة والراحة والطمأنينة، وإياكم أن تلتفتوا إلى أولئك الناعقين الذين لا يريدون للوطن أمنا ولا أمانا، لأنهم ليسوا هم من الوطن وليسوا هم من المواطنين الصالحين الذين يريدون سمعة الوطن ورفعة الوطن واستقرار الوطن والمحافظة على مكتسبات الوطن. هم يعيشون على القلاقل، يعيشون على الإشاعات، يعيشون على الادعاءات والأكلوبات التي يطلقونها بين حين والآخر، لأنهم يريدون أن يزعزعوا هذا الوطن، لأن هذه الزعزعة أنا أقول هي مستنقعهم الذي يعيشون فيه، ولكن أن لهم أن يأخذوا من أمن هذا الوطن ومن أمن هذا المواطن، ومواطننا على قدر كبير من الوعي بحمد الله تبارك وتعالى، ونحن نعتز بقيادتنا الهاشمية ونعتز بولائنا وانتمائنا وانتمائنا لهذا الدين العظيم الذي يسهرنا جميعا في بوتقة واحدة، يوجهنا إلى البناء والعمل، ويحذرنا من الانتباه لمثل هذه الأكاذيب وهذه الإشاعات وهذه الأحاديث الأفاكة التي لا يراد منها إلا أمن الوطن والمواطن.
0: كيف كان تفاعل الجمهور الذي التقيتم؟ قلت أنه في أكثر من 27 لقاء منذ أن انطلقت هذه المبادرة، بالتأكيد كان هنالك يعني أسئلة من الجمهور، كان هنالك ردود فعل، كان هنالك انطباع لديكم بمدى الترحيب بالفكرة والتناغم معها والتكيف مع الرسائل اللي أنتم بتطلقوها.
1: ما سيدي، يعني الأثر المترتب على هذه المبادرة الوطنية المجتمعية من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن، محاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، كان لها أثر إيجابي في كل الوسط والوسائط والمناطق والأماكن التي اجتمعنا فيها وأعطينا فيها، بل لكل من تابع هذه الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا بحمد الله عز وجل قد عممت هذه الفكرة ووثقتها على أكثر من 9 مواقع إخبارية، ومن ضمنها جريدة الرأي وجريدة الدستور الرسميتين، وما هذا إلا لنرفع تعميم هذه

0: المبادرة وتوثيق هذه المبادرة والاستفادة من هذه المبادرة في أماكن أخرى وألوية أخرى ومحافظات أخرى. كانت ردود الفعل وما نسمعه من يسمع ويراقب هذه المبادرة سواء بالحضور الشخصي في المدارس من الأساتذة من معلمين من طلبة من عاملين في المدارس من أباء أمهات في المراكز والجمعيات الخيرية من خلال رواد المساجد من خلال الخطباء المساجد من خلال أئمة المساجد من خلال المتابعين من خلال صفحات الفيس من خلال المتابعين مواقع التواصل الاجتماعي بكل أطيافها كانت تأكيد التغذية الراجعة على أن هذه يعني أفكار جميلة وأفكار نعززها في المجتمع ونريد أن تنمى هذه الأفكار وأن تنقل إلى أماكن أخرى وأن توسع رقعة هذه المبادرة اللي تشمل المملكة كلها. وهذا إن دل على شيء مما يدل على الاجتياح ويدل على تقبل المجتمع لمثل هذه المبادرات الطيبة المباركة. ربما المواطن عندما يسمع أول كلمة الغلو والإرهاب يكون يعني فيه نوع من التردد، لكن عندما يسمع لحيثيات ومحاور هذه المبادرة والكلام الذي يطلق والشعار الذي تتخذه دائرة الإفتاء ومكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية بالإقناع وبالحجة ترتاح نفسه.
1: بصير في نقاش عام ولا مجرد محاضرات تلقى من طرف يعني من طرف كنتو ولا ينشأ هنالك نقاش عام وأسئلة وأجوبة وحوار ويمكن أن تتطور المبادرة إلى يعني وسائل أخرى أن تستفيد اليوم من وسائل أخرى أيضا في التدريب في التكنيك اليوم المختلف اللي بيحتاجه الشباب. هل تفكرون في هذا المسار؟
0: سيدي الله يفتح عليك، فعلا يعني تنبهت لنقطة غاية في الأهمية. سيدي اللقاء بيكون مقسوم إلى قسمين، القسم الأول أو الجانب الأول اللي هي المحاضرة الإلقاء
1: نعم
0: من المحاضر، وكان يتمثل بفضيلة المفتي لواء الشؤون الجنوبية المتحدث معكم العبد الفقير إلى الله عز وجل.
1: حياك الله يا دكتور.
0: ثم القسم الثاني يا سيدي نفتح المجال للحوار والنقاش، وكان من توجيهاتي مثلا عندما كنت أزور المدارس كان من الحوارات مع الطلبة أقول لهم من يستطيع أن نلخص أهم المحاور التي طرحت في هذه المحاضرة. أطلب منهم واجب سيدي، وأطلب منهم واجب أن يقوموا بتلخيص هذه المحاور، وأن يكون هناك أسبوع، وأطلب من مدير المدرسة أن يكون هناك أسبوع خاص ضمن المنبر الإذاعي الطابور الصباحي الإذاعة المدرسية يتناول فيه هذه المبادرة بأفكارها ومجالاتها وصورها وكل ما جاءت به، وأن تكون هناك رسالة للطلاب لإخوانهم، لأنه لا يمكن أن تلتقي أنت مع كل طلبة المدرسة، أنت تلتقي مع سلة من طلبة المدرسة يختارها مدير المدرسة. أقول هذه رسالة في أعناقكم أن توصلوها لإخوانكم في المدرسة وإلى أبائكم وأمهاتكم في بيوتكم وإخوانكم وفي الشارع وفي الحي والمسجد. وكذلك كنت أطلب منهم يا سيدي أن يتخذوا مجلة حائط وأن يكون من موضوعاتها هذه الموضوعات موضوعات المبادرة. وهناك يعني سنة حميدة في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء الشؤون الجنوبية يعني مسابقة على مستوى مدارس اللواء أن تكون هناك مجلة متخصصة يطلقونها في شهر رمضان المبارك، وأنا جزء من هذه المدرسة وأشارك بمقالات بهذه المجلات المدرسية. كل مدرسة يطلب منها أن تشارك بمجلة. أيضا طلبت من أخواني وأبنائي الطلاب أن يقوموا بتضمين هذه المجلات في شهر رمضان وفي غير رمضان، أن يضمنوها مثل هذه الأفكار كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الإرهاب، الفكر المتطرف، كيف ندعو إلى محاربة آفة المخدرات بكل ألوانها وأشكالها، كيف ندعو إلى المحافظة على استقرار الأسرة، كيف نحافظ على النفس البشرية الآمنة، كيف نبعد خطر التفكك الأسري من مجتمعاتنا. هذا نقوم به في تلك المحاضرات، ويستعد الطلبة لمثل هذا النوع من النشاط الذي أقول عنه لا صفي وليس لا منهجي. فكل ما يفعل في المدرسة سواء كان في الحجرة الصفية أو على الطابور أو غيرها ما دام في أسوار المدرسة هو منهجي وتربوي. فكل هذه الأفكار كنا نطرحها ونتناقش مع زملائنا المعلمين مدراء المدارس أو مديري المدارس وأبنائنا الطلبة، وكانوا يستعدوا لمثل هذا الفكر ومثل هذه الواجبات، ويكونوا فرحين كثيرا عندما يروا يعني مفتي يقف ويحاضر ويطلب منهم مثل هذه الأشياء، يكونوا في غاية السعادة.
1: طبعا لأنه الشخصية الدينية لها رمزية معينة في المجتمع، يعني مش زي أي شخصية ثانية يمكن بهذه الرمزية أن تؤثر في قناعة خاصة الشباب اليوم، خاصة عندما يثقون بمن يتحدث إليهم. أنا بتمنى كمان أن تتطور دكتور خالد هذه، أنه يكون في المدارس أيضا من خلال هذه المبادرة تظهر عندنا مجموعات وفرق تتبنى المبادرة وتتحدث باسمها.
0: سيدي أنا زرت يعني شخصيا أنا زرت مدير التربية والتعليم وتحدثت معه عن هذه المبادرة، وقال سأعممها على المدارس، واختار بعض المعلمين الكفؤين والقادرين على يعني النقاش والحوار والمحاضرة ومع الطلاب، شايف، ووعد خيرا، وآمل إنه هذه يعني الأفكار قد عممت على مدارسنا وأخذ فيها في الطابور الصباحي والمحاضرات. حتى أنا كنت أقول
1: هي جزء من خطاب الدولي يا دكتور.
0: اسمعني سيدي
1: تفضل.
0: كنت أقول يعني دور معلم التربية الإسلامية لا يقتصر فقط على المنهج الذي بين يدي، على الكتاب الذي بين يدي، أنا أقول منهجية، أن تتعرض لكل ما يخدم الوطن والمواطن، لكل ما يحقق الأمن والسكينة في وطننا،
1: صحيح،
0: ويحافظ على مكتسباته. فأنا لا أريد من معلم التربية الإسلامية أن يكون ناقل فقط، بل محاور ومحاجج ومقنع لطلابه، وأن يتعرض لمثل هذه الأفكار، كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الإرهاب، الفكر المتطرف، آفة المخدرات، احترام النفس البشرية، المحافظة على الدماء الزكية والأنفس، المحافظة على الأسرة وبعيدا عن التفكك الأسري. كنت حريص على هذا، وأقول ليس هذا فقط مطلوب من معلم التربية الإسلامية، معلم التربية الاجتماعية مطلوب منه، معلم التاريخ، معلم الجغرافيا، معلم اللغة العربية، كل معلم يستطيع أن يتحاور مع طلابه ولو كان لدقيقتين خمس دقائق في كل حصة، لننمي هذا الوازع الديني، هذا الوازع المجتمعي، هذا الوازع الوطني في أبنائنا عبر مدارسهم وعبر صفوفهم وعبر كل المباحث، سواء كانت هذه التنمية أفقية أو رأسية كما يقول التربويون، تتحقق على الأرض الواقع التربوي. وآمل هذا أن يتحقق في مدارسنا، وآمل أيضا من وزير التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم اليوم والتنمية أيضا عليها دور كبير في هذا الاتجاه، في حمل هذه المسؤولية والتشاركية في تعزيز هذا، واليوم هي أصبحت مظلة للتربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، يعني مسؤولة عن المدارس ومسؤولة عن الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها من المؤسسات التعليمية. وهذا الدور والله كبير جدا، لابد أن نتنبه إليه ونتنبه إليه كل مسؤول وكل محب لهذا الوطن وكل حر يحب الأردن ويعشق ترابه ويعشق هواءه وماءه وقيادته وشعبه، ونحن نأمل أن نكون كلنا كذلك.
1: بالتأكيد يا دكتور، يعني هذه مبادرة يعني مهمة في سياق الوعي الديني والوعي الوطني، وقلت أنه في المدارس طبعا في مناهج تقدم مثل هذا، مثل هذه المضامين للطلبة، لكن أنا بقصد أنه بحاجة إلى أن نوسع فتحة الفرجار بحيث يخرج عالم الدين إلى الناس ويتحدث إليهم، نملأ الفراغ. أحيانا ينشأ فراغ بتعرف من التضارب في الخطاب الديني أحيانا هنا وهناك، ووسائل التواصل الاجتماعي وتيارات دينية، وينشأ هنالك فراغ لابد أن نملأه. أنت اليوم في المبادرة تحاول أن تملأ هذا الفراغ في جزئية مهمة تتعلق بالأمن الوطني.
0: سيدي هذا نتحدث عنه، سيدي نتحدث عنه، وأقول أنا دائما إذا أنت في البيت لم تقم بتوجيه أبنائك، أو أنت كمعلم لم تقم بتوجيه طلابك سيوجد من يوجههم.
1: صحيح.
0: أنت لم تتابع ماذا يتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع

0: الخبرية والشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت العالمية، هم ينطلقوا إلى متابعة ربما مواقع تأخذهم بعيدا عن الأمن والأمان. ولذلك أنا أقول في محاضراتي يا سيدي، أقول إنه الجماعات الإرهابية، ونتحدث بكل أريحية، الجماعات الإرهابية في لها مواقع، في لها مواقع تواصل اجتماعي، سواء واتس ولا فيس ولا تليجرام ولا غيرها من المواقع التواصل الاجتماعي،
1: تملك من التقنية أحيانا أكثر مما تملك الدول. يعني احنا
0: ومدعومة بالمال والفكر يا سيدي.
1: صح.
0: وأقول أنا ربما أن يدخل بعض أبنائنا، سواء طلاب ولا أبنائي في البيت ولا غيره ولا أصدقائي ولا أحبابي، ربما يدخل إلى هذه المواقع المشبوهة ويقومون بغسل دماغه غسلا سلبيا. صحيح. ويقتنع ربما بأفكارهم. لماذا؟ لأنه ليس عنده الثقافة الثقيلة، الثقافة المعتبرة، الثقافة القيمة، الثقافة المتزنة عن هذا الفكر الذي نحن نقوم يعني بمعالجته، وكيف نعدل سلوكيات الناس ونهتم بهذا الفكر، الفكر الوسطي ومبدأ الاعتدال الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. ولذلك أقول لهم إياكم أن تنزلقوا عبر هذه المواقع المشبوهة أو هذه الكتب المشبوهة أو النشرات أو المنشورات المشبوهة. حتى أقول الصاحب ساحب كما يقولون، ربما صاحبك يكون إيجابي وربما يكون سلبي، فإذا كان سلبي راح يأخذك بعيدا عن كل هذه المعاني الفاضلة التي يدعو إليها إسلامنا، يدعو إليها ديننا السمح من اللين والموعظة الحسنة والأخلاق والطيبة والأمن والحب الوطن وحب المواطن والمحافظة على مكتسبات الوطن، ويأخذنا بعيدا وتتشرب أفكار هؤلاء بزملائهم أو برفقاء السوء كما يقولون. وبالتالي الرفيق له دور كبير جدا في التأثير على رفيقه. فمثلا أقول دائما أنا ربما الطفل في المدرسة يحمل من أمه، يحمل من معلمه أو معلمته فكرا أو توجها أو معلومة أكثر إقناعا من أبيه أو من أمه.
1: صحيح.
0: وهذا يحصل معنا كثيرا. طبعا. عندما تناقش ابنك في فكرة معينة بيقول لك قال للمعلم، قالت للمعلمة، عنده مسلمات قول المعلم، قول المعلمة مسلمات، وربما أن يقدم قول المعلمة وقول المعلم على قول أبيه أو قول أمه.
1: ولماذا لا ينشأ لدينا طبقة اليوم يا دكتور؟
0: أنا بقول لابد من التركيز على الحلقة الثانية واللبنة الثانية اللي هي التربية والتعليم.
1: طيب أنا بدي أضيف لكم سؤال. أنت قلت إنه فعلا الأطفال يقولون نسمع من المعلم، لماذا لا يكون العالم اليوم، العالم الديني، مصدر أيضا إلهام وثقة لأجيالنا؟ لماذا لا نطور هذا المفهوم، يعني بحيث يكون لدينا طبقة كبيرة من العلماء اللي بؤمنوا بالخطاب الوطني الديني اللي بيقدروا يلهموا أجيالنا؟ لماذا أيضا لا نوسع أو نعترف بمسؤولياتنا كعلماء اليوم؟
0: سيدي يعني أنا أرى الآن هذه المسؤولية مسؤولية مشتركة، سواء كان من دائرة الإفتاء العام أو من دائرة قاضي القضاء أو من دائرة أو من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. وأرى أنا تقوم كل هذه الدوائر بهذا الواجب لكن بشيء متفاوت. وأنا أرى الأيام هذه يعني معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد الكلايلي حفظه الله يعني مهتم في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: ونجد يعني الدورات والدبلوم المهني المتعلق بالمذاهب الإسلامية سواء الشافعي أو الحنفي أو المالكي الذي تعقده جامعة العلوم الإسلامية العالمية ووزارة الأوقاف بالتشارك والتعاون مع وزارة الأوقاف. أنا أجد إنه هذا عمل جاد في الاتجاه الصحيح، لكن آمل إنه الأعداد تكون مناسبة لعدد المواطنين وعدد المساجد في المملكة. يعني بدل ما تكون الدورة تشتمل على 50 مشترك، لماذا لم تكون 500 مشترك، 1000 مشترك؟
1: تمام.
0: لكن هذا أيضا يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى يعني مقومات، يحتاج إلى دعم لوجستي كما تعلم ذلك سيدي، من خلال المكافآت، من خلال الأجور، من خلال التدريس، من خلال يعني الجامعة، من خلال وزارة التربية والتعليم، المواصلات. وهذا يحتاج أيضا إلى جهد. وأقول أنا ليت

0: مؤسسات المجتمع المحلي تقوم ايضا تشارك في هذا الجهد.
1: ما في دعم، ما في دعم من المؤسسات
0: الوسط الاسلامي،
1: ما في دعم، ما في دعم من المؤسسات خاصة من رأس المال الوطني، من الشركات العامة.
0: نعمل، نعمل ذلك، نعمل ذلك شايف. وأنا يعني أدعو لي يعني تشكيل صندوق، يعني إن وافقتني هذا الأمر سيدي. نعم. أن نشكل، ندعو إلى تشكيل صندوق أو وقفية أو مركز أو ما يسمى، ليس يعني لا مشاحة في الاصطلاح، أن تقوم بدعم مثل هذه المشاريع التنموية العلمية الثقافية اللي بتهتم في هذا الجانب الفكري.
1: لأنه في بعد
0: الفكر يحتاج إلى ذكر، والحجة تحتاج إلى حجة، والدليل يحتاج إلى دليل. صحيح. وأنا أقول لك سيدي، دائرة الإفتاء العام الآن عندها حلقات لمراكز التأهيل
1: في مراكز الإصلاح
0: والتأهيل لمن يحملون هذا الفكر المنحرف، وتقوم بمحاججتهم ومحاورتهم، وكثير منهم بفضل الله عز وجل يرجع إلى الوسطية ويرجع إلى هذا الفكر الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. يعني حقيقة في بصمة واضحة، لكن نحن نحتاج إلى تعزيز هذه البصمة، نحتاج إلى أن يكون هذا الجهد ليس مقصورا على دائرة الإفتاء وزارة الأوقات.
1: صحيح.
0: بل أن تكون يعني هبة مجتمعية تشارك فيها المؤسسات والوزارات والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، لنحقق الأمن والأمان. وكما قلت يا سيدي، نحن في سفينة، إن نجحنا وإن نجونا نجونا جميعا، سواء مؤسسة، وزارة، دائرة حكومية، دائرة أهلية، مجتمع محلي، مواطن، كل من يعيش على تراب الوطن ينجو.
1: أشكرك.
0: وإن غرقنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ننجو وننجو جميعا.
1: جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور، وشكرا جزيلا لك، وأتمنى لكم مزيد من النجاح ومزيد من العطاء، وإن شاء الله بتكون الميزان حسناتك دائما، وإن شاء الله بنشوفها تتوسع كما قلت لتصبح مؤسسة تعتني بأمن بلدنا في مناحيه ومجالاته كلها، الفكرية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها. شكرا جزيلا لك.
0: باسمك شخصيا استاذ حسين، دكتور حسين، اتوجه لك بجزيل الشكر.
1: الله يبارك فيك.
0: ولمنبر اذاعه عمان الحبيبه الغاليه، ولسماحه المفتي العام الدكتور احمد الحسنات، والامين العام الدكتور زيد الكلاني، ومفتي البلقاء الدكتور محمد السعد، ولكل اصحاب الفضيله الذين يعملون على غرس وتنميه هذا التوجه النبيل والمحافظه على امن وطننا. وأتمنى دائما السلامة والأمن من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن.
1: والله يا دكتور، وأنا بدوري أيضا أشكر مؤسساتنا الدينية كافة، سواء وزارة الأوقاف أو دائرة قاضي القضاء أو دائرة الإفتاء، للدور الذي تقوم به في توعية المجتمع، في الحفاظ على أمن المجتمع. كل هذه القيم نحتاج إلى مؤسسات فعلا قادرة على مخاطبة المواطن الأردني، وقادرة على أن تأخذ الثقة من المواطن الأردني، وهي كذلك. أشكرك مرة أخرى. كان معي فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يعلى ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.
2: يلا

0: غزوة يا غزوة
1: يا عونة.
0: ما يحرمني ربي من هالصوت. سوقي معي سوقي معي هالثور جوا. يلا يلا.
1: وشو هالثور الأبرق هذا؟
0: صار عنا فدان بقر.

0: ولا عليك ولا عليك بكفي
1: اخرس ادب سيس
0: الله يكسر ايدك الله يكسر ايدك
1: اخرس
2: شوفوا اذا حواليهم جندرمة
3: لا لا الاثنين لحال الله يسخطهم خروا جلدهم
2: انا دعاير على ابو كرباج ملعون الوالدين
3: والثاني حستي
2: بسم الله اركضوا على خيلهم بسرعه ولموا سلاحهم
3: الحقني الحقني يا خلق
4: يلا يلا يا الله يلا
2: وبوجهكم على عيمك

0: عونك يا غزوة.
1: كم تغيب؟
0: بس أبيع العمالات أروح. لوين تسأل؟
1: خايفة عليك.
0: طخينا ونطخينا بحد الدقيق، والله سلم. أنا مقدر من رب العالمين يصير. وش بدي أحكي؟
1: احكي وأنا أسمع.
0: إذا تأخرت ما معي.

0: الاثنين اللي قتلوهم واخذوا سلاحهم يا المهدي.
1: وين صارت الطخة؟
0: بقولوا عند الجامع.
1: تسلم ايديهم.
0: اي والله.
1: تروح معي؟
0: ها؟ وين؟
1: نتعلل لمضافة الباشا ونسمع اخبار الطفيلة بهالليلة المباركة.

0: اقتلوا كل من تجدوه بطريقكم.
1: سيدي أرجوك.
0: ماذا يا نوفل؟
1: وقت ليل كما ترى، ظلام لا يساعد على.
0: فتشوا كل بيوت حول الشارع، ستجدون سلاح أنفار وخيلهم.
1: أفندم، نصف بلوك خرج لإغلاق طريق مدينة،
0: النصف الثاني سيفتش منازلها، شوارعها، بساتينها. شبر يا نوفل، شبر، شبر.

0: اهدوا يا ناس، خلينا نسمع بعضنا.
1: اللي شافوهم يقولوا جندرمة اثنين كانوا يجلدوا بالرابح بالشارع.
2: من هم اللي طخوا الجندرمة؟
0: ما عرفنا يا ابو عبد السلام، شكلهم كانوا مكمنين بحدا البيوت المهدومة
3: وضب عليهم الليل وذابوا مثل الملح بالمي.
2: عافي عليهم، لكن السرايا كلها فاعت على البلد. أقولكم روحوا ناموا ببيوتكم والصباح رباح.
1: يلا يلا يا رجال.

0: تعال انت نفر تعال.
1: انا صليت بالجامع ومروح على داري.
2: اكسروا باب اكسروا

0: الحين صفينا الحال، قول اللي عندك يا مهدي.
1: بالأول بدي أسألك يا أبو عبد السلام،
0: ها
1: وكل السهرة ما اهتميت لأول قدحة زناد بالطفيلة بعد رجعة الترك؟
0: ها ما انت عارف الناس تنقل الكلام، والترك يشتروا الذمم بالذهب.
1: عداك العيب يا شيخنا.
0: الحاكم هذا شديد وظالم، إذا حطوا رجلين واحد بالفلقة وسألوه مين المبسوط على ذبحة الجندرمة يحكي كل شيء حتى يخلص من الكرباج.
1: معك حق، فهمت.
0: كفيت ووفيت يا المهدي. أقول لك زيد على نارها حطب، خلها تحرق رجلين الترك بالبلد.

0: ريحوهن وسقوهن مي وهات البارودجان.
1: خليها معي، خليني متسلح فيها.
0: تلفهن الثنتين بشوال وتحفر ليهن وتدفنهن وبارودتك معك.

0: نوفل، هل أرسلت خيل ترى في حقول؟
1: أفندم، يجب أن نعاقبهم حتى بساتين يا حضرة.
0: نوفل،
1: أفندم،
0: أبعد خيول عن حقول طفايلة وبساتينهم.
1: حتى الآن لم نجد طرف خيط في الله.
0: نوفل أفندي، هذه أوامر قيادة في سرايا مآن.
2: شيخ دياب عوران أفندم،
0: أدخله واحد له كعوة.
2: ما هو أربعة؟
0: خمسة كعوة.
2: تمام.

0: محوس. الخيل خيل جندرمة والخيالة طفايلة.
1: يا حي الله عامر.
0: عارف وشو هاي الخيل؟
1: أعطونا إياه الترك.
0: الترك يعطوا العرب خيل؟ وين صارت هذه؟
1: قتلنا خيالتهن وسط الطفيلة وخذينا سلاح.
0: عشتوا عشتوا ما عاش الربي.
1: أدي منك أكثر من عشتوا.
0: وش اللي أدك إياه مني؟

0: يقول ليك لازم تدفعوا بدل الجدرمة اللي انقتلوا وثمن سلاحهم وخيلهم بعد.
1: قول له احنا نفتش معه عن العاصيين اللي قتلوه، اذا عرفناهم نقضبهم ونسلمهم للسراي.
2: قول ليه يشنقهم وسط البلد حتى الناس تخاف.
0: بقول ليك هذا الحكي سمعه زمان برودس.
1: ايه وش خص برودس بالطفيل؟
0: كانوا اليونانيين يقتلوا العسكر ويحطوا الحق على الغجر.
2: اليونان فيها غجر؟

0: شاي من وين؟
1: من الغور. والمي والبريك من خرج البغل بإيدك.
0: قدي أدك بجوز العمالة؟
1: 12 مجيدي.
0: تأخذ الخيل على الغور؟
1: ما حدا يشتريه.
0: ترتاح اليوم وبكرة تجلبهم على سوق الخليل.
1: الخليل؟ هناك؟
0: الخليل أخذوها الإنجليز وما عاد فيها للترك مكان. بيحن على الخلايلة، بيحن على الإنجليز بسروجها.
1: وبعدين؟
0: أنا أخذ الثيران على عيمي أبيع لك إياه، وبس ترجع من الخليل نتحاسب.
1: على بركة الله.

0: هذه مردومة كوم حجار.
1: كوم الحجار هذا الديون بنى منه مدرسة من أول لأبو جديد يا نصار.
0: يدها شغل كثير، خمس عمال ما يفردوا الحجار عن الردم، والأساس أدوا حفر من أول وجديد يا أستاذ.
1: هات من الآخر يا نصار.
0: يا أستاذ صالح هذه بأخذ عليها 20 جنيه من الذهب الشريف.
1: 20 جنيه؟ مهم أولادك ودهم يدرسوا بيها.
0: ترى أنا ما بقبل مجيديات إنحاء سبع ترك ولا ورق، وبعدين إلي شرط.
1: أشرط لشوف.
0: شوف يا أستاذ، أنا مشغول في دارين ببني فيهن مع عمالي، بس أخلص
1: تترك كل البيوت وتبني المدرسة. هذا أبو عبد السلام وصل.
2: اتفقتوا مع نصار؟
0: هلا يا شيخ.
1: بطلب 20 شريفية وده يبلش فيهن بعد ما يبني دارين.
2: يا نصار نعطيك 22 جنيه شريفي وبلش بالمدرسة.

0: مدرسة من اليوم.
1: هيك يا شيخ، صفر البابور ومش على السكة.
0: وبعد المدرسة تبني اللي انهدم من الجامع.
1: ابشر يا شيخ، ابشر ولا يهمك.
2: كنتم مع حد الدقيق.
0: يا عيال، ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 9 ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق 21 أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها أن الإسلام عني بمراحل حياة الإنسان من طفولته ورجولته وكهولته وشيخوخته، فقد قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. وقد قال تعالى عن زكريا: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فهذه طبيعة الإنسان عند تقدم العمر، يهن عظمه وتضعف قوته وحيلته ويفتقر إلى معونة غيره. يقول ابن عباس: أرذل العمر أردأه، فينسى بعد تذكر، ويضعف بعد قوة، ويصبح كلا على غيره. ولقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. جاء الإسلام أيها الإخوة بخلق البر والإحسان للشيوخ وكبار السن ورعاية حقوقهم، وعد هذا الأمر من جليل أعمال البر والصلة. كبار السن لهم فضل في الإسلام ولهم حقوق تحفظ قدرهم، فالخير والبركة في ركابهم. وفي الحديث: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. دخل سليمان بن عبد الملك مرة المسجد فوجد رجلا كبير السن فسلم عليه وقال: يا فلان، تحب أن تموت؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فأنا إذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. أيها الإخوة، يظهر توقيرهم واحترامهم في العديد من الممارسات الحياتية، فمن ذلك أن نبدأ بإلقاء التحية والسلام عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي. بل من إكرامهم الابتداء به وتقديمه في الأمور كلها، كالتحدث والتصدر في المجالس والبدء بالطعام والجلوس وغير ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عنده اثنان بأمر ما بدأ بأكبرهما.

0: سنا وقال كبر كبر. وفي صفوف الصلاة كبير السن ينادى بألطف خطاب وأجمل كلام لا يستخف به ولا يهان. من إكرام الكبير أيها الإخوة الدعاء له بالتمتع بالصحة والعافية وحسن الخاتمة، ومن بر الوالدين الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: أتوجه بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل من موقعه، وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين، فلهم منا كل التقدير والاعتزاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاشية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجدي الحراسيس يبحث مع السفير الباكستاني أوجه التعاون والتنسيق المشترك. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. ويعقد جلالته على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. يشارك بعد قليل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في جلسة نقاشية بعنوان الدبلوماسية الإنسانية لصون القانون الدولي الإنساني التي ينظمها الاتحاد الأوروبي وإيرلندا، ويشارك الأردن في رعايتها إلى جانب الاتحاد الأفريقي والبرازيل وكندا، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعلى هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث وزير الخارجية أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة آفاق زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه في القيادة العامة السفير الباكستاني لدى المملكة خرم سرفاز خان، حيث جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد اللواء الركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الباكستاني في عمان، أكد حرص القوات المسلحة الأردنية على توطيد علاقات التعاون مع نظيرتها الباكستانية. من جانبه أعرب السفير الباكستاني عن تقديره للدور الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدا بدور القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن طرح عطاءات تنفيذ 4 مشاريع لإنشاء مدارس جديدة في محافظات مأدبة والبلقاء وعجلون والعاصمة بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 8,689,000 دينار ضمن المشروعات الممولة من قرض الصندوق الكويتي المرحلة الثانية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وقالت الوزارة في بيان إن هذه المشاريع تأتي في إطار الخطط والبرامج الحكومية لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وانسجاما مع توجهات الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء لإطلاق وتنفيذ مشروعات الأبنية المدرسية في مختلف محافظات المملكة بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير أبنية مدرسية حديثة تلبي احتياجات الطلبة والكوادر التعليمية. دعا الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد زيود العمالة غير الأردنية المخالفة إلى تصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي قررها مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي وتنتهي مع نهاية دوام يوم 30 من أيلول الجاري. وقال الناطق الإعلامي في بيان صدر عن الوزارة إن دوام مديرية العمل يستمر يوميا حتى الساعة 5 مساء بما فيها أيام السبت، وأهاب بأصحاب العمل في القطاعات كافة بمن فيهم أصحاب المنازل تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، تجنبا لوضع إشارة التسفير لكل عامل أو عاملة منزل على الأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل، مشيرا إلى تحرير مخالفة لا تقل
تقل قيمتها عن 800 دينار لصاحب العمل عن كل عامل لديه يضبط بشكل مخالف لأحكام القانون. قالت مديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب

المهني والتقني وتطوير المهارات في وزارة العمل المهندسة هدير العبدالله إن بإمكان المستثمرين في مدينة معان الصناعية التقدم للحصول على حوافز دعم أجور العاملين لمدة 3 سنوات، والتي أقرها مجلس الوزراء عبر شركة تطوير معان وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة لآلية الفروع الإنتاجية. وأوضحت العبدالله أن الدعم التشغيلي للفروع الإنتاجية والمدن الصناعية في محافظات الكرك والطفيلة ومعان يهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة لأبنائها وتحفيز الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي فيها، استجابة للتوجيهات الملكية وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة لهذه المناطق. وبينت أن آلية دعم الفروع الإنتاجية تتضمن حزمة من الحوافز للمنشآت والعاملين تشمل دعم نصف الحد الأدنى للأجور لكل عامل مستفيد وفقا للآلية المعتمدة وتغطية بدل مواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي بقيمة 25 دينارا شهريا لكل منهما، مع إمكانية استفادة المشاريع القائمة من حوافز البرامج أو البرنامج الوطني للتشغيل وفق شروطه، ما يعزز من استدامة فرص العمل ويدعم التوسع في التشغيل. قرر وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين تشكيل لجنتي تفتيش من كوادر الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام لمتابعة حالات هروب العاملات في المنازل. وبحسب بيان الوزارة، وجه القطامين اللجنتين بتكثيف المتابعة من خلال جولات تفتيشية مستمرة صباحية ومسائية لضبط العمالة المنزلية المخالفة. وأكد القطامين أن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من حالات هروب العاملات، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وحماية للعاملات من الاستغلال في سوق العمل. أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدنية الكابتن ضيفالله الفرجات استئناف شركات الطيران الأوروبية لرحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى المملكة في خطوة تعكس عودة النشاط والتعافي لحركة النقل الجوي الدولي في الأجواء الأردنية. وبحسب بيان الهيئة، بيّن الفرجات أن شركة ويز إير الهنغارية ستدشن هذه العودة بتشغيل أولى رحلاتها إلى مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بواقع رحلتين أسبوعيا بعد فترة انقطاع دامت لعدة أشهر. وأشار إلى أن الرحلة الأولى لويز إير ستصل بمعدل حمولة مرتفعة من المسافرين، ما يؤكد حجم الطلب والاهتمام بالسفر إلى المملكة وثقة المسافرين بالوجهات الأردنية، فضلا عن الأثر المباشر لعودة هذه الرحلات على دعم الحركة السياحية والتجارية. وأوضح أن عودة الناقلات الأوروبية ستتواصل، حيث من المقرر أن تتبعها شركة ريان إير باستئناف عملياتها التشغيلية اعتبارا من نهاية تشرين الأول المقبل لتربط الأردن بأربعة وجهات أوروبية رئيسة، الأمر الذي سيسهم في توسيع شبكة الربط الجوي وتقديم خيارات سفر متعددة ومنخفضة التكاليف للمسافرين والسياح. دانت السعودية والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تجدد رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية وأعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمقدسات في فلسطين المحتلة. وشددت الوزارة على ضرورة اضلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. من جهتها، عدت دولة الكويت الاقتحام انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، وجددت موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس المحتلة. ومن جانبه، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاقتحام، مؤكدا أن هذه الممارسات الاستفزازية تؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وفي السياق، أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى أن هذه الممارسات تؤجج مشاعر المسلمين حول العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضلاع بمسؤولياته الأخلاقية
الأخلاقية والقانونية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بدورها استنكرت الجامعة العربية استمرار الاقتحامات والمداهمات وحملات الاعتقال في المدن والبلدات الفلسطينية، وما تشهده بلدة بيدو شمال غرب القدس من اعتقالات وتفتيش وتخريب للمنازل والاعتداء على المواطنين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الجامعة إدانتها إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين ومنع رفع الأذان. رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 152 دولة قرارا بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة. وأكد اليماحي أن هذا التصويت الدولي الواسع يمثل رسالة واضحة برفض محاولات تغييب فلسطين وإسكات صوت شعبها في المنظمة الدولية، وانتصارا لحقها في المشاركة والتمثيل وفق قواعد العمل متعدد الأطراف وقرارات الشرعية الدولية، وأن فلسطين لا يمكن أن تغيب وصوت شعبها لا يمكن أن يحجب، وقضيتها العادلة لا يمكن إسكاتها أو إخراجها من دائرة الاهتمام الدولي، مثمنا مواقف الدول التي دعمت القرار. استشهد طفل فلسطيني في مواصي رفح جنوب قطاع غزة، وشاب آخر متأثرا بجروحه جراء إصابته بطلق ناري في الرأس من طائرة مسيرة كواد كابتر شمال القطاع بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. كما أصيب 7 فلسطينيين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاصة على المواطنين في قطاع غزة. وبحسب وكالة وفا، أصيبت سيدة وطفلة بجروح خطيرة في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، كما أصيب 5 فلسطينيين في حي الأمل غرب خان يونس ومخيم حلاوة شمالي القطاع ومنطقة بلوك 12 شرق مخيم البريج وسط القطاع. واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية الصيادين في عرض البحر من خلال إطلاق النار تجاههم بكثافة لإجبارهم على مغادرة البحر. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية، في أمان الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 21 من أيلول. في مثل هذا اليوم 21 من أيلول من عام 1920 بدأ الكابتن برونتون بتشكيل السرية العسكرية الأولى في الجيش الأردني، والتحق معه الملازم سعيد إسحاقات كأول قائد فئة في تلك السرية في عمان. الكابتن برونتون يعتبر أول قائد دخل إلى منطقة شرق الأردن في عام 1920 للبدء بتشكيل القوات الأردنية التي ابتدأت بتلك السرية التي جرى تشكيلها في مثل هذا اليوم 21 أيلول 1920. في مثل هذا اليوم 21 من أيلول من عام 2011 تحدث جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مخاطبا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 66 بقوله: يعمل الأردن أيضا إلى جانب شركائه للتصدي لخطر عالمي آخر، وهو الأثر السلبي الهائل للصراع الإقليمي والأزمة الجوهرية التي تمثل العامل الأكبر والأوحد المؤدي للانشقاق وعدم الاستقرار، وهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إننا نقف اليوم أمام طريق مسدود، وقد فشلت الفرص التي توفرت قبل عام للتحرك قدما لإنهاء الصراع بشكل حاسم في كسب الزخم، فتوقفت المفاوضات ووصلت حالة الإحباط إلى ذروتها. وحتى لحظة حديثي إليكم هذه لا يزال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يجري على قدم وساق، مخالفا لكل قانون دولي ومعاندا لكل احتجاج دولي قوي ضده. وأقتبس، والكلام لجلالة الملك عبد الله الثاني، وأقتبس عن جدي هنا قوله: إن هناك رابطا مقدسا يربط المسلمين في كافة أنحاء الأرض بهذه المدينة المقدسة. ولا تسعفني الكلمات في وصف الأزمة التي يمكن أن تنتج عن الضرر الذي قد يقع على الأماكن المقدسة بالنسبة لأي دين، أو عن الجهود الهادفة إلى محق الهوية العربية للقدس الشرقية. وننوه هنا أيضا إلى تلك التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن القدس والحفاظ عليها عربية، خاصة خلال حرب فلسطين عام 1948.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثير

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: تقديم آيات الجدي.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن فقر الدم عند الأطفال. بيسعدنا نستضيف وبعد الفاصل الرائد الطبيب سليمان داود الجعافري أخصائي أمراض دم وأورام وزراعة النخاع من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفنا اليوم داخل الاستوديو الرائد الطبيب سليمان الجعافري. بداية دكتور يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساك يا ست آيات، وكل الشكر إليك ولإذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على هاي اللفت الجميلة والاستضافة الجميلة، إن شاء الله يا رب يكون فيها قدر من المعلومات المفيد لجمهورنا ولمستمعينا.
0: أكيد إن شاء الله. دكتور، يعني موضوع حلقتنا اليوم عن فقر الدم عند الأطفال، لو نبدأ حديثنا بتعريف المستمعين بشو المقصود بفقر الدم عند الأطفال؟
1: بداية ستي، فقر الدم هو عبارة عن أحد الأمراض أو أحد الاضطرابات الدم الشائع عند الأطفال، واللي كثير بنواجهها سواء كانت عيادات الطب العام، عيادات الاختصاص، أو حتى عيادات الطوارئ. وللأسف هاي يعني بتشكل مشكلة للأهل، لأنها بتفقد تركيز الطفل، ممكن تأثر على تحصيله الدراسي، وممكن تأثر على نشاطه اليومي. بشكل مبسط، فقر الدم هو عبارة عن نزول كريات الدم الحمراء أو خضاب الدم أو مادة الهيموغلوبين المتعارفة عند الناس بشكل أقل من المعدل الطبيعي لعمر الطفل. وهنا بدنا نفرق بينها وبين البالغين، أنه في البالغين في نسبة محددة لخضاب الدم أو الهيموغلوبين، يعني نسبة معينة إذا بنزل عنها أو بكثر عنها ممكن تأثر على الجسم. بينما بالأطفال هون بيعتمد كل نسبة هيموغلوبين حسب عمر الطفل، يعني حديث الولادة بيختلف عن عمر 6 أشهر، بيختلف عن عمر السنة، وبيختلف عن عمر 3 سنين وهكذا.
0: نعم، يعني دكتور مش كل انخفاض يعني فقر دم.
1: طبعا مش كل انخفاض يعني فقر دم، يعني انخفاض على عمر معين ممكن يكون حد الطبيعي، فإحنا عندنا رينج من كذا لكذا حسب عمر الطفل، طبعا حسب جنسه إذا كان ذكر أو أنثى.
0: نعم. طيب دكتور، يعني كثير من الأهل لما بيسمعوا إنه ابنهم عنده فقر دم مباشرة، يعني فقر الدم عند الأطفال إله أنواع وأسباب ولا طبعاً يعني أسبابه مختلفة؟
1: لا طبعا، هلا فقر الدم إله أنواع وله أسباب كثيرة، ومش كل فقر دم بيشبه الثاني.
0: نعم.
1: بداية أشهر نوع وأكثر نوع ممكن اللي يواجهنا له فقر الدم الناغزل الناتج عن نقصان في العناصر المهمة أو المعادن المهمة لتكوين كرات الدم الحمراء، وزي ما حكينا اللي هي مادة الهيموغلوبين. ومن أشهرها اللي هو فقر الدم الناتج عن الحديد أو عن مادة البيتولف أو حتى عن الفوليك أسيد أو حمض الفوليك. برضو في عنا نوع ثاني اللي هو فقر الدم الناتج عن تكسر الدم أو اللي بنسميه بمصطلح علمي فقر الدم الانحلالي، وهنا بكون عندك مشكلة أصلا في كرات الدم الحمراء، مشكلة جينية، مشكلة وراثية، بتخلي عمرها الطبيعي اللي هو المفروض يكون 120 يوم بتخلي عمرها الطبيعي أقل من 120 يوم، فأي مؤثر أو أي مؤثر خارجي ممكن يعمل لها تكسر ويخليها عرضة أنه ينقص عند هاي الطفل. ومن أشهر مثال عليها اللي هو مرض التفول، بكون عندك مشكلة في خضاب الدم أو مادة كرات الدم بسبب نقص مادة أو إنزيم الجي 6 بي دي المسؤول عن مضادات الأكسدة في الجسم، فأي مؤثر يعمل على أكسدة الدم يؤدي إلى نقصان كريات الدم الحمراء.
0: نعم. طيب دكتور، لو نحكي عن الأسباب الأكثر شيوعا لفقر يعني فقر الدم عند الأطفال،
1: هلا زي ما حكينا أكثر سبب شيوعا اللي هو سوء التغذية، يعني فقر الدم الناتج عن سوء التغذية أو فقر الدم الناتج عن نقصان عناصر تكون الدم، هذا أكثر سبب. فمثلا الطفل حديث الولادة مثلا بيكون اعتماده الكلي على الرضاع سواء كانت طبيعية أو

0: صناعية.
1: رضاعة صناعية، وعدم وجود مكملات غذاء، سواء كانت الأم بالرضاعة الطبيعية وكان أصلا عندها فقر دم، أو الصناعي وحليب البقر وعدم وجود مكملات الحديد، قد تؤدي عرضة إلى أن الطفل يكون عنده فقر دم. لهالسبب إحنا بننصح بتعويض الحديد، مادة الحديد ومادة الفيتامينات في الرضاعة الطبيعية من الولادة،
0: نعم
1: وفي الرضاعة الحليب الكاوز ميلك أو حليب الصناعي ممكن بعد 4 أشهر. برضو كمان ممكن يكون سببها مش تغذية، ممكن الطفل تغذيته منيحة أو حتى أنه نظام الأكل اللي عنده ممتاز، ولكن سوء امتصاص، وهي بنواجهها بمرضى الجهاز الهضمي. لهيك مجرد ما أنه نلاقي الطفل أنه ما بتستجيب للحديد أو ما بيستجيب للأدوية اللي بياخذها، مباشرة بنحولهم للجهاز الهضمي حتى نشوف إذا في
0: مشكلة
1: أي
0: في
1: مشاكل
0: الامتصاص.
1: بالامتصاص.
0: نعم
1: كمان ممكن يكون مشكلة الدم هي مش تغذية، يعني مشكلة الدم نفسها مشكلة جينية، اللي هم مرضى مثلا الثلاسيميا، مرضى فقر الدم المنجلي، هذول أمراض وراثية ممكن تكون سبب في فقر الدم.
0: نعم
1: وآخر سبب وهو أشهر ممكن سبب بنلاقيه بالقصور نخاع العظم أو الأمراض الوراثية اللي بسببها نفس مصنع الدم ونفس مصنع نخاع العظم ما بقدر ينتج كريات دم بيضاء ولا كريات دم حمراء، فبسبب عندي مشاكل منها أحد أسبابها فقر الدم.
0: نعم يعني دكتور نقدر نحكي إنه نقص الحديد هو الأكثر شيوعا
1: نعم
0: وانتشارا.
1: نعم نقص الحديد هو أكثر سبب انتشارا لفقر الدم عند الأطفال،
0: نعم
1: ويمكن بس حتى مش عند الأطفال، حتى عند
0: البالغين.
1: البالغين. نعم
0: نعم طيب دكتور، يعني أحيانا الأهل ما بيلاحظوا إنه في عند أطفالهم مشكلة إلا بعد فترة، شو الأعراض اللي بتساعدهم أو العلامات اللي ممكن تبين للأهل إنه طفلهم بيعاني من
1: فقر دم.
0: فقر دم؟
1: تمام. هلا أعراض اللي بشوفها الأهل ممكن تكون يعني مش واضحة كثير ومختلفة بين طفل إلى آخر،
0: نعم
1: لكن يعني معظم الأعراض اللي بيجوا الأهل بيشكوا منها، أول شكوى بيجوا والله دكتور ابني شاحب، هاي أول شكوى ممكن نسمعها، وابني مثلا وجهه أصفر، فشحوب الوجه وتغيره عن اللون الطبيعي اللي هو المعروف اللي هو اللون الوردي ممكن يعمل لك هاي مشكلة الأهل ويخليهم يسارعوا في استشارة الطبيب.
0: نعم
1: برضو كمان نقص التركيز، بتلاقي الطفل بالمدرسة ما عنده تركيز، تحصيله الدراسي بلش ينزل، بتلاقي الطفل دائما دائما مشوش، هاي أحد الأعراض اللي ممكن تلاحظها. برضو كمان الدوخة المتكررة
0: نعم
1: والدوار، خفقان القلب خاصة عند وجود جهد، مثلا الطفل بيلعب بيركض بتلاقيه دائما دائما عنده خفقان أو تعب رئوي. هذول أشهر الأعراض أو أشهر الشكوى اللي ممكن نشوفها بعيادات أمراض الدم وفقر الدم.
0: نعم
1: ولكن في أعراض ممكن تكون أخطر، يعني مش كل فقر دم هو عبارة عن شحوب، لكن في بعض الأعراض مثل اليرقان أو اصفرار العينين أو اصفرار مقلة العينين،
0: نعم
1: هذا بيعنيك أنه تحلل، وجود دم في البول، وجود مثلا آلام بالمفاصل، آلام بالعضلات، آلام مثلا بالعظم نفسه، وجود خدمات تحت الجلد، هذا الأعراض هاي بتكون أكثر خطورة، وهنا بنكون شاكين مش مشكلتنا تغذية، لا ممكن تكون مشكلة بنخاع العظم نفسه أو مشكلة خارج التغذية.
0: نعم طيب دكتور، بما أنك تتحدث عن الغذاء للطفل، شو الأطعمة اللي بتنصح فيها الأهل حتى يعني يصير في عندهم وقاية لأطفالهم من أنه يصير عندهم فقر دم؟
1: تمام. هلا احنا ما بنحب اي يعني نبعد غذاء عن غذاء، بالعكس كل الاغذيه ممكن تحتوي على معظمها، اللي ما بيحتوي على الحديد بتلاقيه بيحتوي على البي 12، اللي ما بيحتوي على البي 12 بيكون يحتوي على الزنك، فكل الاغذيه بشكل متوازن احنا بنحبها، لكن مجرد ما الطفل يبلش بعمر النمو بنحفز على الاغذيه اللي فيها ماده الحديد، واشهر اشهر غذاء ممكن نلاقيه غني بالحديد اللي هو اللحم الحمراء.
0: نعم
1: تمام. وبرضه كمان في عندنا الخضروات ذات الاوراق الخضراء مثل السبانخ،
0: سبانخ.
1: السبانخ ممكن تلاقي مثلا الفلفل الاخضر، يعني هذول الاطعمه غنيه كثير بماده الحديد. برضه كمان السمك اذا كان ممكن نقص الدم يكون سبب بي 12، فبنحفز على المواد اللي تحتوي على الاسماك.
0: نعم
1: فمعظم الاطعمه اللي ما بتحتوي على حديد ممكن تحتوي على ماده ثانيه تساهم في رفع دم الدم ورفع الدم في الطفل.
0: نعم طيب دكتور، يعني الحليب اللي بيتناولوه الطفل يعني الأطفال بكميات كبيرة ممكن يكون له علاقة بنقص الحديد ولا ما دخل؟
1: نعم. هلا الحليب نفسه ممكن ما يحتوي على مادة الحديد، يعني ما يكون احنا بنسميه المدعم، فخاصة إذا كان حليب يعني من شركات لا تحتوي على دعمها في الحليب، فاحنا بنحاول قدر الإمكان متى ما بلشت الأم بالرضاعة تفحص الحديد عندها وتحاول قدر الإمكان أنها تكون غنية بمادة الحديد حتى ما تنقل فقر حديد منها للطفل. لكن في حال أنه الأم ما قدرت أنها تستمر بالرضاعة الطبيعية، فبننصح إذا أخذ الطفل حليب البقري أو حليب الصناعي أنه يكون معه مادة الحديد.

0: وهذا إذا كان الحليب مدعم. إذا كان حليب مش مدعم، لكن إذا حليب مدعم فمعظم الشركات بتحط نسبة الحديد بكميات قليلة لحد ممكن أنها تكفي لعمر السنة أو السنتين.
1: نعم. طيب دكتور، يعني متى الأهل لازم يطلبوا فحص دم لطفلهم؟ وفي فئات عمرية بتطلب يعني لازم فيها إجراء فحص الدم بشكل روتيني ولا؟
0: نعم، هلأ إحنا فحص دم بشكل روتيني لا ما فيه. إحنا مجرد ما الأم أو الأهل يلاحظوا في عندك أعراض اللي ذكرناها، سواء شحوب أو مثلا عدم تركيز أو خمول متكرر، ممكن الأم تطلب فحص على أي عمر، ما في عندها أي مشكلة. لكن يعني البرنامج الوطني الأردني للمطاعيم يعني عمل زي ما يقولوها سكرينينج، أو عمل يعني استدي أو السكرينينج على مرضى فقر الدم على عمر 10 أشهر. فأي طفل بالطعم عمر 10 أشهر بيعملوا له فحص كريات دم الحمراء حتى يشوفوا قديش نسبتها وهل هو قابليته لفقر الدم عالية أو قليلة.
1: يعني دكتور بعد إجراء هذا المطعوم ولا قبل؟
0: لا، قبل إجراء المطعوم. فالطفل ما بيطعم إلا إنه يأخذ هذا، وهو طبعا هذا ما بيأثر على المطعوم، هو بيأخذ المطعوم سواء عنده فقر دم أو ما عنده فقر دم،
1: بس للإطمئنان.
0: بس لكن زي ما بيعكوهم وعملوها زي سكرينينج، يعني إطمئنانا على صحة الأطفال على عمر 10 أشهر.
1: نعم. طيب دكتور، لما بيظهر عند الطفل إنه بيعاني من فقر دم، شو الفحوصات اللي بيعتمد عليها الطبيب حتى يعرف السبب؟
0: هلأ معظم الأطباء حتى يصلوا لتشخيص فقر الدم تقريبا إذا في 3 فحوصات رئيسية، يعني إذا بنطلبوا تقريبا 70% من فقر الدم ممكن أنه يتشخص. أول فحص اللي هو تعداد كريات الدم بشكل كامل، وهو بيعتمد على كريات الدم البيضاء، كريات الدم الحمراء أو الصفائح. وبرضو كمان بعطيك إذا نسبتها بالدم منخفضة أو عالية. الفحص الثاني اللي هو عامل التكسر أو عامل الانكسار أو ريتيك كاونت احنا بنسميه، وهذا بعطيك لمحة بسيطة عن صحة نخاع العظم إذا أنه سليم أو مش سليم. والفحص الثالث وهو يعتبر أهم فحص صراحة في فقر الدم اللي هو صورة الدم أو البلود فيلم، وهي أنه شريحة بقراها طبيب مختص بالمختبرات، طبيب له خبرة بهاي الأمراض، وبشوف كرات الدم الحمراء شكلها، عددها، حجمها، وكل مرض له شكل معين. يعني مثلا مرضى الفقر الدم الانحلالي اللي بسبب المنجلي أو التلاسيميا بيكون لها شكل معين، شكلها زي المنجل، فهو طوال بيرن على التليفون بيقولنا هاي الشريحة تحتوي على كريات دم منجلية الشكل، فننصحكم بعدين تعملوا فحص لفقر الدم المنجلي اللي هو بنعمل له الهيموغلوبين الكتروفريسيس أو قديش نسبة الهيموغلوبين في هاي العينة.
1: نعم. طيب دكتور، لما إذا كان عند الطفل عندي نقص حديد،
0: تمام،
1: بيكفي إنه أنا أمشي على نظام غذائي بيحتوي الأكل اللي يعني اللي بيعطيه فيه حديد، ولا لازم أنا أعطيه مكملات؟ يعني دائما بيحتاج ياخذ مكملات ولا؟
0: تمام. هلأ بيختلف عندي حسب نسبة الحديد. إحنا أول مرة نعمله فحص، مثلا فحص الدم العادي، وبنشوف قديش نسبة الخضاب بالدم الهيموغلوبين. إذا كانت نسبة مقبولة ومسموح فيها بالنسبة لعمر الطفل، وكان مستوى الحديد عنده هنحكي بوردر لاين على الحد الطبيعي، لكن الأقل من الحد الطبيعي بشكل بسيط، ممكن المكملات الغذائية زي ما حكينا اللي هي اللحوم أو المادة الخضراء أو مثلا البقوليات اللي تحتوي على الحديد. لكن والله إنه إذا لقينا دم الطفل نازل بشكلات كمية، مثلا لقينا دمه 9 أو 8 ونسبة الحديد عنده تقارب 1 أو 2، هون بحتاج مكملات غذائية. ومش كل المكملات الغذائية أو مكملات الأدوية ممكن أن تنفع مع الطفل. فحتى أنه إذا أعطيناه مثلا مادة الحديد بالفم وعطينا المكملات الغذائية بالفم، مش كلها ممكن تزبط، فممكن مرات يحتاج الطفل إلى مكملات بالوريد، وممكن يحتاج حتى نقل دم. فكل حالة بتختلف عن الثانية، لكن بشكل عام الغذاء هو جزء أساسي من العلاج ولكن ليس كل العلاج.
1: نعم. طيب دكتور، لو نحكي عن خطورة إعطاء الحديد للأطفال من دون تشخيص أو لجوء للطبيب، يعني بدون استشارة طبية.
0: والله أنا الصراحة السؤال هذا عجبني بطريقة ثانية، إنه خطورة إعطاء الحديد مش بمادة الحديد نفسها، الخطورة إني أنا أعطي مادة الحديد للتشخيص غلط. يعني أنا مش الفكرة أني أعطي حديد لأي مريض فقر دم، لكن في عندي بعض الأمراض إذا بعطيها كميات حديد كبيرة ممكن أنا أضرها بزيادة. يعني فرض لنا أنا مريض مشخصه فقر حديد لمدة سنة وقاعد بتعالج لمدة سنة ومش مستجيب، وبتفاجأ بعد ما راجع طبيب المختص طبيب الدم أنه بتفاجأ له هو مرض ثلاسيميا، فأنا ضريته بزيادة لأنه مرض الثلاسيميا ممنوع ياخذ حديد أصلا. وتقريبا فقر الدم والثلاسيميا تشخيصهم واحد، تقريبا نفس الأعراض بيجوا فيها، وحتى الفحص الدمي تقريبا نفس الإشي، إلا بفحوص معينة أو مثلا بفحوصات مختبرية معينة ممكن تفرق بين الثلاسيميا وفقر الدم. فإعطاء الحديد دون تشخيص قد يضر الطفل من مبدأ أنه تشخيصه خطأ، وممكن يضره، لكن اعطاء الحديد بشكل كميات بسيطة بس

0: انه تعويض للمكملات الغذائية ما في اي مضار، لكن الخوف انه يكون تشخيصك خطأ.
1: نعم. طيب دكتور، في انواع لفقر الدم مرتبطة بالوراثة عند الاطفال ولا ما
0: نعم.
1: دخل الوراثة بفقر
0: لا
1: الدم؟
0: طبعا فيه. لا هلا معظم الامراض الوراثية بتجي بسبب قصور في نخاع العظم، ففي عندك قصور نخاع العظم الوراثي اللي بيسبب لك امراض مش بس فقر الدم، بيكون عندها مرافق لها نقص كريات الدم الحمراء ونقص كريات الدم البيضاء والصفائح، ومنها
1: نعم.
0: قصور نخاع العظم اللي بيحتاج طبعا زراعة نخاع. لكن في بعض الأمراض الوراثية، وهاي يمكن البرنامج الوطني الأردني يعني بيهتم في مرضى الثلاسيميا، ولهالسبب بيعملوا فحص ما قبل الزواج حتى يحددوا أنو منهم حامل المرض وأنو منهم مصاب وشو حالة الأطفال بعد الزواج راح تكون.
1: نعم.
0: ويمكن بالأردن كمان عندنا أكثر من مركز لمعالجة الثلاسيميا ومعالجة فقر الدم المنجلي، وحتى مرضاهم يعني بيكونوا عارفينهم وعارفين شو الأدوية اللي بياخذوها وعارفين شو طريقة العلاج المتبعة لهم. فالأمراض الوراثية نعم موجودة، وهي أحد أسباب فقر الدم ومنتشرة بشكل كبير، والحمد لله يعني قادرين على
1: السيطرة
0: المتابعة
1: عليها.
0: والسيطرة عليها بالأردن.
1: نعم. طيب دكتور، يعني بالنسبة للأطفال اللي بيعانوا من فقر الدم بشكل متكرر أو ما بيتحسنوا رغم العلاج، متى بيستدعي الأمر إنهم يراجعوا اختصاص أمراض دم؟
0: تمام. هلا فقر الدم اللي الطبيب العام بيقدر انه يعالجه هو نفسه، ما يعني خلص بيكتفي بعلاجه وما بيحوله لطبيب مختص، سواء كان طبيب امراض دم او طبيب اطفال. لكن انا لقيت انه الطفل بيعاني مثلا انه من نزول خضاب الدم او الهيموغلوبين، وانا اعطيته كميه الحديد بشكل كافي وبشكل مستمر، وتاكدت انه الطفل نفسه ملتزم بالعلاج والجرعه كافيه وكل امور كافيه، ولقيت انه ما في تحسن. بهاي الحاله انا بخطر في بالي سؤالين، اما انه انا الطفل نفسه مش تشخيصه شخص تشخيصه فقر الدم الناتج عن الحديد، بكون تشخيصي شيء ثاني، او انه انا عندي زي ما حكينا قبل سوء امتصاص لماده الحديد اللي بعطيها، فبستدعي اني اعطيه طريقه ثانيه للعلاج، وهاي متبع عند اطباء الاختصاص انه الطبيب العام ما بيقدر يتعامل معها. فوجود انه الطبيب العام هو الصراحه بشكل مهم وبشكل مباشر ممكن هو يحدد نوعيه العلاج، وممكن يحدد شو الطريقه اللي ممكن يحول فيها الطفل لطبيب الاختصاص.
1: نعم. طيب دكتور، لو انترك فقر الدم بدون علاج ممكن يأثر على نمو الطفل وتطوره الجسدي والعقلي؟
0: طبعا اكيد. هلا احنا حكينا انه كرات الدم الحمراء وظيفتها الرئيسيه حمل الاكسجين ونقله الى خلايا الجسم والى باقي الانسجه،
1: نعم.
0: وزي ما عرفنا انه لنمو الطفل بحتاج للاكسجين، ونقص الاكسجين يؤدي الى قصور في نمو الطفل. فاذا الهيموغلوبين او اذا كانت قوه الدم عند الطفل منخفضه، اكيد نسبه الاكسجين بدها تكون منخفضه، اكيد نمو راح يكون منخفض. ومن الامثله كمان اللي عندنا اللي هو التركيز الذهني، معظم
1: نعم.
0: الاطفال بسبب نقص الاكسجين وبسبب نقص المكملات الغذائيه وبسبب التعب العام والاجهاد العام بسبب فقر الدم ينقصهم التركيز وينقصهم التحصيل الدراسي، وهاي يعني صراحه بنلاحظها اكثر سبب، وحتى مرات اكثر من الشحوب نفسه سبب لانه مراجعات عيادات امراض الدم.
1: نعم دكتور، لو في نصيحة اليوم بتقدمها لكل الأمهات والأبهات اللي بيسمعونا اليوم عن كيف يعملوا وقاية لأطفالهم من إنهم يتعرضوا لفقر الدم؟
0: طبعا هم نصيحتين انا بصراحه بحب اوجههم للاهل وللامهات بشكل عام. اول نصيحه اللي هي الوقايه خير من قطار علاج، فالتغذيه السليمه، اعطاء المكملات الغذائيه للطفل خاصه بالسنوات الاولى من الحياه او سنوات الام من عمر الطفل، الاستمرار بالرضاعه الطبيعيه، الام نفسها تتاكد انه نسبه الحديد عندها ممتازه، نسبه البي 12 عندها ممتازه، ادخال الطعام الصلب بعمره المناسب اللي هو تقريبا من عمر 4 أشهر ل6 أشهر، وخاصة الأطعمة الغنية بمادة الحديد، هاي بتساهم قدر الإمكان على تجنب فقر الدم أو تخفيف من أعراضه. النصيحة الثانية اللي أنا بتبعها للأهل إنه مش كل فقر دم هو حديد، وليس كل فقر دم هو سوء تغذية، بالعكس في بعض أنواع فقر الدم علاجها مطول وتحتاج إلى علاج نحكي ممكن تكون توصل لزراعة نخاع. فأنت متى ما لاحظت على طفلك أعراض غريبة، أعراض لا تشابه فقر الدم العادي، أنا بنصح في استشارة أقرب طبيب إليك، وحتى لو كان طبيب عام ممكن هو كمان يكون عنده الحل ويحولك لطبيب اختصاص.
1: نعم. يعني الرائد الطبيب سليمان الجعفري، بدي أشكرك دكتور ريام على
0: شكرا.
1: وقتك وجهدك وكمية المعلومات اللي قدمت لنا إياها، بتطمن وبتريح دكتور.
0: شكرا لك ستايات، وأنا والله مبسوط بهاي المقابلة الرائعة، ويا رب يكون فيها يعني استفادة للجمهور
1: أكيد
0: والمستمعين إن شاء
1: أكيد
0: الله.
1: إن شاء الله. شرفنا دكتور، أهلا
0: شكرا
1: وسهلا.
0: لك، شكرا لك ستايات، شكرا لك.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، ومن البث المباشر محمد الزعبي، ومن مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامل. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله تعالى نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ والذي يأتيكم على أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

تحياتي لكم أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم. أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التوعوية التثقيفية التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الحرائق المنزلية، فكونوا معنا.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونبدأ هذه الحلقة بالحديث عن الحرائق المنزلية التي يتم التعامل معها من قبل الطواقم المتخصصة في مديرية الأمن العام وذراعه الإنساني الدفاع المدني. الحرائق المنزلية التي تستجيب لها طواقم الإطفاء المتخصصة على مدار الساعة وبشكل يومي، للأسف يتم التعامل مع الحرائق المنزلية وينتج عنها الإصابات وأحيانا لا قدر الله ينتج عنها الوفيات. لكن أحببنا في هذه الحلقة أن نتحدث عن أهم النصائح والإرشادات والخطط التوعوية التثقيفية الإعلامية التي أحببنا أن نوصلها لكافة الأخوة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي، بحيث يكون المواطن الأردني وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الطهور يدا واحدة مع مديرية الأمن العام وشريك حقيقي معنا لنتلافى هذه الأخطاء وهذه الأخطار التي قد تنتج عن بعض الأشخاص أو قد تنتج من خلال أخطاء بسيطة داخل المنزل نستطيع أن نتلافاها، لأنه في لحظة سهو أو لا قدر الله أو إهمال غير مقصودة قد يتحول هذا الأمان إلى خطر يهدد حياة أرواح لهم معزة في قلوبنا جميعا. فالحرائق المنزلية ليست مجرد أرقام في التقارير الإخبارية، بل هي مآسٍ يمكن تجنبها بوعي بسيط وخطوات وقائية سهلة. فالوقاية هي الغاية التي نبحث عنها دائما في مديرية الأمن العام، وبالتالي نريد أن نحقق الغاية التي دائما نحرص عليها وهي

أن يكون المواطن الأردني لديه قدرة كبيرة على حماية نفسه وأهله وأسرته وممتلكاته من كافة الأخطار التي قد تواجهه لا قدر الله، وهذا لن يتحقق إلا بالتقيد بكافة النصائح والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، لا سيما في مديرية الأمن العام وذراعه الإعلامي إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، من خلال التقارير التوعوية، التقارير الإعلامية، التقارير التلفزيونية والإذاعية، وأيضا غيرها من التقارير الصحفية المختلفة، وعبر كافة وسائل الإعلام وبشتى الطرق المختلفة لتصل إلى كل مواطن ولكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، بحيث يكونوا جميعا بأمن وأمان بعيدين عن هذه الأخطار التي قد تنتج لا قدر الله عن الحرائق المنزلية المؤسفة والمفجعة والمؤلمة، والتي يتم التعامل معها على مدار الساعة من قبل الطواقم المتخصصة في مديرية الأمن العام. وأيضا هنالك أحيانا يكون عدة أسباب لوقوع هذه الحرائق، منها الأعطال والأحمال الكهربائية الزائدة، مثل استخدام توصيلات كهربائية رديئة الجودة أو تحميل المقبس الواحد أكثر من طاقته عبر تشغيل أجهزة عالية الاستهلاك معا كالمكواة والسخان والمدفأة وغيرها من الوسائل الكهربائية المختلفة التي قد يتم استخدامها على مدار الساعة أو لفترات طويلة، أو يتم استخدامها على توصيلات رديئة النوع، وبالتالي هذه في أي لحظة من اللحظات قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق. سنتحدث بإذن الله تعالى عن تفاصيل أكثر وعن أسباب أخرى يتم التعامل معها وتكون من مسببات هذه الحرائق، لكن بعد هذا الفاصل لا تبتعدوا أعزائي المستمعين.

حياكم الله أعزائي وحبايي المستمعين، ونكمل هذه الحلقة بأهم النصائح والإرشادات عن الحرائق المنزلية وكيف نتلافاها. فكنا نتحدث قبل قليل عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع هذه الحرائق، فتحدثنا عن الأعطال والأحمال الكهربائية الزائدة. فأيضا من الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع مثل هذه الحرائق وهي أخطاء المطبخ أو حتى عبث الأطفال، فترك الزيت على النار دون مراقبة أو تسرب الغاز من الإسطوانة أو الخرطوم التالف، بالإضافة إلى ترك العبوات المضغوطة أو الولاعات في متناول أيدي الأطفال تعتبر من مسببات الحريق. فكان هنالك العديد من الحرائق التي تم التعامل معها من قبل الطواقم المتخصصة لدينا في مديرية الدفاع المدني من خلال طواقم الإطفاء المختصة، وكان سببها عبث أطفال سواء ترك الولاعة قريبة من الطفل أو حتى أعواد الكبريت، والطفل دائما لديه الرغبة في استكشاف الأشياء، وبالتالي كانت هنالك العديد من الأسباب التي أدت للأسف إلى الإصابات وإلى الوفيات وإلى الحرائق المفجعة والمؤلمة والمحزنة. وبالتالي علينا أن نكون أكثر وعيا، أكثر إدراكا، أكثر معرفة، أكثر ثقافة وقائية بالابتعاد عن هذه التصرفات الخاطئة، وأيضا أن نكون يعني دائما حريصين كل الحرص على تفقد الخراطيم الواصلة ما بين الإسطوانة، وأيضا غاز الطباخ لا يكون فيه أي تشققات انثناءات أو أي تسريبات. وعند استبدال الإسطوانة يا حبذا أن يتم استبدال مانعة التسرب وهي الجلدة عند استبدال الإسطوانة، حتى لا قدر الله لا تؤدي إلى تسرب هذا الغاز الذي قد يؤدي إلى اندلاع الحريق في أي لحظة من اللحظات. وبالتالي نحن نعول على وعي مواطننا، وأيضا يجب أن يكون هنالك خطوات للوقاية والسلامة، وبالتالي هذا لن يتحقق إلا بتطبيقها وتنفيذها من خلال المواطنين الأعزاء، وهي إجراءات بسيطة لو طبقناها لقللنا نسبة الحوادث بدرجة كبيرة جدا. ففي المطبخ يجب أول شيء أن لا نترك الطهي دون مراقب، وأن نتفقد خرطوم الغاز ومانعة تسرب الجلدة دوريا، وأن نبقي الصمام مغلقا عند عدم الاستخدام أو عند الخروج من المنزل. وأيضا في الشبكة الكهربائية تجنب الشواحن والتوصيلات المقلدة التقليدية والتي تكون رديئة النوع، ولا نترك الأجهزة الشاحن كالواتساب والهواتف على الأسرة أو السجاد أثناء شحنها، لا قدر الله ممكن أن يكون هنالك أي خلل كهربائي، وهي بيئة محببة ومحفزة وتؤدي إلى التفاعل مباشرة مع هذه النيران. وأيضا من إجراءات السلامة العامة وأيضا توفر معدات السلامة المنزلية، يجب أن يتوفر في كل منزل طفاية حريق يدوية، يفضل طفاية البودرة الجافة مع معرفة كيفية استخدامها وتركيب إذا كان هنالك من أراد أن يحقق كافة متطلبات السلامة العامة، تركيب كاشف الدخان الذي يعتبر الجندي المجهول للإنذار المبكر. وأيضا إذا اندلع الحريق لا قدر الله في أي لحظة من اللحظات داخل المنزل، ما هو المطلوب منا أو ما هو التصرف السليم عند حدوث الحريق؟ لا قدر الله إذا اندلع حريق بسيط أو تصاعد دخان في المنزل، ما هو التصرف الصحيح لإنقاذ الأشخاص أو لإنقاذ الشخص نفسه للتعامل مع هذا الموقف دون هلاك أو ارتباك؟ فبالتالي أولا الهدوء والتصرف السريع هما مفتاح النجاح، والتعامل مثلا مع حريق الزيت في المطبخ، هذه من الحوادث المتكررة، عند التعامل مع حريق الزيت في المطبخ يعني هنالك تحذير هام دائما نؤكد عليه، وهو أن لا نستخدم الماء أبدا لإطفاء حريق الزيت، لأن الماء يزيد مع اشتعال الزيت وتطايره. التصرف الصحيح هو غطاء المقلاة بغطاء معدني أو استخدام غطاء غير مبتل لتغطيتها وحجب الأكسجين عنها، وهي أن نقطع الأكسجين. إذا وضعنا الماء قمنا بمكافحة ذلك الحريق بالماء، بل تزداد النيران وتشتعل وتزداد ألسنة اللهب، وبالتالي نريد من ذلك استخدام أشياء تمنع الأكسجين وتحجبه بالكامل، ثم إغلاق مصدر الغاز. وأيضا إذا كان هنالك تسرب الغاز واشتم الشخص رائحة الغاز، أبدا أن لا يقوم بهذا التصرف، أن لا يشعل أي شيء سواء كان مفتاح كهربائي أو حتى ولاعة أو أي كان، حتى لو شرارة بسيطة يجب أن لا تكون في المنزل، لأنها تؤدي مع تسرب الغاز إلى وقوع الحريق، حتى أن لا نجري أي اتصال داخل المكان الذي فيه تسرب الغاز، حتى استخدام الهاتف النقال لنقولها، أحيانا الهاتف النقال قد يؤدي لا قدر الله إذا تم استخدامه إلى اندلاع الحريق داخل المنزل، مباشرة الذهاب إلى فتح النوافذ للتهوية فورا وإغلاق صمام الإسطوانة، وفي حال يعني اندلع حريق لا قدر الله في وانتشر الدخان، ما هي الإجراءات إذا كانوا الأشخاص محاصرين داخل المنزل؟ الانخفاض أرضا والزحف، لأن الدخان والغازات السامة تتصاعد للأعلى والأكسجين يكون قريبا من الأرض، وأيضا استخدام قطعة
قماش رطبة على الأنف والفم إن أمكن لحين الخروج من المنزل. لكن دائما خطة الإخلاء يجب أن يتدرب عليها كل شخص منا، أن تكون ثقافة فيه، في نفسه، في عاداته، في تقاليده، في معتقداته، بحيث إذا كان هنالك أي حريق أن يقوم بالخروج هو ومن معه من أفراد الأسرة فورا دون التفكير في إنقاذ الممتلكات، والاتصال عند الخروج مباشرة والاتصال مع رقم الطوارئ الموحد 911 عندها تتحرك الطواقم المتخصصة في مديرية الدفاع المدني للوصول إلى موقع الحريق. وبالتالي نريد منكم جميعا أن تكونوا أكثر وعيا، أكثر إدراكا، أكثر معرفة بتطبيق هذه القواعد، هذه التعليمات، هذه الإرشادات، هذه النصائح، بحيث يكون كل مواطن وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي على قدرة عالية من الوعي والثقافة والإدراك والمعرفة والدراية، ليستطيع أن يحافظ على نفسه وأهله وأسرته وممتلكاته من كافة الأخطار التي قد تواجهه لا قدر الله. فهذه الإرشادات إن شاء الله أن يكون فيها النفع الكبير. لذلك نشكركم جميعا مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، ونتمنى لكم ولعائلاتكم دوام الصحة والسلامة، وإن شاء الله أن لا تكون أيامكم القادمة أن لا يكون فيها حراق، أن تكون أيام سعادة وخير وبركة عليكم وعلى كافة الأردنيين. ونشكركم أعزائي وأحبائي المستمعين على هذا الاستماع الجيد، ونتمنى منكم أيضا أن تطبقوا كافة ما تحدثنا به وأن تأخذوه على محمل الجد، وأن لا تستهينوا بأي متطلب من متطلبات السلامة العامة. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواعد.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، وجلالته يعقد على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. وزير الخارجية أيمن الصفدي يشارك الآن في جلسة نقاشية بعنوان الدبلوماسية الإنسانية لصون القانون الدولي الإنساني على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجدي الحراسيس يؤكد حرص القوات المسلحة الأردنية على توطيد علاقات التعاون مع نظيرتها الباكستانية. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن طرح عطاءات تنفيذ 4 مشاريع لإنشاء مدارس جديدة في محافظات مأدبة والبلقاء وعجلون والعاصمة. إلقاء القبض على 7 أشخاص بينهم 2 مصنفان بالخطرين وضبط بحوزة بعضهم كميات من المواد المخدرة في حملة أمنية ومداهمات لمطلوبين ومشبوهين بقضايا مخدرات وغيرها في لواء الرمثة. إدانات عربية لاقتحام بن كفير ومستوطنين المسجد الأقصى وللتصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات في القدس ولإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين ولمنع رفع الأذان. البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة. شهيدان 7 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأخيرا طقس معتدل اليوم وغدا وخريفي الأربعاء. ختام الموجز، في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نشمي

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: من جديد مساء الخير والبركة، أهلا وسهلا بكم عبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في برنامجكم نشميات.

هنا صوت النشمية الأردنية، صوت الأم التي لا تربي أبنائها ليكبروا فقط، بل تربيهم ليكونوا كباراً في مواقفهم.

الأم وطن، الأم الأردنية لا تقول لابنها احمي نفسك أولا، بل تقول له احمي ما ائتمنتك عليه بلادك. هي التي علمته أن الزي العسكري ليس ثوبا، وأن الواجب ليس وظيفة، وأن الوطن ليس كلمة تقال.

علمته أن الوطن عهد، ومن بيت الأم تبدأ البطولة هناك قبل الميدان. يتعلم الرجل أول درس في الشجاعة، ومن صوت أمه يعرف أن الرجل

الرجولة ليست قوة الجسد بل قوة الموقف. وحين يكبر الابن ويحمل شرف الخدمة العسكرية تقف أمه خلفه، قلبها قلب أم وروحها روح نشمية ورأسها مرفوع، تقول له اذهب فالوطن ينادي أبناءه.

واليوم من نشميات نرفع القبعة احتراما وتقديرا لأمهات الشهداء، أمهات لم يربين أبناءهن على الخوف من الواجب، بل ربينهم على شرف أدائه. لم يزرعن في قلوبهم التردد، بل زرعن الثبات. ولم يقلن لهم كيف تحافظ على نفسك أولا، بل علمنهم كيف يكونوا سندا لوطنهم.

الأم وطن، لا تحده حدود ولا تقاس مساحته بالخرائط. وطن يبدأ من نبضة قلب ويكبر مع أول كلمة ننطقها وأول خطوة نخطوها في الحياة. هي الحضن الأول والأمان الأول والمدرسة الأولى التي نتعلم فيها معنى الحب والعطاء والانتماء.

وفي الأردن تبقى المرأة النشمية الأردنية صورة مشرقة للأم التي لا تكتفي بتربية أبنائها بل تزرع فيهم القيم وتغرس في نفوسهم حب الوطن وتعلمهم أن الأردن ليس مجرد مكان نعيش فيه بل هو هوية وكرامة وتاريخ وراية وواجب.

هي النشمية الأردنية، يتدفق في دمها الولاء والانتماء، وترضع أبناءها حب الوطن كما ترضعهم الحنان، فيكبر هذا الحب معهم.

ومن بيت الأم تبدأ حكاية الوطن. هناك يتعلم الطفل أن العلم الذي يرفرف ليس قطعة قماش، بل راية تحمل تاريخ وطن وتضحيات رجال ونساء آمنوا بالأردن ودافعوا عن أمنه واستقراره. ومن الأم يسمع أول مرة كلمات الوطن ويحفظ النشيد ويقف احتراما للعلم، ويدرك أن حب الأردن لا يكون بالشعارات وحدها، بل بالعمل والإخلاص واحترام القانون والمحافظة على منجزات الوطن والقيام بالواجب.

الأم النشمية لا تقول لأبنائها أحب وطنكم، بل تجعلهم يرون حب الوطن في سلوكها، في حرصها على بيتها وأسرتها، وفي اهتمامها بتعليم أبنائها وتشجيعهم على النجاح والعمل والاجتهاد.

الأم وطن، تقول لابنها كن كما يحب وطنك أن تكون، صادقا أمينا مسؤولا محبا للخير محترما للآخر حريصا على بلدك، واجعل علم الأردن مرفوعا بأفعالك قبل كلماتك.

في كل بيت أردني أم تحمل في قلبها حكاية وطن، أم سهرت وعلمت وشجعت ووقفت إلى جانب أبنائها في مراحل العمر كلها. ومن الأمهات من ودعن أبناءهن وهم يرتدون الزي العسكري ووقفن خلفهم بالدعاء، مؤمنات بأن خدمة الوطن شرف وأن الانتماء الحقيقي يظهر حين يتحول الحب إلى واجب. هي تعرف أن أبناءها ليسوا ملكا لها وحدها وأن للوطن حقا فيهم، فتقول: اذهب وكن عند حسن ظن وطنك بك.

الأم الأردنية لا تربي أبناءها على الخوف من المسؤولية بل على مواجهتها، ولا تدفعهم إلى الطريق الأسهل بل تعلمهم أن الطريق الذي يخدم الوطن ويصون الكرامة يستحق التعب، وهنا تكمن عظمتها، فهي قادرة على أن تجعل من بيت صغير مدرسة للوطنية، ومن كلمة واحدة قوة ترافق ابنها سنوات وسنوات، ومن موقف عابر قيمة تبقى معه

إن بناء الوطن لا يبدأ دائما من المؤسسات الكبيرة، بل قد يبدأ من غرفة طفل، من دفتر واجب، ومن نصيحة أم قبل خروج ابنها من البيت. كن إنسانا صالحا تكن ابنا صالحا لوطنك.

قد يكبر الأبناء ويغادرون البيوت، لكن صوت الأم وكلمات الأم ودعاء الأم وقيمها تبقى معهم أينما ذهبوا، وأجمل ما يمكن أن تقوله لهم: كونوا أبناء يليقون بهذا الوطن.

من نشميات إلى كل أم وإلى كل أم شهيد، سلام على قلبك، سلام على تربيتك، سلام على ابن خرج من بيتك فترك للوطن اسما لا ينسى. أنت لست خلف البطولة، أنت بداية هذه البطولة، ولست خلف الحكاية، أنت أول سطر فيها، ولست أما لشهيد فقط، أنت أم من أمهات الأردن اللواتي يكتبن التاريخ بأبنائهن. فإذا كان للوطن رجال يحرسون حدوده، فللوطن أمهات يحرسن القيم التي يصنع منها الرجال. وهنا تكمن عظمة النشمية الأردنية، تربي ابنها على حب الوطن، ثم ترفعه للوطن رأساً لا عبئاً. رحم الله أبناءنا الذين ارتقوا، وحفظ الله أمهات الأبطال، وحفظ جيشنا العربي، وحفظ الأردن. هذول احنا وعليكم تسمون بأسامينا. هذول احنا الأم وطن، والنشمية مدرسة البطولة، والأردن وطن لا ينحني. هنا نشميات، من قلب الأم تبدأ الحكاية، وبعطاء الأبناء يبقى الوطن.

في نهاية هذه الكلمات وفي ختام برنامجنا المسائي نشميات، نقف بكل فخر واعتزاز أمام أمهات الشهداء، رمز الصبر والعطاء، واللواتي قدمن أروع صور التضحية والثبات. دمتن بخير وعزة، وحفظ الله وطننا وأردننا العزيز، ورحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته. وإلى لقاء قريب في برنامج نشميات، مساءكم محبة وفخر ووفاء. نشميات.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلوة أردننا نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج هندسة إذاعية، زميل محمد عبيدات، ومن متابعة وتدقيق زميل إبراهيم شوباش، ومن الإعداد نانسي شوف، ومحدثكم عن الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى ذاكرة الموروث الشعبي ومحطات السياحة الثقافية حين تصبح أدوات الأجداد متحفاً. جولتنا بين متاحف محافظة عجلون.

تخيل أنك تفتح باب بيت في عجلون قبل 100 عام، لا كهرباء، لا أجهزة حديثة، لا شاشات، لكن حولك أشياء كثيرة: قنديل أضاء ليالي البيت، مهباش ارتبط بالقهوة والضيافة، وأداة حملها صاحبها صباحا إلى الحقل. اليوم تبدو هذه الأشياء قديمة وصامتة، لكنها تحمل رسالة واضحة: هكذا كانت حياة الناس هنا. من هنا تبدأ حكاية المتاحف التراثية في عجلون. هي تحفظ أدوات من الماضي، لكنها تحفظ معها تفاصيل الحياة التي صنعت قيمة تلك الأدوات. التراث لا يختفي دفعة واحدة، تتوقف أداة عن العمل، تترك قطعة في زاوية بيت، تختفي مهنة، ويموت شخص يعرف اسم أداة وطريقة استعمالها، وبعد سنوات تبقى القطعة وتختفي قصتها، وهنا تظهر قيمة المتحف. وثق مشروع التراث الثقافي الأردني غير المادي

كيف يعجلون عدداً كبيراً من الأدوات المرتبطة بالحياة اليومية، ومنها أدوات الزراعة والحصاد وأدوات المطبخ والقهوة والإنارة. لكن عرض القطعة وحده لا يكفي، السؤال الأهم هو من استخدمها ولماذا ومتى وكيف. عندما نجيب عن هذه الأسئلة تتحول القطعة من شيء قديم إلى جزء من قصة مجتمع.

نشأت بعض المتاحف التراثية في عجلون بمبادرات شخصية. جمع أصحابها مقتنيات من بيوتهم وبيوت أقاربهم ومجتمعهم المحلي بعدما أدركوا أن كثيرا منها بدأ يختفي من الحياة اليومية. وفي تقرير لوكالة الأنباء الأردنية بيترا وصفت هذه المتاحف بأنها مساحات لحفظ الموروث الشعبي وتوثيق جوانب من حياة المجتمع المحلي. عندما ترى أدوات الزراعة والطبخ والإنارة والتنقل ترى معها حجم التغيير الذي طرأ على حياة الناس خلال أجيال قليلة. الأداة القديمة هنا لا تحفظ شكل الماضي فقط، إنها تساعدنا على فهم طريقة عيش الناس في ذلك الزمن. وأحيانا تكفي وثيقة واحدة لتروي جانبا من هذه الحياة. في متحف الوهادن للتراث الشعبي تمتد الحكاية من الأدوات إلى الوثائق. بحسب ما نقلته وكالة بيترا عن مؤسس المتحف محمود شريدة، يضم المتحف أكثر من 1500 قطعة ومقتنى تراثي، إلى جانب وثائق تاريخية تعود بعضها إلى عام 1622. نحن أمام وثيقة عمرها أكثر من 4 قرون. ماذا تحمل ورقة كهذه؟ اسم شخص، اسم مكان، معاملة، علاقة اجتماعية، أو تفصيلا صغيرا يشرح كيف كان المجتمع يعمل في زمن مختلف عن زمننا. ولهذا تحمل الوثيقة قيمة تتجاوز عمرها، فهي تحفظ معلومة عن أشخاص عاشوا قبلنا وعن علاقاتهم وحياتهم اليومية.

في راسون بدأت قصة المتحف عام 2004 عندما بادر محمد الشرع إلى جمع مقتنيات من حياة الآباء والأجداد، أدوات للحراثة، أدوات للحصاد، أدوات منزلية وعملات وصور ومقتنيات من الحياة اليومية. لكن قيمة التجربة لا ترتبط بعدد القطع وحده. الأشياء التي كانت عادية في زمنها أصبحت اليوم وثائق تساعدنا على فهم حياة تغيرت. المحراث يخبرنا عن أساليب الزراعة، والقنديل يخبرنا عن طريقة الإنارة، والثوب يخبرنا عن اللباس والعمل والعادات. كل قطعة ترتبط بجانب من حياة المجتمع.

هناك جانب آخر لا تحفظه الأدوات وحدها كالصوت مثلا. كان موسم الحصاد في عجلون عملا جماعيا، ينتهي أحدهم من أرضه فيساعد جاره، وخلال ساعات العمل تتردد الأغاني والحكايات، لكل مرحلة أدواتها ولكل موسم عاداته وأغانيه. إذا حفظنا المنجلة وفقدنا الأغنية التي رافقت استخدامه فقدنا جزءا من القصة. التراث الحي يعيش في الأدوات وفي الأغاني والحكايات والمهارات التي ارتبطت بها.

في حلاوة تظهر الذاكرة من تفاصيل الحياة اليومية. يضم متحف حلاوة للتراث الشعبي مئات القطع المرتبطة بالزراعة والحصاد والمنزل والخياطة والإنارة، إلى جانب كتب ومجلات وأدوات تصوير قديمة. هنا تكتسب التفاصيل الصغيرة قيمتها. الكاميرا القديمة تحفظ تاريخ الصور، أداة الخياطة ترتبط بالعمل داخل البيت، والأداة الزراعية تحكي علاقة الإنسان بأرضه. قطعة واحدة تستطيع أن تجعل الزائر يرى جانبا من تاريخ البلدة أمامه، بدل أن يقرأ عنه في صفحات طويلة. حفظ هذه المقتنيات يحتاج إلى ربطها بالناس. إذا بقي المتحف بعيدا عن الحركة السياحية، تقل فرص وصول قصته إلى الزوار. لذلك طرح مختصون في السياحة في عجلون إدماج المتاحف التراثية ضمن المسارات السياحية. تبدأ الرحلة من الغابة، ثم القرية، ثم مزرعة الزيتون، ثم الطعام المحلي، ثم يدخل الزائر متحفا صغيرا. هناك يرى كيف عاش أهل المنطقة، وكيف زرعوا وطبخوا وأضاءوا بيوتهم وعملوا في أرضهم. هكذا يصبح المتحف جزءا من تجربة السياحة الثقافية، ويخرج الزائر من عجلون وهو يحمل معرفة عن المكان، إلى جانب الصور التي التقطها فيه. ويبقى سؤال واحد أمامنا: من سيحفظ هذه القصص بعد 20 أو 30 عاماً؟

هنا يأتي دور الشباب. في تقرير وكالة بترا عن متاحف عجلون، أشارت رؤى زيتون عضو مبادرة واحة الفكر والإبداع إلى أهمية إشراك الشباب في توثيق القصص المرتبطة بالمقتنيات والاستفادة من الوسائل الحديثة للتعريف بها. الهاتف يستطيع أن يصبح أداة للتوثيق عن طريق شاب يصور أداة ثم يسأل جدته أو جده عن اسمها واستخدامها وصناعتها ويسجل الإجابة ويحفظها، وبعد سنوات تصبح هذه الدقائق القليلة مصدرا مهما للمعلومات، لأننا حين نحفظ صورة الأداة ونحفظ صوت الشخص الذي يعرف قصتها نحفظ المعلومة كاملة.

0: فانوس نون.
1: حين تدخل متحفا تراثيا توقف أمام قطعة واحدة، انظر إليها واسأل: من صنعها؟ من استخدمها؟ كيف كانت تدخل في حياته؟ في الوهادنة تحفظ وثائق يعود بعضها إلى قرون، وفي راسون تجمع المقتنيات منذ عام 2004، وفي حلاوة تحفظ مئات القطع تفاصيل الحياة اليومية. قيمة هذه المتاحف لا تتحدد بعدد القطع وحده، قيمتها في القصص التي تحفظها وفي الأشخاص الذين عاشوا تلك القصص. إذا أخذتك الطريق يوما إلى عجلون، خصص وقتا لمتحف تراثي. لا تكتفي برؤية القطعة، اسأل عن قصتها، فقد تجد في أداة صغيرة تفاصيل عن حياة كاملة.
0: رحت للحداد سن وجيت للصايغ جلا.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردننا، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في رحلة جديدة وموقع جديد. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلقي غدا خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني. جائزة الحسين للعمل التطوعي تطلق دورتها الرابعة وتفتح باب الترشح. هيئة الطيران المدني تعلن عودة رحلات الطيران الأوروبية منخفضة التكاليف إلى الأردن. من العناوين إلى التفاصيل، يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للجمعية العامة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وعلى هامش الاجتماعات يعقد جلالته لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين. هذا وحافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان. وكان للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صوت فاعل في جميع القضايا التي تطرح خلال دورات أعمال

0: مال الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة القضايا العربية والإسلامية. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
1: منذ انضمامه إلى الأمم المتحدة عام 1955 حافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، وقد تميزت مشاركته بالوضوح والمسؤولية والتركيز على القضايا العربية والإنسانية، لا سيما القضية الفلسطينية وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية. كما كان للأردن صوت فاعل في قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحوار الحضارات. وقد كان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين دورا محوريا في ترسيخ هذا الموقف من خلال كلماته السنوية في الجمعية العامة التي باتت تنتظر بترقب في أروقة الأمم المتحدة لما تحمله من عمق تحليلي وجرأة في طرح القضايا ودعوة دائمة إلى التفاهم بين الحضارات. وفي هذه الخطابات لم تقتصر الرسائل الملكية على القضايا التي باتت تشغل الأردن والمنطقة رغم حضور القضية الفلسطينية وتداعيات أزمات الإقليم في صلبها، إنما اتسعت لتلامس قضايا ذات طابع عالمي في احترام القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف ومواجهة التطرف والإرهاب ودعم اللاجئين وحماية الأمن والسلم الدوليين، ما جعل من المنبر الأممي مساحة لطرح رؤية أردنية تتجاوز رد الفعل على الأحداث إلى استشراف مآلاتها والدعوة إلى التحرك قبل أن تتفاقم. وقد برزت المملكة كشريك موثوق في المحافل الدولية تضع القضية الفلسطينية في صلب أولوياتها باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، كما حافظ الأردن باستمرار التأكيد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية دينية وتاريخية راسخة. اليوم ومع كل دورة جديدة للجمعية العامة يترقب العالم مجددا الخطاب الأردني الذي بات يعد مرجعا في الدعوة إلى السلام والإسهام في معالجة التحديات العالمية، ويبقى الأردن صوتا واضحا وشريكا موثوقا ودولة تقدم نموذجا للمسؤولية الدولية من خلال موقفها وقيادتها وتمثيلها المتجدد في أرقى المحافل العالمية.
0: دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دعا المجتمع الدولي إلى استخدام أدوات القانون الدولي لمحاسبة منتهكي القانون الدولي والإنساني، مؤكدا أن المشكلة لا تكمن في نقص القوانين وإنما في غياب المساءلة. إلى التفاصيل.
2: جاءت تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال جلسة نقاشية بعنوان الدبلوماسية الإنسانية لصون القانون الدولي الإنساني، نظمها الاتحاد الأوروبي وأيرلندا بمشاركة الأردن في رعايتها إلى جانب الاتحاد الأفريقي والبرازيل وكندا. وقال الصفدي إن تكرار إفلات منتهكي القانون الدولي من العقاب يجعل الانتهاكات أمرا معتادا، مؤكدا ضرورة استخدام الأدوات التي يتيحها القانون لمواجهة هذه الانتهاكات. وفيما يتعلق بقطاع غزة وصف الصفدي الوضع الإنساني بأنه أرض قاحلة من الاحتياجات، مشيرا إلى تضرر 92% من المساكن والمنشآت وتدمير 17 مستشفى من أصل 37 فيما تعمل 20 مستشفى بشكل جزئي. وأضاف أن نحو 728 ألف طفل لا يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم الرسمي في ظل استمرار التدهور الإنساني. وأكد الصفدي أن الأردن يواصل جهوده لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، مشددا على أن القانون الدولي الإنساني كاف وأن التحدي يكمن في استخدام أدواته لمحاسبة منتهكيه وضمان احترام قواعده. وجدد التأكيد على مواصلة الأردن العمل مع مختلف الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني.
0: بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال استقباله السفير الجزائري لدى المملكة محمد زرقط سبل توسيع

0: آفاق التعاون الأردني الجزائري في مختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية. وأكد القاضي عمق العلاقات بين البلدين وأهمية البناء عليها لتوسيع الشراكات الاقتصادية والتنموية وإشراك القطاع الخاص وتفعيل اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة. من جهته أكد السفير الجزائري حرص بلاده على تطوير التعاون الاقتصادي والبرلماني وتعزيز التواصل بين المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد الحراسيس مع السفير الباكستاني لدى المملكة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس في مكتبه بالقيادة العامة السفير الباكستاني لدى المملكة خرم سرفراز خان، حيث جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد اللواء الركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الباكستاني في عمان حرص القوات المسلحة الأردنية على توطيد علاقات التعاون مع نظيرتها الباكستانية. من جانبه أعرب السفير الباكستاني عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدا بدور القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: أعلن وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي الدكتور رائد العدوان اليوم أعلن عن إطلاق أعمال الدورة الرابعة لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي وفتح باب الترشح للجائزة. جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة الحسين للشباب بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد الدكتور العدوان أن الجائزة التي أطلقها سمو ولي العهد في العام 2021 تعد أسمى جائزة وطنية تقديرية تمنح في مجال العمل التطوعي، تهدف إلى تشجيع الأعمال التطوعية وتكريم أصحاب الأعمال التطوعية المتميزة ذات الأثر الإيجابي. قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن انتخابات المجالس البلدية المقبلة تشكل محطة مهمة أمام الأحزاب لتعزيز حضورها في الحياة العامة وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة. وأكد العودات خلال لقائه شبابا وشابات من محافظة عجلون أهمية انخراط الشباب في الحياة السياسية والعامة والمشاركة في صناعة القرار، مشيرا إلى أهمية تعزيز الوعي والهوية الوطنية والمشاركة السياسية. افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم أعمال الملتقى الوعظي النسائي الثاني الذي تنظمه مديرية الشؤون النسائية في الوزارة في لواء عين الباشا. وقال الخلايلة إن الدعوة إلى الله تعالى تقوم على العلم والحكمة والموعظة الحسنة ومراعاة أحوال الناس، طالبا من الدعاء أن يكونوا قدوة فيما يدعون إليه وأن يراعوا متغيرات العصر ومآلات الأحكام والفتاوى، مضيفا أن فهم الواقع والتعامل مع القضايا المستجدة بوعي يسهمان في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. قرر وزير النقل وزير العمل نضال القطامين تشكيل لجنتي تفتيش من كوادر الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام لمتابعة حالات هروب العاملات في المنازل. ووجه القطامين اللجنتين بتكثيف المتابعة من خلال جولات تفتيشية مستمرة صباحية ومسائية لضبط العمالة المنزلية المخالفة. وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من حالات هروب العاملات، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وحماية للعاملات من الاستغلال في سوق العمل. وفي السياق ذاته دعت وزارة العمل العمالة غير الأردنية المخالفة إلى تصويب أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي قررها مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي والمقررة حتى نهاية دوام 30 من أيلول من عام 2026. الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود تحدث لفترتنا الإخبارية عن هذا الموضوع وقال:
2: هذه الأيام يستمر فيها دوام.

0: بيئة العمل حتى الخامسة مساء، وأيضا بما فيها أيام السبت. وهذه فرصة لأصحاب العمل وأصحاب المنازل لقولا وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم بتوفيقها وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب. ونتمنى ونهيب بأصحاب المنازل وأصحاب العمل أن يلتزموا بهذه الفترة ويستفيدوا منها تخفيفا للأعباء المالية التي عليهم، علما أنه سيتم وضع إشارة تسفير على كل عامل أو عاملة منزل اعتبار 11/2026 إذا ثبت على الأجهزة الإلكترونية أنه لم يقوم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون.
1: قالت مديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في وزارة العمل المهندسة هديل العبد الله إن المستثمرين في مدينة معان الصناعية يمكنهم التقدم للحصول على حوافز لدعم أجور العاملين لمدة 3 سنوات وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة. وأوضحت أن الدعم يهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، ويشمل الدعم نصف الحد الأدنى للأجور لكل عامل وبدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي بقيمة 25 دينارا شهريا، مع إمكانية استفادة المشاريع القائمة من حوافز البرنامج الوطني للتشغيل. أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات عن استئناف شركات الطيران الأوروبية رحلاتها المنتظمة من وإلى الأردن بعد انقطاع دام عدة أشهر، في خطوة تعكس عودة النشاط إلى حركة النقل الجوي الدولي في المملكة. وأضاف الفرجات أن استئناف الرحلات جاء نتيجة جهود ومفاوضات فنية قادتها الهيئة مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية، أفضت إلى رفع اسم الأردن من نشرة معلومات منطقة النزاع التي تصدرها الوكالة دوريا، وإلغاء توصيتها لشركات الطيران الأوروبية بعدم السفر إلى المملكة والاكتفاء بإجراء تقييم للمخاطر قبل التشغيل. وأشار إلى أن عودة الرحلات الأوروبية تسهم في توسيع شبكة الربط الجوي وتوفير خيارات سفر متعددة ومنخفضة التكاليف. أكدت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ارتفاع نسبة المناولة بأكثر من 50% في مؤشر يعكس تنامي النشاط التجاري واللوجستي في ميناء العقبة. وأشارت الشركة إلى أن الميناء بات يشكل بوابة رئيسة للمنطقة، مستفيدا من تطوير البنية التحتية والخدمات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني. ضبطت كوادر وزارة المياه والري بالتعاون مع الأمن العام حفارتين مخالفتين في منطقة القسطة الجنوبية عمان خلال حملة تفتيشية للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، وجرى ضبط الحفارتين والمعدات التابعة لهما وتنظيم الضبوطات وإحالتهما إلى مديرية المشاغل المركزية تمهيدا لاستكمال التحقيق وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة السير تعاملوا خلال 10 أيام فقط مع نحو 5000 رسالة وبلاغ وردت عبر خدمة الإبلاغ عن مخالفة في تطبيق سند. وأوضح الناطق أن جميع الرسائل والبلاغات الواردة جرى متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيرا إلى أن الخدمة أسهمت في تعزيز السلامة المرورية ومساندة رقباء السير والعاملين في الإدارات المرورية في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يلقي غدا خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني. جائزة الحسين للعمل التطوعي تطلق دورتها الرابعة وتفتح باب الترشح. هيئة الطيران المدني تعلن عودة رحلات الطيران الأوروبية منخفضة التكاليف إلى الأردن. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة.

الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل ذاكر حجات في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي

أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي. خلينا في البداية نرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية عمر الكركي ومن غرفة المراقبة رئيسة علاء اقطفان، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة محدثكم وصفي الروجدي.

0: نرحب بكم من جديد، وأيضا خلينا نرحب بضيفنا الغالي على قلبنا واللي بنحبه دائما الكابتن أسامة قاسم أبو زيد. مساء الخير كابتن، وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير لك أستاذ وصفي، ومساء الخير للسيدات والسادة المستمعين للإذاعة الأردنية.
0: حياك الله. يعني احنا أصررنا نحط لك شملة تونية إربد، لأنه احنا يعني بنعتز بأهلنا بإربد، ونعتز مدينة إربد يعني من شمالها لجنوبها.
1: بالتأكيد إربد يعني زي ما بيقولوا عرض في الشمال، لكن احنا نعتز بالوطن كله كابتن، كل محافظات الوطن كلها نعتز فيها، خاصة في كل المجالات، سواء التنموية أو الرياضية أو السياسية، احنا كلنا وطن واحد وكلنا أردنيين في ظل الراية الهاشمية جلالة الملك المفدى عبد الله بن حسين.
0: الله يطول بعمره. كابتن أبو زيد، في البداية خلينا نحكي عن المشاركة الأردنية في دور أبطال آسيا 2 من خلال الفيصلي والحسين. وزي ما بتعرف وبعرف الأخوة المستمعين أنه الفيصلي جاء في المجموعة الثالثة إلى جانب الريان القطري، النهضة العماني، والتعاون السعودي، خلينا نعتبرها مجموعة حديدية. أما نادي الحسين بطل الدوري لثلاث خلنا نحكي مواسم متتالية، جاء إلى في المجموعة الرابعة إلى جانب الشرطة العراقي وإيست بنغال الهندي والسيب العماني.
1: العماني. بالتأكيد أستاذ وصي، أول شيء يعني زي ما تفضلت يا مجموعة الفيصلي مجموعة حديدية وصعبة جدا، يعني قوية كثير جدا. لا طبعا هذا برجع إنه الفيصلي صار له بجزء سنتين ثلاث ما شارك، وبالتالي تصنيفه على المستوى الآسيوي كان متأخر، هو كان تصنيف أعتقد الثالث بجزء على المستوى الروسي، وبالتالي بده يوقع مع فرق أقوى منه بالتصنيف.
0: نعم.
1: فبالتالي فريق الريان، لو أخذنا فريق الريان في أول مباراة للفيصلي، يعني فريق الريان مدجج بالنجوم، تلاقي ثمان نجوم لاعبين على مستوى عالي،
0: 12 خلينا نحكي محترف
1: كابتن، قادرين إنهم يغلبوا منتخبات وطنية، مش بس نعم. يعني يغلبوا أندية، قادرين بهذا الجانب، هم قادرين. المباراة كانت حقيقة صعبة على الفيصلي بشكل عام، وحتى بداية المباراة بالشوط الأول يبدو رهبت المباراة، اللي اللاعبين غايبين عن مثل هذه المشاركات، او حتى كفيصلي كمنظومه التكتيك المناسب ما كان مناسب بالشوط الاول لهذه المباراه، وقوه المنافسه، بالتالي النتيجه كانت من البدايه شوي فرقت في وسطت، يعني مع نهايه الشوط الاول اعتقد 4-1
0: 3-1 انتهت
1: الشوط الاول 3-1، ومع بدايه الشوط الثاني صار الهدف الرابع، فبالتالي صارت مباراه صعبه جدا كنتيجه. صحيح. لكن كفيصلي كعراقه كتاريخ كمنظومه خلينا نقول بشكل عام قدر يعود في المباراة وقدر يسجل هدفين، وكان فرصة انه ممكن خلنا نقول يتعادل في المباراة.
0: مو كابتن، شو الاسباب انه قدر يعني يرجع بشكل

0: البديل جيدين يعني نعم. يقدر يلعب في المباراة، فهو عاد وبالتالي راح تعطيه ثقة للمباريات اللي ما بعدها. لكن هو بمفهوم النقاط خسر 3 نقاط، يعني على الأقل كان في ظل المباراة اللي حسيت ممكن يأخذ نقطة، لكن بالنهاية أنا بنقدر نقول قبل بلاء الحسن الفيصلي بشكل عام.
1: نعم.
0: وبتعطيه فرصة، خلنا نقول فرصة زالت موجودة في التأهل، لأنه راح يتأهل أول وثاني.
1: نعم.
0: احنا عارفين مش سهلة على الفيصلي
1: إنه موجود
0: كمان فريق التعاون السعودي، وإحنا عارفين شو قيمة الفرق السعودية بهذه المشاركة.
1: نعم.
0: أما الفريق الآخر فريق نادي الحسين أربد في البطولة.
1: لا لا بس أبو زيد خلينا شوي عند الفيصلي.
0: هلا
1: يعني هو سوء، أنت كمدير فني ومدرب وطني، هلا سوء التقدير أو سوء خلينا نحكي التعامل من بداية المباراة، يعني بترجع هي للمدير الفني المصري، يعني إنه يعني أنا بلعب يعني أمام نجوم مدججة بمجد العطار، يعني صاحب البنية الجسدية خلينا نحكي الضعيفة كرأس حربة، يعني للأمانة وهو يعني بعيد كل البعد الكابتن مجدي العطار عن مستوى المعهود.
0: ما هو شوف كابتن، هي الفكرة مش الفلان بعيد أو مش بعيد.
1: ما.
0: هي أنا حتى يعني كمباراة قلت لك عدة عوام اجتمعت الفيصلي كان بالشوط الأول وببداية المباراة بالشكل هذا. من ضمن العوامل أكيد في دور المدير الفني، يعني في اختياره للأسماء واختياره طريقة اللعب. فيصل تشعر أنه كان مفتوح يعني في المباراة، وأنت بتصيرش تلعب مع فريق بهذا الشكل تكون مفتوح. يعني إذا شاهدنا الهدف الثاني دخل تقريبا من الجهه اليسرى وصل لحدود ال 18،
1: وانت هاي اخطاء دفاعيه واضحه، كانت
0: اخطاء دفاعيه كمان مع تركيبه مدرب تكتيكيا، يعني انت لازم يكون عندك بلوكات في الملعب، بلوك بيبدا بالمهاجمين بعدين بلوك خط الوسط بعدين اخر شيء المدافعين.
1: نعم.
0: وما في اي لاعب اعترف صديقه بالهدف الثاني.
1: نعم.
0: يعني وصل لحدود ال 18 وسدد وكان الهدف الثاني اللي استهدف بالقائم وعادوا. فبالتالي تشكيل الفريق وتكتيك الفريق غير مناسب. طبعا مجد العطار لاعب مميز زي ما تفضلت ولاعب كويس، لكن كمان انت لك نظرة سابوسي، يعني كمان هاي في مباراة زيك بدك لاعبين بمواصفات اخرى، يعني
1: سواء بدنية او تكتيكية.
0: ايوه ما بحكي البنية الجسمانية، حفظ الكرة احتفظ بالكرة، هذه دور في الملعب، هاي لها دور خلينا نقول في الملعب.
1: نعم.
0: لكن ممكن الفيصل لانه يتاخر في المهاجم ومصاب المهاجم اللي كان موجود.
1: صحيح.
0: فبالتالي ما عندوش مهاجم جاهز تقريبا،
1: كان عنده رزق
0: واشرك في الشوط الافضل. الان بفضل الموجود رزق افضل واحد يلعب براس الحربة حتى.
1: نعم.
0: لو ما سجلش اهداف.
1: صحيح.
0: حتى لكن له دور تكتيكي كثير جيد، يعني
1: كيف
0: المباريات كلها، يعني
1: كيف
0: التكتيك اللي صار. اثنين انا حكيت لك رهبة الفريق الريان القطري بالنجوم باللاعبين اللي عنده بالبداية، هاي كلها عوامل ساعدت خلينا نقول ان الفيصل ما يبداش جيد في المباراة.
1: طب ابو زيد بعد اذنك خلينا نذهب لرفع اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، وبعدها ان شاء الله بنكمل معك الحصاد الرياضي. خليك معنا
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: أهلا بكم من جديد عبر الحصاد الرياض، وأيضا من رحب بضيفنا عبر الهاتف المدرب الوطني أسامة قاسم. مساء الخير كابتن، وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية.
3: مساء الخير كابتن ليلى،
2: حياك الله. يعني كنا نتحدث عن الضعف خط الدفاع، وخلنا نحكي المنظومة ككل في الشوط الأول لنادي الفيصل، ولكن مع شوية تبديلات وشوية تغييرات يعني في الشوط الثاني كان الوضع أفضل بكثير من الأداء الكارثي الشوط الأول. بنذكر بمجموعة الفيصلي، الريان، النهضة، التعاون، بالإضافة لممثل الكرة الأردنية الفيصلي. طبعا اللقاء الثاني انتهى بتعادل النهضة مع التعاون. يعني بتعتبره يعني لصالح الفيصلي التعادل هذا كابتن؟
3: بالتأكيد، يعني خلى الفريقين قريبين من الفيصل يعني بالنقاط، يعني بالتالي يعني يعطيك مؤشر انه كمان التعاون يعني ممكن يجيب النقاط، لانه يعني ارضك كفيصلي تاخذ الثلاث نقاط، تقدر تاخذ تعادل بالسعوديه، النهضه انت قادر بامكانياتك تتغلب عليه، فبتصير فرصه جيده خلينا نقول في المجموعه بشكل عام.
2: نعم صحيح صحيح. طيب للممثل الاخر، النادي الحسين الملكي اللي جاء في المجموعه الرابعه لجانب الشرطه العراقي، اسبنغال الهندي والسيب العماني. هلا للأمانة كابتن، يعني قبل المباراة احنا حكينا وحللنا انه مجموعة سهلة، ولكن ما في اشي سهل بعالم كرة القدم للأمانة، هيك اتضح لنا. يعني اسبنغال كان مدجج ايضا خلينا نحكي بالاسماء الأجنبية والمحترفين.
3: وبالتأكيد صابصي، لكن الحسين شو اقول خدمته، حسين بطبيعة تصنيفه الآسي وفي المستوى الأول خلنا نقول بشكل عام، عكس الفيصل، لأنه يعني حسين صار له سنتين بشارك، فبالتالي هو كان بالمستوى الأول، فبالتالي مجموعة راح يجي فرق أقل خلنا نقول بالتصنيف، فبالتالي المجموعة اللي فيها الحسين معقولة جيدة، والفريق اسبنغال تصنيفه رابع بالمجموعة، يعني هذا المفترض منطقيا أنه كل المجموعة بتكون حصالة المجموعة تأخذ النقاط.
2: صحيح. نعم.
3: فأكيد هو الفريق اسبنغال زي ما فضلت عنده نجوم، هو عنده 80 محترفين أجانب، لكن اللي لعبوا مباراة الحسين فقط 4، لأنه كان في ظروف ما اكتملوا 8، في 4 بظروف الإصابة، بظروف عدم حصولهم على تأشيرات ما اكتملوش مع الفريق في هذا المباراة.
2: نعم.
3: فهذا الفريق يعني هو فريق جيد، لكن بالمنطقة أنا بلعب بين أرضي وبين جمهوري، المفترض أخذ 3 نقاط من هذه المجموعة، من هذه المباراة.
2: نعم.
3: هسه الحسين ما كنتيجة يعني أنا بعتبرها بالمجموعة مش جيدة كنتيجة، تعادل.
2: صحيح.
3: تعادل.
2: صحيح.
3: لكن اللي صار في المباراة وبظروف الحسين الأخيرة خلنا نقول.
2: نعم.
3: اللي في الدوري.
2: إقالة أحمد هايل.
3: على اللي قال كابتن النتائج خلنا نقول.
2: التعثر في النتائج. صحيح.
3: التعثر في النتائج، وبالتالي أنت خسرت في الشوط الأول بهدفين. بالتالي انك بالشوط الثاني يعني لعبت اداء جيد واداء كويس وقدرت تعود، فهي زي قلت انا بدايه عود الثقه خلنا نقول للفريق.
2: انت كنت متفاجئ من الهدفين الشوط الاول كابتن؟ تفاجأت فيهم يعني؟
3: طبعا انا تفاجأت، بس انا يعني مثلا يعني متابع حسين في المباريات الاخيره في تعثرات من بدايه الموسم.
2: نعم.
3: يعني احيانا بتعرف يعني الواحد من خبرات كثير ومر عليه كثير تجارب بكره القدم، لما بتشوف احيانا التشكيل

0: مؤشر صحيح. يعني بشوف تشكيل معين بديك مؤشر
1: بصير عندك احساس شو النتيجه
0: بالضبط. فانا لما بشوف تشكيل المباراه مباراه الهند انا استغربت التشكيل تفاجأت فيه يعني ما خلينا نقول ما تفاعلتش كثير بالتشكيل التشكيل لانه يعني في انت عناصر عندك في الملعب ضروري وجودها في الملعب يعني ضروري وجودها لان هاي احيان بتعمل لك الخبره بتعمل لك التوازن بتعمل في الملعب بتفرق معك في الملعب وخاصه بدايه المباراه ليش قلنا على الفيصل في البدايات
1: زي مين كابتن زي مين
0: يعني هسه مثلا خذ مثلا محمود شوكت محمود شوكت مثلا جابونا هذا حسين هذا الموسم هلا هو كلاعب ارتكاز هسه بديش اقول لك محمود شوكت خارق لكن انا بدي احكي انه محمود شوكت في وضع هذا الحسين هو الوحيد اللي رقم 6 بالفريق الوحيد اللي رقم 6 بالفريق
1: يعني كان بيعوض يعني قليل لو ولو قليل غياب سيسا
0: هو الان احسن موجود في نادي الحسين في نادي الحسين بحكي بشكل انه كلاعب يعني بالاردن في نادي الحسين فبالتالي انت لما كنت تلعبه في المباريات كان يعمل لك التوازن يضبط الفريق من ورا يا مال هذا وعلما المباريات السابقه رغم خساره حسين كان يعني هو افضل السيئين لكن انا ما بديتش فيه انت ما بديتش فيه انت غيرت شكل الفريق خلينا نقول بديت بقشي وبديت بالسلمان سلمان ما لعبش ولا مباراه من قبل فانت ما صارش عندك خط توازن في خط الوسط اثنين ما عندكش راس حربة تقعد تلعب فيه لازم يكون عندك راس حربة كيف نحكي على صار فيصلي نحكي افضل الموجود رزق صحيح. لازم العب فيه والحسين انت عندك محترف هذا مسعود بلاخبه من البدايه حتى لو انت يعني مستوى فني لسه او متجاز لانه والله هو راس الحربة بيعمل لك شكل للفريق الهجومي فبالتالي فهذا اللي صار البدايات انا ما اعطتنيش انطباع جيد البدايات وبالتالي كلفك هدفين طبعا هدفين للاسف يعني يزيد يتحمل جزء كبير منهم لانه بمر بمرحله عدم توازن وهي حقيقه يعني هاي مش كل الاردن مشاهده بهذا الجانب بمر عدم توازن فبالتالي الحسين تاخر بهدفين بارضه مع إست بنغال الان صارت مشكله في المباراه هسه الان الشوط الثاني مع التبديلات اللي صارت بالملعب نزل شوكات ونزلت هذا المحترف المسعود طب ليش ما نزلت من اول هذا الحكي كان لكن نقول قدر الحسين يرجع في المباراه كان على الاقل على تعادل فهي اعطى الثقه اني انا ما خسرتش اني انا موجود وحظوظي لا زالت في المجموعه يعني موجوده خلينا نقول حتى لما السيد وضعي بكون الحادث حديث فهذا يعني الحسين قلت لك كنتيجه بشكل عام لا مش جيده لكن ما احداث في المباراه ما انا بعتبرها جيده الاحداث اللي صارت يعني سير المباراه اللي صار يعني في بالضبط
1: طيب يعني الان الشرط العراقي فاز على السيب العماني بهدف مقابل لا شيء والتعادل يعني خلينا نحكي نقطه افضل من لا شيء ولكن انت بتلعب على ارضك يعني يفترض انه تكون يعني ثلاث نقاط في يعني بجيبتك
0: ما اقول لك انا كحصيل استاذ وصفي كحصيل يعني انا بعتبر خسران نقطتين يعني
1: صحيح
0: كحصيل صحيح لكن كمجريات مباراه واحده صارت بعتبر انك كسبت نقطه يعني عقب المباراه يعني بنقطه خلينا
1: طيب كابتن أسامة يعني مع متابعتك للجولة الأولى من دور أبطال آسيا 2 وخاصة في المجموعة الثالثة والرابعة هسه الفيصلي مع مجموعته النارية باعتقادك اسم الفيصلي رح يعني يكون كافي لعبور هاي أو الذهاب بعيدا في هاي البطولة
0: والله شوف هي دائما كرة قدم يعني الاسم دائما مش هو اللي بفوز يعني اكيد الفيصلي اسمه كبير ونادي كبير وعريق
1: وصاحب بطولتين قبل هيك قبل التحديث على هاي البطوله
0: قبل التحديث وقبل دخول فرق خلينا نقول
1: صحيح صحيح
0: من المصنفات المستوى الاول
1: صحيح صحيح
0: لكن انا قلت لك الفيصلي بتشكيلته الحاليه وبالعناصر الموجوده وبعض اللاعبين الان قاعدين بيجهزوا مثلا شفنا الحيائي قاعد بيجهز اكثر بدخل على فورمة المباريات شفنا هذا عبد الرب استقطبوه شفنا نور قاعد بيمشي مع المجموعه نور راضي بالاضافه للمهاجم اللي استقطبوه مؤخرا بعد المصاب الان هاي المجموعه شوي مع فتره التوقف مع الايقافات الفيصل صار يمتلك يعني عناصر مميزه حقيقه وبنفس الوقت صار عنده دكه كويسه يعني دكه كويسه البدر بدر بطلع فصار عنده خيارات كويسه للمدرب خلينا نقول بشكل عام يقدر يلعب فيها فالفيصلي لانه خلينا نقول متعودين كمنظومة بحكيش الفريق هذا نفس اللاعبين يعني كمنظومة نادي متعودين في البطولات هاي إنه كلهم دور وإنه الفيصل دائما يمثل كويس ويجيب نتائج كويسة
1: بس مش هذا الجيل كابتن مش
0: أكيد بس هي صارت منظومة أنا بحكي منظومة
1: طيب نادي وهاي يعني المنظومة لا تنسى إنه هاي المنظومة حديثة على خلينا نحكي على الفيصل
0: مش
1: كلاعبين
0: مش يديروا النادي ولاعبين هي منظومة الفيصلي ك كقاعدة جماهيرية بالأردن،
1: كقاعدة جماهيرية نعم.
0: يعني فيصل تركيبته الجماهيرية وكذا، ومؤمنين إنه إحنا لا بدنا نمشي مع مكان وضعنا. فالآن صار عنده فريق جيد، صار عنده فريق جيد حقيقة. أنا الفيصلي مع الوقت راح يرتفع مستواه الفني، وأعتقد فرصته موجودة بالمنافسة بالمجموعة.
1: فرصته موجودة إذا كان التجانس أكثر. أنت لما تحكي 16 لاعب جديد أو 15 لاعب للفيصلي،
0: ما هو إحنا كابتن يعني بلشنا نشوف تدريجيا الفيصلي صار أفضل بالتجارب تدريجيا، يعني تدريجيا. لكن الفيصلي الآن له فرصة في المجموعة،
1: يعني قادر تخطى
0: ممكن وارد، وهي مجموعة صعبة حقيقة.
1: صحيح.
0: هي مجموعة نحكي صعبة، يعني التعاون السعودي بضل فريق كبير وفرق سعودية كبير، يعني بالنجوم بالمدججين والريان كذا. لكن الفيصلي قادر، يعني قادر أنه يكون يعني على الأقل مبارياته البيتية ما ينفرطش فيها، ما يخسرش فيها البيتية المحلية، على الأقل يأخذ مثلا بمثلا مباراة النهضة التعاون ما يخسرش، النهر ريان ما يخسرش، يخطف نقطة. قادر يعني قادر ينافس. قادر لا قادر
1: حتى ينافس ويتخطى ويرجع الفيصلي أو الحسين كسابق عهدهم. شو بحتاج الفيصلي في اللقاءات القادمة، وخصوصا اللقاء القادم راح يكون بيتي أعتقد راح يكون مع النهضة العماني في عمان.
0: أعتقد الفيصلي يعني الآن ثقته بنفسه زادت بعد الأداء بالشوط الثاني 100%، زادت خاصة اللاعبين اللي بالملعب.
1: نعم.
0: يعني اللاعبين اللي بالملعب مع جهازهم الفني الآن شافوا الريان بفريق متج بالجوم، أنا قدرت بالشوط الثاني أحرجه، قدرت أوصل، وكان ممكن أتعادل، يعني كان ممكن أتعادل في الدقائق الأخيرة. فمعناته أنا قادر أهدي وأعطي بهذا الجانب.
1: صحيح.
0: الفيصلي بده الآن انسجام أكثر، تركيز أكثر، الإيمان بالحظوظ نفسهم، اللاعبين يكونوا مؤمنين بالحظوظ مع جهازهم الفني. الجماهير أكيد مؤمن بحظوظهم من برا، ما تعرف كيف الفيصلي يكون كجمهور أو كذا.
1: نعم.
0: الجميل، لكن أنت بدك بهذا الحكي. فالفيصلي أعتقد فرصته جيدة في يعني بالمنافسة، فرصة موجودة بشكل جيد يعني.
1: صحيح.
0: طيب.
1: المجموعة الرابعة اللي تضم الشرطة العراقي إسبنغال والسيب بالإضافة لممثلنا نادي الحسين الملكي. طيب برأيك يعني مع الفوضى اللي صارت مؤخرا مع نادي الحسين وتعادلات في الدوري، تعادل مع في أولى لقاءاته الأسيوية، هل هو قادر أيضا للذهاب بعيدا في هذا المحفل الأسيوي؟
0: الحسين في عنده شغلتين، وش الشغلة الأولى؟ عنده عناصر جيدة، يعني نشوف تشكيلة المنتخب الوطني الأخيرة فيها أعتقد 6 من الفيصلي و6 من الحسين.
1: نعم.
0: تشكيل الأخير يعني الأولية خلنا.
1: نعم.
0: فمعاد بالتالي ممكن 6 بالمنتخب، معناته أنا عندي تشكيلة وعناصر جيدة.
1: نعم.
0: الآن الحسين صار عنده تعثرات في الدوري في الكاس، وصارت خلنا نقول تغيير كجهاز فني وشي. وأحسن شيء أجت لنادي الحسين بهاي الفترة توقف الدوري، توقف الدوري هذا لإعادة الحسابات،
1: ترتيب الأوراق الداخلية،
0: توريق الأوراق، لأن هناك مدرب جديد يقال إنه أجنبي يعني قادم هاليومين خلنا نقول بشكل عام.
1: نعم.
0: يعني صح مش فرصة كثيرة بعلم التدريب إنه يعني يقدر يفهم الفريق بثلاث أسابيع، لكن على الأقل بكون تعرف على اللاعبين، شافهم أكثر بالتدريبات، لعب لهم مباراة ودية أكثر، قيم أكثر، قدر يوظفهم كويس. فالحسين قادر يرجع خلنا نقول لوضعه الطبيعي، وضعه الطبيعي الفني خلنا نقول في الملعب.
1: صحيح.
0: اللي بيساعد على الحسين كمان هم إذا استعاد وضعه الطبيعي بشكل عام، سهل علي ممتن ومجموعته يعني بتناول يد، خلينا نكون صريحين يعني.
1: نعم.
0: الحسين قادر يغلب السيب العماني، قادر يغلب السيب العماني، ممكن بعمان مثلا إذا استعاد وضعه، أنا بحكي إذا استعاد وضعه. بنفس الوقت الأسبنغال قادر يجيب كمان نتيجة إيجابية معه برا، يعني هذول الفريقين، وعندك أنت عنده السيب بأرضك. هسا الشرطة حتى لو تبادل الفوز بينهم وهون الحسين تأهل.
1: نعم.
0: يعني الحسين إذا استعاد وضعه بالمجموعة، استعاد هو نفسه ثقته بنفسه بوضعه كلاعبين، قادر يتأهل.
1: صحيح.
0: لأن مجموعته بمتناول عكس مجموعة الفيصل، الفيصل يبدأ جهود مضاعفة لأن المجموعة صعبة، هي مش مقارن بقارنش الحسين بالفيصل.
1: صحيح.
0: مقارن كل واحد في مجموعته سابو.
1: نعم.
0: يعني
1: هو حقيقة كابتن أسامة يعني من يعني البطولة الأسيوية أبطال آسيا 2 بعد التحديث والمكافآت الكبيرة، هذا يدل إنه البطولة إلها يعني وزنها في آسيا. عشان هيك أنت بتلاحظ إنه حتى إسبنغال الهندي عماله يعني أنت بتحكي عن 8 محترفين، لكون إنه هاي البطولة مهمة لما تحقق من خلنا نحكي فوائد مادية.
0: أستاذ وصف أنت بالتأكيد الآن مجرد مشاركتك في البطولة 300,000 مشاركة. صحيح. بس فقط مشاركة.
1: نعم.
0: الآن أي فوز بتحققه تاخذ عليه 50 اي فوز بتحققه في المجموعات. يعني تصور انت بالمجموعات تاخذ لك بأربعة فوز، هاي انت ب 500 ألف لحاله.

0: على الدور الثاني تتضاعف.
1: صحيح. يعني
0: حتى بتضاعف الفوز بتضاعف النتائج. فهي إذا فريق وفق ومشي لأدوار متقدمة قد يصل مليون حقق من البطولة. أرقام أرقام مميزة. لذلك يعني الأندية لازم لما تشارك فيها وفرصة تشارك فيها لازم تعمل فريق اللي فريق يعني الجيد المنافس اللي قادر يحصل لك موارد مالية من النتائج.
1: نعم.
0: النتائج الهذور يعني طبعا.
1: طيب هلا سؤال يعني خارج إطار خلينا نحكي منافسات الآسيا. هلا احنا كلنا بنعرف انه الفيصل كان مر بظروف انه يعني إدارة مؤقتة جاءت يعني قبل انطلاق يمكن دوري بشوي. ولكن ماذا بخصوص إدارة الحسين يعني اللي صار لهم 4 أو 5 سنوات مع اللاعبين وخروج أسماء يعني رنانة من نادي الحسين؟ أما كان بالإمكان تعويض هذه الأسماء يعني سواء على يعني محترفين أو محليين كابتن أسامة؟
0: هلا شوف نادي الحسين خلينا نحكي حقيقة هسه بدي يعني نحكي بشفافية
1: نحكي بالمصلحة العامة
0: احنا. بالمصلحة العامة طبعا. نادي الحسين يعني الإدارة الموجودة يعني كمان هي نفس الشيء لجنة يعني
1: نعم.
0: كمان مش إدارة منتخبة
1: ولكن لجنة قديمة
0: بس اللجنة تقريبا يعني معظم عناصرها من اللي كانوا موجودين سابقا يعني
1: نعم.
0: يكفي وجود رئيس النادي عمر عبيد اللي هو يعني يقود هذه
1: صحيح.
0: المرحلة
1: صحيح.
0: في نادي الحسين فعنده 6-7 عناصر من القدامة وأضاف عليهم ناس حتى يقال من الناس اللي يعني الداعمين رجال أعمال ممكن يساعدوا خلنا نقول في تطور الفريق
1: صحيح.
0: الآن الحسين بدأ الموسم يعني على تشوف كيف الملاحظ أستاذ وصفي
1: نعم.
0: 3 مواسم السابقة اللي كان فيها الحسين وأخذ فيها دوري كان يبدأ بإعداد الفريق أو خلنا تكوين الفريق من دون مدرب يعني يبدأ يستقطب اللاعبين ويحط اللاعبين متواجدين ويجيب اللاعبين وبالأخير يجيب مدرب بالأخير كان يجيب مدرب يعني في مكتب فبتلاقي كان دور المدرب تحديدا باختيار اللاعبين ضعيف في نادي الحسين لكن ممكن كان يشارك فترات يعني خلينا نقول بين الذهاب والإياب بالتعزيز السنه بالعكس هو عنده مدرب من نهايه الموسم الماضي يعني احمد هاني من نهايه الموسم الماضي هو موجود يعني مدرب ومشارك في الاختيارات خلينا نقول بشكل عام حتى انا لما كنت اشوف الاسماء يعني استغرب يعني اقول حسين هل بده ينافس انا بده ينافس طبعا هو مستقطب لاعبين جيدين ومميزين لكن هذول اللاعبين صغار في العمر يعني لساتهم خبرات مش موجوده يعني
1: نعم.
0: مثلا انت لما جبت احمد السلمان وجبت مون الساكت من رنت لسه شاعبين منتخب رم بشباب كويس
1: بس يعني الكابتن مؤمن كان شايل الرمته يعني صراحه
0: بس احكي لك الكابتن الفكره الان عمر خضر جبته من الاهلي كويس رحت جبت كمان تعون احمد ايمن وصلاح فراش من شباب كلهم كويسين ما بقول لك مش كويسين كاثنين لاعبين فطبول لا بس كلهم الان مش لاعبين بالعمر خبرات في العمر متواجده يعني كلهم 19 و20
1: نعم.
0: الان هذول بالملعب في المواقف الحرجه والازمات بيقدروش يتصرفوا كيف يتصرفوا في الملعب هسا انت بتحكي مؤمن الساكت كان بالرمثه شايل فريق او كويس بس بالرمثه لانه كان يلعب اساسي على طول وهذا الموجود يعني الان بالحسين والرمثه مش مطالب منه يجيب دوري الحسين مطلوب منك تجيب دوري مطلوب منك تجيب كاس سوبر
1: نعم.
0: في ضغوطات في المباريات فانت لسه بتلاحظ في المباريات الاخيره نادي الحسين لما بيعمل تبديل صار مشكله لانه اللي يطلع مثلا مرضي يطلع المحترف المهاجم بيضلش لاعبين خبرات خلينا نقول بالثلث الهجومي
1: نعم.
0: يعني مش لاعبين الموجودين مش كويسين لا كويسين جدا بس الان انت الدكة عندك صارت كلها شباب مميز لكن بدك خبرات في الملعب يعني زي ما كان عندك الموسم الماضي كلها في 2 انت ما عوضتش اللاعبين اللي بحاجه لهم
1: صحيح وهذا انا ما اشرت اليه يعني قبل شوي
0: ما هو انت الان مثلا خط النص يعني طلع عندك أميز 2 كان عندك طلع عندك رجائي لاعب الارتكاز اللي كان منظم اللعب بالفريق طلع عندك سيسا اللي كان نجم الموسم الماضي اللي كان يعمل لك الشغل الهجومي الحلول اللي قدام هجومي فهذول مش سهل يعني خروجهم ما تعوضتش انت في هذا المركز خاصه مركز ما جبتش لاعب محترف لاعب مميز ما اشتغلتش ولا لاعب محلي بهذا الجانب كمان طلع ان الفريق مش يعني الناس مش مدركه طلع ان الفريق سعد الرسان اللي كان احسن مدافع في الموسم الماضي بالدوري السعودي كان احسن مدافع سعد الرسان بنفس الوقت طلع عندك رزق بني هاني رزق كان يلعب براس حربه معهم يعني رزق كان عامل العمود الفقري للفريق هذول كلهم ما تعوضوش بالاضافه الى خبرات حسان حداد طلع وادهم القرشي بعد ما كان قبل ما ينصار كانوا كثير مساهمين بالفريق انت عوضت بلاعبين لكن مش بخبرات الله مش اقول كفاءتهم بخبرات الله يعني في هذا جانب باختيارات اللاعبين 2 الجهاز الفني مو مش كمان لحاله يتحمل المسؤوليه حقيقه يعني مش لحاله واصل له دور بالامور الفنيه بالتكتيكيه، بس انت يعني كمان بالمتوفر. يعني هاي مش قلت لك انا البدايه يعني ممكن الخيارات، انا اقول يعني حسين بده ينافس وبده ينافس، طب مو قاعد بدفع مصاري باللاعبين اللي بيجيبه، بدفع مصاري فيهم، معناته هو بده ينافس وموجود، بس لماذا هاي الخيارات؟ ليش الخيارات هذه؟ ما بعرف شو الفكره او شو الاجتهاد او التفكير.
1: نعم صحيح.
0: اثنين يعني في عناد الحسين، يعني ليش هو بالمرحله هاي؟ مر بامر انا يعني بتمنى احنا كاولاد نادي الحسين وخلنا نقول كمدربين ورياضيين دائما الامور تكون بشفافيه وواضحه. يعني مثلا انت تعال الفيصلي عندك بدا هذا الموسم بحكي، شوف تعييناته، عين مستشار فني معه، عين لجنه تعاقدات مسؤول هاش التعاقدات، عين مدير فريق اللي هو سراج التل، عين سمعان هالسي رئيس لجنه الاحتراف، كلهم لعيبه فوتبول ورياضيين وكلهم اولاد الفيصلي. فصارت المهام عين امجد المجاري ناطق اعلام اسم النادي، صارت المهام خلينا نقول موزعه بين الجميع.
1: نعم.
0: يعني هسه اذا في اخطاء بالتعاقدات معروف مين بيتعاقد بالفيصلي، مين بيختار، مين بيجيب. طب احنا بنادي الحسين مش عارفين مين بيتعاقد. يعني في نادي الحسين مين اللي بيتعاقد ما بتعرف. وخاصه
1: يعني الشفافيه غير موجوده.
0: ما حداش عارف مين اللي بيتعاقد، مين بيجيب اللاعبين. مش عارف مين اللي بيجيب اللاعبين.
1: نعم.
0: يعني مين اللي بيتعاقد، مين اللي بيختار هذا اللاعب، مين اللي برشح، مين بيجيب، مش معروف.
1: بعدين
0: ليش يجيب كرة القدم؟ يعني انت هاي المناصب عادية أستاذ وصيل، مناصب عادية كل نادي بالعالم بالحقها، رئيس لجنة التعاقدات سين من الناس، مدير رياضي للنادي سين من الناس.
1: صحيح.
0: يعني كل هاي بس ما فيها مشكلة. وانت كمان انت يعني حسين عدم مؤاخذة حتى بفترة يعني ذهبية وأخذ البطولات مش موفق بالمحترفين. مش موفق في المحترفين اللي بيجوا.
1: صحيح.
0: طبعا هو مش لحاله يعني معظم انديتنا
1: اغلب الانديه مش موافقه
0: بس الحسين
1: باستثناء نادي السلطنه انا شفت محترفين كويسين
0: يعني بشكل عام يعني بس طيب. لكن معظم انديتنا مش موفقه في هذا الجانب.
1: طب عشان نسكر هالملف ونروح للدوري او المنتخب نحكي عنهم قصة أبو غوش كابتن، بالرغم أنه السيد عامر أبو عبيد قبل انطلاق الدوري أكد مع زملائي في القناة الرياضية أنه أبو غوش حسيني هذا الموسم، ولكن ما شفنا شو صار معه. يعني أبو غوش
0: أنا اليوم إذا شاهدت أستاذ وصفي على الميديا وشاهدنا كان في لقاء لرئيس لجنة أوضاع اللاعبين اللي هو محمد دغمش، كأنه مش عارف بالضبط المحامي يعني كيف، كان في له لقاء بودكاست مع أستاذ مفيد حسون، فحكى التفاصيل، حكى التفاصيل الموجودة. قال أنا كرئيس لجنة أوضاع لاعبين مقدم عندي قضية اللاعب محمد أبو غوش. أصل القضية بقول إنه عندي اتفاقية إعارة سليمة 100% اللي هي بين شباب الأردن ونادي الحسين واللاعب، موقعين الثلاث أطراف ومحدد يعني محدد المدة فيها. هلا الآن محدد اللاعب موقع على الاتفاقية الثلاثية وشباب الأردن موقعين والحسين موقع محدد، بس لما لفترة معينة بحكي زي الآن نادي الحسين على أساس إنه في بند إنه أنا بدي إذا بدي أشتري دفع مبلغ على اتفاق بينه وبين شباب الأردن. أنا ما عندي مشكلة، أنا يعني كأنه هذا الأمر أعتمده إلى في هناك عقد بين اللاعب وبين النادي، يعني بين أبو غوش وبين نادي الحسين. هذا العقد مش موجود عندي أنا، يعني مش موجود إنه عقد هذا بين اللاعب، ما في عقد عندي لموسم جديد لشراء، بهمنيش شو اتفقت بدي، أنا عقد موجود وبده يكون برضا الأطراف.
1: طبعا يعني السيد عامر على إيش ارتكز إنه حسيني يعني وما تم الموضوع؟
0: هلا هو ممكن كان في تواصل بينه وبين اللاعب، كان في ناس مثلا وسطاء بينه وبين اللاعب انه ممكن اللاعب يعني يرجع بعد ما كان هو اللاعب هو بده يرتحق بالحسين او بده يوقع عقد، ممكن في مبلغ مالي رفع له مبلغ كان متامل بهذا الجانب، ممكن يعني اساس هيك هو اعتمد انه راح يكون عندنا بعد ايام، انه اساس فيه كانت طريق بينه وبين اللاعب جسور ممدوده بهذا اللاعب ونرفع له عقده ونعمل له عقده بهذا الجانب وارد، عشان هيك اعتمد هو هذا الجانب.
1: نعم.
0: لكن احنا اليوم بحكيش انا من عندي، انا بحكي ما سمعته من المحامي قانونا يعني اوضاع اللاعبين، انا بقول ما بصير اعتمد عقد لاعب ما فيش شيء عقد، فيش عقد موجود عندي، بقول ما في عقد، كيف بدي اعتمد انه هذا اللاعب عندك او مش عندك؟
1: يعني بالتالي بدنا نعرف شو بده يصير مع اللاعب، هل بده يلعب مع شباب
0: الاردن؟ هو زي ما قال هو اللاعب خلص الان بصفوه شباب الاردن.
1: نعم.
0: يعني كلاعب هو معتمد بشباب الأردن. هلا شو بصير معه مستقبلا؟ هذا برجع بيشتري نادي اخر، برد نادي الحسين يشتري شباب الاردن ببيعه ببيعوش، يعني بضل الان خلاص لاعب هو الان بصفوه شباب الاردن.
1: نعم. بالتوفيق لانديتنا يعني المشاركه في كاس اسيا 2 الفيصل والحسين، وايضا ان شاء الله تنحل مشكلته للكابتن ابو غوش قريبا، يعني وهو نجم صاعد، يعني شفناه السنه الموسم الماضي يعني مع نادي الحسين.
0: لما ذكرت لك عن نادي الحسين اللاعبين افتقدهم محمد ابو غوش،
1: صحيح،
0: من اللاعبين اللي كانوا مميزين وفارقين مع الفريق في الموسم الماضي.
1: نعم.
0: ولاعب بالمنتخب الاولمبي كان مميز والمنتخب الاول موجود.
1: نعم. خلينا نذهب في قراءة للجولة الثالثة من الدور الأردني للمحترفين، ونبلش مع اللقاء الأول في الجولة الثالثة، دوغرة والسلط. دوغرة يمكن حققت يعني نتيجة إيجابية، وأول 3 نقاط لدوغرة من نادي السلط اللي هو بلش يعني بداية أيضا قوية نادي السلط، ولكن دوغرة كان له يعني رأي ثاني في لقائه مع السلط.
0: نعم، دوغرا يعني حقق جزء من 3 نقاط خاصة بداية الدوري، وأخذهم من فريق السلط. يعني فريق السلط زي ما تفضلت فريق جيد، عمل عناصر كويسة، يعني حتى عناصره على الأقل بتأهله ينافس في المربع على الأقل، يعني إذا ما كانش أكثر من هيك. وبالتالي أثور 3 نقاط ثمينات وغاليات خاصة في البدايات بشكل عام. دوغرا أنا حضرت المباراة بشكل عام، يعني بجزء فنيا السلط كان مسيطر اكثر ومستحوذ اكثر في المباراه، لكن قدر دوغرا يخطف هدف وحافظ عليه، وكان عنده بالملعب انضباط تكتيكي، يعني قاده الكابتن احمد عبد القادر كفريق، وامن بحظوظه خلينا نقول في المباراه، لحد ما قدر خلينا نقول في الزفير الاخير من المباراه يعزز الهدف بهدف ثاني وتنتهي في المباراه. لكن دوغرا بالروح بالحرارة خلنا نقول بالانضباط التكتيكي قدر يحقق الفوز على فريق نادي السلط، واستحق 3 نقاط عن جدارة وكمهمات في هذه المرحلة. 3 نقاط مهمة جدا خلنا نقول.
1: نعم. اللهم صل على سيد محمد. يعني برأيك فنيا بعد الجولة الثالثة، أول لقاء من الجولة الثالثة، كيف هل سواء يعني ارتقى للمستوى المطلوب هذا اللقاء، ولا لسه يعني بعد التوقف ممكن نشوف يعني اشياء ادنى او اعلى؟
0: حقيقه استاذ وصفي، لا انا يعني هو المستوى يعني اكيد مش زي ما نتمنى جميعا يعني كاداء فني، لكن انا شفت من اللقاءات الجيده، يعني الفريق مباراه السلط والدوغره من اللقاءات الجيده فنيا. يعني انا براقب المباراه، بتعرف بشوف الامور التكتيكيه بالذات، يعني السلط كان يبني كويس وينقل الكره بالارض وحاول يوصل، لكن ما كانش يوصل بخطوره، يوصل لحدود ال 18، لانه كان في تكتيكات معموله بلوكات خلينا نقول من فريق دوغرا ما توصلش للمراحل، وكان دوغرا يعتمد على اي هجمه منظم بالمرتد وقدر يخطف وحده. يعني شوف هو خطف الهدفين في اوقات الحرج، يعني الشوط الاول في نهايه الشوط الاول وفي نهايه المباراه، فامور تكتيكيه من الملعب وحتى كمستوى فني انا بعتبره مقبول. يعني مش اقول اذا ما وصلش لمرحله جيد، لكن مش سيء كان اللقاء، يعني عكس اللقاء العربي والجزيره، يعني هذا اللقاء كان فنيا انا بعتبره جيد.
1: زي ما انت تفضلت اللقاء الثاني العربي واللي هو كان يوم الجمعه، العربي والجزيره والوحدات الرمثه، نبلش من عند العربي والجزيره بدون اهداف، يعني نتيجه سلبيه. العربي في المركز العاشر بدون او له نقطه وحيده من تعادل. الجزيرة بعد يعني خلينا نحكي الجولة الأولى وخسارة الحسين على يد الجزيرة ب5 أهداف نظيفة، الجزيرة يبقى في المركز الثالث برصيد 5 نقاط. يعني الجزيرة يمكن في هاي اللقاء يمكن لو كسب كمان نقطتين، خلينا نحكي ممكن كان، مع العلم أنه مبكر نحكي أنه راح ينافس على الدوري، ولكن يعني بدأ يعني نوعا ما يعني أوضاعه ضعيفة، يعني مش زي اللقاء الأول مع الحسين كابتن.
0: ما هو شوف صدوصي، إحنا لازم نكون واقعيين، الإدارات قبل ما إحنا محللين ورياضيين وإعلاميين نكون واقعيين، الإدارات تكون واقعية.
1: نعم.
0: يعني مثلا كثير من الناس شفت، وللأسف حتى يعني بجوز بعض من الجزيرة وبعض الإعلاميين، بعد فوز الجزيرة على الحسين بنتيجة 5-0 كانت كلها تحكي أو تطلق التصريحات أن الجزيرة منافس قوي وشرس على بطولة الدوري، وهذا حكي فعليا مش صحيح. مش صحيح ليش؟ لانه اسباب صحيح. يعني انه الجزيره بدا متاخر، خلينا نقول بالاعداد، الجزيره ما عندوش خلينا نقول
1: دكة.
0: نجوم دكة. او نجوم بما معناه تقدر تنافس على الدوري. هلا هو مباراه الحسين لعب تكتيك مناسب توفق فيه، والحسين كان بحاله بهذيك المباراه يرثى لها،
1: يعني حاله ذهنيه وبدنيه ضائعه،
0: هو ساهم بهذه الخساره بهذه النتيجه.
1: نعم.
0: والدليل انه احنا يعني الناس اللي قلت مبروك للجزيره واجتهدوا فريق كويس، لكن مش فريق، مش زي ما تقول فريق منافس، لا الجزيره مش منافس.
1: نعم
0: هسه بقول لك مين اللي راح ينافسه انا بوجهه نظري او لا.

0: ثلاث جولات. هلا هسه الجزيره والدليل انه المباريات اللي بعدها شفنا اداء الجزيره يعني، وبالذات مباراه العربي يعني الجزيره مش قادر يعمل جمله خلينا نقول
1: صحيح صحيح
0: مش قادر يوصل يعمل خطر يعني، مجرد كره دفاعيه كره طويله، وهذا الحكي مش فريق بده ينافس يعني كاداء تحكي بشكل عام. فالجزيره ما اعتقدش الفريق خلينا نقول وعنده امكانيات تؤهله، انا بتمنى كل الفرق تنافس حتى ما اشربش عليه عند الانديه هسه بتمنى، انا بس انا بشرح حالي موجوده، لانه بكره بصير يقول الكابتن اسامه قال انا مش بقول انه عشان احبط مجدي في اي نادي، انا بحكي الوضع هسه الجزيره اوكي بكون عامل بحظوظه، ممكن يحاول يكون بالمربع، ممكن يكون بتعرف شو ظروف النتائج، ممكن تصير في المستقبل، لانك انت بتحكي حتى المصدر 7 نقاط لاخر نقطه مبارتين يعني لسه الدوري بكر مبارتين يعني فريق يخسر مبارتين من قدام فريق يفوز مبارتين من الاخير بصير جنبه، فانت بتحكي على قضيه المنافسه كالنقاط لسه بعدنا بكير، بس انا بحكي كمؤشرات فنيه الان هذا الجزيره. فالفريق العربي بشكل عام، العربي على فكره استقطب لاعبين يعني جيدين يعني مش نقول يعني سوبر لكن جيدين قادرين يكونوا يعني موجودين بالدوري وكل حضورهم يعني نفس يعني ما بحكي على العربي بحكي على الجزيره تقييم واحد، لكن بدك تأمن شغلة انه العربي كمان انت لعبت 3 مباريات مع فرق المفترض تأخذ منها يعني هاي الفرق اللي اكثر منها تأخذ منها النقاط يعني، انت الان واجهت الرمسة بالاسبوع الاول او الثاني، والرمسة بهاي الفترة كان بحالة بعده مش مش مش واقف عجليه، بعده بكون فريق
1: صحيح
0: يعني انت كان فرصة انك تأخذ من الرمسة وخسرت مع الرمسة، كمان خلينا نقول خسرت مع الصد من الفريق الجيد السولما، كمان مع الجزيره انت لسه كعربي ما واجهتش الحسين، لسه في التوقف الحسين لوضعه، انت ما واجهتش الوحدات ان صار تغيير فني، ما واجهتش الفيصلي، هاي كل فرق يعني طموحاتها في المربع، فانت اذا ما اخذتش نقط من الفرق اللي شبيهه لك قد يعني توصل في مازق. العربي بيشوف انا بشوف من خلال الجولات اكثر المتضررين العربي يعني اكثر يعني هسه في فرق ثاني خطفت على الاقل 3 نقاط 4 نقاط بالوسط، انت العالم بديش تاخذ وهي مشكله،
1: هلا له نقطه يعني في المركز العاشر
0: نقطة. انا بحكي بس مو كمان انت استاذ وصي يعني بكره هو بده يواجه الوحدات اكيد راح يصير تغييرات،
1: والحسين والفيصلي
0: يعني والحسين بس يتغير وضعه والفيصلي كمان كلها هي مختلفه،
1: بس يعني تنساش يا كابتن انه الدوري تبعنا طويل يعني 3 جولات يعني أنا شايف للأمانة 3 جولات للسنة الثانية، أنا أعتقد السنة الأولى يعني ما لقيت يعني هذاك النجاح الباهر، وما بعرف إصرار الاتحاد لإعادة نفس التجربة للسنة الثانية، ويمكن نشوفها على طول تجربة 3 مراحل يعني
0: أستاذ وصي مو إحنا المشكلة إنه إحنا يعني تعرف الاتحاد كلنا حكي أنتوا كعالمين حكيتوا كثير، وإحنا كمدربين وخبراء وحتى المدربين العاملين او اللاعبين يعني كل حكى على شغلة 3 مراحل، لكن خلاص الاتحاد خلاص عنده يعني كانه يعني اللي براسه بده يعمله او الاجندة اللي عنده بده ينفذها
1: لا يسمع يعني من الشركاء ايضا
0: لا يسمع، بس انا حكيت في شغله مهمه جدا حكيت يعني بس للاسف ما صارتش يعني مثلا يعني قالوا لي انها ما صارتش انا ما بعرف بالضبط يعني حكيت مثلا المرحله الثالثه من الدوري المباراة الثالثة للفريقين بكون مع بعض، المباراة الثالثة قاعدة بتصير بالقرى يعني عاي ملعب والقرى يعني تكون مباراة مثلا حسين الوحدات بالقرعة وين بتكون نتيجة بعمان وغربت، المشكلة أنت تربح القرى ملعب ماشي صح، بس أنت لازم الجمهورين تعملهم 50%
1: صحيح مناصف يعني مناصف
0: تعملها مناصف الجمهورين هي ثالثة هي يعني
1: صحيح. صحيح. صحيح
0: يعني ربح القرعة تربح الجمهور وتربح القرعة يعني أنت كمان لازم تكون عندك يعني منطق في الملاعب في المباريات
1: صحيح صحيح يعني. طيب اللقاء الثاني الوحدات الرمثة كابتن الوحدات الآن في المركز 8 برصيد 2 نقطة الرمثة يتشارك مع الفيصلي صدارة ترتيب بعد الجولة الثالثة 7 نقاط ولكن بفارق الأهداف يمكن الفيصلي يتعدى أو يسبق أو يعتلي صدارة الأسبوع الثالث. الوحدات إلى أين يتجه؟ خسارة من الرمثة زي ما أنت تفضلت، الرمثة يمكن جهز يعني متأخر مش الأسماء الكبيرة الموجودة عنده. نعم كابتن
0: شوف استاذ وصي، اول شيء بالبدايه يعني بحيي نادي الرمسه وبحيي ادارته وبحيي المنظومه الموجوده كجهاز فني كلاعبين بحييهم على النتائج لغايه الان، ليش؟ طبعا هم اخر فريق بدا في الاستعداد واللجنه تشكلت عندهم بجوز قبل 10 ايام
1: 100%

0: فكوا قيد عن نفسه مش قبل اليوم من انتهى التسجيل، وبالتالي بدأوا كملوا فريق خلينا نقول بشكل عام، وحتى أخذوا لاعبين إعارات كملوا يعني السوبر، لعبوا بأي فريق عندهم تذكر خسروا نتائج كبيرة بالسوبر
1: خمسة
0: لكن بعد ذلك بلشوا يضبطوا الفريق تدريجيا حتى صار فريق واقف حجري بشكل عام.
1: نعم
0: بشكل فهي يعني لازم نحكيها هذا الجانب مهم جدا. الأمر الثاني إنه الرمثة حصل 7 نقاط مهمات جدا جدا جدا في البدايات. المباراة الوحدات كان مؤمن بحظوظه، اللاعب لعب بتكتيك، كان المدرب الدور تكتيك الفريق واقف كويس، شغله كويس حقيقة، كان عنده انضباط تكتيكي بشكل عام، وكان يقدر يوصل يعني وصل 2-3 بالمرتدات بخطورة، يعني في انفرادين راحين بخطورة بالمرتدات، لكن يعني مش الفريق اللي هو يستحوذ أكثر لأنه ما هي الإمكانيات وهي القدرات، يعني هو لعبه ضمن إمكانياته وبالتالي نجحوا. الآن الصورة اللي عرمتها أكيد إيجابية وإشي، بس هذا كمان هين بحكي لك كيف حكت الجزيرة ما يعطي انطباع حتى ما يصيرش ضغط على الرمثة على الإدارة على الجمهور إنه فريق منافس بده ياخذ دوري. قدرات الفريق ما بتقول إنه ممكن ياخذ دوري.
1: احنا بنطلع على الفريق الاساسي ال11 والدكه ايضا عشان نعرف هل ممكن انه يواصل نفسه طويل.
0: قديش مدحت لك الرمطه بالبدايه للامانه، بس انا قاعد بقول لك انا بحكي على دوري، انا بحكي على بطوله الدوري بشكل عام. يعني هسه انت الرمطه لعب بحراره بتكتيك بروح امن بحظوظه بالفوز وقدر يفوز، لكن بنفس الوقت الوحدات رغم سوء اداؤه في الملعب صح له فرص خطيره، يعني رغم سوء اداؤه اهدرها. يعني الرمثة يعني مع المباريات مع التوقف مع خلنا نقول تحسن الجاهزية عند اللاعبين البدنية والفنية الآن ثقتهم بنفسه أكثر، قد تكون النتائج كمان صور جيدة في المستقبل، لكن بشكل عام الرمثة بعتقد يعني كبطل دوري الأمور مش سهلة، صعبة يعني مش سهلة خلنا نقول بشكل عام، لكن ممكن الرمثة يكون حصان أسود بالدوري يوصل مربع، هذا وارد 100% خلنا نقول على فريق الرمثة. الآن فريق الوحدات خلنا نقول في المباراة الوحدات بصراحة أكثر نادي صار تخبطات عنده هذا الموسم، أكثر نادي الوحدات. أول شيء في البداية بداية الموسم الوحدات مش كالعادة تأخر خلنا نقول في ترتيب أموره، فعل خروج اللاعبين ومش قادر يتعاقد مع لاعبين لأنه عدم توجد
1: تواجد
0: مصدر مالي خلنا نقول قبل مصدر مالي. الآن كان التوجه أولا انه نجهز فريق صغار من النادي وكذا، ولذلك يجيبوا وسيم لبزور بيقدر يعد صغار بيقدر كذا، هيك كان توجه. طبعا فجاه وبطريق معي خرج الاستاذ عماد دميسي على الصوره، ودميسي اللي صار بده يجيب لاعبين محترفين وما عنده مشكله، وفعلا بدا يستقطب محترفين حتى محليين اللي برا، فادي لافي محسن ابو جبله وجاب الفلسطيني كمان، يعني صار عنده عمل فريق مكتمل من العناصر. هسا هذا الفريق المكتمل من العناصر بده وقت حتى ينسجم ويصير ماشي، لكن كمان انت كمدرب وسيم بلشت تطلع تصريحات ناريه، يعني انت فجاه كنت بدي اعد فريق فجاه انا بدي انافس، يعني تناقض، يعني مش هيك الفطبول بصير عدم مؤاخذه سواء كمدرب او كاداره. صح في جمهور بده منك وبده نتائج.
1: طب يعني مع اقاله الكابتن وسيم بزور مع نهايه الجوله الثالثه والخساره امام الرمثة، يعني اعتقد انه من المبكر نحكي انه الحسين والرمثة والفيصلي والوحدات انه ما راح ينافس، لانه هاي الدوري نفسه طويل.
0: لا لا ما بقولش مش راح ينافس، اقول لك صوره هسه انا ما بقول لك مو كمان نقول اقاله مع او ضد، هسه عندي الكبير كابتن اللي بدها بطل، اللي انا جاي بدي ادخل بطل وبدي ينافس، لما بقدر بطل بتحمل يعني صار عندك 3 تعثرات في اول 3 جولات. الآن أنا جمهور قام بالنادي الحسين، الجماهير تعود على البطولات صاروا 3 سنوات منافس الوحدات، تعرف أنت شفت رد الفعل كان. الآن أنا بدي أضحي بمين كإدارة؟ بدك تضحي باللاعبين؟ بدك تضحي بنفسك كإدارة؟ دائما كبش الفدائي المدرب، لكن نحكي بالأمر الآخر، الأمر الآخر. يعني أنا مش طبعا بحكي إنه معنا طبعا لأني مدرب بحب المدربين ياخذ فترة كويسة.
1: طبعا.
0: بس أنت المشكلة إنك جاي على فرق يعني تتحملش خسارة واحدة. فرق يعني بدها دوري بدها بطولة بتحملش خسارة واحدة،
1: وخاصة انه يعني صار لها 5-6 سنوات مش حاصلة اي لقب،
0: بتتحملش بالضبط بتتحملش خسارة واحدة يعني. فانت بدك الان بدك تغير، نفترض الحسين ما غيرش ما غيرش خلى جهاز واعطاه ثقة بعد تعثرات. الان لو صار تعثر اخر شو المشكلة؟ كيف شو بده يصير الوضع؟ تزداد الامور مشاكل. فانا بممكن يعني ان انا عالجت الى حد ما ممكن ما صارش توفي شو عملك وانا غيرت مدرب يعني هذا اللي عملت انا
1: مو كابتن اسمح لي الان خلي اذا بننظر للحسين بالسنه الماضيه واللي قبليها واللي قبليه كان عنده العده وكان عنده مدرب الان موجود المدرب ولكن مش موجود عنده العده يعني الادوات يعني انا عفوا مقصود فيها الادوات لما ما تكون موجوده ما بتساعد المدرب انه يعني يفرض سطوته على المباراه في عندك فرق ثانيه كمان مهم جهز وعندها ادوات
0: ماشي استاذ وصفي مو تتذكر حسين ما عنده ادوات لا عنده ادوات
1: احنا حكينا ادوات من صاحبه خبره
0: بس خبره بس في ادوات مش ما فيش يعني وست بالمنتخب يعني في ادوات وانا كيف بدي اوظفهم هاي لي دور لي في دور كيف اوظفها
1: يعني فني. انت ستة من منتخب من بينهم الكابتن يزيد ابو ليلى يعني للامانه ومع احترامي للكابتن يزيد انت صار عليك يعني علامات استفهام كثير من خلينا نحكي من كاس العالم وجر لجاي يعني اهداف
0: دخلت شو سببها كابتن
1: السوشيال ميديا كابتن هاي سببها
0: بعرف وسببها نادي الحسين سببها المنتخب الوطني يزيد مر بمرحله عدم توازن الان المفترض هذا الان يفتح ما يلعبش مباريات يفتح ويبعد عن الميديا نهائيا
1: هم لعب الكواملي كابتن لعب الكابتن الكواملي وهي كمان يعني اكل جولين من اسبنجال ثلاث اهداف من شباب الاردن
0: اوكي ما هسه كابتن لا مش بنجال مش هو اللي كان يزيد
1: يزيد عفوا يزيد
0: هسه انت لما ارجع على الاجوار اللي دخل مع الجزيره وشباب الاردن يعني مش كلها من الكواملي يعني هو الحكي حقيقه
1: طب يعني انت معي ومع كل الناقدين اللي بيحكوا انه عندنا ضعف واضح في حراسه المرمى مزبوط ولا لا
0: ككره اردنيه
1: يعني ككل احنا بدناش نظلم يزيد على غيره لكن في ضعف موجود طب كابتن احنا معنا يمكن ثلاث دقائق بالثلاث دقائق بنحكي عن شغلتين مهمات اولا لقاء الحسين مع شباب الاردن انتهى 3-3 والفيصل والبقعه 4 اهداف مقابل لا شيء كابتن هاي وحده مع ختام الجولة الثالثة الفيصلي تصدر المشهد يعني بعجالة الكابتن بادو الزاكي اختار لاعبين يمكن أضاف عليهم لاعبين أو ثلاث فقط أجداد للمنتخب الوطني يوسف أبو جلبوش وأيضا أحمد العرسان برأيك بالإضافة هاي كابتن
0: هسا شوف يعني في بعض الاسماء
1: وحارس مرمى اليكس سمير ايضا
0: في بعض الاسماء شعرها مجامل شعرها بعض الاسماء لكن بيجوز لانه مدرب جديد بده يعطيهم فرصه وارد يعني هذا فاحنا معه مع خياراته حتى لو كان شعرنا انه بعض اللاعبين عليها استفهام مع خياراته كاول مره مع خياراته كاول مره خلينا الان في فرصه يشوفهم اكثر بالتدريبات في المباريات الوديه اكثر لانه في تراجع لبعض الاسماء منذ ما نذكر اسماء
1: صحيح
0: فاحنا مع خياراته بشكل عام حتى
1: وفي
0: لو
1: وفي يعني اسماء راجعه من اصابات كابتن
0: اكيد احنا بنشرح اسماء متاع
1: يعني عارفين خلينا مع المنتخب الان خلينا قلبا وقالبا
0: مع المنتخب وكمدرب كاول مره خلينا نعطيه فرصته وحقه خلينا نقول يعطيهم فرصه للاعبين يشاهدون مره ثانيه ما في مشكله بس انا كمان في لاعب يعني شعره يعني شوي انظلم بهاي الفتره كمان اللي هو انس العوضات يعني هسه انت للأمانة أنا في العوضات قاعد بقدم موسم طيب مع الفيصل حقيقة يعني هاي كرة قدم يعني تأخذ المركز بكل اللي اختاره أنس قد يكون أميز من بعضهم يعني أنس قاعد بقدم مستوى جيد حقيقة وبحالة نفسي شعره جيد فأعتقد كان ممكن يأخذ فرصة
1: يعني ممكن يعدل عليها بعد خلينا نحكي التجمع يعني الأول يعني مع
0: احنا بدنا نكون داعمين للمدرب بالتجمع الأول يعني بالتفقية التجمع الأول
1: صحيح.
0: لكن أنا وأنت السابق عارفين في تحفظ بعض الأسماء وفيها ممكن مجاملات بس نجد العذر للمدرب كخيارات أول كأول ذات ما في مشكلة خليه يخذهم ويشوفهم مرة ثانية ويتأكد من السؤال
1: احنا بالتوفيق للمدرب بادو الزاكي جديد منتخبنا الوطني وبالتوفيق أيضا لنشام الوطن بنذكر بلقاء الأول الودي التجريبي لكأس آسيا الأردن منتخبنا مع سوريا الأحد الجاي 27/9 على استاد الملك عبدالله الثاني في الجويسمة وبعدها مباشرة الأردن فنزويلا 16 نتمنى التوفيق لنشام الوطن كل الشكر لكابتننا الغالي كابتن سامة قاسم أبو زيد وحنا أنا بعرف أنه مأخرك على العشاء يمكن مزبوط
0: حبيب استاذ وصي بالعكس انا سعيد معك ويعني بالواحد يعني بيقدر يحكي خلينا نقول بخبرات عميقه بالحديث،
1: صحيح،
0: وخذ وقته الكافي. وانا صحيح. شاكر لك على الاستضافه.
1: بالعكس، احنا شاكرين الوقت الثمين لك. شكرا للكابتن اسامه قاسم ضيفنا لليوم، وكل الشكر لكل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لهنا نأتي إلى ختام الحصاد الرياضي. كل الشكر للمبدع عمر الكركي، وهي تحية مني أنا محدثكم وصفي شرف الدين الرواجدة. فإلى اللقاء.
2: الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتموا عرب الجاهلية والإسلام بتربية الإبل وإكثارها وتغنوا فيها بأشعارهم، فضلوها على الغنم من ظأن وماعز لأنها سريعة الاستجابة لراعيها، بينما الغنم والمعز وين ما شاف عود أخضر يلحقوا وما يطاوع الراعي بنداءه عليها. قال شاعر من العصر الإسلامي الوسيط: تفرقت غنمي يوما فقلت لها يا ربي سلط عليها الذئب والضبعة. سألوا الأصمعي اللي روى بيت الشعر إنه هذا الدعاء على الغنم ولا إلها، قال لهم دعاء إلها لأنه الضبع إذا وقعت بالغنم ما بتوفر قتل وما تكتفي باللي يكتفي فيه الذيب، لكن إذا اجتمع الذيب والضبع على الغنم سلمت، لأنه كل واحد منهم يمنع الثاني من الافتراس والأكل. والعرب تقول في دعائها: اللهم ذئبا وضبعا، يعني إذا اجتمعوا على الغنم سلمت. في الوجدان الشعب الأردني يقولوا صيح عليه واضبعه، يعني خوفه. جدودنا الأردنيين الأوائل تأثروا بالضبع ونسجوا عنه حكاية خيالية. يقولوا أن الضبع إذا التقى إنسان وحيد ما بيهاجمه مباشرة، يطلق إشي من بوله اللي توصل ريحته للإنسان هذا حتى يفقد قدرته على التمييز، بعدين يمشي الضبع والمضبوع هذا وراه حتى يوصل مغارته ويوكله فيها. قلنا إنها حكايات خيالية لأن علماء الحيوان الحديثين ما ذكروا منها إشي، وهم يدرسوا ويراقبوا حياة الضباع اللي اختفت من بلادنا أو كادت تختفي. آخر ضبعة في الأردن تابعتها صبية مستكشفة قبل سنوات، استغلت غيبة الضبعة عن عيالها وشالتهم من الجحر ونشرت صورتها وهي شايلة 3-4 ضباع صغار من المغارة.

أعزائي المستمعين، العرب الأوائل والمعاصرين ضربوا أمثال كثيرة في حرمات مكة المكرمة شرفها الله تعالى. قالوا في أمثالهم: أأمن من حمام مكة، وأأمن من غزلان مكة. معروف جدا أنه بيت الله الحرام حتى في زمن الجاهلية مقدس عند زواره وسكانه، ويتجنبوا أذيت أي طير أو حيوان حوالي الكعبة المشرفة، وأخذوا من آساف ونائلة مثل على حرمات الكعبة. تقول المرويات التاريخية أنه آساف رجل من قبيلة جرهم، ونائلة مرأة من القبيلة نفسها، زاروا مكة المكرمة للحج وما أجى على بالهم إلا يرتكبوا الفاحشة بعيد عنكم في ساحاتها. رواة الحكاية اعتبروها جريمة عظيمة لانتهاكهم حرمة أقدس مكان عند العرب في الجاهلية. يقولوا أن الله سبحانه وتعالى مسخهم اثنين حجرين عقوبة لهم، تحولوا لتمثالين وصاروا عبرة للناس من زوار البيت الحرام. مع مرور الزمن ومع جهالة الناس في هذاك الوقت، صارت تماثيل آساف ونائلة أصنام عبدتها بعض القبائل العربية. تذكر المرويات أن قبيلة خزاعة وبعض قبائل قريش عبدت الأصنام هذه، حددوا مكانها واحد عند الصفا وواحد عند المروة.

0: لك.
1: أعزائي المستمعين، تأثروا عرب الجاهلية والإسلام بطير النعام لأنه أكبر حجم من كل الطيور. جدودنا الأردنيين الأوائل ضربوا بالنعامة مثل على اللي يتهرب من واجبه تجاه القبيلة. قالوا إنهم طلبوا من النعامة تحمل من أثقالهم. قالت لهم النعامة: والله أنا طير ما بقدر أشيل حمل قمح أو عدلين طحين. مرة ثانية طلبوا منها إنها تطير. قالت لهم: ما بقدر لأنه أنا بعير أو مثل البعير. من استطرادات المثل هذا عند جدودنا الأردنيين الأوائل حكاية تقول إنه كان في قفل مسافرين على المدينة البعيدة للتسوق. القفل هذا في واحد كسول ومحتال، نوخوا للاستراحة وتعازموا على جمع الحطب. الكسول هذا المطح وقال لهم: أنا تعبان مش قادر. أوقدوا النار وقالوا له: اعجن الطحين حتى نعمل منه قرص ملا نوكل. أجل جواب نفسه: أنا تعبان مش قادر. لما خبزوا وفتوا وصبوا السمن قالوا له: تعال كل. قام يركض على الصحن وقالوا لهم: والله يا جماعة الخير خجلت من كثر

0: أعزائي المستمعين، تقول قصيدة ما عرفنا اسم شاعرها: أجوح جوح الذيب يوما يويج، ممشى ثلاث أيام جبتهن مشوار، هن منيت اللي قاصد له طريج، طلعت أنا رسما عاليا ومرقاب، ورسما على كل العلالي يويج، شفت البلاد يا ربعي خبثت هالبال، وطاحن دموعي لون حب السليج، أنا غدو ربعي مثل كب البذار، وبكل ديرة صار منا فريج، منا من تعدى على بلاد حوران، ومنا اللي على البلقى شق الطريج، عسى يردهم المعبود بوسم بدار، يلفوا من كل ديرة أفواج تفويج. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: ما يحرمني ربي من هالصوت. سوقي معي سوقي معي هالثور جوا. يلا يلا.
1: وشو هالثور الابرق ها؟
0: صار عنا فدان بقر.

0: ولع عليك ولع عليك بكفي
1: اخرس ادب سيس

0: شوفوا إذا حواليهم جندرمة.
1: لا لا الاثنين لحال، الله يسخطهم. هرو جلده.
0: أنا دعاير على أبو كرباج ملعون الوالدين،
1: والثاني حستي.
0: بسم الله. اركضوا على خيلهم بسرعة ولموا سلاحهم.
1: الحقني الحقني يا خلق.
2: يلا يلا يا الله يلا.
0: وبوجهكم على عيمي، لا تستنونا.

0: عونك يا غزوة.
1: كم تغيب؟
0: بس أبيع العمالات أروح. لوين تسأل؟
1: خايفة عليك.
0: طخينا ونطخينا بحد الدقيق، والله سلم. المقدر من رب العالمين يصير. وش بدي احكي؟
1: احكي وانا اسمع.
0: إذا تأخرت نامي عند أمك.
2: اثنين اللي قتلوهم واخذوا سلاحهم يا المهدي.
3: وين صارت الطخة؟
2: بقولوا عند الجامع.
3: تسلم ايديهم.
2: اي والله.
3: تروح معي؟
2: ها؟ وين؟
3: نتعلل لمظافة الباشا ونسمع اخبار الطفيل بهالليلة المباركة.

0: اقتلوا كل من تجدوه بطريقكم.
1: سيدي أرجوك.
0: ماذا يا نوفل؟
1: وقت ليل كما ترى، ظلام لا يساعد على.
0: فتشوا كل بيوت حول الشارع، ستجدون سلاح أنفار وخيلهم.
1: أفندم، نصف بلوك خرج لإغلاق طريق مدينة.
0: النصف الثاني سيفتش منازلها، شوارعها، بساتينها. شبر يا نوفل، شبر شبر.

0: اهدوا يا ناس، خلينا نسمع بعضنا.
1: اللي شافوهم يقولوا جندرمة اثنين كانوا يجلدوا بالرابح بالشارع.
2: من هم اللي طخوا الجندرمة؟
0: ما عرفنا يا ابو عبد السلام، شكلهم كانوا مكمنين بحدا البيوت المهدومة
3: وضب عليهم الليل وذابوا مثل الملح بالمي.
2: عافي عليهم، لكن السرايا كلها فاعت على البلد. أقولكم روحوا ناموا ببيوتكم والصباح رباح.
1: يلا يلا يا رجال.

0: تعال انت نفر تعال.
1: انا صليت بالجامع وبروح على داري.
2: اكسروا باب اكسروا.
3: Ah!

0: الحين صفينا الحال، قول اللي عندك يا مهدي.
1: بالأول بدي أسألك يا أبو عبد السلام، بكل السهرة ما اهتميت لأول قدحة زناد بالطفيلة بعد رجعة الترك؟
0: ما انت عارف الناس تنقل الكلام، والترك يشتروا الذمم بالذهب.
1: عداك العيب يا شيخنا.
0: الحاكم هذا شديد وظالم، إذا حطوا رجلين واحد بالفلقة وسألوه مين المبسوط على ذبحة الجندرمة يحكي كل شيء حتى يخلص من الكرباج.
1: معك حق، فهمت.
0: كفيت ووفيت يا المهدي. أقول لك زيد على نارها حطب، خلها تحرق رجلين الترك بالبلد.

0: ريحوهن وسقوهن مي وهات البرودجان.
1: خليها معي، خليني متسلح فيها.
0: تلفهن الثنتين بشوال وتحفر ليهن وتدفنهن وبرودتك معك.
2: انا رايح انام، تعبت من المشوار.
0: الله يسر امرك، روح وراك مشاوي.

0: نوفل، هل أرسلت خيل ترافع قول؟
1: أفندم، يجب أن نعاقبهم حتى بساتين يا حضرة.
0: نوفل
1: أفندم،
0: أبعد خيول عن حقول طفايلة وبساتينهم.
1: حتى الآن لم نجد طرف خيط في الله.
0: نوفل أفندي، هذه أوامر قيادة في سرايم آن.
2: شيخ دياب عوران أفندم،
0: أدخله واحد الله كعوة.
2: معه أربعة.
0: خمسة كعوة.
2: تمام.

0: عهوس. الخيل خيل جندرمة والخيالة طفايلة.
1: يا حي الله عامر.
0: عارف وشو هاي الخيل؟
1: أعطونا إياه الترك.
0: الترك يعطوا العرب خيل؟ وين صارت هذه؟
1: قتلنا خيالتهن وسط الطفيلة وخذينا سلاحهم.
0: عشتوا عشتوا ما عاش الربي.
1: أدي منك أكثر من عشتوا.
0: وش اللي أدك إياه مني؟

0: يقول ليك لازم تدفعوا بدل الجندرمة اللي انقتلوا وثمن سلاحهم وخيلهم بعد.
1: قول له احنا نفتش معه عن العاصيين اللي قتلوه، اذا عرفناهم نقضبهم ونسلمهم للسراي.
2: قول ايه يشنقهم وسط البلد حتى الناس تخاف.
0: بقول ليك هذا الحكي سمعه زمان برودس.
1: ايه وش خص برودس بالطفيلة؟
0: كانوا اليونانيين يقتلوا العسكر ويحطوا الحق على الغجر.
2: اليونان فيها غجر؟

0: شاي من وين؟
1: من الغور. والمي والبريق من خرج البغل بإيدك.
0: قدي أدك بجوز العمالة؟
1: 12 مجيدي.
0: تأخذ الخيل على الغور؟
1: ما حدا يشتريه.
0: ترتاح اليوم وبكرة تجلبهم على سوق الخليل.
1: الخليل؟ هناك؟
0: الخليل أخذوها الإنجليز وما عاد فيها للترك مكان. بيحن على الخلايلة، بيحن على الإنجليز بسروجها.
1: وبعدين؟
0: أنا أخذ الثيران على عيمي أبيع لك إياها، وبس ترجع من الخليل نتحاسب.
1: على بركة الله.

0: هذه مردومة، كوم حجار.
1: كوم الحجار هذا الديهم بنى منه مدرسة من أول لأبو جديد يا نصار.
0: إيه يدها شغل كثير، خمس عمال ما يفردوا الحجار عن الردم، والأساس أدوا حفر من أول وجديد يا أستاذ.
1: أها هات من الآخر يا نصار.
0: يا أستاذ صالح هذه بأخذ عليها 20 جنيه من الذهب الشريف.
1: 20 جنيه؟ مهم أولادك ودهم يدرسوا بيها.
0: ترى أنا ما بقبل مجيديات نحاس تبع الترك ولا ورق، وبعدين إلي شرط.
1: أها.

0: اشرط لشوف.
1: شوف يا استاذ، انا مشغول في دارين ببني فيهن مع عمالي، بس اخلص
0: تترك كل البيوت وتبني المدرسه. هذا ابو عبد السلام وصل.
2: اتفقتوا مع نصار؟
1: هلا هلا هلا يا شيخ، هلا يا شيخ.
0: بطلب 20 شريفيه وبده يبلش فيهن بعد ما يبني دارين.
2: يا نصار، نعطيك 22 جنيه شريفي وبلش بالمدرسة من اليوم.
1: هيك يا شيخ، صفر البابور ومشي على السكة.
2: وبعد المدرسة تبني اللي انهدم من الجامع.
1: ابشر يا شيخ، ابشر ولا همك.
3: كنتم مع حد الدقيق.
2: يعني ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حدة الدقيق.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الأرض أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: الثامنة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. جلالة الملك يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، ويلقي غدا خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يدعو خلال جلسة نقاشية في الأمم المتحدة لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني. رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الجزائري لدى المملكة سبل توسيع آفاق التعاون الأردني الجزائري في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية والاقتصادية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير الباكستاني لدى المملكة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي تطلق دورتها الرابعة وتفتح باب الترشح. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يفتتح أعمال الملتقى الوعظي النسائي الثاني الذي تنظمه مديرية الشؤون النسائية في الوزارة في لواء عين الباشا. هيئة الطيران المدني تعلن عودة رحلات الطيران الأوروبية منخفضة التكاليف إلى الأردن. النبأ الأخير في هذا الموجز، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وطقس معتدل غدا وخريفي الأربعاء. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الغد نقرأ الثبات على الحق والعدل للكاتب يعقوب ناصر الدين، وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع التعاون الدفاعي يتصدر الأجندة الأردنية للكاتب فهد الخيطان، وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن في هندسة الشرق الأوسط الجديد للكاتبة نور لدويري، ومن موقع نيروز نطالع من العقبة إلى باريس الدبلوماسية الوقائية الأردنية في اختبار الأمن الإقليمي للكاتب يوسف الدلابيح، وفي موقع مدار الساعة نقرأ الأردن وطن اختار السلام للكاتب زيد نفع، وعلى صفحات صحيفة الدستور نطالع مشاريع معان إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للمحافظة للكاتب خالد العاص، ونختتم لقاءنا من الصحيفة ذاتها ونقرأ معان من المشاريع الخدمية إلى بناء اقتصاد مستدام للكاتب طارق ديلواني. نبدأ من صحيفة الغد ونقرأ ثبات على الحق والعدل للكاتب يعقوب ناصر الدين، ويقول جلالة الملك عبد الله الثاني يسعى إلى إعادة الاعتبار للشرعية الدولية كي تمارس دورها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإقرار الحق والعدل وإنهاء النزاعات بالتفاوض السلمي الذي يضع الأطراف المتنازعة على مسافة واحدة من الهدف الأسمى والمتمثل في الكرامة الإنسانية وتحقيق طموحات الشعوب في التنمية والبناء بدل القتل والهدم والدمار. الكاتب يضيف في باريس شكل الاجتماع المشترك بين جلالة الملك والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعما مشتركا لجهود وحدة لبنان وسلامة أراضيه، بما في ذلك تمكين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من تحقيق هذا الهدف. وهنا يبرز موقف جلالة الملك الداعي إلى معالجة الواقع اللبناني من خلال معالجة الصراع الأوسع نطاقا والمرتبط بالحرب القائمة في المنطقة بأشكالها وأساليبها المتعددة. وفي براغ جلالة الملك ركز في محادثاته مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل على الجهود المشتركة التي يمكن القيام بها لإعادة الاحترام للقانون الدولي، سواء تعلق الأمر بالملف الإيراني والاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج أو بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد عنف المستوطنين والتهجير القسري من غزة أو من الضفة الغربية ومحاولات إسرائيل لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، واعتبر ذلك كله تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي، الأمر الذي يرفضه الأردن رفضا قاطعا، ويريد أن يقتنع الجميع بأن أساس الصراع واحتمالاته القادمة يتعلق بالظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وفي انتهاك إسرائيل القوانين والاتفاقيات الدولية وإنكار حقوقه المشروعة إلى جانب عدوانها المتواصل على غزة وجنوب لبنان وسوريا. الكاتب يؤكد لقد لفتت محادثات جلالة الملك لباريس وبراغ انتباه وسائل الإعلام الفرنسية والتشيكية إلى الأهمية البالغة للقضايا التي كانت مدار بحث معمق، فما أوضحه جلالته هو أنه قد حان الوقت لمعالجة الصراعات، كل الصراعات، بقوة القانون الدولي وطرح حلول حاسمة بناء على ذلك، فالتهديدات والمخاطر أصبحت تمس مصالح جميع الدول بلا استثناء. وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع التعاون الدفاعي يتصدر الأجندة الأردنية للكاتب فهد الخيطان، ويقول اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها الأردن مع فرنسا الخميس الماضي خلال زيارة الملك عبد الله الثاني لباريس هي الاتفاقية الثالثة من نوعها التي وقعها الأردن مع بلد أوروبي في غضون أسبوعين، فقد سبق اتفاقية باريس توقيع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي اتفاقيتين مماثلتين مع كل من النمسا وهولندا، والاتفاقية مع فرنسا هي الرابعة من نوعها بين البلدين اللذين يجمعهما تاريخ طويل من التعاون الدفاعي. تعد الاتفاقية الأوسع نطاقا من مثيلاتها الأوروبيات بالنظر لقدرات فرنسا العسكرية وخبراتها الممتدة في الصناعات الدفاعية. الكاتب يضيف هذه الاتفاقيات ليست المؤشر الوحيد على ما يمكن وصفه بالتحول الكبير في الاستراتيجية الدفاعية الأردنية. من يتابع برنامج جولات الملك الخارجية منذ أشهر سيلاحظ أن بند التعاون
الدفاعي والعسكري بات يحتل مكانة متقدمة على جدول أعمال جلالته. قبل أسابيع زار الملك الصين وكان التعاون العسكري حاضرا بقوة في الزيارة، وشهدنا خطوات عملية بين الجانبين عقب تلك الزيارة، تمثلت بلقاء في عمان جمع رئيس هيئة الأركان المشترك اللواء مجدي الحراسيس بمدراء شركة صناعات عسكرية صينية في جمهورية التشيك التي زارها الملك ليوم واحد. كان من أهم الاجتماعات اجتماع مع مدراء شركات صناعات عسكرية، وفي زيارة سابقة لمملكة السويد كان ملف الصناعات العسكرية وفرص التعاون هو المهيمن على برنامج الزيارة، وحصل الشيء ذاته في زيارة جلالته قبل أشهر الباكستان في وقت كانت فيه قيادات عسكرية أردنية تفتح أبواب التعاون في مجال الصناعات العسكرية مع نظرائهم الأتراك. الكاتب مضى قائلا: ثمة استراتيجية أردنية جديدة عنوانها الانفتاح، تقوم على تنويع خيارات التعاون والتسليح، فلم يعتد الأردن بتجاربه المريرة مع فوضى المنطقة انتظار الأحداث، بل استباقها لبناء منظومة حماية ودفاع لمواجهة أسوأ السيناريوهات. ولقد استشعر الملك عبد الله الثاني التحولات الجارية في وقت مبكر، فصعود اليمين المتطرف في إسرائيل وجموح إيران الإقليمي وحرب المسيرات التي غطت سماء الإقليم وانتعاش الجماعات المسلحة على حساب سلطات الدول في عديد من الدول العربية، مضافا إليه حرب المخدرات وتجارة السلاح، كانت علامات انذار كافية لقائد بوزن وخبرة الملك عبد الله الثاني للتفكير بمقاربات عسكرية وأمنية وسياسية جديدة تضمن نجاة الأردن من حرائق الإقليم وتحصينه في وجه الأخطار القادمة. وقد كانت البداية بتبني مشروع استراتيجي لهيكلة القوات المسلحة الجيش العربي كخطوة لابد منها لتطوير قدراته على التعامل مع

التغيرات والاستجابة للتحولات الجارية في شكل الحروب وأساليبها. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن في هندسة الشرق الأوسط الجديد للكاتبة نور الدويري، وتقول: الوقائع أثبتت مجددا أن الأردن عنصر الارتكاز الحتمي وضابط الإيقاع الذي لا يمكن هندسة أمن الشرق الأوسط دون المرور به أو تجاوزه، ولقد برع الأردن في ممارسة ما يمكن تسميته بالبرمجة الذكية للصراعات، حيث نجح في تحويل التهديدات الوجودية المحيطة به إلى روافع لتمتين الاستقرار الداخلي وإعادة إنتاج دور الدولة كلاعب أساسي. فبدلا من الانجرار إلى المحاور الضيقة أو دفع أثمان المغامرات العسكرية، تبنت الدولة استراتيجية عقلانية القوة والدبلوماسية الوقائية ليتجلى ذلك في الحسم الصارم لحماية الأجواء والسيادة الوطنية ضد أي اختراق، مع الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة ومتوازنة تمنح القرار الأردني استقلالية نادرة. الكاتبة تضيف: هذه الخلاصة الاستراتيجية تدار اليوم بتكامل بنيوي دقيق بين عواصم القرار العالمي والجبهة الداخلية، إذ تمثلت في قدرة إدارة الملك عبد الله الثاني مهندس الثقة الدولية للدولة، وبما يمتلك الملك من مصداقية تاريخية متراكمة تتيح له تفكيك شفرة التحولات الدولية وإعادة تركيز الاهتمام العالمي نحو الأردن وعبر خطوط حمر واضحة تتعلق بالأمن القومي وحماية المقدسات. يفرض الملك معادلة مفادها أن استقرار الأردن هو الضمان الوحيد لمنع تحول النيران الإقليمية إلى حريق شامل. الكاتبة مضت تقول: على التوازي مع هذه المظلة السياسية تأتي تحركات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني كترجمة تنفيذية لمأسسة المنعة الداخلية وتأمين المستقبل، حيث يبدو أن ولي العهد يدرك أن قوة الدبلوماسية الخارجية تبدأ من صلابة الجبهات المحلية، لذا تركز جهوده الميدانية على تحصين قطاعات الأمن الغذائي، سلاسل التوريد، مشاريع الطاقة والمياه، إلى جانب قيادة ملفات الرقمنة وتمكين الشباب والوقوف مع القوات المسلحة. هذه التحركات تضمن بناء اقتصاد مرن قادر على امتصاص الصدمات، مما يمنع أي ضغط خارجي من ابتزاز الأردن سياسيا. ومن موقع نيروز نطالع من العقبة إلى باريس الدبلوماسية الوقائية الأردنية في اختبار الأمن الإقليمي للكاتب يوسف الدلابيح، ويقول: منذ أن أطلق الأردن اجتماعات العقبة عام 2015 أخذت هذه المبادرة موقعا متقدما في النقاش الدولي حول مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون بين الدول، ومع انتقال اجتماعاتها إلى عواصم مختلفة اكتسبت المبادرة بعدا يتجاوز مكان انعقادها لتصبح مساحة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الأمنية التي لا تتوقف عند حدود دولة واحدة. الكاتب يبين: يمكن فهم اجتماعات العقبة بوصفها نموذجا للدبلوماسية الوقائية، أي استخدام الحوار والتنسيق والتعاون قبل وصول الأزمات إلى مراحل أكثر صعوبة، وهذه المقاربة لا تلغي الأدوات السياسية والأمنية الأخرى، وإنما تضيف إليها مساحة للعمل المبكر وبناء التفاهمات بين الأطراف المعنية. ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة عند النظر إلى الوضع اللبناني، فاستقرار لبنان يرتبط بقدرة مؤسساته الوطنية على القيام بواجباتها وبقدرة الدولة على حماية أمن مواطنيها وإدارة شؤونها ضمن مؤسساتها الدستورية. ولذلك فإن دعم المؤسسات الرسمية ومن بينها الجيش والقوى الأمنية يندرج في إطار أوسع من مساندة قدرة الدولة على أداء وظائفها الأساسية. ولا تنحصر التحديات الأمنية في البر، فالأمن البحري وحماية الملاحة الدولية أصبح جزءا مهما من معادلة الاستقرار الإقليمي، خصوصا في منطقة ترتبط فيها حركة التجارة العالمية بأمن الممرات البحرية وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إطارا قانونيا مهما لتنظيم عدد من الجوانب الملاحة والمرور البحري، بما في ذلك نظام المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. الكاتب يضيف: ما يلفت الانتباه في تجربة العقبة هو استمرارها كمنصة للحوار والتنسيق في موضوعات تتغير مع تغير طبيعة التهديدات، فالإرهاب والتطرف لا يزالان من التحديات، لكن المشهد الدولي
أضاف إليهما أزمات أخرى تتصل بأمن الدول وحماية الحدود وأمن الملاحة والتهجير والتحديات الإنسانية والاقتصادية. الكاتب يؤكد أن الانتقال من العقبة إلى باريس لا يتعلق بالجغرافيا بقدر ما يتعلق باتساع دائرة الحوار، فالدبلوماسية الوقائية تصبح أكثر فاعلية عندما تتحول إلى عمل تراكمي يقوم على الشراكة واحترام سيادة الدول والالتزام بالقواعد الدولية، مع إدراك أن الأمن والاستقرار لا ينفصلان عن حماية الإنسان والمجتمع. وفي موقع مدار الساعة نطالع الأردن وطن اختار السلام للكاتب زيد نفاع، ويقول في 21 من أيلول من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للسلام، ذلك اليوم الذي يذكر البشرية بأن السلام ليس مجرد غياب للحرب وإنما هو أمن وكرامة وعدالة وحوار، وهو مسؤولية تبدأ من الإنسان وتمتد إلى الدولة والمجتمع والعالم. وفي عام 2026 يأتي هذا اليوم تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع وفي كل مكان وكل يوم، في وقت يشهد فيه العالم أزمات وصراعات متزايدة، ويصبح فيه التمسك بالحوار والدبلوماسية واحترام الإنسان أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. الكاتب يضيف: عندما نتحدث عن السلام من الأردن فإننا نتحدث عن نهج ارتبط بتاريخ الدولة الأردنية وقيادتها، وعن تجربة وطنية دفعت أثمانا كبيرة في منطقة لم تعرف الاستقرار طويلا. وفي عالم تتسع فيه دائرة الصراعات ظلت رسالة الأردن أكثر وضوحا: لا يمكن بناء الأمن المستدام بالقوة وحدها، ولا يمكن أن يكون الاستقرار حقيقيا إذا غابت العدالة، ولا يمكن أن يستمر السلام إذا بقيت أسباب الصراع قائمة. ومن هنا فأن الدبلوماسية الأردنية لم تكن يوما مجرد إدارة للأزمات، بل سعيا إلى حماية الأردن والدفاع عن القضايا العربية والمساهمة في إيجاد بيئة إقليمية أكثر أمنا واستقرارا. الكاتب مضى قائلا: لقد حمل المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين رسالة السلام في زمن كانت فيه المنطقة تعيش صراعاتها الكبرى، ويحمل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم هذه الرسالة في زمن لا يقل صعوبة، فيما تضع جلالة الملك رانيا الإنسان والطفل والتعليم والتسامح في قلب رسالتها الإنسانية. وهكذا تبدو التجربة الأردنية عبر أجيال القيادة امتدادا لفكرة واحدة: الأردن يريد السلام، لكنه يريد سلاما عادلا يحفظ الكرامة والحقوق ويضع مستقبلا أفضل للأجيال القادمة. الكاتب يؤكد: في يوم السلام العالمي فلنرفض بقوة أن يصبح العنف لغة العالم، ولنجعل لغتنا الحوار، أن نستثمر في الحوار والتعليم والإعلام والشباب والإنسان. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ مشاريع معان: إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للمحافظة للكاتب خالد العاص. ويقول: تمثل جلسة مجلس الوزراء في معان أمس محطة مهمة في توجه حكومي لإعادة تعريف الدور الاقتصادي للمحافظة عبر بناء قاعدة إنتاجية ولوجستية ترتبط بالاقتصاد الوطني والأسواق الإقليمية، فالمشاريع التي أعلنت وجرى التأكيد عليها تعكس توجها متكاملا للاستفادة من موقع معان ومواردها وتحويلها إلى روافع للنمو والاستثمار والإنتاج وفرص العمل. الكاتب يضيف: الأرقام تعطي مؤشرا على حجم الحضور الحكومي في المحافظة، إذ أعلنت الحكومة أن أكثر من 81% من مشاريع الرؤية التنموية لمعان قد أنجز بواقع 127 مشروعا وبكلفة تقارب 250 مليون دينار خلال 3 أعوام، لكن القيمة الاقتصادية لهذه الأرقام ستحدد بقدرة المشاريع على الانتقال من الانفاق العام إلى نشاط اقتصادي يولد استثمارا وتشغيلا وقيمة مضافة محلية. وهنا يأتي مشروع ميناء معان البري وشبكة السكك الحديدية باعتبارهما الأكثر ارتباطا بإعادة تشكيل اقتصاد المحافظة، فالحكومة ترى في الميناء البري حلقة أساسية لنقل الأنشطة اللوجستية والصناعات القابلة للنقل من العقبة إلى معان بالتوازي مع خط سكة حديد العقبة الشيدية معان، كما يجري بحث ربط معان بطريق الكرامة الصفاوي الأزرق الجفر، بما يعزز إمكانية الوصول إلى السوق العراقية. وإذا اكتملت هذه المنظومة فإن معان لن تكون فقط منطقة صناعية، بل عقدة تجمع الإنتاج والتخزين والنقل والخدمات اللوجستية. الكاتب مضى قائلا: في موازاة المشاريع الكبرى تتجه الحكومة إلى تحسين شروط الاستثمار في منطقة معان التنموية من خلال تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50%
وكلفة الكهرباء بنسبة 75% لأول عامين للمشاريع، إلى جانب حوافز مرتبطة بتشغيل الأردنيين. ونختتم لقاءنا من الصحيفة ذاتها ونقرأ معا من المشاريع الخدمية لبناء اقتصاد مستدام للكاتب طارق ديلواني، ويقول: من قلب معان اختارت الحكومة أن تعلن عن التنمية كشريان للأمن القومي بربع مليار دينار تضخ في عروق الجنوب، و127 مشروعا لتكتب مع أهل المحافظة فصلا جديدا من الحضور والفعالية، وحين تطبب الدولة جراح السياحة في البتراء، وتوجه 50 مليون دينار لقطاع المياه، وتزرع الصروح الطبية ومراكز السكري، وتفتح الحدائق متنفسا للأسر، وتمد خطوط الغاز لتنعش الروضة الصناعية، وتحرك أسطول النقل المدرسي ليحمي حلم الآلاف من الطلبة في قراهم النائية، وتفتح أبواب السكن الكريم للأسر فهي تعيد قراءة الجغرافيا بوفاء. الكاتب يضيف: جلسة مجلس الوزراء جاءت بلغة الإنجاز الذي تجاوزت نسبته 81%، ليتحول التخطيط من ورق الصالونات إلى عرق الميدان. الأهم أن المرحلة المقبلة تحمل مشاريع ذات أثر اقتصادي طويل المدى، في مقدمتها ميناء معان البري وربطه بالعقبة وبشبكة السكك الحديدية، بما يعزز موقع معان كمحور لوجستي وصناعي يربط الأردن بمحيطه الإقليمي. الكاتب مضى قائلا: هذه الأرقام تختصر قصة معان. تنمية لا تكتفي بالخدمة والمشاريع المنفردة، وتربط الصناعة بالنقل والطاقة والمياه والسياحة وفرص العمل، فالتنمية في معان باتت تتحول من عناوين إلى مشاريع، ومن مشاريع إلى بنية اقتصادية، ومن البنية الاقتصادية إلى فرص حقيقية لأبناء المحافظة. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه. قيلة في المقال إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمة، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يلقي خطابا غدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني. جيش الاحتلال يصعد الهجمات على غزة، ومشفى جديد يتوقف عن العمل. تصعيد ميداني متسارع في اليمن وسط اتساع المواجهات وتفاقم الأزمة الإنسانية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للجمعية العامة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وعلى هامش الاجتماعات يعقد جلالته لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين. هذا وحافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان. وكان للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صوت فاعل في جميع القضايا التي تطرح خلال دورات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القضايا العربية والإسلامية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: منذ انضمامه إلى الأمم المتحدة عام 1955 حافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، وقد تميزت مشاركته بالوضوح والمسؤولية والتركيز على القضايا العربية والإنسانية، لا سيما القضية الفلسطينية وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية. كما كان للأردن صوت فاعل في قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحوار الحضارات. وقد كان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين دورا محوريا في ترسيخ هذا الموقف من خلال كلماته السنوية في الجمعية العامة التي باتت تنتظر بترقب في أروقة الأمم المتحدة لما تحمله من عمق تحليلي وجرأة في طرح القضايا ودعوة دائمة إلى التفاهم بين الحضارات. وفي هذه الخطابات لم تقتصر الرسائل الملكية على القضايا التي باتت تشغل الأردن والمنطقة رغم حضور القضية الفلسطينية وتداعيات أزمات الإقليم في صلبها، إنما اتسعت لتلامس قضايا ذات طابع عالمي في احترام القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف ومواجهة التطرف والإرهاب ودعم اللاجئين وحماية الأمن والسلم الدوليين، ما جعل من المنبر الأممي مساحة لطرح رؤية أردنية تتجاوز رد الفعل على الأحداث إلى استشراف مآلاتها والدعوة إلى التحرك قبل أن تتفاقم. وقد برزت المملكة كشريك موثوق في المحافل الدولية تضع القضية الفلسطينية في صلب أولوياتها باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، كما حافظ الأردن باستمرار التأكيد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية دينية وتاريخية راسخة. اليوم ومع كل دورة جديدة للجمعية العامة يترقب العالم مجددا الخطاب الأردني الذي بات يعد مرجعا في الدعوة إلى السلام والإسهام في معالجة التحديات العالمية، ويبقى الأردن صوتا واضحا وشريكا موثوقا ودولة تقدم نموذجا للمسؤولية الدولية من خلال موقفها وقيادتها وتمثيلها المتجدد في أرقى المحافل العالمية.
0: دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دعا المجتمع الدولي إلى استخدام أدوات القانون الدولي لمحاسبة منتهكي القانون الدولي والإنساني، مؤكدا أن المشكلة لا تكمن في نقص القوانين وإنما في غياب المساءلة. إلى التفاصيل.
2: جاءت تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال جلسة نقاشية بعنوان الدبلوماسية الإنسانية لصون القانون الدولي الإنساني، نظمها الاتحاد الأوروبي وأيرلندا بمشاركة الأردن في رعايتها إلى جانب الاتحاد الأفريقي والبرازيل وكندا. وقال الصفدي إن تكرار إفلات منتهكي القانون الدولي من العقاب يجعل الانتهاكات أمرا معتادا، مؤكدا ضرورة استخدام الأدوات التي يتيحها القانون لمواجهة هذه الانتهاكات. وفيما يتعلق بقطاع غزة، وصف الصفد الوضع الإنساني بأنه أرض قاحلة من الاحتياجات، مشيرا إلى تضرر 92% من المساكن والمنشآت وتدمير 17 مستشفى من أصل 37، فيما تعمل 20 مستشفى بشكل جزئي. وأضاف أن نحو 728,000 طفل لا يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم الرسمي في ظل استمرار التدهور الإنساني. وأكد الصفدي أن الأردن يواصل جهوده لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، مشددا على أن القانون الدولي الإنساني كاف، وأن التحدي يكمن في استخدام أدواته لمحاسبة منتهكيه وضمان احترام قواعده. وجدد التأكيد على مواصلة الأردن العمل مع مختلف الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني.
0: بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال استقباله السفير الجزائري لدى المملكة محمد زلقط سبل توسيع آفاق التعاون الأردني الجزائري في مختلف المجالات خاصة البرلمانية والاقتصادية. وأكد القاضي عمق العلاقات بين البلدين وأهمية البناء عليها لتوسيع الشراكات الاقتصادية والتنموية وإشراك القطاع الخاص وتفعيل اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة. من جهته أكد السفير الجزائري حرص بلاده على تطوير التعاون الاقتصادي والبرلماني وتعزيز التواصل بين المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين. بحثت لجنة الأخوة الأردنية المغربية في مجلس الأعيان مع السفير المغربي لدى الأردن فؤاد خريف سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. وأكد رئيس اللجنة ركان الفواز أهمية العلاقات الأخوية بين الأردن والمغرب، فيما أشاد السفير المغربي بالمواقف الأردنية تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكد أهمية استمرار التنسيق بين البلدين. بحثت العين الدكتورة عبلة عماوي مع السفيرة الأسترالية لدى الأردن باولا غانلي سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين. وأكدت عماوي أهمية وقف التصعيد في غزة والضفة الغربية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين، مثمنة دعم أستراليا للسلام والجهود الإنسانية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. من جانبها أكدت غانلي دعم بلادها للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد الحراسيس مع السفير الباكستاني لدى المملكة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد محمد الحراسيس في مكتبه بالقيادة العامة السفيرة الباكستانية لدى المملكة خرم سرفراز خان، حيث جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد اللواء الركن الحراسيس بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الباكستاني في عمان حرص القوات المسلحة الأردنية على توطيد علاقات التعاون مع نظيرتها الباكستانية. من جانبه أعرب السفير الباكستاني عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدا بدور القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: أعلن وزير الشباب الدكتور رائد العدوان إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي وفتح باب الترشح لها خلال حفل أقيم في مدينة الحسين للشباب. وأكد العدوان أن الجائزة التي أطلقها سمو ولي العهد عام 2021 تعد أسمى جائزة وطنية تقديرية في مجال العمل التطوعي، وتهدف إلى تشجيع الأعمال التطوعية وتوجيه الطاقات نحوها. حول أهداف الجائزة وأهمية العمل التطوعي تحدث الوزير العدوان وقال:
4: دائما وأبدا تعمل الجائزة على عملية استقطاب أكبر عدد من الطلبات لهذه الجائزة، بحيث يكون عندنا بالبداية قاعدة بيانات للأعمال التطوعية، بحيث نستطيع أن نوثق هذه المبادرات من خلال وزارة الشباب، من خلال مديرية التوجيه الوطني والمبادرات. أيضا الجائزة في الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وإلى ما شاء الله بإذن الله ستكون تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وكل مكونات المجتمع الأردني، سواء من أفراد أو من مجموعات أفراد، من مؤسسات خاصة، من مؤسسات أهلية ومن مؤسسات رسمية.
0: ونتابع نشرة الأخبار من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبدأ من قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 9 آخرون جراء نيران وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. واستهدفت القوات الإسرائيلية خيام النازحين في مخيم الشاطئ بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شمال ووسط القطاع. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية، تتفاقم الأزمة الصحية في القطاع مع استمرار تقليص إدخال المستلزمات الطبية والوقود وقطع غيار المولدات والمركبات الصحية. وأدى نقص الوقود والإمكانات اللازمة للتشغيل إلى توقف مستشفى آخر في مدينة غزة عن تقديم عدد من خدماته، ما يزيد من الضغوط على القطاع الصحي في ظل الاحتياجات المتزايدة. وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عملية تفتيش واعتقالات واحتجاز ميداني، إلى جانب الاعتداء على فلسطينيين وتخريب محتويات عدد من المنازل. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 32 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون. وفي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرية أم طوبة جنوب المدينة بالمكعبات الإسمنتية، وشددت القيود على حركة الأهالي بالتزامن مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. وإلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وتحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية. كما استخدمت القذائف الفسفورية في بعض عمليات القصف وسط تحليق مكثف للطيران الحربي. ولم تعلن وفق المعلومات المتاحة أي حصيلة عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الغارات والقصف. وننتقل إلى اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية هناك تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. التفاصيل في التقرير التالي.
5: تشهد اليمن تصعيدا عسكريا متسارعا يعد الأوسع منذ سنوات، مع تجدد المواجهات بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية على جبهات عدة، خصوصا في الساحل الغربي والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب. وفي أحدث التطورات، أعلنت قوات العمالقة الحكومية تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين في جبهة كهبوب قرب مضيق باب المندب جنوب غرب اليمن، مشيرة إلى مقتل من كانوا على متنها. وفي محافظة تعز، أعلنت القوات الحكومية استعادة عدد من المواقع في غرب المحافظة وجنوبها، فيما أفادت مصادر محلية بقصف الحوثيين قرى سكنية في منطقة راس. كما أعلنت قيادة محور تعز إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في الكتحة وجبل جرداد. إنسانيا، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات منذ مطلع الشهر الحالي، بينما دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دعم دولي عاجل للأسر النازحة والمتضررة من التصعيد. سياسيا، طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعما أمريكيا لحكومته في مواجهة الحوثيين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي واشنطن، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين بعدما كانت القوات الأمريكية قد جهزت لتنفيذ الهجمات.
0: وإلى تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يتواصل التصعيد بين الجانبين وسط تحذيرات متبادلة من اتساع نطاق المواجهة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها عدة دول لاحتواء التوتر وفتح مسار للتفاوض. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: في ظل التصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي عدوان جديد سيقابل بتغييرات في طبيعة الحرب ونوعية الأسلحة المستخدمة، مؤكدا استعداد طهران لخوض مواجهة طويلة الأمد. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من اتخاذ قرار بشأن المواجهة مع إيران، مشيرا إلى أن الخيارات تشمل التفاوض أو مواصلة الضغط على طهران، في وقت أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الباب لا يزال مفتوحا أمام عودة إيران إلى المفاوضات. وبالتزامن، تكثفت التحركات الدبلوماسية، إذ توجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لبحث العلاقات والتنسيق بين البلدين، بينما دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دول الخليج إلى العمل معا لاستعادة الاستقرار والمساعدة في التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، مؤكدا استمرار قطر في جهود الوساطة ونقل الرسائل بين الطرفين. ميدانيا، أصيب 2 من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعد إصابة السفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. كما رفعت إسرائيل مستوى الاستعداد تحسبا لأي تطورات بالتزامن مع تحذيرات أصدرتها سفارات أمريكية في المنطقة. ويأتي ذلك قبل توجه الرئيس الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط استمرار التوتر وتكثف المساعي الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق المواجهة.
0: وفي الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا عن إمكانية استئناف المحادثات مع أوكرانيا عبر الوسيط الأمريكي في وقت واصلت فيه استهداف الأراضي الأوكرانية مخلفة المزيد من القتل والجرحى. التفاصيل في التقرير التالي.
2: في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية لقاء مرتقبا في نيويورك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلنت موسكو استعدادها لاستئناف المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا عبر الوسيط الأمريكي، رغم تأكيدها عدم إحراز أي تقدم حالي في هذا المسار. وبالتزامن مع التحركات السياسية، استمر التصعيد الميداني بين الجانبين، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين جراء هجمات روسية، فيما قالت موسكو إنها استهدفت مواقع مرتبطة بالإمدادات العسكرية الأوكرانية. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 147 مسيرة روسية من أصل 172 مسيرة، بينما قالت موسكو إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 244 مسيرة أوكرانية خلال الليلة. ويأتي التصعيد المتبادل بالتزامن مع تحركات سياسية لإعادة إطلاق مسار المفاوضات، فيما يبقى موعد استئناف المحادثات غير محدد حتى الآن.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم أعمال الملتقى الوعظي الإنساني الثاني الذي تنظمه مديرية الشؤون النسائية في الوزارة في لواء عين الباشا. وأكد الخلائل أن الدعوة إلى الله تعالى تقوم على العلم والحكمة والموعظة الحسنة ومراعاة أحوال الناس، داعيا الدعاة إلى أن يكونوا قدوة فيما يدعون إليه. حول الملتقى وأهدافه تحدث الوزير الخلائل وقال:
7: هذه التجربة تجربة ثرية وتجربة مثمرة بإذن الله عز وجل، حيث يتم هناك تبادل الخبرات والمعارف في أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، الذي يجب أن يكون وينبغي أن يكون أسلوب دعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كشعار ترفعه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. حقيقة مسألة الوعظ والإرشاد بالنسبة للنساء تتطلب خبرة وتتطلب حكمة وتتطلب أسلوب في الدعوة، بالتالي هذا ما يتم الحديث عنه وتبادل الخبرات حوله ومجموعة من المحاضرات والمحاضرين لأخواتنا الواعظات في هذا اللواء. إن شاء الله تعالى يكون هذا الملتقى مثمر وأن يستمر هذه الملتقيات للواعظات في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية.
0: أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدنية الكابتن ضيف الله الفرجات استئناف شركات الطيران الأوروبية رحلاتها المنتظمة من وإلى الأردن بعد انقطاع دام عدة أشهر، في خطوة تعكس عودة النشاط إلى حركة النقل الجوي الدولي في المملكة. وأضاف الفرجات أن استئناف الرحلات جاء نتيجة لجهود ومفاوضات فنية قادتها الهيئة مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية، أفضت إلى رفع اسم الأردن من نشرة معلومات منطقة النزاع التي تصدرها الوكالة دوريا، وإلغاء توصياتها لشركات الطيران الأوروبية بعدم السفر إلى المملكة والاكتفاء بإجراء تقييم للمخاطر قبل التشغيل. وأشار إلى أن عودة الرحلات الأوروبية تسهم في توسيع شبكة الربط الجوي وتوفير خيارات سفر متعددة ومنخفضة التكاليف. أكدت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ارتفاع نسبة المناولة بأكثر من 50% في مؤشر يعكس تنامي النشاط التجاري واللوجستي في ميناء العقبة. وأشارت الشركة إلى أن الميناء بات يشكل بوابة رئيسية للمنطقة، مستفيدا من تطوير البنية التحتية والخدمات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني. ضبطت كوادر وزارة المياه والريب بالتعاون مع الأمن العام حفارتين مخالفتين في منطقة القسطة الجنوب عمان خلال حملة تفتيشية للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، وجرى ضبط الحفارتين والمعدات التابعة لهما وتنظيم الضبوطات وإحالتهما إلى مديرية المشاغل المركزية تمهيدا لاستكمال التحقيق وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة السير تعاملوا خلال 10 أيام فقط مع نحو 5000 رسالة وبلاغ وردت عبر خدمة الإبلاغ عن مخالفة في تطبيق سند.

أوضح الناطق أن جميع الرسائل والبلاغات الواردة جرى متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيرا إلى أن الخدمة أسهمت في تعزيز السلامة المرورية ومساندة رقباء السير والعاملين في الإدارات المرورية في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يلقي غدا خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني. جيش الاحتلال يصعد الهجمات على غزة، ومشفى جديد يتوقف عن العمل. تصعيد ميداني متسارع في اليمن وسط اتساع المواجهات وتفاقم الأزمة الإنسانية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات، وهاني السعيدة، وتحية الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. سيداتي وسادتي، في 9:30 موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل خالد عياد.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير أينما كنتم. نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى.

0: ونبدا بتحيه الزملاء الاعزاء علاء قطيفان من غرفه المراقبه الرئيسيه. وربان المكسر لهذا المساء والاخراج للزميل المبدع دائما وابدا محمد رمضان.
1: مساء الخير والاحساس.
0: مساء الخير، مساء الاحساس، مساء الطيبه، مساء ما يليق الا بمستمعي الاذاعه الام. ومساكم سعيد من محبكم ومحدثكم خالد علي عياد. أرقامنا لهذا المساء 06-47-47-111 06-47-47-112. أيضا تتابعون عبر التطبيق الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. أينما كنتم نحن معكم.

هذا المساء نتكلم عن التفكير بكل شيء. في بعض الأشخاص بفرطوا بالتفكير وبدهم يحللوا كل شيء ويفهموا كل شيء. يا ترى الإنسان يجب أن يقف عند حد معين من الأفكار ومن كشف الأحداث اللي حواليه؟ هل لازم يفهم ما حصل أمس وأول أمس أو شيء اجتماعي أو عاطفي أو اقتصادي، أم هناك حد لأفكار الإنسان وطريقة

التشغيل لعقله، لأنه حتى لو فرضنا أنه العقل هو عبارة عن عضلة إلا يصاب بالإرهاق والإعياء، أو أقولكم ممكن يحمى ويسخن. 0647 47 111 112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

0: الحبيب.
1: ولكل إنسان راحة، وكيف تريح عقلك من الأفكار؟ هل هناك هدنة أم واحة سلام تلجأ لها دائما؟ الطبيعي أنه وخلق الإنسان في كبد ومعترك الحياة، دائما الإنسان بده يفكر بكل شيء من الصباح للمساء، بالأحداث، أحلامه، رغباته، أفكاره إلى آخره. هل أنت يعني تأخذ هدنة أم أنك وصلت لحالة سلام داخلي أنه يجب أن أفكر لهذا الحد وفقط؟ نبدأ باتصالاتكم ونفتح الاتصالات لهذا المساء. الزميل محمد يشير بوجود اتصالات. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك خالد؟
1: أنا بخير
2: الحمد لله، دائما يا رب.
1: يا هلا.
2: أنا فيك. أنا بأخذ هدنة.
1: هدنة؟
2: وبفكرش كتير، إنه تفكير كتير بتعد.
1: معركة تفكير.
2: كتير معركة فعلا، يعني بقولك تفكر بشغلة معينة بتصدع منها، وممكن بالآخر ما تلاقيها حل.
1: بتصدعي لما تفكر كثير؟
2: هو ممكن واحد يصدع، مش أنا بصدع، بحكي لك ممكن واحد يصدع منها.
1: لا إحنا بدنا أنت لما تفكر كثير بتتعبي بتصدعي؟
2: لا أنا بفكر شيء كثير.
1: طيب.
2: أنا طبعاً ما بفكر كثير، بس في بعض الناس يقدر التفكير بتصدع يعني خلاص بتشوف إنه كل شيء بشوف إيش الحل اللي بدها إياه.
1: جميل جداً.
2: فالواحد بس يعني على هو الأمر.
1: نعم.
2: تفكير بسيط مش راح يلاقي حل.
1: طب كيف الهدنة عندك بتلاقيها؟ يعني انه بتحكي انه انا لازم اوقف تفكير، خلص هذا الموضوع معقد، هذا الموضوع متشابك او شائك، بوقف فجأة بعمل كبسة ولا بطلع من الجولة انا فيه؟
2: بكون افكر بموضوع معين بحس انه بالاخر انه يعني ما مروش حل، او تفكير كتير مش حجيب نتيجة، فبوقفه وخلاص بطل افكر فيه.
1: خلص هدنة.
2: بالضبط. جميل. يعني برتاح منه.
1: جميل، شكرا لك.
2: شكرا لك يا
1: هلا. إذن 0-647-47-111 أرقامنا على الهواء مباشرة. مساء الخير. هلو. مساء الخير. إذن انقطع الاتصال. نذكر بالأرقام مرة أخرى، 0-647-47-111. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: يا هلا.
3: كيفك أستاذ؟
1: أهلا يا أستاذ. يا هلا.
3: أخبارك؟
1: أنا بخير
3: دائما إن شاء الله.
1: نعم
3: سيدي، هذا سؤالك عميق يا أبو،
1: يعني هو بسيط، لما المخ يحمى كيف من برده؟
3: بنحطه
1: بالثلاجة، يعني السيارة فيها راديتر مثلا،
3: بس
1: لما يحمى الماتور المي بتهدي الماتور. طب العقل والأفكار لما تحمى؟
3: والله يا أستاذي الفاضل، التفكير للعلم منتسد العارفين، بعض العلماء اعتبره الميزة الرئيسة في التفريق بين الإنسان والحيوان.
1: اتفقنا. أوكي.
3: فقال بعضهم أن الإنسان حيوان ناطق، بعدين في حيوانات تحكي.
1: هيك منخش بالنظريات والفلاسفة.
3: وبعدين قالوا أنه حيوان ضاحك.
1: حيوان ضاحك.
3: اعتبروا هيك بعض العلماء. نعم.
1: تمام.
3: بعض قال لا والله الإنسان حيوان مفكر.
1: حيوان مفكر.
3: نعم.
1: أيوة.
3: ولكن البعض يقول أيضا الحيوان عنده تفكير. البعض يقول إنه هذا التفكير ناقص بسيط وليس بالعمق وإلى آخره.
1: تمام.
3: لكن لو أخذناها من ناحية شرعية. احنا ما لا نريد ان نتعمق في نربط هذا بهذاك. الدين الاسلامي او الديانات كلها ربنا حثنا فيها على التفكير.
1: نعم.
3: فلا يتفكرون في خلق السماء.
1: صدق الله العظيم.
3: السماوات.
1: نعم.
3: عفوك استاذ. في خلق السماء وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يعني التفكير من خصائص الإنسان المسلم

0: الذي أستطيع أن يستخلص من خلال تفكيري فيه الحقائق التي تأتي ليس بالصحيح يعني الإنسان.
1: نعم.
0: فلذلك

0: سوف أراعي لا. هذا الوضع، ولكن أقول لك أن الإنسان ما يميزه عن غيره من المخلوقات
1: هو التفكير. نعم، وأنت أنا سألت سؤال ما جاوبتني، قلت لك كيف بهدي هذا التفكير، كيف ببرد هذا العقل؟
0: والله هو في طرق مختلفة.
1: أنا بدي طريقة واحدة أنت بتستخدمها لما تقول أنا كثير فكرت.
0: إلى مكان آخر.
1: حلو.
0: لا يبقى
1: حلو.
0: في حال واحدة مثلا.
1: جميل، أن ينتقل من مكان إلى آخر.
0: إلى مكان آخر.
1: تتغير الأفكار، هذا التكنيك
0: هذا
1: جميل.
0: يعني نعم. ممكن.
1: نعم، بدي أشكرك حتى نعطي مجال للاتصالات.
0: حسنا عم وأنا معك.
1: يا هلا يا هلا، خليك معنا على الهواء. 06-47-47-111 رقمنا على الهواء مباشرة. مساء الخير.
2: مساء النور
1: والسرور.
2: أهلك يا أستاذ خالد.
1: أهلا يا أستاذ.
2: تحية إلى كل المراقبة وللهندسة.
1: ولك التحية والتقدير.
2: والله اللي بحكم عملية التفكير ثلاث أشياء.
1: نعم.
2: لابد من الفرج والغربلة والأولويات.
1: نعم.
2: يعني أنت الأشياء المهمة جدا جدا تفرض عليك أنك تفكر فيها غصبا عنك.
1: حلو، تعبت من هاي الأشياء المهمة ورهقت.
2: لا هو قضية الإرهاق الفكري حاصلة.
1: جميل، من الطفل للكهل. جميل، احنا بدنا نتكلم اليوم ايش الهدنة اللي بياخذها العقل البشري، هل هي لها طريقة، لها اسلوب، لها يعني تكنيك معين؟
2: والله احيانا الموضوع نفسه محكومك.
1: نعم.
2: ان تكبح مجال تفكيرك او انك تظلك مستسلم ومعطي العنان المنطلق حتى يظل يفكر.
1: تكبح تفكيرك. أيوة. انك تقدر على نفسك.
2: تكبح تفكيرك،
1: تقدر على نفسك.
2: أيوة
1: أو تطلق له العنان أين أنما راح، يعني بتروح وراه.
2: يعني في أشياء مصيرية دائما كثرة التقلب فيها بتخلي تملي عليك دائما أنك تظلك تفكر فيها، وربما تحرمك من النوم وتحرمك من التركيز وتحرمك إلا أنك بتظلك متعايش معاها تعايش كامل أو شبه كامل. لكن الأشياء الهامشية أو التافهة مفروض أنك تطرحها جانبا، لأنه ترتيب الأولويات ضروري، والغربلة والفلترة زي ما المي بحاجة للفلترة، العقل كمان بحاجة للفلترة، مثله
1: بحاجة لتبريد.
2: أيوة،
1: احنا جبنا مثال بسيط جدا، يعني حاشا لله أنه يعني نشبه العقل بموتور سيارة، ولكن كما أن الموتور بحمى برضو الدماغ بحمى من التفكير.
2: لا، والمشكلة أنه ربما يكون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا صرفت مجال تفكيرك لأشياء ربما أن تكون أكبر من مستوى تطلعاتك وأحلامك وأشياءك، لكنها إذا فكرت فيها أنت بمعزل عن هاي التكنولوجيا بتلاقيك أنت بحاجة لسلام داخلي، بحاجة لتصالح مع الذات حتى أنك تفكر على هدوء وروية، لأنه دائما متى ما دخلت التكنولوجيا ممكن أن تعمل على عقلك عملية كربجة.
1: نعم، بدي أشكرك معتصم حتى نعطي مجال الاتصال قبل الفاصل. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور يا سيدي.
1: مساء النور والسرور.
3: مساء الخير لك ولكل الشباب الموجودين معك واللي بيسمعونا.
1: ولك التحية. نعم،
3: من أجمل منطقة في عمان البوليفارد.
1: نعم والله، كل قلب أردني هو أجمل مكان
3: يا سيدي. كيف
1: من الشمال للجنوب؟ أنا بخير.
3: الله يسعد قلبك.
1: نعم،
3: معك محمد علي الرواشدي.
1: والنعم يا محمد.
3: منك يا خلوق.
1: كيف الجو برا؟
3: والله برد، سكرت الشبابيك.
1: سكرت الشبابيك؟
3: ها والله.
1: أها، لا بعدك شاب.
3: يا سلام، مش على هيك، عشان الجو والله بارد. والله
1: يا سيدي خير خير. محمد، مخك تعب من تفكير معين بحاجة مصيرية؟
3: أنا كثير دائما مخي تعبان.
1: دائما تعبان؟
3: والله دائما. بس أنا بتعرف شو بعمل؟ يا بهرب على منطقة يعني كويسة هيك قاعد بقعد فيها بفكر، يا بستغفر.
1: تهرب؟ يعني أبو الرائد قال أنا بغير المكان اللي أنا فيه لما أتعب من تفكير.
3: نعم،
4: طور النهضة.
3: نعم. ماشي يا سيدي، والله أنا بقول نفس الإشي. أنا معايا أسعب سيارتي وبراهنك بجيك على ذاعة.
1: أهلا وسهلا.
3: معي شاي ومعي قهوة ومعي حطب ومعي كل شيء. لما شوف حالي قرفت وسكرت من جميع الجهات.
1: أه.
3: والتلفونات رن رن رن فوق راسي.
1: تمام.

0: بصير اسبح واستغفر وبشوف لي منطقه فاضيه وبقعد فيها وبصير العب بالتراب.
1: ومعك عزبه؟
0: ومعي العده جاهزه، بصير اولع النار وبصير اشرب.
1: حلو. طيب
0: يا شاي يا قهوه.
1: وبتلاقي حل؟
0: الشيخ بتركز
1: بصراحه. هل هي هدنه ولا تريحة للعقل؟ يعني بتاخذ قرارك لما تهج من المدينه، اذا استخدمنا هذا المصطلح، بتلاقي قرارات، بتلاقي حلول لما تهج؟
0: بصير بتفكر صح، والله بنضف مخك،
1: بنضف صح.
0: يعني كيف تحل الامور اللي بتجيك،
1: يعني تغيير المكان. أيوة. انت متفق انه يعني نعم. هدنه نعم. لتعب نعم. التفكير وتعب العقل.
0: اي نعم فعلا هذا اللي بصير معي انا. وبصير افكر واصفط افكاري كلياتها.
1: نعم.
0: كويس. وبخفالي هيك ربع ساعة زمان وبقول يا الله
1: يا سيدي نوم العوافي،
0: هيك بتستفيد.
1: نوم العوافي،
0: حبة الضغط طبعا، وما أخذ كل الأمور الطيبة هاي تبعاتي. وسلام.
1: سلمت، شكرا لك. قبل الفاصل نذكر بأرقامنا مرة أخرى، اتصالاتكم عبر المقسم، عبر هواتف البرنامج 0647 47 111 0647 47 112.

0: 0647-47-111-112. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير.
0: أهلا.
1: يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: معك محمد هندي.
0: أهلا يا محمد.
1: سيدي تحياتي لك وللكادر وللمستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
1: أنت ذكرتني إلى 58 مرة ثانية. 1958.
0: 58.
1: العامة.
0: كان عمرك 18 سنة.
1: كان رياضيات في الفصل الأول.
0: أها.
1: فأعطوا الشباب مثلا على أساس التمرين. فمرض الحصة وانتهت وما حلها. شو حكينا؟ سموكم منها هاي ذقرت.
0: أها. دقرت.
1: ذقرت. أيوة.
0: دقرت.
1: بعدين آخر السنة رجع نفس الموضوع مراجعة. فأعطوا الشباب المسألة نفسها بس غيروا الصيغة.
0: نعم.
1: برضو ظل حل لحل انتهت الحصة قال هاي ذقرت معنا أول السنة.
0: أها. دقرت بأول السنة وآخر السنة.
1: دقرت مرتين يعني أول السنة وآخر السنة.
0: طيب.
1: أنا رأيي أستاذي بالموضوع هذا إذا الإنسان شاف موضوع معقد ما يستمر في المحاولة إلى ما لا نهاية. يعني يوصل لنقطة يأخذ استراحة يراجع الموضوع.
0: بالضبط. كيف ياخذ استراحة؟ يعني في يعني قالوا لك الشباب يعني المتصلين انه في مواضيع حساسة ولكنها يعني من كثر ما هي مهمة مش قادرين نرتاح من التفكير فيها.
1: اخي الكريم الاصرار على نقطة صعبة جدا جدا لا يعني انه هاي انه الانسان يأسان. لا ما يأس بس يريح نفسه ويعيد نشاطه مرة ثانية. انا هاي وجهة نظر.
0: يريح نفسه
1: نعم. جميل. يأخذ بريك شوية ويرجع مرة ثانية بطريقة جديدة.
0: جميل جميل.
1: يحاول يعني مش يأس. لا.
0: نعم.
1: يحاول.
0: بدي أشكرك محمد الهندي. يعطيك العافية. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
0: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد وطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد. يا
2: هلا. الله يكرمك سيدي. تحياتي لك وأشكرك على طرح هذا الموضوع.
0: نعم.
2: شيء طبيعي جدا إنه الإنسان يفكر ويستخدم عقله لحل مشاكله ويستعين أحيانا بالآخرين بيساعدوه حتى ما يبقى في إجهاد مستمر ويرهق نفسه ويتعب نفسه. لكن كثرة التفكير مشاكلنا احنا كل واحد عنده مشاكله بتكفيه بس البعض الآخر.
0: نعم.
2: بيعمل من الحب قبة.
0: نعم. بغرق بالتفكير
2: إلى حد أنه يصل إلى مرحلة من الإنجهاد النفسي والعقلي وهذا بينعكس سلبا ويأثر ويؤدي إلى القلق والقلق الدائم يضع الدماغ في حالة تأهب قصوى والخوف من وقوع الخطأ. وهذا العقل إذا وصل إلى هذه المرحلة حتى الإنسان يعجز عن اتخاذ القرارات لو أبسطها واستنزاف طاقته واكتئاب. لكن من الطبيعي جدا أني أنا أفكر حل مشاكلي أو مشاكل أسرتي ربما ما تيجي معي الفكرة مباشرة.
0: يعني مثلا شاب أو فتاة بفكر بمستقبله بفكر بمشاعره بمهنته بتلاقيه بفكر ومش قادر يبطل تفكير بيصل لمرحلة أنه يرهق. أستاذ محمد فإحنا اليوم يعني دردشتنا أنه أين الهدنة أين الراحة مثلا ما الطريقة. تفضل.
2: سؤالك جميل جدا. هنا أستاذي من حقه أي إنسان شاب كان أو مهما كانت مرحلة العمرية يفكر في مستقبله. لكن أحيانا لا يستطيع ربما لا تسعفه تجربته الحياتية على اتخاذ قرار. معلش التأثير اللي أكبر منه. في ناس أوعى في ناس أعرف وقالوا أنه أكبر منك يوم أعرف منك بسنة.
0: نعم.
2: أنا بستشير بالعالي هاي أو ربما ما أظل أنا غارق في تفكيري بغير بريح جسمي ربما ثاني يوم تأتيني الفكرة لحالها. والاستعانة أحيانا بعد الصلوات بعد الخلوات أحسن شيء للتفكير. أحدهم قصة صغيرة جدا.
0: نعم.
2: أتى على الإمام الشافعي وقال له يا إمام أضعت مالي. قال له وين حطيته؟ قال له والله دملته في حديقة المنزل وما بعرف وين رحت فيه. حاولت حفرت الحديقة كلها ما قدرت أعثر عليه.
0: نعم.
2: قال له عليك بالصلاة، روح قوم ركعتين آخر الليل.
0: نعم.
2: ففعل، أجى مشروح صدره في صلاة الفجر عند الإمام وقال له يا إمام لقد وضعت المال. قال له طيب تعال الآن اللي أنساك إياه الشيطان.
0: نعم.
2: والآن وأنت غارق في العبادة برضو أتاك الشيطان ليلهيك عن صلاتك ودلك على مالك. وهكذا مع خالص تحياتي.
0: شكرا لك محمد، يا هلا،
2: حياك سيد.
0: 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كيفك أخ خالد؟
0: يا هلا،
3: شو أخبارك؟
0: أنا بخير
3: دائما إن شاء الله بخير.
0: نعم. والقايل
3: مساء الخير لمحمد رمضان، ومساء الخير لعلاء، صح؟
0: نعم.
3: ومساء الخير لكل المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
3: أم يزن،
0: يا هلا أم يزن.
3: التفكير.
0: نعم.
3: وتعب التفكير.
0: نعم.
3: شوف الواحد لما يظل يفكر ويفكر ويفكر ويتعب يعطي لحاله هدنة، يعني بيقوم يا بيغير مكانه، يسوي له قهوة، يسوي له إذا يعني ظلها أفكار بباله إشي هيك. ممكن يفكر بصوت عالي مع عيلته مع أولاده، يأخذ رأيهم وشوف. أو أصدقائه.
0: مساعدة قصدك؟
3: آه. ممكن إذا بتعب مثلا التفكير وما لقى حل، وممكن يأخذ آراء الناس، هاي أحسن حل إله يعني، أو يغير مكان أو يأخذ آراء أصدقائه.
0: جميل.
3: وهذا اللي عندي.
0: شكرا لك.
3: ألا يعطيك ألف عافية.
0: يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير. ألو.
4: آه.
0: يا هلو.
4: مرحبا.
0: مرحبتين.
4: كيف الحال؟
0: يا أهلا
4: أستاذ خالد عيار، شو أخبارك؟
0: أهلا يا بثينة،
4: تحياتي إلى كل المستمعين.
0: يا هلا.
4: والعاملين بالإذاعة.
0: يا هلا ولك التحية.
4: والله يا أستاذ خالد أنا مني وعلي يمكن تستغرب لو أقول لك أنا مخي متعبني.
0: مخك متعبك أنت؟ الاتصال اللي بدور عليه.
4: جد جد يعني
0: حلو، أنا مخي متعبني.
4: آه والله.
0: تمام.
4: يعني أقول لك بكون أفكر مليون شغلة مع بعض وكثير يعني مثلا بغرق بالأفكار. بالآخر أنا يعني كيف مثلا يعني بحاول أريح نفسي، طبعا أكيد بأنه بحكي يا رب تساعدني، بطلب من ربنا هو اللي يختار لي الأفضل، وإنه يعني أنا مهما فكرت يعني ربنا هو اللي أكيد يختار الأفضل.
0: نعم.
4: بس كمان مثلا بدرس.
0: نعم.
4: مثلا أنا بفكر بموضوع معين.
0: نعم. نعم.
4: إنه أنا لو عملت كذا ممكن يصير كذا. طب إذا سويت كذا بصير كذا، يعني بحاول أدرس إنه إيش أقل الأشياء اللي ممكن يعني تكون أقل مرارة مثلا، أو إنه يعني تحل لي هالقصة، أو يعني
0: طب ما بتستخدمي لحظة. يعني صديق صديقة استشارة، ما بتبعدي من المكان اللي أنت فيه، ما بتوقفي التفكير مثلا فجأة؟
4: والله مرات يعني هو هذا مش حل صحي، ما حدا يعمله، بلجأ للنوم، بس برضو أنا نايمة بحلم بالشيء بفكر فيه.
0: حل مش صحي، بلجأ للنوم ومش مفيد.
4: نعم. بس إيش شو بعمل على موضوع إني يعني يمكن أستشير حدا؟ شوف أنا بصراحة أوكي ممكن أفضفض لحدا أقول والله أنا متضايقة يعني مثلا بفكر بهالشغل وشو رأيكم وإشي، بصراحة خلنا أقولك 10% بأخذ بآراء الناس، بس أنا دائما عندي قناعة إنه أنا ظروفي أنا أدرى فيها، وضعي أنا أدرى فيه، مقدرتي أنا أدرى فيها، فأنا اللي يعني لازم يكون القرار مني أنا، عرفت كيف؟
0: مرات الواحد يعني ما بيقتنع لأنه بتكون الفكرة اللي متعبته هي رغبة جواه، رغبة دفينة، فبيخجل إنه يعني يستشير أحدهم.
4: مثلا
0: عفوا
4: احيانا انت بتقول لحدا عن شغله مثلا انت بتفكر فيها بصير يعني يحسسك شو يا الله هالشيء اللي بتفكر فيه. مع انه انت برايك انه هذا الشيء كثير مهم بالنسبه لي.
0: نعم.
4: بس هو بالنسبه له مش مهم، عرفت كيف؟ فلذلك انا يعني برضه هذا احد الاسباب اللي بخليني مش دائما استشير.
0: طيب. بتروح بتنامي؟
4: والله للاسف، بس انا برجع يعني عن جد باكد انه ما حد يعمل هذا الحل.
0: مش ضابط معك.
4: انا بعمله لانه احنا شو دائما نقول يلا بدي اروح انام اهرب من الواقع، ولا بنهرب ولا عبالنا بالاحلام. الاحلام تلحقنا الافكار، بالاحلام تلحقنا الافكار.
0: طيب وشو انجح طريقه يعني حتى انك تخفف التفكير
4: والله رجوع الله سبحانه وتعالى عن جد، وانا ما عم بحكي مثاليات لا والله. بس عن جد خلص اسمع كيلك، انت بتعمل كل اللي عليك، بتدرس الموضوع، بالنهايه بتقول يا رب انا وكلتك الموضوع وسلمتك الفكره، وانت يا رب يعني مشيني على ارشدني الطريق الصح.
0: نعم.
4: إذا بتحكي هذا الكلام وإنت متيقن يعني مش بس بتحكي لأنه واجب، صدقني أنه عن جد بالنهاية حتى لو القرار اللي أنت أخذته مش عاجبك أو الفكرة يعني اللي أنت بتفكر فيها أو مش مقتنع فيها، بس بتكون هي الصح عند رب العالمين
0: عز وجل.
4: فاللجوء سبحانه اللجوء لله سبحانه وتعالى أنا بشعر أنه يعني صراحة هو أسلم إشي لكل الناس.
0: نعم نعم شكرا لك.
4: ما حدا ينام، ما حدا ينام زي
0: ما حدا ينام ينام على زعل او على حيره.
4: والله.
0: نعم شكرا لك يا ابو زينة. يا هلا. مستمرين 0647 47 111 112. مساء الخير. الو مساء الخير.
5: الو مساء الورد.
0: مساء النور. هلا
5: يعطيك العافيه استاذ خالد.
0: الله يعافيك. يا هلا
5: بريهان بشارتي.
0: اهلا يا بريهان،
5: عدنا والعود احمد.
0: سجلناكي غياب.
5: اي سعيد قلبك والله وحياتك ظروف رغما عني.
0: يلا الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلم عمرك. توفت إلي خالي قبل فترة
0: رحمة للأمانة. الله
5: آمين يا رب العالمين. اي سعيد قلبك. أستاذ خالد، بالنسبة للهروب من الفكر
0: أو لما المخ يحمى، خلينا نحكيها بالمفتشر.
5: لما المخ يبلش يذوب.
0: أيوة بيذوب. أيوة. عندك
5: بس هلأ للأمانة أنه الفكرة اللي لازم كلنا نقتنع فيها اللي هي الرضا الآن يا أستاذ خالد.
0: نعم.
5: المكتوب والمقسوم سوف يحصل. نعم. سواء رضينا أو زعلنا.
0: نعم.
5: فإنه دائما أنا بصل يعني لقناعات أنه الحمد لله رب العالمين، اللي كاتب رب العالمين راح يصير.
0: نعم.
5: يعني سواء أقلقت فكري، سواء نمت، سواء تركت المكان اللي أنا فيه، سواء إنه شغلت فكري شو راح تكون النتيجة، كيف راح يطلع النهار، راح يكون الحدث صاير مو صاير. فالخوف دائما من المجهول والقادم بحد ذاته يا أستاذ خالد هو فكرة مقلقة.
0: نعم.
5: فاللي بدنا نتفق عليه إنه لازم نكون إحنا راضيين.
0: هذا خوف يعني من القادم. طب خوف على شيء أنت يعني نفسك فيه ومش ضابط.
5: حتى لو شيء نفسي فيه ومش إذا رب العالمين كاتب لي إياه صدقني أستاذ خالد راح يصير.
0: أنت حازمة بهذا الموضوع إنه
5: إذا ربنا وقناعة.
0: إذا ربنا راد أراد. إذا إذا إذا سهل سهل، إذا لم يسهل نقبل.
5: ودائما إنه نحط فكرة في ذهننا يا أستاذ خالد إنه هذا الوقت سيمضي، فلا حزن دائم ولا فرح مستمر.
0: نعم.
5: يعني هلأ إحنا لو ما نذقنا طعم المرار ما نعرف إيش معنى الحلاوة.
0: بس بريهان إحنا يجب أن يعرف الإنسان متى يكتفي من التفكير، يعني مش يظل يخض بنفسه.
5: هلأ شوف أنت بكتفي من التفكير، هلأ التفكير راح يظل مستمر في مجهول، في حدث منتظر، في شيء إنه أنا متمني أحصل عليه راح يظل مستمر. الآن أنت بنقطع التفكير أستاذ خالد عند وقوع الحدث أو تحقيق الشيء أو عدم تحقيقه.
0: نعم.
5: يعني هلأ إنسان بيستنى في وظيفة، أنت رح يقطع الأمل إنه ما رح يحصل على الوظيفة لما يشوف إنه أخذها ناس غيره.
0: لما تروح من عنده. لما
5: يا سلام. فإنه الفكرة الأساسية اللي بدي أحكيها إنه لولا لم نتذوق مرار لما عرفنا الحلاوة، لما يعني استصغنا طعم الحلاوة. فهاي الدنيا تكسرنا، تنهضنا، بتشغلنا، بتريحنا.
0: نعم.
5: بتفرحنا، بتحزننا، يعني هاي حال الدنيا ما نغيرها.
0: صامدون، صامدون.
5: وما نحن صامدون.
0: نعم، بدي أشكرك.
5: والفكرة الثانية تفضلي. أستاذ خالد، سوري أنا
0: لا لا لا.
5: طول.
0: لا لا خذي راحتك تفضلي.
5: الفكرة الثانية إنه بتحكي لي إنه بجوز بريهان كيف بتهربي من أفكاري.
0: جميل.
5: أنا ممكن إني أهرب من أفكاري إني أفضفض الصحيح في الحكي.
0: أها لمين؟
5: يعني لا أي شخص مقرب إلي، أي شخص أحس إنه رح ينصحني نصيحة هي رح تخفف علي. بجوز إنه مو شرط ينصحني، بجوز إنه يحكي لي أكم كلمة هيك إنه تجبر في خاطري تهدي فكري. فالاحتواء ليس أن تطيل البقاء ولكن أن تجيد الاعتناء.
0: الله الله، يعني مشاركة ولا أجمل يا بريهان بعد غياب.
5: إيه سعيد قلك أستاذ خالد.
0: وشكرا لك ومن نسمعك في مساء الغد. شكرا
5: هلا.
0: بريهان.
5: يا هلا. هلا أستاذ
0: يا هلا. هلا. بعد هذه المكالمة الجميلة من نأخذ اتصال. مساء الخير.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: معكم عملتهم.
0: اهلا يا محمد.
6: شو الموضوع وانا متشوش منه؟ شو
0: متشوش من الموضوع
6: يعني؟ مش
0: لما تتعب كويش. لما تتعب من التفكير ايش بتعمل؟
6: شو بعمل؟
0: ايش بتعمل لما تتعب؟ تتعب كثير
6: حساس ومهم بستشير اصدقائي. اثنين قالوا لك راسك مش عليك لما
0: حلو.
6: يعني الواحد لسه مش رايه غلط يكون.
0: يعني انت مع المشوره؟
6: مع المشوره.
0: في ناس بتخجل انها تشاور.
6: ما اعرف انك بسالي.
0: في ناس بيخجلوا انهم يشاوروا.
6: ما ادري خلال عاد معناته ما ادري رايح قاع بالغلط لذانه وما يدري وين يروح. صير يلاطش.
0: يلاطش. شكرا يا محمد. شكرا. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647 47 111 0647 47 112. مساء الخير.
1: من عيوني
0: لو نعيد محمود لأنه الجودة الاتصال ما كانت قوية، نعيد من البداية.
1: من الألفين وعيوني عيوني، من الألفين والدمعات حرة، أسولف لك جنوني يا جنوني، ويمكنني طريتك ألف مرة، وناجي هيبتك واشكم ذنوني إلى أن سالت الغصات برة، ولملم حالتي وامشي بدوني، ولا مرة لمحتك في مسرة، أحاول أذكر اللي قد نسوني، أنا بدنياي وانتم بالمجرة، أنا بدنياي وانتم بالمجرة.
0: مجرة. الله الله
1: يا سيدي. مساء الخير
0: مساء الورد محمود العزام.
1: هذه قصيدة من محمود العزام إلى أبو ناصر، لو مني إلي يعني. هذا التناقض.
0: دنياك والمجرة.
1: نعم يعني أحاول أذكر اللي قد نسوني، أنا بدنياي وأنتوا بالمجرة.
0: وأنتوا بالمجرة.
1: نعم يا سيدي.
0: الله الله.
1: الله يحييك ويسعدك، ومساء الخير لجميع الأخوة اللي يعني قائمين على البرنامج والمستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: الصوت واضح ولا؟
0: ممتاز. تفضل محمود.
1: بالنسبة لموضوع يعني خلينا نقول التفكير وزيادة التفكير وأزمة التفكير. لا شك إنه الإنسان يعني أول شيء ما يميز الإنسان إنه بفكر، ولو يوم الأيام يترك الإنسان التفكير إذا هو أصلاً يعني تعطل على الحياة، يعني فارق الحياة.
0: حلو حلو يعني هذا

0: أخ يعني يصمم اللي يفكر، لكن في ناس بتعبوا من التفكير وبلاقوش حل.
1: التعب بالتفكير هو التركيز على على على فكرة معينة
0: جميل،
1: لدرجة الاحتراق يعني، إنما تغيير الفكرة أو تقليب الفكرة، تفنيط الشد زي ما قلنا، زي تفنيط الشد، تفنط الفكرة تغير وبترتاح. وبعدين يعني خلينا نقول إذا صحيح فكرة، ما هو التفكير أو الأفكار أنواع. في فكرة إيش اسمه هاك الهم، الأبو إذا هاك الهم
0: هاك
1: أولاده،
0: الهم. نعم،
1: هاك الهم. وفي تفكير تمعن، تدبر في الحياة وفي الخلق وفي السماوات وفي الأرض.
0: تأمل. نعم،
1: نعم. وفي تفكير اختراعات وتطوير، وفي تفكير قصيدة، قصيدة بتتعبني مرات، توجع راسي قصيدة
0: توجع راسك.
1: يشهد الله. فبالتالي يعني بهرب الإنسان إلى مواضيع ثانية. يعني أنا بهرب يعني أولا، أول الأمان يعني، بس الإنسان يعني بحبش يزكي نفسه على الله، الهروب إلى الله يعني، ألا فروا إلى الله.
0: عز وجل.
1: والثانية يعني بيقول العرب إذا كثر همك غني له،
0: إذا كثرت همومك
1: غني لها
0: غني لها.
1: بهيجن من قصائدي. أنا نفسي بشرط أكون حافظ أشعار، بهيجن أي قصيدة من قصائدي والله بروقي.
0: جميل.
1: وناس والله قال المثل عند البطون غابت الدهون،
0: أيوة،
1: سوي له منسف بنسى كل الأفكار اللي كان يفكر فيها. ليش؟
0: الأكل
1: نعم، عند الطعام بنسى كل شيء.
0: صحيح.
1: وهكذا احنا عايشين يعني، ولكن لابد من التفكير.
0: هذه نصيحة يعني، الناس بيقول لك اوعى تنام وانت بتفكر كثير، واحد بيقول لك اترك المكان اللي انت فيه وغيره، والثالث بيقول لك خذ استشارة، انت بتقول روح تغدى.
1: سوي لك منسف وتوكل، تنسى كل الهموم.
0: نعم
1: لانه في الامور اخوي ابو يعني الوليد،
0: نعم،
1: لا يمكن تستشير فيها الناس. يعني انا عندي فكره قصيده معقدتني والبيت مش راضي يزبط معي،
0: في
1: اشاور مين؟
0: فعلا في ناس يعني بيقول لك انا اللي جواي ما بزبط اني اشاوره، قد يكون شيء خاص جدا او شيء محرج او شيء يعني مرهق.
1: نعم، يعني في دائما نحن بنتوجه بالفكره لاتجاه معين، خلاص انه مثلا الافكار السيئه، الافكار لا، في افكار جميله وافكار حلوه وافكار يعني رائعه. يعني هيك لو شغلت نفسي فيها والله مو غلط.
0: نعم، وإحنا الأفكار الرائعة دائما بنستمتع فيها من قصائدك الجميلة،
1: أبشر يا شفيع الرين، تفضل.
0: لكن دائما أنا بحب إنك تشرح القصيدة للمتابعين الجدد اللي يعني بدهم جسر بينهم بين القصيدة.
1: يعني هذه القصيدة الأمانة هي تقمص، مش يعني مش على نفسي كتبتها، لأحد الأصدقاء، كانت علاقة ويعني بعد ما كل واحد سهل لطريقه جاءت وأخذت دفتر الذكريات اللي كان عنده موجود في يعني بالمكتب.
0: أوف، هذا قديم الحب.
1: نعم، فبالتالي أخذت يعني سهل، راح سوي هو فنجان قهوة، رجع لقى الدفتر ما أخذته بعد ما راحت، تعقد وقال لي يا أخوي يا أبو ناصر، يعني أنا فكتبت هذه القصيدة يعاتبها فيها، بقول يا شبيه الريم سارح بالفلاتي، يا شبيه الريم سارح بالفلاتي، في ثنايا القلب سواله مباتي، واشعل الأشواق في رمش رماني، وسط نار حب خلاني وفاتي، واعترف لك يا غزالة من ضميري، كنت في لحظة عروسة أمنياتي، يوم كنت تكتبي عهد المودة، ما تخوني الود ليوم المماتي، وش حصل يا ريم غيرتي مسارك، في طريق الحب صدقت الوشاتي، يا خسارة يوم بحتلك بسري، واعترف لك كنت غلطة في حياتي، ما هقت الحب يتحول خيانة، لو رحلتي ليه سرقتي ذكرياتي، لو رحلتي ليه سرقتي ذكرياتي.
0: الله الله،
1: سلامتك يا سيدي.
0: يعني بيطلع لها تسرق الدفتر يا محمود؟
1: يعني هي محافظة على نفسها، ممكن تكون ضدها
0: يعني
1: يوم
0: مبررة صح؟
1: وأن أنا أبررها، لأن تقول لبكرة بتختلف الأنفس، بعض الناس أنفس مريض ممكن يعني يهددها فيها ويضيعها يخرب بيت، خلاص قلبنا الصفحة نقلبها كاملة.
0: نعم، لكن النهايات أخلاق دائما.
1: هي نهايات أخلاق ولكنها مؤلمة فيها، لأن هو كان معتبر عليها طعنة يعني جديدة،
0: صحيح،
1: يعني
0: إنه دفتري
1: طعنة
0: دفتر
1: ثانية. نعم
0: دفتر ذكرياتي.
1: دفتر.
0: محمود العزام دائما مبدع، ونستحق احنا يعني هدنة بعد هذه القصيدة وليس فاصل. شكرا لك.
1: تسلم تسلم.
0: هلا، فاصل ونواصل.

0: يعني بثينة قالت لنا أنه إياكم والنوم. أنا أقول أنه دوستويفسكي يعني بقول لك طفولتك تنتهي عندما تدرك أن النوم مكافأة وليس عقاب. وأيضا قال أحدهم النوم هو فرصة الإنسان أن يرتاح من نفسه. شكسبير قال أيها النوم أنت تقتل يقظتنا. معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا.
1: معك يا نهى خصومة.
0: أهلا يا نهى.
1: أهلا فيك.
0: نعم تفضل يا نهى.
1: بمسي عليكم وعلى الكادر الكليات.
0: نعم.
1: وبحكي إنه التفكير يعني إذا يعني تعبنا التفكير ممكن إن نفضفض لرب العالمين أو نفضفض لصديق أو صديقة.
0: نعم.
1: يعني
0: بس ما بتخلي التفكير يتعبك يا نهى.
1: نعم.
0: ما بتخلي التفكير يتعبك.
1: أكيد لأنه بنمرض بعدين.
0: بنمرض.
1: أو إنه بنوصل لمرحلة اليأس.
0: أها. طيب وشو طريقتك كمان يعني غير الفضفضة وغير يعني مساعدة يعني صديقة
1: ممكن
0: مثلا.
1: الواحد ينام.
0: ينام.
1: يشغل نفسه.
0: بثينة بتقول لك اوعي تنامي على زعل أو اوعي تنامي على قلق.
1: لا لا ممكن يشغل نفسه بأي شيء يقرأ قرآن يصلي يعبد ربنا.
0: نعم جميل.
1: يعني وبسلم عليكم
0: ويسلم حالك.
1: ألف عافية.
0: يسلم حالك يا نهى.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا.
1: أعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: ألو.
0: هلو.
2: مساء الخير.
0: والنور والسرور.
2: كيف حالك؟
0: أهلا يا أستاذ.
2: أنا هاني خلص.
0: يا هلا يا هاني. يا هلا. إحنا بخير.
2: الله يسلمك. مساء الخير يا أخونا كادر الإذاعة وكل المستمعين.
0: ويسعد مساك.
2: وبحكي معك والله قاعد أدور قب شهر العسل منك بتفرج على الجو جو حلو.
0: يا سلام والله براد الليل.
2: براد والناس يتمارو يعني.
0: نعم.
2: جو لا بأس فيه.
0: نعم ما شاء الله.
2: سؤالك قبل شوية على التفكير.
0: كثرة التفكير كيف تخلص منها؟
2: يا أخي الواحد وطن أمه بذكر على أيامها.
0: طب ما أنت قاعد على الدوار هسا عشان ما تفكرش.
2: هو قاعد على الدوار.
0: يعني بتغير المكان عشان تبطل تفكر.
2: أنا بقول معي
0: معك
2: التفكير السليم وبنية سليمة والتفكير بالخير ما بتربك العقل. أما إذا بالونسة مش تفكر بشغلات محبا سيئة هو بتعب عقله.
0: نعم نعم.
2: ولا بد الإنسان بالأيام إلا يفكر مشاكل الحياة كثرة مش زي أول.
0: نعم.
2: والإنسان يتأنى يتأنى دائما يتأنى ويتكل على رب العالمين.
0: لا إله إلا الله. شكرا لك يا هاني.
2: بدنا منك طلب بسيط.
0: اللي هو
2: يوم أقبلت مقطع لمحمد عبد.
0: يوم أقبلت
2: بعديها إلى كل المستمعين.
0: طيب
2: لا عليك قلتنا يا
0: إن شاء الله. شكرا
2: إن شاء
0: لك
2: الله.
0: يا هاني
2: حبيب خالد.
0: يوم أقبلت معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. هلا
3: يعطيك العافية حبيبي.
0: يا هلا
3: كيف حالك إن شاء الله؟
0: أنا بخير الحمد لله.
3: معك نايف العزيزي.
0: يا هلا يا نايف. هلا.
3: تحياتي للأستاذ محمد رمضان.
0: نعم.
3: للهندسة ولكل المستمعين والمستمعين.
0: ولك التحية.
3: لا تفكر لها مدبر

0: أنا كيف بتعامل مع نفسي لما أفكر؟ ترى التفكير متعب ومؤذي. أنا بتلاقيني بحط على أغاني أم كلثوم الطربية القديمة أنا بموت عليها.
1: بالموسيقى بتبطل نعم. تفكر.
0: أنا بحط على أم كلثوم والباقي عندك. بحط على الإذاعات.
1: نعم.
0: على الراديو بستلم من مني حاط على الراديو بفكر على البرامج كذا وبترك التفكير.
1: نعم.
0: بروح العب مع الاطفال وبعد عندنا في البيت اطفال كذا بترك كله بروح العب مع الاطفال بلاعبهم كذا بروح التفكير كله عن بالي.
1: نعم.
0: اعمل لي فنجان كاس الشاي.
1: اها.
0: انا قهوه ما بشرب قهوه كاس الشاي بمشي بتحرك بلعب رياضه هون انا بخيل التفكير كله يروح برا برا على شمالي غال بريح فكري.
1: جميل. تاخذ قرار ولا هي هدنه يعني؟
0: لا قرار.
1: قرار انه خلص ابطل تفكير واللي يصير يصير.
0: خلص بترك التفكير كله برمي الدنيا كلها ورا ظهري.
1: نعم.
0: لانه التفكير والله مرض وتعب وارهاق.
1: نعم.
0: والله يعطيك الصحه
1: والعافيه عمرك
0: ونالك التوفيق استاذ خالد.
1: طيب. يسعدك. قبل الفاصل هناك مجال اتصال يومك بلت هذه نسمع محمد عبده بشكل عام. احنا اليوم معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيكي.
2: وداد معك.
1: اهلا يا وداد.
2: تحياتي للجميع.
1: ولك التحية.
2: التفكير المرهق.
1: نعم.
2: والمتعب.
1: نعم.
2: في عملية فصل إنك تفصل فيها عن التفكير نفسه.
1: كيف؟
2: كيف؟ إنه أنت بدك تريح نفسك فلازم تفصل عن التفكير هذا. إنه التفكير أتعبني مثلا موضوع مرهقني ومتعبني جدا. فأنا بحكي لنفسي خلص هسا بدي أرتاح من هذا التفكير شوي علشان أقدر أنا أحل الموضوع. أما مش أراكم على نفسي تعب بزيادة وأزيد نفسي تعب.
1: نعم.
2: بس العقل هو مثل الآلة دايما يفكر ودايما شغال.
1: نعم.
2: والآلة عندنا جميع الآلات لما بتحمى بتفصل.
1: صحيح.
2: ولما بتفصل بترتاح حسب الآلة ربع ساعة نص ساعة بترجع بتشتغل أحسن من أول.
1: أها.
2: تمام. إذن هي أخذت فترة الراحة.
1: نعم.
2: فأنا لما بدي أفصل في موضوع بدي أريح عقلي وأفصل فيه تماما خلص ما بدي أفكر فيه عشان أرجع أفضل من أول وأقدر أحل هذا الموضوع.
1: جميل.
2: أما فكرة إني أغير المكان يمكن أنا ما بتنفع معي لأنه
1: هلا كل واحد طريقته يعني بتزبط معه. في ناس بروح بحط راسه بينام وخلص. في ناس بقول لك لا أنا بدي أغير المكان. في ناس بقول لك بدي أشكي بدي استشارة بدي مساعدة. هي قضية صحيح. كيف نتصرف لما نتعب من التفكير؟
2: هي عملية الفصل من الإنسان نفسه إني أفصل في الموضوع هذا لأنه بجوز أنا أغير المكان مثلا مكان ثاني بس معاي أنا حامل نفس التفكير. فأنا ماخذ التفكير معاي على مكان ثاني أو مثل عزيزتي بثينة إنه بتنام بس هي كمان أخذت التفكير معها ما ارتاحت في النوم.
1: نعم. هي جربت ما زبط.
2: صحيح. وكل إنسان جرب الموضوع ها.
1: نعم. بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل. بدي أشكرك. خليك معنا على السماع. 0647 47 111 112 فاصل ونواصل.

0: على البال كل التفاصيل، على البال. أشكر محمد رمضان على هذه الذائقة الجميلة. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا
1: أستاذ محمد هندي، معك. أنا حكيت قبل شوي معك.
0: يا هلا.
1: لكن سمعت كثير من الإخوة المستمعين.
0: نعم.
1: حكوا عن النوم.
0: النوم.
1: فأنا مضطر المداخلة هاي للضرورة.
0: نعم.
1: أولا موضوع النوم هذا قرأت عنه أنا كتابة موثوقة جدا.
0: نعم.
1: إذا الإنسان بده ينام ويرتاح ينام بعكس القطب المغناطيسي. بمعنى.
0: نعم.
1: إنه الرأس يكون للشرق أو للغرب، مش شمال أو جنوب، لأنه الإنسان.
0: نعم.
1: لما يكون بعكس القطب المغناطيسي بيكون بينام مرتاح أكثر.
0: جميل جميل.
1: نعم.
0: شكرا. نعم. شكرا للمعلومة محمد، يعني دائما أنت يعني بتأخذنا إلى زوايا جميلة يعني. معنا اتصال. مساء الخير.
2: هلا.
0: يا هلا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا أستاذة.
2: تحياتي للأستاذ، عفوا مين معك على المكسر؟
0: محمد رمضان.
2: الأستاذ محمد رمضان.
0: الأستاذ محمد رمضان.
2: أستاذ محمد رمضان.
0: نعم.
2: تحية ولا جميع المشاركين.
0: وعلى اكتفاه من غرفة المراقبة الرئيسية.
2: الأستاذ على اكتفاه.
0: نعم. تفضل يا أستاذة.
2: أفضلت. بداية أنا بدي أعتذر منك على اللي صار مبارح، لأنه تعرضت لتعب مفاجئ يعني.
0: أبداً.
2: بعتذر منك أستاذي. نعم. بعتذر من الجميع.
0: بالعكس، شاكر اتصالك ومشاركتك. تفضلي.
2: أفضل. هلأ إحنا بنحكيها بالنسبة للتفكير المرهق، إنه ممكن إنه أنا بدي أفكر بشيء أو لازم دائما أبحث عن شيء، لازم ألاقي له جواب، أفكر بشغلة هيك، فهي العملية مرهقة بحد ذاتها.
0: نعم.
2: لأنه أنا لازم أقنع نفسي ولازم أتقبل إنه في بعض أمور إنه هي طبيعتها غامضة، ما إلها إجابة، شو ما لفيت شو ما عملت هي طبيعتها هيك، ما رح يكون في إلها إجابة. فالحكمة إنه الشيء اللي بيستحق اني افسره الاقي له جواب ممكن، اما الشيء اللي بدي لازم اتركه بتركه. هلا مش كل سؤال بتكون له اجابه، لازم نملك له اجابه.
0: نعم.
2: هلا لازم نتقبل انه في شغلات انخلقت هيك، يعني في اسئله ما لها اجابات. طبيعه الانسان بضل يبحث، بضل يفسر ليش صار هيك، طب لو عملت كذا هيك، لو شو صار. الحياه ما بتعطينا اجاباتها دائما واضحه يعني.
0: نعم.
2: فهلا شو ما عملنا وحتى لو لقينا اجابه

0: للي احنا بنفكر فيه، ممكن كمان ما يرضي فضولنا هذا الشيء. فالتحدي مش في ايجاد الجواب، التحدي انه انا كيف بدي اتقبل، كيف بدي اتعايش مع هذا السؤال اللي انا سالته بسلام. الحياه مرات بتعطي اسئله بدون اجوبه، بكون اصلا بالاساس ما لها اجوبه، يمكن عشان انه نفكر بطريقه معينه كيف نتعايش في الحياه، كيف انه نشوف الحياه بطريقه ثانيه. فانا بالنسبه لي شيء انا ارهقني خلص يعني بقنع نفسي وبتقبل انه هذا الشيء ما له حل وما له اجابه.
1: نصيب يعني نصيب.
0: ما راح يكون فيه، انا بتوقف عند هذا الشيء انه انا خلص ارهقت نفسي بالتفكير، فخلص بقتنع انه هذا الشيء ما رح يكون له اجابه. فهيك انخلق بده في شغلات بتضلها مفتوحه ما لها اجابات.
1: بس الانسان يعني انخلق حتى يرتاح، يعني ما مش عشان يتعب ويقارع ويصارع الافكار ويعني ويبحث عن طرق حتى يرتاح.
0: انا بكون هيك ريحت نفسي استاذي فعلا، انه انا لما اقتنع، انا ريحت لما اقتنع انه في شغلات انخلقت هيك ما لها اجابات ما لها حل. ف يعني اذا تقبلنا هذا الشيء اعتقد الارهاق هذا اللي احنا يعني كل انسان سبحان الله هذا الفكر اذا اشتغل وضل شو النتيجه الحتميه؟ الارهاق الجسدي والفكري وبالنهايه لما ما تلاقي نتيجه، طب انا لما اوصل لهي النتيجه بفكر انه طب انا فكرت وما في نتيجه، معناته بديهي وبفهم انه بالاساس ما في حل لهذا الشيء،
1: ما في حل.
0: وكل الاحترام
1: لك، شكرا لك، شكرا لك يا اهلا يا هلا،
0: كل الاحترام
1: يا هلا. 0-647-47-111 معنا اتصال. هلو يا هلا.
2: مساء الخير استاذ.
1: مساء النور.
2: الله يمسيك بانوار النبي
1: يا هلا العالمين.
2: والله يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك.
2: مقدره تحيه كبيره للاستاذ محمد رمضان، للأستاذ علاء الدفان المراقب الرئيسي وكل المستمعين المشاركين. وأخيرا على الخط معي
1: الحمد لله المحبين كثر يعني أم عصام سامحيني.
2: الحمد لله، ما المشكلة إنه ما بنقدر إلا غير نحكي. هلا بالنسبة للموضوع، إحنا دائما بنفكر بكل إشي بالماضي والمستقبل، أو كلمة بنصير نفكر إن حكت، أو كلمة لازم نكون حكيناها وما حكيناها بنصير نفكر ليش فلان عمل هيك شو أصنه. بعدين بنوصل لمرحلة بنكون قاعدين لكن عقلنا بيكون مشغول بألف مكان والتفكير بصير جزء من طبيعتنا. هون في فرق بين إني أفكر بالمشكلة حتى ألاقي لها حل، أو بين إني أضل أعيد نفس المشكلة براسي. لما يتعب الراس عندي من كثرة التفكير، مش إنه أنا مش عارفة أوصل لحل، العقل عندي بضل يعيد نفس الفكرة من غير ما يتوقف. هون شو بعمل؟ بجيب الكتابة اللي هي بتساعدني إني أطلع الأفكار من راسي.
1: كتابة، هذه طريقتك.
2: كتابة، نعم كتابة. يمكن أكتب أشعر الآن بالامتنان مثلا. بطلع الأفكار من راسي لهذه الورقة اللي أنا سميتها ورقة الطمأنينة والامتنان. يعني تغمرني الآن السعادة وبحمد ربي العالمين على كل نعمة في حياتي على ما أعلمه وما لا أعلمه. بالتالي بضل قلبي مليان بالطمأنينة وبهدى عقلي من كثرة التفكير، وبترك يعني اللي ما بقدر عليه أسيطر عليه بتركه لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أنا بحمل في داخلي دائما إيمان بعطيني قوة وبعطيني ثبات، بقول رب العالمين سيدبر أمري والخير بيجي في الوقت اللي ربنا بيقدر لي إياه. يمكن تستغرب شو بعمل، بتنفس بهدوء، بترك القلق يخرج مع كل زفير، وبستقبل السكينة والطمأنينة مع كل شهيق، وبصير أخذ مثلا بحكي هيك زي أدعية، بقول مثلا اللهم اجعل القادم أجمل واجعل قلبي مطمئنا لك، وبحكي لحالي مش مطلوب مني إني أفكر طول الوقت، لا أنا بدي أرتاح، أنا
1: حلو
2: بدي أهدأ.
1: حلو، مش مطلوب منك إنك تفكري طول الوقت.
2: أيوة،
1: إنك تذكري نفسك إنه مش مطلوب منك إنك
2: مش مطلوب مني
1: ترهقي هذا العقل.
2: لا رح يتعبني، رح يرهقني، لا والله، بس أنا بقدر إني أرتاح وأهدأ. بالتالي بشعر إنه راسي صار منهك من كثرة التفكير. النوم بحمل ورقة وقلم بكتب فيها كل شيء بدور في بالي وفي راسي، بقول يا رب هاي الأشياء كانت في راسي والآن وضعتها على الورق.
1: جميل.
2: ووضع ما عجزت عن حله بين إيديك يا رب العالمين. وبعدها بترك الورقة، وأحيانا العقل ما بده إجابة لكن بيحتاج إذن إنه يتوقف عن التفكير. هذا أفضل حل إنه نوقف العقل عن التفكير صراحة. لأنه التعب وإرهاق للجسم ويسعدني مساك الطيب.
1: شكرا لكم يا
2: سيدي وأشكرك على حسن استماعك.
1: يا هلا يا هلا. هذا البرنامج يعني هو أنتم من تصنعوا هذا البرنامج بأفكاركم الجميلة. هي تعليلة مسائية ونسمع بعضنا دائما وسعيد بالأصوات الجديدة والقديمة. محمد رمضان يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
3: ألو مرحبا.
1: مرحبتين.
3: كيف الحال؟
1: هلا.
3: أخبارك خالد؟
1: أهلا أهلا.
3: وأنك من عرب طيبة والله.
1: تسلم وأنت طيب.
3: الله يسلمك طول عمرك.
1: نعم.
3: أمسي على زملائك اللي معك.
1: نعم.
3: كلهم.
1: نعم.
3: وأمسي على المستمعين جميعا يعني والله. محمد الخويطات
1: من
3: جنوب الأرض.
1: والنعم يا محمد. والنعم.
3: منك الله مالك صح.
1: نعم.
3: كل يعني كل مشكلة لها حل. ما في مشاكل ما لها حل مستحيل.
1: حلو.
3: كل شيء
1: لما تتعب من التفكير يا محمد شو بتصير؟
3: صح. لما تتعب من التفكير والله صارت عندك مشكله وبدك تحلها والله غرت الحل باذن الله غرت الحل.
1: حلو توكل على الله.
3: يعني واحد يتوكل على الله وان يعني المشاكل يعني المشاكل موجودات يعني في البيت مشاكل تنحل كل شيء باذن الله غير ينحل.
1: نعم.
3: وامسي عليك وودي منك طلب ضروري.
1: نعم.
3: ضروري
1: اذا سهل ابشر.
3: لا سهل تقدر عليه انت محمد رمضان.
1: نعم.
3: ودي اغني احلام وش ذكرك.
1: احلام وش ذكرك.
3: حب انطوتها الليالي.
1: حب انطوتها. قلبك اخضر. شكرا يا صديقي.
3: اشكرك عجاك الله.
1: يلا قبل وش ذكرك حب انطوتها الليالي. هناك اتصال. مساء الخير.
4: اصبحت من فرط التفكر متعبا. اصبحت من فرط التفكر متعبا فأنا أسير العشق حيث أسير. سيان صفو العيش صار وبأسه فكلاهما في البعد عنك مرير. يا ليتني أز الوداد بمثله إني ببعض الود منك جدير. لا عذر لي إلا هواك وفعله إن المحب لما به معذور. إن قيل أسرف في هواك سألتهم هل مثل حسنك في النساء نظير. والله لم يدر الذي بي عاشق أو يختبر حبي إليك خبير. لا تكاد أن تمشي إليك جوارحي ويكاد قلبي لو ذكرت يطير. مساء الخير.
1: مساء النور.
4: تحياتي
1: يا أهلا صديقنا أحمد الكردي.
4: حبيبنا الله يخليك وتحياتي لمحمد رمضان وكل السادة المستمعين والمشاركين.
1: ولك التحية.
4: الله يخليك. نتجاهل شغلة واحدة عند التفكير. هل سنأخذ قرار؟
1: هل سنأخذ قرار؟ هل عندنا الشجاعة نأخذ قرار؟
4: أحسن. هل الموقف ما هو اللي أقوى من الموقف هو أخذ القرار؟
1: نعم.
4: الموقف وقعنا فيه هل أفضل منا نأخذ قرار؟ هل العقل الباطن يتوازن مع العقل اللي أدرك كل الأمور وبده يريحك وأنت في حالة من التفكير المتعب المرهق مش قادر تفصل عن الأمر كما تفضلت السيدة وداد دحية لما قالت يجب يكون الفصل منك أنت كإنسان وكيف بده يكون منك والعقل الباطن اللي أرهقه تفكير العقل المدرك فبيصير يقول لك وبعدين معك بدي أرتاح. يعني يجب أن ترضى على الأقلية بالهدنة المؤقتة.
1: نعم.
4: تأخذ راحة ولو كانت لبرهة من الوقت حتى تعيد بناء التفكير السليم. لأنه أنت بدك تأخذ قرار يجب يكون عندك الشجاعة بأخذ القرار. أنت ما بتفكر في أشياء يومية كي شو صار معك شو بده يصير بكرة. أنت في أمور بتفاجأ تصدمك في واقعك.
1: نعم بنفسك مرات تتفاجأ من نفسك أنه أنا لماذا متعلق بهذا الشيء لماذا
4: صحيح.
1: أعجز أني أخذ قرار بهذا الموضوع
4: تماما. فأحيانا
1: هذا مربط الفرس أحمد.
4: فأحيانا المشكلة بتكون عندنا لأنه بصيرش كمان أنا يعني أجي أقول للأستاذ خالد امبارح كنت على شواطئ البحر الميت.
1: نعم.
4: واصطدت سمك الكافيار
1: مثلا.
4: وأقنع حالي بهذا الشيء إذا أنا قاعد بحكي في أمور في الخيال، يعني الخيال.

0: يعني الخيال يرفضها.
1: نعم.
0: فكيف العقل بده يتقبلها؟
1: نعم.
0: كيف العقل
1: بده أبني بناء خاطئ،
0: أيوة،
1: أبني واقع خاطئ.
0: أنت عارف قدرات نفسك، فلما بدك الشيء ابنيه حسب القدرات.
1: هل القلب مرات يتعب مثل هذه الحالة؟

0: مناط التفكير بتعب القلب كمان، يعني القلب بيسيطر على العقل. بيسيطر على العقل.
1: بدنا نسمع منك قصيدة جميلة كالعادة يا أحمد.
0: الله يخليك ويرضى عليك. أدمنت صوتك والإدمان أذواق، فالعين تعشق والآذان تشتاق، في رنة الحرف أنغام وسلطنة، كذلك الصمت أسرار وآفاق، للعاشقين كلام الحب مسبحة، في كل لؤلؤة شهد وترياق، بين السطور سطور لست أفهمها، وأغلب الظن أهداب وأحداق. أحتاج صدرك فوق الغيم يحملني سرير عشق عليه الورد أطواق، وأحتاج صدرك يحميني فوا أسفي من آفة الشك فالوسواس سراق. أحتاج كلك تطويني وتنثرني، بالليل عتم وبالإصباح إشراق، كلي طبيبا فهذا الشوق أتلفني، يا مالك الروح إن الحب أخلاق.
1: الله، إن الحب أخلاق.
0: نعم يا سيدي.
1: بدي أشكرك يا أحمد على هذه القصيدة الجميلة، لكن من الشاعر؟
0: الشاعر عمر أبو ريشة.
1: عمر أبو ريشة، شكرا لك.
0: يا هلا.
1: فاصل ونواصل.

0: اتذكرك بحب قوته الليالي. معنا اتصال. مساء الخير.
1: الله يسعد مساءك استاذ خالد.
0: يا هلا.
1: كيف حالك؟
0: يا هلا، انا بخير.
1: معك اسمهان.
0: اهلا يا اسمهان.
1: اهلا
0: بك. بقول لك قهوه مساك. انا قهوه.
1: ما في بعد القهوه.
0: يمين يقول لي قهوه اسقي بايدي
1: قهوه
0: قهوه.
1: الله يسعد مساءك ويرضى عنك يا رب.
0: يا هلا يا هلا.
1: هلا شوف استاذ خالد، ان نحكي انه في قرار اني خلص ما بدي افكر، ما بزبط. ما في قرار هيك، انه مش كبسه
0: مش كبسه
1: مش كبسه، لا مش كبسه.
0: بس احمد قبل شوي فتح علينا باب جميل، انه يعني احنا مرات احنا السبب اللي يعني منتنح على حاجه قلبنا طالبها او رغبتنا طالبتها، و او يعني
1: مش واقعيين في مطلبنا.
0: مش واقعيين في مطلبنا. نعم
1: صحيح. صحيح. لكن يعني هلا كل واحد فينا مسؤول عن

0: إرهاق ذاته أو راحتها.
1: كل واحد فينا مسؤول عن إرهاق ذاته أو راحتها. نعم.
0: ما في شيء يعني بحكي له أنا وقف خلاص هون نعمل الصد ما بدنا نفكر بدنا نتخلى. لا ما بزبط. هلا أنا بفكر في الموضوع طالما هو بحاجة لتفكير. لا. ما بزبط أتخلص منه لأنه بحاجة. إذا هو مسيطر إذا هو ما أخذ حيز من تفكيري. لكن لا. أنا بشغل نفسي حتى أريح العقل قليلا بس ما بلغي. يعني حتى وأنا مشغولة يمكن بحاول ألهي حالي بمشوار بسماع شغلة بقراءة شغلة
1: أعود وأقع في
0: أيوة في نفس أنا نفس ما خلصت
1: ما خلصت
0: الموضوع ما انتهى ما انتهى. لكن علي أن أكون واقعية في رسم مطالبي حتى ما أتعب نفسي وأحملها فوق طاقتها. أنا بدي شغلة أنا بقدر عليها بفكر فيها وبفكر كيف أعملها.
1: نعم.
0: ما بقدر عليها خلاص يعني ليش الإعياء يعني ليه الدنيا مش مستاهلة
1: ليش الإعياء
0: الدنيا مش مستاهلة
1: ممكن أنا لمعي نفسي
0: بالضبط. إذا أنا مدام أنا فأنا المسؤول عن تطبيبها.
1: جميل. وشو طريقتك لما تتعبي من التفكير يا أسمهان؟ تسمعي أسمهان؟
0: أنا واحدة من الناس اللي بحب أقرأ.
1: تقرأي؟
0: بقرأ.
1: حلو. بتأخذ عقلك لمكان مختلف
0: آخر.
1: جميل جميل.
0: بعيد يعني بشغل عقلي يعني لو أنا قعدت أسمع مثلا أغنية ما رح أشرد بكمية كبيرة عن الموضوع اللي بفكر فيه. لكن لما بقرأ بضطر عقلي يفكر بما أقرأه فبهرب من الموضوع ولو مؤقت.
1: جميل.
0: ولو مؤقت.
1: نعم. بدي أشكرك أسمهان.
0: الله
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: يلا في مجال الاتصال. مساء الخير. هلو. مساء الخير. انقطع الاتصال. نذهب لفاصل ونواصل.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. حتى 11 تستمتعون بما اختاره محمد رمضان من قائمة أغاني جميلة. وأشكر كل من استمع وكل من كرم علينا بالاتصال. هناك موعد بإذن الله في مساء الغد. نقول دائما هذه تعليلة وليست برنامج متخصص، بل كل إنسان له يعني مكان أن يقول فكرة أو كلمة أو جملة أو يعني رأي قد يصيب، قد يناسب البعض، قد لا يناسب، ولكن تبقى تعليلة مسائية على أثير إذاعتنا الأم. على أكطيفان كان معنا من غرفة المراقبة الرئيسية وسعيد حماد، وربان المكسر والإخراج لهذا المساء كان للزميل المبدع دائما محمد رمضان. من خلف الميكروفون كان معكم طوال الحلقة محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولا نقول وداعا، ولكن نقول تصبحون على خير، وإلى اللقاء في مساء الغد.

0: لاحقني.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Thank you.

10 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جلالة الملك يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ويبحث مستجدات المنطقة. ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية للدورة 81 للجمعية العامة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وعلى هامش الاجتماعات عقد جلالة الملك عبد الله الثاني لقاءين مع كل من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليس وسمو الدوق غيوم دوق لوكسمبورغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عمق علاقات الصداقة بين الأردن وقبرص ولوكسمبورغ، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون في شتى المجالات. وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، شدد جلالة الملك على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة ودعم جهود سوريا ولبنان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وحذر جلالته من خطورة محاولات إسرائيل لاستغلال أوضاع الإقليم لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة، منوها إلى أن استمرار الإجراءات التصعيدية ضد الفلسطينيين ينذر بتفاقم الأزمة. وشدد جلالة الملك على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وفق حل الدولتين، مثمنا اعتراف لوكسمبورغ بالدولة الفلسطينية. كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته حرص الأردن على البناء على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في تشرين الثاني المقبل. وتناول اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل ينهي التصعيد الدائر ويحفظ أمن الدول العربية وسيادتها. ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقدير الاتحاد الأوروبي لشراكته مع الأردن وحرصه على مواصلة توسيعها في شتى المجالات، مؤكدا أهمية دور المملكة في العمل نحو الاستقرار في المنطقة. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لاستدامة التهدئة في المنطقة بما يحافظ على أمن الدول العربية وسيادتها. جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما جلالته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وحمل جلالة الملك ولي عهد دولة الكويت
تحياته إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، كما نقل سمو الشيخ صباح إلى جلالته تحياته سمو الشيخ مشعل وتمنياته للأردن وشعبه بدوام التقدم والازدهار. وأكد جلالته إدانته للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت ودول الخليج العربي، والتي يشكل أمنها أساسا لأمن المنطقة واستقرارها. وشدد جلالة الملك لدى لقائه سلام على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعم جهود اللبنانيين للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره وسيادته.

0: وتطرق اللقاء إلى مخرجات جولة اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في باريس حول سبل دعم الجيش اللبناني، إذ أعرب سلام عن تقدير بلاده للدعم المستمر الذي يقدمه الأردن. هذا وحافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان. وكان للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صوت فاعل في جميع القضايا التي تطرح خلال دورات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القضايا العربية والإسلامية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: منذ انضمامه إلى الأمم المتحدة عام 1955 حافظ الأردن على موقف راسخ ومتوازن في الجمعية العامة داعما للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، وقد تميزت مشاركته بالوضوح والمسؤولية والتركيز على القضايا العربية والإنسانية، لا سيما القضية الفلسطينية وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية. كما كان للأردن صوت فاعل في قضايا التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحوار الحضارات. وقد كان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين دورا محوريا في ترسيخ هذا الموقف من خلال كلماته السنوية في الجمعية العامة التي باتت تنتظر بترقب في أروقة الأمم المتحدة لما تحمله من عمق تحليلي وجرأة في طرح القضايا ودعوة دائمة إلى التفاهم بين الحضارات. وفي هذه الخطابات لم تقتصر الرسائل الملكية على القضايا التي باتت تشغل الأردن والمنطقة رغم حضور القضية الفلسطينية وتداعيات أزمات الإقليم في صلبها، إنما اتسعت لتلامس قضايا ذات طابع عالمي في احترام القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف ومواجهة التطرف والإرهاب ودعم اللاجئين وحماية الأمن والسلم الدوليين، ما جعل من المنبر الأممي مساحة لطرح رؤية أردنية تتجاوز رد الفعل على الأحداث إلى استشراف مآلاتها والدعوة إلى التحرك قبل أن تتفاقم. وقد برزت المملكة كشريك موثوق في المحافل الدولية تضع القضية الفلسطينية في صلب أولوياتها باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، كما حافظ الأردن باستمرار التأكيد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية دينية وتاريخية راسخة. اليوم ومع كل دورة جديدة للجمعية العامة يترقب العالم مجددا الخطاب الأردني الذي بات يعد مرجعا في الدعوة إلى السلام والإسهام في معالجة التحديات العالمية، ويبقى الأردن صوتا واضحا وشريكا موثوقا ودولة تقدم نموذجا للمسؤولية الدولية من خلال موقفها وقيادتها وتمثيلها المتجدد في أرقى المحافل العالمية.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خاسرو شاهي والمؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة أوبس هيفن للتقنيات المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الدكتور حمزة السرحان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث لقاء سموه مع خسرو شاهي مجالات التعاون في قطاع الخدمات السياحية وآليات التنسيق مع مبادرة جوردان سورس وتوسيع خدمات شركة أوبر في الأردن. وركز لقاء سمو ولي العهد مع الدكتور السرحان على آليات التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية الأردنية وفرص تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المجتمع الدولي إلى استخدام أدوات القانون الدولي لمحاسبة منتهكي القانون الدولي والإنساني، مؤكدا أن المشكلة لا تكمن في نقص القوانين وإنما في غياب المساءلة. إلى التفاصيل.
2: جاءت تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال جلسة نقاشية بعنوان الدبلوماسية الإنسانية لصون القانون الدولي الإنساني، نظمها الاتحاد الأوروبي وأيرلندا بمشاركة الأردن في رعايتها إلى جانب الاتحاد الأفريقي والبرازيل وكندا. وقال الصفدي إن تكرار إفلات منتهكي القانون الدولي من العقاب يجعل الانتهاكات أمرا معتادا، مؤكدا ضرورة استخدام الأدوات التي يتيحها القانون لمواجهة هذه الانتهاكات. وفيما يتعلق بقطاع غزة، وصف الصفدي الوضع الإنساني بأنه أرض قاحلة من الاحتياجات، مشيرا إلى تضرر 92% من المساكن والمنشآت وتدمير 17 مستشفى من أصل 37، فيما تعمل 20 مستشفى بشكل جزئي. وأضاف أن نحو 728,000 طفل لا يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم الرسمي في ظل استمرار التدهور الإنساني. وأكد الصفدي أن الأردن يواصل جهوده لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، مشددا على أن القانون الدولي الإنساني كاف، وأن التحدي يكمن في استخدام أدواته لمحاسبة منتهكيه وضمان احترام قواعده. وجدد التأكيد على مواصلة الأردن العمل مع مختلف الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية وترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني.
0: ونتابع نشرة الأخبار من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبدأ من قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 9 آخرون جراء نيران وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. واستهدفت القوات الإسرائيلية خيام النازحين في مخيم الشاطئ بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شمال ووسط القطاع. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية، تتفاقم الأزمة الصحية في القطاع مع استمرار تقليص إدخال المستلزمات الطبية والوقود وقطع غيار المولدات والمركبات الصحية. وأدى نقص الوقود والإمكانات اللازمة للتشغيل إلى توقف مستشفى آخر في مدينة غزة عن تقديم عدد من خدماته، ما يزيد من الضغط على القطاع الصحي في ظل الاحتياجات المتزايدة. وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات تفتيش واعتقالات واحتجاز ميداني، إلى جانب الاعتداء على فلسطينيين وتخريب محتويات عدد من المنازل. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 32 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون. وفي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال مداخل قرية أم طوبة جنوب المدينة بالمكعبات الإسمنتية، وشددت القيود على حركة الأهالي بالتزامن مع ما يسمى بيوم الغفران اليهودي. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وتحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية، كما استخدمت القذائف الفوسفورية في بعض عمليات القصف وسط تحليق مكثف للطيران الحربي. ولم تعلن وفق المعلومات المتاحة أي حصيلة عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الغارات والقصف. وننتقل إلى اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية هناك تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: تشهد اليمن تصعيدا عسكريا متسارعا يعد الأوسع منذ سنوات، مع تجدد المواجهات بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية على جبهات عدة، خصوصا في الساحل الغربي والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب. وفي أحدث التطورات، أعلن

0: أعلنت قوات العمالقة الحكومية تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين في جبهة كهبوب قرب مضيق باب المندب جنوب غرب اليمن، مشيرة إلى مقتل من كانوا على متنها. وفي محافظة تعز أعلنت القوات الحكومية استعادة عدد من المواقع في غرب المحافظة وجنوبها، فيما أفادت مصادر محلية بقصف الحوثيين قرى سكنية في منطقة راس. كما أعلنت قيادة محور تعز إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في الكتحة وجبل جرداد. إنسانيا، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات منذ مطلع الشهر الحالي، بينما دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دعم دولي عاجل للأسر النازحة والمتضررة من التصعيد. سياسيا، طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي دعما أمريكيا لحكومته في مواجهة الحوثيين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي واشنطن، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين بعدما كانت القوات الأمريكية قد جهزت لتنفيذ الهجمات.
1: وإلى تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يتواصل التصعيد بين الجانبين وسط تحذيرات متبادلة من اتساع نطاق المواجهة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها عدة دول لاحتواء التوتر وفتح مسار للتفاوض. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: في ظل التصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي عدوان جديد سيقابل بتغييرات في طبيعة الحرب ونوعية الأسلحة المستخدمة، مؤكدا استعداد طهران لخوض مواجهة طويلة الأمد. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تقترب من اتخاذ قرار بشأن المواجهة مع إيران، مشيرا إلى أن الخيارات تشمل التفاوض أو مواصلة الضغط على طهران، في وقت أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الباب لا يزال مفتوحا أمام عودة إيران إلى المفاوضات. وبالتزامن، تكثفت التحركات الدبلوماسية، إذ توجه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لبحث العلاقات والتنسيق بين البلدين، بينما دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دول الخليج إلى العمل معا لاستعادة الاستقرار والمساعدة في التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران، مؤكدا استمرار قطر في جهود الوساطة ونقل الرسائل بين الطرفين. ميدانيا، أصيب 2 من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعد إصابة السفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. كما رفعت إسرائيل مستوى الاستعداد تحسبا لأي تطورات بالتزامن مع تحذيرات أصدرتها سفارات أمريكية في المنطقة. ويأتي ذلك قبيل توجه الرئيس الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط استمرار التوتر وتكثف المساعي الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق المواجهة.
1: وفي الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا عن إمكانية استئناف المحادثات مع أوكرانيا عبر الوسيط الأمريكي في وقت واصلت فيه استهداف الأراضي الأوكرانية مخلفة المزيد من القتلى والجرحى. التفاصيل في التقرير التالي.
3: في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية لقاء مرتقبا في نيويورك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلنت موسكو استعدادها لاستئناف المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا عبر الوسيط الأمريكي، رغم تأكيدها عدم إحراز أي تقدم حالي في هذا المسار. وبالتزامن مع التحركات السياسية، استمر التصعيد الميداني بين الجانبين، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين جراء هجمات روسية، فيما قالت موسكو إنها استهدفت مواقع مرتبطة بالإمدادات العسكرية الأوكرانية. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 147 مسيرة روسية من أصل 172 مسيرة، بينما قالت موسكو إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 244 مسيرة أوكرانية خلال الليل. ويأتي التصعيد المتبادل بالتزامن مع تحركات سياسية لإعادة إطلاق مسار المفاوضات، فيما يبقى موعد استئناف المحادثات غير محدد حتى الآن.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول

وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في الختام سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يلقي اليوم خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جلالة الملك يلتقي زعماء ومسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ويبحث مستجدات المنطقة. ولي العهد يلتقي في نيويورك رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين. وزير الخارجية يدعو لتحرك دولي لمحاسبة منتهكي القانون الإنساني. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحية الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: ما يحرمني ربي من هالصوت. سوقي معي سوقي معي هالثور جوا. يلا يلا.
1: وشو هالثور الابرق هذا؟
0: صار عنا فدان بقر.

0: de clys iddi.
1: Ochran!
2: شوفوا إذا حواليهم جندرمة.
3: لا لا، الاثنين لحال، الله يسخطهم. هرو جلدهم.
2: أنا دعاير على أبو كرباج ملعون الوالدين،
3: والثاني حستي.
2: بسم الله. هركضوا على خيلهم بسرعة ولموا سلاحهم.
3: الحقني الحقني يا خلق.
4: يلا يلا يا الله يلا،
2: وبوجهكم على عيمك. لا تستنونا،

0: عونك يا غزوة.
1: كم تغيب؟
0: بس أبيع العمالات أروح. لوين تسأل؟
1: خايفة عليك.
0: طخينا ونطخينا بحد الدقيق. والله سلم على مقدر من رب العالمين يصير. ويش بدي أحكي؟
1: احكي وانا اسمع.
0: إذا تأخرت نامي عند أمك.

0: الاثنين اللي قتلوهم واخذوا سلاحهم يا المهدي.
1: وين صارت الطخة؟
0: بقولوا عند الجامع.
1: تسلم ايديهم.
0: اي والله.
1: تروح معي؟
0: ها؟ وين؟
1: نتعلل لمضافة الباشا ونسمع اخبار الطفيلة بهالليلة المباركة.

0: اقتلوا كل من تجدوه بطريقكم.
1: سيدي أرجوك.
0: ماذا يا نوفل؟
1: وقت ليل كما ترى، ظلام لا يساعد على.
0: فتشوا كل بيوت حول الشارع، ستجدون سلاح أنفار وخيلهم.
1: أفندم، نصف بلوك خرج لإغلاق طريق مدينة،
0: النصف الثاني سيفتش منازلها، شوارعها، بساتينها. شبر يا نوفل، شبر شبر.

0: اهدوا يا ناس، خلينا نسمع بعضنا.
1: اللي شافوهم يقولوا جندرمة اثنين كانوا يجلدوا بالرابح بالشارع.
2: من هم اللي طخوا الجندرمة؟
0: ما عرفنا يا ابو عبد السلام، شكلهم كانوا مكمنين بحدا البيوت المهدومة
3: وضب عليهم الليل وذابوا مثل الملح بالمي.
2: عافي عليهم، لكن السرايا كلها فاعت على البلد. أقولكم روحوا ناموا ببيوتكم والصباح رباح.
1: يلا يلا يا رجال.

0: تعال انت نفر تعال.
1: انا صليت بالجامع ومروح على داري.
2: اكسروا باب اكسروا.

0: الحين صفينا الحال، قول اللي عندك يا مهدي.
1: بالأول بدي أسألك يا أبو عبد السلام،
0: ها
1: بكل السهرة ما اهتميت لأول قدحة زناد بالطفيلة بعد رجعة الترك؟
0: ها ما انت عارف الناس تنقل الكلام، والترك يشتروا الذمم بالذهب.
1: عداك العيب يا شيخنا.
0: الحاكم هذا شديد وظالم، إذا حطوا رجلين واحد بالفلقة وسألوه مين المبسوط على ذبحة الجندرمة يحكي كل شيء حتى يخلص من الكرباج.
1: معك حق، فهمت.
0: كفيت ووفيت

0: ريحوهن وسقوهن مي وهات البارودجان.
1: خليها معي، خليني متسلح فيها.
0: تلفهن الثنتين بشواء وتحفر ليهن وتدفنهن وبارودتك معك.
2: انا رايح انام، تعبت من المشوار.
0: الله يسر امرك، روح وراك مشاوير.

0: نوفل، هل أرسلت خيل ترى في حقول؟
1: أفندم، يجب أن نعاقبهم حتى بساتين يا حضرة.
0: نوفل،
1: أفندم،
0: أبعد خيول عن حقول طفايلة وبساتينهم.
1: حتى الآن لم نجد طرف خيط في الله.
0: نوفل أفندي، هذه أوامر قيادة في سرايا مآن.
2: شيخ دياب عوران أفندم.
0: أدخله واحد له قهوة.
2: معه أربعة.
0: خمسة قهوة.
2: تمام.

0: محوس. الخيل خيل جندرمة والخيالة طفايلة.
1: يا حي الله عامر.
0: عارف وشو هاي الخيل؟
1: أعطونا إياهن الترك.
0: الترك يعطوا العرب خيل؟ وين صارت هذه؟
1: قتلنا خيالتهن وسط الطفيلة وخذينا سلاح.
0: عشتوا عشتوا ما عاش الربي.
1: أدي منك أكثر من عشتوا.
0: وش اللي أدك إياه مني؟

0: يقول ليك لازم تدفعوا بدل الجدرمة اللي انقتلوا وثمن سلاحهم وخيلهم بعد.
1: قول له احنا نفتش معه عن العاصيين اللي قتلوه، اذا عرفناهم نقضبهم ونسلمهم للسراي.
2: قول ليه يشنقهم وسط البلد حتى الناس تخاف.
0: بقول ليك هذا الحكي سمعه زمان برودس.
1: ايه وش خص برودس بالطفيل؟
0: كانوا اليونانيين يقتلوا العسكر ويحطوا الحق على الغجر.
2: اليونان فيها غجر؟

0: شاي من وين؟
1: من الغور. والمي والبريك من خرج البغل بإيدك.
0: قدي أدك بجوز العمالة؟
1: 12 مجيدي.
0: تأخذ الخيل على الغور؟
1: ما حدا يشتريه.
0: ترتاح اليوم وبكرة تجلبهم على سوق الخليل.
1: الخليل؟ هناك؟
0: الخليل أخذوها الإنجليز وما عاد فيها للترك مكان. بيحن على الخلايلة، بيحن على الإنجليز بسروجها.
1: وبعدين؟
0: أنا أخذ الثيران على عيمي أبيع لك إياه، وبس ترجع من الخليل نتحاسب.
1: على بركة الله.

0: هذه مردومة كوم حجار.
1: كوم الحجار هذا الديون بنى منه مدرسة من أول لأبو جديد يا نصار.
0: يدها شغل كثير، خمس عمال ما يفردوا الحجار عن الردم، والأساس أدوا حفر من أول وجديد يا أستاذ.
1: أها هات من الآخر يا نصار.
0: يا أستاذ صالح هذه بأخذ عليها 20 جنيه من الذهب الشريف.
1: 20 جنيه؟ مهم أولادك ودهم يدرسوا بيها.
0: ترى أنا ما بقبل مجيديات نحاس تبع ترك ولا ورق.

0: وبعدين إلي شرط.
1: ها؟ أشرط لأشوف.
0: شوف يا أستاذ، أنا مشغول في دارين ببني فيهن مع عمالي، بس أخلصهن
1: تترك كل البيوت وتبني المدرسة. هذا أبو عبد السلام وصل.
2: اتفقتوا مع نصار؟
0: هلا هلا هلا يا شيخ، هلا يا شيخ.
1: بطلب 20 شريفية وده يبلش فيهن بعد ما يبني دارين.
2: يا نصار، نعطيك 22 جنيه شريفي وبلش بالمدرسة من اليوم.
0: هيك يا شيخ، صفر البابور ومشي على السكة.
2: وبعد المدرسة تبني اللي انهدم من الجامع.
0: ابشر يا شيخ، ابشر ولا همك.
3: كنتم مع حد الدقيق.
2: يعني ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله العظيم. وردت كلمة الأمن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 48 مرة، جاءت بصيغة المصدر: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وبصيغة الفعل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانة.

أمانته، وتشير كلها إلى معان ثلاثة: الأمانة التي هي ضد الخيانة، والأمن نقيض الخوف، والمكان الآمن المستقر. وفي القرآن الكريم ارتبط الأمن بالعبادة الناشئة عن جوهر الإيمان.

0: وارتبط الأمن بالرزق، إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي مقاصد الشريعة الإسلامية تقدم الأمن بمفهوم الشامل كعنوان كبير لحركة الإنسان في الكون، كما أن نظام العقوبات في الإسلام ينطلق من هذا الأساس لحماية الإنسان وردع كل من حوله للحفاظ على المجتمع ووقايته من أي صراع أو فتنة أو اعتداء. وعلى هذا الأساس تستند الدول والمجتمعات إلى الأمن، وتحاول أن تحشد طاقاتها لحماية حياة الناس المقيمين فيها. فللأوطان قيمة ومكانة في الإسلام، والدفاع عنها فريضة واجبة. وفي القرآن الكريم اقترن حب الأرض والوطن بحب الإنسان لذاته. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. كما اقترن بالدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقد حذر القرآن الكريم المؤمنين أن يفعلوا ما فعله اليهود بحق أوطانهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولا تتحقق الحرية والكرامة للإنسان إلا في وطن ينتمي إليه ويحميه ويدافع عنه ويلتزم بما عليه من واجبات اتجاهه. وحين غادر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة خاطبها بقلب المحب: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن تم إطلاق مبادرة شارك فيها متطوعون وجهات شعبية ورسمية، عقدت حتى الآن نحو 30 لقاءً في إطار الوعي على أمن الأردن وحمايته وإشاعة قيم التسامح والاعتدال في مجتمعنا. في هذه الحلقة نحاول أن نناقش سياقات وأهداف هذه المبادرة، ويسعدني أن أرحب بمن بادر إلى إطلاقها ومتابعتها، فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور حسين، حياكم الله.
0: حياكم الله دكتور خالد، وأنا أشكرك على إطلاق مثل هذه المبادرة، وخاصة في هذا التوقيت بالذات، وطن آمن ومواطن مطمئن.
1: سيدي واجبنا هذا، هذا جزء من الواجب الملقى علينا. صحيح. كمواطنين.
0: صحيح.
1: أن نسهم في أمن وطمأنينة الوطن والمواطن.
0: يعني لو تكرمت ضعنا في سياقات البدايات، كيف نشأت الفكرة؟ كيف انطلقت؟ بماذا كنتم تفكرون؟ كيف بدأتم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
0: عليه الصلاة والسلام.
1: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكل الشكر والتقدير والاحترام لهذا البرنامج الرائع فكر وحضارة.
0: الله يبارك فيك دكتور.
1: وتمثلا بشخصكم الكريم الرائع.
0: حياك الله.
1: دكتور حسين الرواشد.
0: نعم هذا
1: كل الشكر على هذه الاستضافة المباركة.
0: الله يبارك.
1: على هذا المنبر المبارك إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد بلد أمن وأمان.
0: اللهم.
1: سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
0: اللهم.
1: سيدي هذه المبادرة الوطنية المجتمعية انطلقت من رحم دائرة الإفتاء من لواء الشؤون الجنوبية، لواء معركة الكرامة الكالدة والتضحيات والشهداء الأبرار.
0: يا سلام عليك.
1: وغور السياحة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومقتل سيدنا المسيح عليه السلام، تتعانق هذه مع بعضها البعض لتشكل واحة من الأمن والأمان. من البحر الميت وسلة الغذاء والمنافذ الحدودية وجسر الملك حسين طيب الله ثراه،

0: فقد أطلق مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية هذه المبادرة الوطنية بعنوان من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن، بتوجيهات ورعاية كريمة من سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله تعالى، وعطوفة الأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، وبرعاية حثيثة من مفتي محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد حفظهم الله جميعا. وهذا انطلاقا سيدي من رسالة دائرة الإفتاء العام، ولما لهذه الدائرة الفتية من دور محوري وهام في نشر الثقافة والتوعية ومحاربة كل الأفكار الدخيلة على ديننا ومعتقداتنا. فنحن نؤمن في دائرة الإفتاء العام بأن حامل الرسالة هو المفتي الذي يؤدي دوره، فالمفتي يحمل رسالة ويحمل فكرا، وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الفكرية الأمنية، لأن الفكرة يحتاج إلى فكر والدليل يحتاج إلى دليل والحجة بالحجة. فانطلقت هذه المبادرة استنادا إلى مبدأ الاعتدال والتوسط القرآني ومنهج النبوة الرائعين. فجاءت هذه المبادرة انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا فقول له قولا لينا، لا تغلوا في دينكم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم.
1: نعم.
0: ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، إن هذا الدين متين فأوهل فيه برفق، ولا يشد أحد إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا، هلك المتنطعون، يقولها حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أولئك الذين يدعون الإسلام وهم يطعنونه في خاصرته، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بشروا هذه الرسالة، هذا العنوان الذي يتبناه هذا الدين العظيم بهذه الرسالة السمحة، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، زوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. وكما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة في هجرته: إنك لأحب البلاد إلى الله، ولو أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. كان من أهم مرتكزات هذه المبادرة الوطنية رسالة عمان الخالدة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم في عمان العروبة والإسلام، تزامنت بشهر رمضان المبارك من عام 1425 هجرية، وفي شهر تشرين الثاني لعام 2004 ميلادية، لتكون رسالة بيان وهداية للعالم أجمع. وقد جاءت الرسالة لإبراز صورة الإسلام الناصعة، وتبين حقيقة دعوته، وتدفع الزيف الزائفين وافتراء المفترين على هذا الدين العظيم، تبرز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام، ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة. وأكدت هذه الرسالة منهج الدعوة إلى الله الذي يقوم على الرفق واللين، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يرفض الغلظة والعنف في التوجه والتعبير. من أعظم ما جاءت به هذه الرسالة السامية حرمة الدماء والأرواح وإزهاق الأنفس والتعدي عليها. ثم بيّنت الرسالة منهج الدعوة الإسلامية من حيث الاعتدال والوسطية والتيسير والتبشير. ثم بيّنت الرسالة موقف الإسلام من الغلو والإرهاب، كما أنها ليست من خواص أمة بعينها، وإنما هي ظاهرة عرفتها كل الأمم والأجناس وأصحاب الأديان، إذا اجتمعت لها أسبابها. جاءت هذه مبادرة وطنية انطلاقا من رسالة ورؤية وقيم دائرة الإفتاء العام الأردنية، وهي تبلغ تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى ببيان الأحكام الشرعية وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، والتي كانت من قيمها الإخلاص في العمل بصدق وانتماء مرضاة لله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال من خلال الأخذ بالمنهج السمح بعيدا عن الغلو والتقصير، والالتزام بالمؤسسية والعمل ضمن فريق واحد وبناء تنظيم واضح من خلال التعاون والتكافل بين جميع العاملين. فكلنا شركاء، كلنا في سفينة واحدة، إن نجونا في هذا الوطن نجونا جميعا، وإن غرقنا غرقنا جميعا. كلنا على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتينا من قبلك. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤكد هذه المعاني بقوله: من بات آمنا في سربه، أي آمنا في وطنه، في قريته، في محافظته، ونحن ننعم بهذا الأمن حيث نرى القتل والتشريد في مشارق الأرض ومغاربها، شمالنا وجنوبنا وشرقنا وغربنا، ونحن ننعم بالسكينة والأمن والأمان. من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فنحن والله ولله الحمد ننعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار في محيط ملتهب دموي قتل وتشريد، كما نسمع عبر أذاعات التلفزة ومواقع النت وغيرها. أما إذا أردنا تحدث
1: تمام يا دكتور،
0: أهداف هذه المبادرة،
1: يعني لو تكرمت، يعني قبل أن يعني ندلج أو ندخل في تفاصيل هذه المبادرة وأهدافها والجهات التي تشارك فيها ومحاورها الأساسية، أنا بدي أسأل سؤال أو سؤالين. المؤسسات الدينية في الغالب يعني تقوم بدور مهم في توعية المجتمع، ودائرة الإفتاء العام أيضا تقوم بهذا الدور، وبعتقد المبادرة كانت فاتحة خير في هذا السياق. لماذا اخترتم عنوان الأمن والمواطن المطمئن؟ ولماذا فكرتم يعني بهذه بهذا العنوان بالأصل؟ السؤال الثاني، المبادرة يعني انطلقت بترتيبات وتنسيق مع جهات أخرى ضمن محاور توعية ووعي، ولا يعني للآن لم تكتمل مثل هذه الصورة؟
0: سيدي، أولا يعني هذه لماذا اختير هذا العنوان؟ أولا إذا نظرنا في الحالة الراهنة التي يعيشها العالم، ونجد العالم الملتهب في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وما يكتنف العالم من حروب وقتل وتشريد ودماء وانتزاع للحقوق، يؤكد علينا واجبنا الديني ودورنا في دائرة الإفتاء العام أن نتحدث عن هذه المبادرة بعنوانها ومضمونها، ونستطيع أن نغرس هذه المحاور في المجتمع لنحافظ على وطننا، لأننا نرى هذه الأوطان التي نراها اليوم كيف هي مهددة في أمنها واستقرارها، مهددة في سلامتها، في سعادتها، في سعادة شعوبها.
1: صحيح.
0: فنحن واجبنا في دائرة الإفتاء، واجبنا في مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية، أن نؤكد قضية النعمة التي ننعم بها، والتي ربما يفتقدها كثير من الناس، وربما لا يشعر بها كثير من الناس.
1: صحيح.
0: إن نذهب، شرقنا وغربنا، شمالنا، جنوبنا ملتهب.
1: نعم.
0: أين يذهب؟ أين يذهب الأردني؟ أين يذهب؟ الأردن كانت وما زالت هي الحاضنة الحقيقية لكل أشقائنا العرب والمسلمين.
1: صحيح. صحيح.
0: عندما صارت يعني أحداث فلسطين ونكبة فلسطين وتشريد أهلنا من فلسطين، عندما صارت الحرب العراقية الغربية، عندما الحرب السورية، من الحاضنة كان لإخواننا السوريين، الحاضنة لإخواننا العراقيين، الحاضنة لإخواننا الفلسطينيين، الحاضنة لكل العرب والمسلمين؟ كانت الأردن.
1: طبعا.
0: هذه الأردن جوهرة ثمينة، هذه الأردن لها مكانتها ولها قيمتها الحضارية والإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وهي أيضا تتمتع بالوصايا الهاشمية على المقدسات، على المسجد الأقصى.

0: المقدسات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس. هذا يعطينا دور كبير جدا أن ننظر إلى ما حبان الله سبحانه وتعالى به لندافع عن هذه ما هو الفؤاد، ما هو القلب، ألا وهي الأذن. أين نذهب؟ ولكن وكلنا كما قلت كلنا شركاء وكلنا في سفينة واحدة، إن جوننا جون جميعا وإن غرقنا غرقنا جميعا، ونحن نسعى إلى أن ننجو وننجو جميعا في هذا الوطن الأشم، الوطن الكبير بأهله، الوطن الكبير بمائه وهوائه وجيشه وقيادته الهاشمية المضفرة. ولذلك كانت هذه لفتة لكل مواطن ولكل إنسان حر ولكل مسلم ولكل عربي أن ينظر إلى هذا الوطن بنظرة التقديس والتكريم والإجلال والمحافظة عليه، وأن لا نسمح لأي من كان ولأي من يحمل أي فكر أن ينال من هذا الوطن العزيز.
1: حسن.
0: هذا الوطن الغالي الذي هو يسكن في سويداء قلوبنا، هذا الذي يعشعش في حياتنا، هذا الوطن الذي رضعنا حبه مع حليب أمهاتنا، هذا الوطن الذي لا يمكن أن نساوم على أرضه ولا على هوائه ولا على مقدراته ولا على مكتسباته، ولا بد أن تكون هذه النظرة، هذه الروح عند كل إنسان شريف حر يحب الأردن ويقدر الأردن.
1: هل نحتاج إلى تأصيل هذا الخطاب يعني استنادا إلى منظومة المفاهيم الإسلامية، الخطاب الوطني الذي يعبر عن محبة الوطن والاعتزاز بالوطن وحماية الوطن؟ هل في صميم هذه المبادرة هذه الفكرة؟
0: نعم سيدي، هذه جزء يعني من أهدافها، جزء منها اللي هو تسمية حب الوطن.
1: نعم.
0: حب الوطن، وستحدث عن أهداف هذه إذا سمحت لي.
1: فضل.
0: عن أهداف هذه المبادرة بعد قليل. أما من حيث الجهات المشاركة والتشاركية في إنجاح هذه الفكرة،
1: نعم.
0: من المطلق بضرورة العمل التشاركي والجماعي وروح والعمل بروح الفريق الواحد، هذه القيم التي تحملها دائرة الإفتاء العام، وهي جزء من المنظومة الحكومية والمؤسسية في دولة القانون المؤسسات في دولة المملكة الأردنية الهاشمية. لذلك نفذت هذه المبادرة على ثلاث محاور، ونسعى إلى يعني توسعة هذه المحاور إلى جهات أخرى. أولا وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية التربية والتعليم للواء الشؤون الجنوبية، ممثلة بالمدارس، ووزارة الأوقاف ممثلة بمديرية أوقاف محافظة البلقاء ممثلة بالمساجد.
1: تمام.
0: وممثلة أيضا بالمحور الثالث وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرية التنمية الاجتماعية في الشؤون الجنوبية ممثلة بالمراكز والجمعيات الخيرية. تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال أكثر من 27 لقاء وندوة ومحاضرة استهدفت بالدرجة الأولى فئة الشباب ثم المجتمع المحلي، وكانت هذه بجهود مخلصة من مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية.
1: نعم.
0: واشتملت هذه المدرسة كما قلت على 27 ما بين مسجد ومدرسة ومركز وجمعية خيرية.
1: يعني أنتم ذهبتم إلى المراكز الحيوية داخل المجتمع.
0: نعم.
1: المدرسة ثم المسجد
0: المدرسة
1: ثم نعم المركز الاجتماعي.
0: المدرسة الحاضنة الثانية بعد الأسرة، الأسرة هي الحاضنة الأولى. الأسرة احنا استقطبنا الأسرة من خلال المراكز، من خلال المراكز والجمعيات الخيرية، من خلال الآباء والأمهات. استقطبنا الحاضنة الأولى التي هي تتمثل في الأسرة، اللبنة الأولى، الحصن الحصين الذي ينبغي أن نركز عليه، لأنه هذه هي الانطلاقة الأولى. ثم بعد ذلك اللبنة الثانية ألا وهي المدارس، متمثلة في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات. وستكون الانطلاقة بإذن الله تبارك وتعالى من المدارس إلى الجامعات في المرحلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
1: هل المبادرة اليوم هل المبادرة جغرافيا يا دكتور؟
0: نعم.
1: ما زالت في لواء الشونة أو في الأغوار؟
0: ما... نعم جغرافيا لا زالت في لواء الشؤون الجنوبية.
1: نعم.
0: عقد لقاء أو لقاءين في محافظة البلقاء في مدينة الصلت، ونأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن تعمم هذه الفكرة وهذه المبادرة الوطنية المجتمعية على جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بمحافظاتها وألويتها ومدنها وقراها ومخيماتها وبواديها بإذن الله تبارك وتعالى.
1: هل تفكر دائرة الإفتاء عبر مكاتبها في المحافظات؟
0: نعم.
1: لتعميم هذه المبادرة
0: بإذن الله سيكون هذا الدور لدائرة الإفتاء العام. وأيضا ركزنا على قضية المنبر الديني، الخطاب الديني كما ركزت وذكرت إلى ذلك آنفا في بداية حديثك.
1: نعم.
0: دكتور حسين، المنبر الديني، المنبر الوعظي مهم جدا لأن الناس يثقون بالمنبر الديني ويثقون بالخطيب ويثقون بالموجه ويثقون بالداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يتمثل في المسجد، يتمثل في تنمية الواسع الديني، بحيث أنه يعني حب الوطن ينبثق من الواسع الديني، ولابد أن يعلم كل إنسان أن حب الوطن هو جزء من عقيدتنا التي نؤمن بها وندين بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست هي ترفا ولا هي نافلة ولا هي من سنن الدين، وإنما هي من أوجب واجبات الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. فإذا لم يتحقق الإيمان، لم يتحقق الإيمان إلا بتحقق الأمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عندما لم يتحقق الأمن، وهي أشرف بقعة في العالم، أشرف مكان في الدنيا على الله سبحانه وتعالى وعلى وجه البسيطة، النبي عليه السلام أمر أصحابه أن يهاجروا، فذهبوا إلى الحبشة، ثم ذهبوا إلى المدينة المنورة تاركين الركعة بمئة ركعة، بمئة ألف ركعة، ويذهبوا إلى الحبشة أو يذهبوا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة بألف ركعة. ولكن عندما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة المكرمة في الوقت الحاضر الذي عاشه في بدايات الدعوة في العهد المكي ليست صالح لأن تكون نواة للدولة الإسلامية وتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى وخلافته في الأرض، أمر أصحابه أن يهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة المنورة. فعندما يوجد الأمن يوجد الإيمان وتوجد الأخلاق وتوجد السعادة ويوجد الرفاهة. النبي عليه السلام 13 عاما في مكة، كم كان عدد المسلمين؟ كانوا محصورين على يعني أعداد محصورة على أصابع اليد، ربما أن تزيد شيء قليل، لكن عندما انتقل إلى المدينة المنورة حيث الأمن والأمان، حيث
1: يعني
0: الوطن،
1: يعني حيث يعني وكأني فهمت، نعم،
0: أصبح الدولة.
1: وكأني فهمت من كلامك يا دكتور، أنتم تقولون في هذه الرسالة لا يمكن للإنسان أن يدافع عن أو أن يحفظ دينه ويمارس شعائره إلا في ظلال وطن آمن.
0: أكيد سيدي، لا يمكن. ولذلك لما أمر الإسلام بالهجرة، أمر بالهجرة حيث لا تقام الشعائر التعبدية. إذا لا يكون الإنسان يعني آمن على شعائر التعبدية، فيجب أن يهاجر. أم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، هذا قول الله سبحانه وتعالى، وما زال قائما قول الله سبحانه وتعالى. لكن عندما أنت تأمن في وطنك على إقامة دينك ومشاعرك وشعائرك وأخلاقك وقيمك، هذا شيء جميل جدا، وهذا لا يقدر بثمن يا سيدي، لا يقدر بثمن أبدا. وهذا ما نريد أن يعني أن نوصله من خلال هذا المنبر، وأنتم جزء من هذا المنبر سيدي، وأنتم جزء من هذه الرسالة في هذا اليوم وفي كل يوم.
1: صحيح.
0: وأنتم من تحملون هذا الهم، وهم الولاء والانتماء للوطن والدين والقيادة.
1: بصراحة أنا أسعدني هذه المبادرة، وأنا لا أخفيك، لأنه اليوم في خطابات دينية في عالمنا العربي والإسلامي متضارب، وأحيانا لا تقيم وزن للوطن ولا لأمن الوطن ولا كذا. فأن تخرج هذه المبادرة من مؤسسة دينية وبهذا الفهم العميق لمعنى الأمن ومعنى الوطن ومعنى الدين ومعنى هذه، يعني بتمنى أنها تتعمم على يعني كافة مؤسساتنا، ليس فقط المؤسسة الدينية وإنما المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعات وغيرها.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وأنا يعني وأعوذ بالله من كلمة أنا حاط خطة بالتوسعة رقعة هذه المبادرة، حيث يعني تشمل الجامعات، عمادة شؤون الطلبة، هيئة كلنا الأردن، القوات المسلحة، الأمن العام، وزارة التنمية.
1: يعني أنت تحول إلى مبادرة وطنية.
0: نعم، أنا أريد أن أنمي هذه المبادرة لتكون يعني مبادرة أم في الوطن، ليست يعني جزئية أو سنوية، وإنما هي رئيسية في كل مبادراتنا.
1: طب بدي أسألك يا دكتور، كيف اشتغلتم على الخطاب؟ يعني مهم طبعا المبادرة وعنوان المبادرة والحديث عن الوطن والأمن، لكن الخطاب حتى يكون مؤثر ومقنع بده شغل، بده مضامين حتى تصل الرسالة ويقتنع فيها، وخاصة أنتم بتخاطبوا فئات مختلفة من المواطنين، بتخاطبوا صغار وبتخاطبوا شباب، بتخاطبوا كبار، بتخاطبوا نساء، بتخاطبوا رجال، يعني متعلمين غير متعلمين، هذا بحاجة إلى أعداد مضامين الرسالة. كيف قمتم بذلك وما هي المضامين؟
0: سيدي أنا أزعم يعني من المبادرين من اللحظات الأولى من قام بهذا الفكر وهذه المبادرة. إذا تذكر معي سيدي عندما قامت التفجيرات في فنادق عمان،
1: صحيح،
0: أنا كنت أول من حمل لواء هذه المبادرة ومحاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، وكنت أنا ذاك معلما للتربية الإسلامية، وكنت مستلما للإذاعة المدرسية، وكان لي نشاط واضح، وحتى أن في يوم من الأيام عملت وقفة وحضرها لفيت من المجتمع المحلي حتى من المسؤولين في لواء الشؤون الجنوبية، وكان لها إيش؟ وكان لها صدى. وأول ربما أول من كتب في هذا الموضوع قضية الإرهاب، تناولت هذا الموضوع منذ عام 95 في رسالة المعلم، هذه المجلة الدورية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم، كان لي موضوع في مجلة رسالة المعلم اسمه الإرهاب من منظور إسلامي، الإرهاب من منظور إسلامي، ونشر هذا في عدد رسالة المعلم التي سبقت في عام 95. ثم بعد ذلك سيدي قمت بتنمية هذه الفكرة، قمت بتأليف كتاب، والآن هو يعني في يعني هنقول يعني في المراحل الأخيرة من الإخراج، ربما أن يكون في نهاية هذا الشهر أن يكون مطبوعا وبين الأيدي. اسمه أضواء على ظاهرة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، يقع في أكثر من 550 صفحة.
1: أها ممتاز.
0: فعندما انطلقت من هذه الفكرة، يعني انطلقت من إيمان كامل بهذه الفكرة ووعي عميق وبخبرات وبمادة علمية متأصلة وأصيلة، ولا نتحدث مع الناس بسطحيات، وإنما نتحدث مع الناس بعلم وواقع.
1: حسنت، هذا مهم.
0: الحمد لله كان لهذه المبادرة كان لها نجاحات، وكان لها يعني ثناءات من المجتمع المحلي والمدارس والطلبة ومديرية التربية، ممثلة بمدير تربية لواء الشؤون الجنوبية السيدة لبنى العدوان، ومدير تنمية الشؤون الجنوبية، مدير أوقاف محافظة البلقاء، دائرة الشؤون الجنوبية، دائرة الإفتاء العام، ممثلة بسماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات حفظه الله، والأمين العام الدكتور زيد الكيلاني، ومدير الإفتاء محافظة البلقاء الدكتور محمد السعد، ويعني سلة من العلماء الذين أثنوا على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي في هذا الزمن وفي هذا الوقت تحديدا، وما تحمل من رسائل للمجتمع، وتحمل رسائل لأبنائنا الطلبة في مدارسهم، ولآبائنا وأمهاتنا في مراكزهم وفي جمعياتهم. وإذا أردت أن
1: دعنا نتحدث عن المحاور، ما هي المحاور التي تركز عليها هذه؟ يعني مفهوم من العنوان أنه بتركزوا على الأمن والاطمئنان، لكن أكيد في قيم داخل هذه، قيم الاعتدال والسماحة والعفو وكل هذه.
0: من هذه المحاور سيدي، أولا بيان خطر وخطورة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف وآثاره على الفرد والمجتمع من القتل وانتشار آفة المخدرات والتفكك الأسري وغير ذلك.
1: نعم.
0: هي تحتضن إضافة للحديث عن الغلو والإرهاب عن نتائج وآثار الغلو والإرهاب، ومنها القتل التي نسمع فيه كثيرا.
1: صحيح. جرائم اليوم اللي بتصير.
0: أيضا انتشار آفة المخدرات ومحاصرة هذه الآفة وكيف القضاء عليها والتعاون مع الجهات المسؤولة، وأنها مسؤولية مجتمعية متكاملة الأطراف، ولا تقع على فقط على مديرية مثلا مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، بل كلنا مسؤولون
1: شركة
0: تجاه هذه الآفة. ثم تحدثت عن دور الأسرة، أهمية الأسرة في تحقيق السلم المجتمعي وكيف نحارب التفكك الأسري. ثم جاءت المبادرة لتدعو لنشر مبدأ الاعتدال والفكر الإسلامي الوسطي ومحاربة ونبذ الغلو والإرهاب والفكر المتطرف.
1: تمام.
0: ومن أهداف هذه أيضا المبادرة الوطنية المجتمعية، نعم، تعزيز العمل التشاركي بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي، وبناء جسور التعاون والتواصل من أجل زيادة الوعي والتثقيف والتوعية. كما جاءت تركز على أهمية الأسرة كما قلت الحاضنة الأولى في المجتمع، ودورها في تحقيق السلم والأمن المجتمعي. هذه المبادرة تؤكد دور الأسرة، دور الآباء، دور الأمهات في البناء، في الإقناع، في التوجيه، في الإرشاد، في بناء المنظومة القيمية الأخلاقية التي أصبحت اليوم تهدد يا سيدي.
1: نعم.
0: تهدد بالميوعة. نعم. والفساد. كيف نحافظ على هذه المنظومة؟ لأن المحافظة على المنظومة هي محافظة على جزء من أمن الوطن.
1: صحيح.
0: ومن يحافظ على المنظومة الأخلاقية هو محب لوطنه ودينه وعقيدته وإسلامه.
1: نعم.
0: ومن يريد أن يميع هذه المنظومة الأخلاقية وأن يطعنها في خاصرتها، والله هو عدو للوطن وعدو للدين وعدو للأخلاق وعدو لكل الأخلاق السامية التي دعا إليها ديننا السمح.
1: الأمن بمفهوم الشامل، إذن أنت تتحدث فضيلة الدكتور عن الأمن الوطني بمفهوم الشامل، سواء كان أمن اجتماعي، سواء كان أمن نفسي، سواء كان أمن فكري. اليوم الحديث عن هذا الموضوع مهم جدا، وخاصة في ضوء اليوم الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، سهولة نقل المعلومة والإشاعة، الحديث الإفك، المخاوف اللي بتصير داخل المجتمع من خلخلة وزعزعة لثقة الناس ببعضهم، ثقتهم بمجتمعهم إلى كذا. هل تراعون مثل هذه النوافذ في خطابكم في هذه المبادرة؟
0: نعم سيدي، هؤلاء المرجفون موجودون في كل عصر ومكان، وجدوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن الرسالة، والقرآن يتنزل وهم موجودون المرجفون، المنافقون موجودون. وبالتالي نحن نسلط الضوء على هذا الجانب، ونسلط الضوء على قضية الأحاديث المكذوبة والمنسوبة والتي يراد بها هدر المال العام وقتل الشخصيات وقتل الوطن وقتل الأخلاق. ونحن نؤكد دائما على المنبر، نؤكد من خلال هذه المبادرة ومن خلال غيرها من المحاضرات التي نعطيها ونعقدها ودروسنا المتتالية والمتزامنة، دائما نقول إياكم ثم إياكم والإشاعة، إياكم والإشاعة، فإن الإشاعة يعني سلاح فتاك مدمر في المجتمعات، ولأنه ينزع الثقة بين المسؤول وبين المواطن.
1: طيب.
0: ينزع ثقة المواطن بالراحة والسكينة والطمأنينة، ينزع ثقة المواطن في أمنه وأمانه وأخلاقه في هذا الوطن. ولذلك ما أجمل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الله سبحانه وتعالى يوجه ويرشد ثم يبين الأثر المترتب على اتباع الإشاعة، وما أكثرها اليوم في هذا الفضاء الواسع.
1: صحيح.
0: في فضاء الإنترنت وفضاء المواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبح كثير من الناس الذي ربما لا يستطيع أن يتكلم بكلمة أمام الجمهور يكتب ويتحدث وينتقد ويغمز ويلمز ويسب ويشتم ويلعن الزمن الذي عاش فيه، وربما يتعدى على الدولة بكل أركانها وأطيافها.
1: نعم.
0: وشعبها ومواطنيها. ودائما نحن نحذر من هذه، لأننا نقول هذه معاول هدم في المجتمع، إياكم أن تلتفتوا إليها، وخذوا المعلومة من مصدرها الحقيقي، مصدرها الصحيح، حتى تنعموا بالسكينة والراحة والطمأنينة. وإياكم أن تلتفتوا إلى أولئك الناعقين الذين لا يريدون للوطن أمنا ولا أمانا، لأنهم ليسوا هم من الوطن وليسوا هم من المواطنين الصالحين الذين يريدون سمعة الوطن ورفعة الوطن واستقرار الوطن والمحافظة على مكتسبات الوطن. هم يعيشون على القلاقل، يعيشون على الإشاعات، يعيشون على الإدعاءات والأكلوبات التي يطلقونها بين حين والآخر، لأنهم يريدون أن يزعزعوا هذا الوطن، لأن هذه الزعزعة أنا أقول هي مستنقعهم الذي يعيشون فيه، ولكن أن لهم أن يأخذوا من أمن هذا الوطن ومن أمن هذا المواطن، ومواطننا على قدر كبير من الوعي بحمد الله تبارك وتعالى، ونحن نعتز بقيادتنا الهاشمية ونعتز بولائنا وانتمائنا وانتمائنا لهذا الدين العظيم الذي يسهرنا جميعا في بوتقة واحدة يوجهنا إلى البناء والعمل، ويحذرنا من الانتباه لمثل هذه الأكاذيب وهذه الإشاعات وهذه الأحاديث الأفاكة التي لا يراد منها إلا أمن الوطن والمواطن.
1: كيف كان تفاعل الجمهور الذي التقيتم؟ قلت أنه في أكثر من 27 لقاء انطلقت منذ أن انطلقت هذه المبادرة، بالتأكيد كان هنالك يعني أسئلة من الجمهور، كان هناك ردود فعل، كان هنالك انطباع لديكم بمدى الترحيب بالفكرة والتناغم معها والتكيف مع الرسائل اللي أنتم بتطلقوها؟
0: ما سيدي، يعني الأثر المترتب على هذه المبادرة الوطنية المجتمعية من أجل الوطن آمن ومواطن مطمئن، محاربة الغلو والإرهاب والفكر المتطرف، كان لها أثر إيجابي في كل الوسائط، في كل الوسط والوسائط والمناطق والأماكن التي اجتمعنا فيها وأعطينا فيها، بل لكل من تابع هذه الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا بحمد الله عز وجل قد عممت هذه الفكرة ووثقتها على أكثر من 9 مواقع إخبارية، ومن ضمنها جريدة الرأي وجريدة الشورى الرسميتين، وما هذا إلا لنرفع تعميم هذه المبادرة وتوثيق هذه المبادرة والاستفادة من هذه المبادرة في أماكن أخرى وألوية أخرى ومحافظات أخرى. كانت ردود الفعل وما نسمعه من من يسمع ويراقب هذه المبادرة، سواء بالحضور الشخصي في المدارس من الأساتذة، من معلمين، من طلبة، من عاملين في المدارس، من آباء أمهات في المراكز والجمعيات الخيرية، من خلال الرواد المساجد، من خلال الخطباء المساجد، من خلال أئمة المساجد، من خلال المتابعين، من خلال صفحات الفيس، من خلال المتابعين مواقع التواصل الاجتماعي بكل أطيافها، كانت تأكيد التغذية الراجعة على أن هذه يعني أفكار جميلة وأفكار نعززها في المجتمع، ونريد أن تنمى هذه الأفكار وأن تنقل إلى أماكن أخرى وأن توسع رقعة هذه المبادرة لتشمل المملكة كلها. وهذا دل على شيء مما يدل على الارتياح ويدل على تقبل المجتمع لمثل هذه المبادرات الطيبة المباركة. ربما المواطن عندما يسمع أول كلمة الغلو والإرهاب يكون يعني فيه نوع من التردد، لكن عندما يسمع لحيثيات ومحاور هذه المبادرة والكلام الذي يطلق والشعار الذي تتخذه دائرة الإفتاء ومكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية بالإقناع وبالحجة ترتاح نفسه،
1: بصير في
0: هذا الجهد عالي يا سيدي،
1: بصير في نقاش عام ولا مجرد محاضرات تلقى من طرف، يعني من طرف كنتو، ولا ينشأ هنالك نقاش عام وأسئلة وأجوبة وحوار، ويمكن أن تتطور المبادرة إلى يعني وسائل أخرى، أن تستفيد اليوم من وسائل أخرى أيضا في التدريب، في التكنيك اليوم المختلف اللي بيحتاجه الشباب. هل تفكرون في هذا المسار؟
0: سيدي الله يفتح عليك، فعلا يعني تنبهت لنقطة غاية في الأهمية. سيدي اللقاء بيكون مقسوم إلى قسمين، القسم الأول أو الجانب الأول اللي هي المحاضرة الإلقاء،
1: نعم،
0: من المحاضر، وكان يتمثل بفضيلة المفتي لواء الشؤون الجنوبية المتحدث معكم العبد الفقير إلى الله عز وجل.
1: حياك الله دكتور.
0: ثم القسم الثاني يا سيدي نفتح المجال للحوار والنقاش، وكان من توجيهاتي مثلا عندما كنت أزور المدارس كان من الحوارات مع الطلبة أقول لهم من يستطيع أن يلخص أهم المحاور التي طرحت في هذه المحاضرة. أطلب منهم واجب سيدي، وأطلب منهم واجب أن يقوموا بتلخيص هذه المحاور، وأن يكون هناك أسبوع، وأطلب من مدير المدرسة أن يكون هناك أسبوع خاص ضمن المنبر الإذاعي الطابور الصباحي الإذاعة المدرسية يتناول فيه هذه المبادرة بأفكارها ومجالاتها وصورها وكل ما جاءت به. وأن تكون هناك رسالة للطلاب لإخوانهم، لأنه لا يمكن أن تلتقي أنت مع كل طلبة المدرسة، أنت تلتقي مع سلة من طلبة المدرسة يختارها مدير المدرسة. أقول هذه رسالة في أعناقكم أن توصلوها لإخوانكم في المدرسة وإلى أبائكم وأمهاتكم في بيوتكم وإخوانكم وفي الشارع وفي الحي والمسجد. وكذلك كنت أطلب منهم يا سيدي أن يتخذوا مدلة حائط، وأن يكون من موضوعاتها هذه الموضوعات موضوعات المبادرة. وهناك يعني سنة حميدة في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء شن الجنوبية، يعني مسابقة على مستوى مدارس اللواء أن تكون هناك مجلة متخصصة يطلقونها في شهر رمضان المبارك، وأنا جزء من هذه المدرسة وأشارك بمقالات بهذه المجلات المدرسية. كل مدرسة يطلب منها أن تشارك بمجلة. أيضا طلبت من أخواني وأبنائي الطلاب أن يقوموا بتضمين هذه المجلات في شهر رمضان وفي غير رمضان، أن يضمنوها مثل هذه الأفكار، كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الإرهاب، الفكر المتطرف، كيف ندعو إلى محاربة آفة المخدرات بكل ألوانها وأشكالها، كيف ندعو إلى المحافظة على استقرار الأسرة، كيف نحافظ على النفس البشرية الآمنة، كيف نبعد خطر التفكك الأسري من مجتمعاتنا. هذا نقوم به في تلك المحاضرات، ويستعد الطلبة لمثل هذا النوع من النشاط الذي أقول عنه لا صفي وليس لا منهجي. فكل ما يفعل في المدرسة سواء كان في الحجرة الصفية أو على الطابور أو غيرها ما دام في أسوار المدرسة هو منهجي وتربوي. فكل هذه الأفكار كنا نطرحها ونتناقش مع زملائنا المعلمين مدراء المدارس أو مديري المدارس وأبنائنا الطلبة، وكانوا يستعدوا لمثل هذا الفكر ومثل هذه الواجبات، ويكونوا فرحين كثيرا عندما يروا يعني مفتي يقف ويحاضر ويطلب منهم مثل هذه الأشياء، يكونوا في غاية السعادة.
1: طبعا لأن الشخصية الدينية لها رمزية معينة في المجتمع، يعني مش زي أي شخصية ثانية يمكن بهذه الرمزية أن تؤثر في قناعة خاصة الشباب اليوم، خاصة عندما يثقون بمن يتحدث إليهم. أنا بتمنى كمان أن تتطور دكتور خالد هذه، أنه يكون في المدارس أيضا من خلال هذه المبادرة تظهر عندنا مجموعات وفرق تتبنى المبادرة وتتحدث باسمها.
0: سيدي أنا زرت يعني شخصيا أنا زرت مدير التربية والتعليم وتحدثت معه عن هذه المبادرة، وقال سأعممها على المدارس، واختار بعض المعلمين الكفؤين والقادرين على يعني النقاش والحوار والمحاضرة ومع الطلاب، شايف، ووعد خيرا، وآمل إنه هذه يعني الأفكار قد عممت على مدارسنا وأخذ فيها في الطابور الصباحي والمحاضرات. حتى أنا كنت أقول
1: هي جزء من الخطاب الدولي يا دكتور.
0: اسمعني سيدي،
1: تفضل.
0: كنت أقول يعني دور معلم التربية الإسلامية لا يقتصر فقط على المنهج الذي بين يديه، على الكتاب الذي بين يديه. أنا أقول منهجية، أن تتعرض لكل ما يخدم الوطن والمواطن، لكل ما يحقق الأمن والسكينة في وطننا،
1: صحيح،
0: ويحافظ على مكتسباته. فأنا لا أريد من معلم التربية الإسلامية أن يكون ناقل فقط، بل محاور ومحاجج ومقنع لطلابه، وأن يتعرض لمثل هذه الأفكار، كيف نحارب الغلو، كيف نحارب الإرهاب، الفكر المتطرف، آفة المخدرات، احترام النفس البشرية، المحافظة على الدماء الزكية والأنفس، المحافظة على الأسرة وبعيدا عن التفكك الأسري. كنت حريص على هذا، وأقول ليس هذا فقط مطلوب من معلم التربية الإسلامية، معلم التربية الاجتماعية مطلوب منه، معلم التاريخ، معلم الجغرافيا، معلم اللغة العربية، كل معلم يستطيع أن يتحاور مع طلابه ولو كان لدقيقتين خمس دقائق في كل حصة، لننمي هذا الوازع الديني، هذا الوازع المجتمعي، هذا الوازع الوطني في أبنائنا عبر مدارسهم وعبر صفوفهم وعبر كل المباحث، سواء كانت هذه التنمية أفقية أو رأسية كما يقول التربويون، تتحقق على الأرض الواقع التربوي. وآمل هذا أن يتحقق في مدارسنا، وآمل أيضا من وزير التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم اليوم والتنمية، ايضا عليها دور كبير في هذا الاتجاه في حمل هذه المسؤوليه والتشاركيه في تعزيز هذا. واليوم هي اصبحت مظله للتربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي، يعني مسؤوله عن المدارس ومسؤوله عن الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها من المؤسسات التعليميه. وهذا الدور والله كبير جدا، لابد ان نتنبه اليه ونتنبه اليه كل مسؤول وكل محب لهذا الوطن وكل حر يحب الاردن ويعشق ترابه ويعشق هواءه وماءه وقيادته وشعبه، ونحن نامل ان نكون كلنا كذلك.
1: بالتأكيد يا دكتور، يعني هذه مبادرة يعني مهمة في سياق الوعي الديني والوعي الوطني. وقلت إنه في المدارس طبعا في مناهج تقدم مثل هذا، مثل هذه المضامين للطلبة، لكن أنا بقصد إنه بحاجة إلى أن نوسع فتحة الفرجار بحيث يخرج رجل الدين، بحيث يخرج عالم الدين إلى الناس ويتحدث إليهم. نملأ الفراغ، أحيانا ينشأ فراغ بتعرف من التضارب في الخطاب الديني أحيانا هنا وهناك، ووسائل التواصل الاجتماعي وتيارات دينية، وينشأ هنالك فراغ لابد أن نملأه. أنت اليوم في المبادرة تحاول أن تملأ هذا الفراغ في جزئية مهمة تتعلق بالأمن الوطني.
0: سيدي هذا نتحدث عنه، سيدي نتحدث عنه، وأقول أنا دائما إذا أنت في البيت لم تقم بتوجيه أبنائك، أو أنت كمعلم لم تقم بتوجيه طلابك، سيوجد من يوجههم.
1: صحيح.
0: أنت لم تتابع ماذا يتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت العالمية، هم ينطلقوا إلى متابعة ربما مواقع تأخذهم بعيدا عن الأمن والأمان. طبعا. ولذلك أنا أقول في محاضراتي يا سيدي، أقول إنه الجماعات الإرهابية، ونتحدث بكل أريحية، الجماعات الإرهابية في لها مواقع، في لها مواقع تواصل اجتماعي،
1: طبعا
0: واتس ولا فيس ولا تليجرام ولا غيرها من المواقع التواصل الاجتماعي،
1: تملك من التقنية أحيانا أكثر مما تملك الدول يعني.
0: نعم. ومدعومة بالمال والفكر يا سيدي.
1: صحيح.
0: وأقول أنا ربما أن يدخل بعض أبنائنا سواء الطلاب ولا أبنائي في البيت ولا غير ولا أصدقائي ولا أحبابي، ربما يدخل إلى هذه المواقع المشبوهة ويقومون بغسل دماغه غسلا سلبيا. صحيح. ويقتنع ربما بأفكارهم. لماذا؟ لأنه ليس عنده الثقافة الثقيلة، الثقافة المعتبرة، الثقافة القيمة، الثقافة المتزنة عن هذا الفكر الذي نحن نقوم يعني بمعالجته، وكيف نعدل سلوكيات الناس ونهتم بهذا الفكر، الفكر الوسطي ومبدأ الاعتدال الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. ولذلك أقول لهم إياكم أن تنزلقوا عبر هذه المواقع المشبوهة أو هذه الكتب المشبوهة أو النشرات أو المنشورات المشبوهة. حتى أقول الصاحب ساحب كما يقولون، ربما صاحبك يكون إيجابي وربما يكون سلبي، فإذا كان سلبي راح يأخذك بعيدا عن كل هذه المعاني الفاضلة التي يدعو إليها إسلامنا، يدعو إليها ديننا السمح من اللين والموعظة الحسنة والأخلاق والطيبة والأمن والحب الوطن وحب المواطن والمحافظة على مكتسبات الوطن، ويأخذنا بعيدا وتتشرب أفكار هؤلاء بزملائهم أو برفقاء السوء كما يقولون. وبالتالي الرفيق له دور كبير جدا في التأثير على رفيقه. فمثلا أقول دائما أنا ربما الطفل في المدرسة يحمل من أمه، يحمل من معلمه أو معلمته فكرا أو توجها أو معلومة أكثر إقناعا من أبيه أو من أمه.
1: صحيح.
0: وهذا يحصل معنا كثيرا. طبعا. عندما تناقش ابنك في فكرة معينة بيقول لك قال للمعلم، قالت للمعلمة، عنده مسلمات قول المعلم، قول المعلمة مسلمات، وربما أن يقدم قول المعلمة وقول المعلم على قول أبيه أو قول أمه.
1: ولماذا لا ينشأ لدينا طبقة اليوم يا دكتور؟
0: أنا بقول لابد من التركيز على إيه؟ على الحلقة الثانية واللبنة الثانية اللي هي التربية والتعليم.
1: طيب أنا بدي أضيف لكم سؤال. أنت قلت إنه فعلا الأطفال يقولون نسمع من المعلم، لماذا لا يكون العالم اليوم، العالم الديني، مصدر أيضا إلهام وثقة لأجيالنا؟ لماذا لا نطور هذا المفهوم، يعني بحيث يكون لدينا طبقة كبيرة من العلماء اللي بؤمنوا بالخطاب الوطني الديني، اللي بيقدروا يلهموا أجيال

0: سؤالنا، لماذا أيضا لا نوسع أو نعترف بمسؤولياتنا كعلماء اليوم؟
1: سيدي، يعني انا ارى الان هذه المسؤوليه مسؤوليه مشتركه، سواء كان من دائره الافتاء العام او من دائره قاضي القضاه او من دائره او من وزاره الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلاميه. وارى انا تقوم كل هذه الدوائر بهذا الواجب لكن بشيء متفاوت. وانا ارى الايام هذه يعني معالي وزير الاوقاف الدكتور محمد الكلايلي حفظه الله يعني مهتم في هذا الجانب.
0: صحيح.
1: ونجد يعني الدورات والدبلوم المهني المتعلق بالمذاهب الاسلاميه سواء الشافعي او الحنفي او المالكي الذي تعقده جامعه العلوم الاسلاميه العالميه ووزاره الاوقاف بالتشارك والتعاون مع وزاره الاوقاف، انا اجد انه هذا عمل جاد في الاتجاه الصحيح. لكن امل انه الاعداد تكون مناسبة لعدد المواطنين وعدد المساجد في المملكة. يعني بدل ما تكون الدورة تشتمل على 50 مشترك، لماذا لم تكون 500 مشترك، 1000 مشترك؟
0: تمام.
1: لكن هذا أيضا يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى يعني مقومات، يحتاج إلى دعم لوجستي كما تعلم ذلك سيدي، من خلال المكافآت، من خلال الأجور، من خلال التدريس، من خلال يعني الجامعة، من خلال وزارة التربية والتعليم، المواصلات. وهذا يحتاج ايضا الى جهد. واقول انا ليت مؤسسات المجتمع المحلي تقوم ايضا تشارك في هذا الجهد.
0: ما في دعم، ما في دعم من المؤسسات
1: الوسط الاسلامي،
0: ما في دعم، ما في دعم من المؤسسات خاصه من راس المال الوطني، من الشركات العامه.
1: نامل ذلك شايف. وانا يعني ادعو لي يعني تشكيل صندوق، يعني إن وافقتني هذا الأمر سيدي.
0: نعم.
1: أن نشكل، ندعو إلى تشكيل صندوق أو وقفية أو مركز أو ما يسمى، ليس يعني لا مشاحف في الاصطلاح.
0: نعم.
1: أن تقوم بدعم مثل هذه المشاريع التنموية العلمية الثقافية اللي بتهتم في هذا الجانب الذكري.
0: لأنه في
1: لأن
0: بعد
1: الفكر يحتاج إلى ذكر، والحجة تحتاج إلى حجة، والدليل يحتاج إلى دليل.
0: صحيح.
1: وأنا أقول لك سيدي، دائرة الإفتاء العام.
0: نعم.
1: الآن عندها حلقات لمراكز التأهيل وفي
0: في مراكز الإصلاح
1: والتأهيل.
0: نعم.
1: لمن يحملون هذا الفكر المنحرف، وتقوم بمحاججتهم ومحاورتهم، وكثير منهم بفضل الله عز وجل يرجع إلى الوسطية ويرجع إلى هذا الفكر الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الغلو والإرهاب والفكر المتطرف. يعني حقيقة في بصمة واضحة، لكن نحن نحتاج إلى تعزيز هذه البصمة، نحتاج إلى أن يكون هذا الجهد ليس مقصورا على دائرة الإفتاء وزارة الأوقاف.
0: صحيح.
1: بل أن تكون يعني هبة مجتمعية تشارك فيها المؤسسات والوزارات والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، لنحقق الأمن والأمان. وكما قلت يا سيدي، نحن في سفينة، إن نجحنا وإن نجونا جميعا، سواء مؤسسة، وزارة، دائرة حكومية، دائرة أهلية، مجتمع محلي، مواطن، كل من يعيش على تراب الوطن ينجو.
0: أشكرك.
1: وإن غرقنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ننجو وننجو جميعا.
0: جزاك الله كل خير فضيلة الدكتور، وشكرا جزيلا لك، وأتمنى لكم مزيد من النجاح ومزيد من العطاء، وإن شاء الله بتكون الميزان حسناتكم دائما، وإن شاء الله بنشوفها تتوسع كما قلت لتصبح مؤسسة تعتني بأمن بلدنا في مناحيه ومجالاته كلها، الفكرية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها. شكرا جزيلا لك.
1: باسمك شخصيا استاذ حسين، دكتور حسين، اتوجه لك بجزيل الشكر.
0: الله يبارك فيك. هذا
1: منبر اذاعه عمان الحبيبه الغاليه، ولسماحه المفتي العام الدكتور احمد الحسنات، والامين العام الدكتور زيد الكلاني، ومفتي البلقاء الدكتور محمد السعد، ولكل اصحاب الفضيله
0: والله
1: الذين يعملون على غرس وتنميه هذا التوجه النبيل والمحافظه على امن وطننا. واتمنى دائما السلامه والامن من اجل وطن امن ومواطن مطمئن.
0: والله يا دكتور، وانا بدوري ايضا اشكر مؤسساتنا الدينيه كافه، سواء وزارة الأوقاف أو دائرة قاضي القضاء أو دائرة الإفتاء، للدور الذي تقوم به في توعية المجتمع، في الحفاظ على أمن المجتمع، كل هذه القيم نحتاج إلى مؤسسات فعلا قادرة على مخاطبة المواطن الأردني، وقادرة على أن تأخذ الثقة من المواطن الأردني، وهي كذلك. أشكرك مرة أخرى. كان معي فضيلة المفتي الدكتور خالد البراج، مدير مكتب إفتاء لواء الشؤون الجنوبية. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: قراءة العالم، مخيلة الأمكنة، إسطنبول، الجزء الأول.

0: سافروا تكتشفوا المكان الذي تبحثون عنه ذات يوم، فماذا يعني المكان بالنسبة للكائن؟
1: سؤال يطرحه خليل النعيمي الهائم بأدب الرحلات، ويقول:
0: سؤال يطرح علينا كثيرا عندما نسافر، ونكاد نكتشف في كل مرة أننا عاجزون عن الجواب. نكتشف أيضا على عكس ما تعلمناه عن أحادية العواطف الكاذبة أننا قادرون على أن نحب أكثر من مكان في آن واحد، تماما كما نفعل مع الكائنات. عندما نلتقي بمكان جميل نفرح، نفرح كالأطفال حتى ولو لم يكن يخصنا ولا نستطيع الإقامة فيه. هذا التعلق العفوي بالمكان ألا ينبئ بأن بيت الكائن هو الكون في أي جهة منه أقام؟ من السفر نتعلم أن نرى أبعاد الأمكنة المتعددة، فالبعد الواحد لا وجود له في الحقيقة إلا في ذهن الكائن الخامل. في السفر يتألق التاريخ الشخصي للكائن وتتفجر دهشته.

0: يبقى رحالتنا خليل النعيمي ومع كل ما قاله يتساءل:
1: كيف نبدع الأمكنة؟ كيف نغني مخيلتها ونصونها من الموت؟ سافروا سافروا تكتشفوا المكان الذي تبحثون عنه. فالمكان لمن يبدعه لا لمن ينام فيه.
0: كيف يقول النعيمي ذلك وهو نفسه من قال: إن كل المدن هي مدن أهلية، وإن الناس كلهم إخوة، وهو لن يعود إلى مكان هجره حيا ليموت.
2: انتظري قليلا أيتها الزميلة، بإمكاننا أن نفهم كل ما يحدث وكل ما نسمع. ومتى أصغينا جيدا إلى خليل النعيمي وهو في رحلته إلى مدينة القارتين، قد نصل إلى النتيجة التي توصل إليها.
0: النعيمي في مدينة القارتين؟ وهل هناك من مدينة واحدة في قارتين؟ ربما يقصد دون ما شك مدينة اسطنبول.
2: ماذا دهاك يا شيماء؟ فاسطنبول هي فعلا مدينتان، أوروبية وأسيوية.
0: لقد غاب عن بالي ذلك للحظات، إذ إنه باستماعي إلى فلسفة رحالتنا حلقت بعيدا بعض الشيء واعتقدت أنها مدينة،
1: بل إن اسطنبول بعينها.
2: نحن نطمع بأن ترافقنا منذ أن حطت قدمك في هذه المدينة أيها الرحالة.
1: بل دعوني أحدث نفسي عنها والتي طالما حدثتها بها.

لها روائح واختمارات، شمائل وتآليل، ندخلها متجسسين أركانها وكأننا في قبة الكون. نبحث فيها عن المدينة التي أضعناها ذات يوم في زمن بعيد، فنحن نكبر في مدينتنا ونصغر فيها، وتبقى المدن الأخرى مرائي نقاربها كما نقارب امرأة عشقناها لا يضيرنا التمنع منها، نأمل الوصل منها فتعطينا حالها بلطف، لطف نحسه يدغدغ أقدامنا ونحن فيها نسير. لكن لطف اسطنبول لم يكن في الحسبان، لطف هذه الجدر الشامخة الحاضنة للعصور.

0: لقد بدأ النعيمي بالإجابة على بعض من تساؤلاتنا.
1: رويدك، فلديه الكثير الكثير، وهو الذي يقول دائما إن المدن تسحر لا بأبهتها وإنما بالتاريخ الذي يختبئ فيها، فدعينا نصغي من جديد إليه.
2: نمشي المدن ونحن نبحث منها عن الأسرار، عن التاريخ الذي يتجسد في كل زاوية منها، وعن الحكاية التي ملأت أسماعنا ونحن عنها بعيدون. هذا ما ترويه لي هذه الهالات، هالات هذه المدينة الحائرة بين الزمن والماء. من آخر هضبة من هضاب آسيا أنحدر على البوغاز، أنحدر ماشيا على قدمي الكيلومترات الآسيوية الأخيرة قبل أن أصل إلى أوروبا. على الضفة الشرقية للبوغاز أتوقف ناظرا إلى الفضاء، فضاء آجري أحمر ومضيء. خلفي تركت في نهاية آسيا أو في بدايتها لا فرق، آلاف الأبنية المتهافتة المتكاتفة. هنا أرى الكثير من القاهرة ولا شيء من دمشق، وكنت أريد العكس.
0: لما يريد رحالتنا العكس؟ وأي عكس يمكنه أن يشرح له الأمكنة والتاريخ؟
1: أو نسيت أن رحالتنا سوري وكان يطمح في رؤية دمشق من إسطنبول؟ على أي حال فلننتظر، فالجواب لديه.
2: لا صمت إذن ولا نظر، ولكن أي جدوى من إطالة الوقوف في مكان هو نفسه يمشي راكضا نحو الماء؟ أجل، لماذا لا أمشي ساكتا باحثا في خفايا الضوء عن الأفانين؟ لماذا لا ألتفت إلى اليسار قليلا لأرى آيا صوفيا الخالدة تحتل الهضبة الأخرى المسيطرة على البوغاز؟

0: تتوالى الأحاسيس والمشاهد في داخل الرحالة وهو ينظر إلى اسطنبول، فأسماها مدينة حائرة ومدينة القارتين، ثم تساءل قائلاً:
1: هذه المدينة الحائرة بين الزمن والماء، المرمية تحت شمس آسيا والتي تدعي أنها أوروبية، كم عبرتها مراكب وانحناءات وغشتها مناهج وحضارات، ولكم تملاها بشر عابرون لم يبق منهم إلا خيالاتهم الممزوجة بالتراب. هذه المدينة حقيقتها الأساسية تنبع من هذه المآدن التي لا تحصى، مآدن تركب مثل فرسان العصور الأولى الهضاب المتسلطة على البحرين الأبيض والأسود، وإن شئت بحر مرمرة وبحر الشام. وأحسني فجأة أسعد كائن على الأرض، لأنني كنت ببساطة أسبح في التاريخ، أقطع البوسفور ماشيا بهدوء، بهدوء وبطء، وفي منتصف الجسر، جسر أتاتورك، أتوقف بين القارتين تماما، لكأني لم أعد أريد أن أصل إلى حيث أنا الآن. أتوقف مستديرا باحثا عن المآدن والقباب، عن الرسومات المتعاقدة مع الضوء.

ضوء الواصلة الأرض بالسماء، وأحس الجسر يهتز تحتي، يهتز من أثقال الحمول التي لا تتوقف عن العبور. وحدهم صيادو الأسماك يقفون، مثلهم أظل واقفا فوق الماء. يسارا تتجلى في وجهي مآذن آيا صوفيا، ويمينا أكوام البنايات العتيقة في تكسيم، النباتات الهشة الآجرية اللون الهاجمة على الضفتين مثل كائنات عطشة.

0: ويقف ساعات كالصيادين غارقا في الصمت، يشعر أن كل شيء يبدو مهترئا وأزليا، ولكنه مع ذلك يقول:
1: لا حضارة بلا قدم، لكأن الشمس تكفلت بتدميره. لا شيء يثير دهشتي الآن، فهنا عرفت لأول مرة أنه يمكن لي أن أعثر في ذاتي على منجم من ذهب أو على بئر من رماد، وعلي وحدي أن أقرر الاختيار.
2: ترى ماذا عساه يقرر؟ بل ماذا سيختار؟ ها قد وصل إلى جامع سنان، والشمس تلفح الوجوه بنار صيفية لاهبة، وهو جالس بهدوء أمام نقاء التاريخ وعظمته، ينتظر شيئا يفعله.
0: نعود يا شيماء في الغد إلى رحالتنا، فلم يعد لدينا إلا أقل من نصف دقيقة لنحييه ونحيي مستمعينا، على أمل اللقاء بهم من جديد.
2: نلتقي مع برنامج أدب الرحلات في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل

آمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم،

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهل

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله

في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني

الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهم

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن

هم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.

فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتقوا.

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن.

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من

واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم

ربكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم.

يستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر على

الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.

الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغ

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا

0: بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ

بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا

ينصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول